0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 24 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. إصابات وإقلاق الأسواق في الدلنج بسبب هجوم بطائرات مسيرة ومقتل مواطن وإصابة آخرين إثر هجوم لطائرات مسيرة على أمدرمان والخرطوم. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الدمازين ومصرع 6 سودانيين خلال رحلة تهريب من تشاد إلى ليبيا. قوى إعلان المبادئ تعتمد خارطة الطريق لوقف الحرب وتواصل الاحتجاجات في وحدة عبر الإدارية بالولاية الشمالية بسبب انقطاع الكهرباء. 200 شخصا من غرب السودان يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن في بور سودان، واعتقالات في مدينة غبيش بولاية غرب كردفان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. تعرضت مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان صباح اليوم الأحد لقصف مدفعي مكثف نفذته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال، وأدى لإصابات متفاوتة بين المدنيين وتضرر عدد من المنازل في الأحياء الغربية للمدينة. وأفادت المصادر أن السلطات أصدرت قرارا بإغلاق الأسواق ومنع التجمعات، وأوضحت أن المدفعية التابعة للقوات المسلحة ردت على مصادر النيران في محيط المدينة. أعلنت حكومة ولاية الخرطوم مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة انتحارية أمس استهدف منطقة دار السلام مربع 43 بأم درمان، فيما أعلنت عن إسقاط مسيرة أخرى في الخرطوم. وفي إقليم النيل الأزرق أعلنت القوات المسلحة إسقاط مسيرة معادية قرب الدمازين أمس، وقالت إنها عبرت الحدود من اتجاه إثيوبيا، ونشرت القوات المسلحة مقطع فيديو يوثق إسقاط المسيرة. لقي 6 سودانيين مصرعهم في عمق الصحراء الليبية، فيما تم إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين بعد تعرضهم لظروف إنسانية قاسية أثناء رحلة تهريب قادمة من الأراضي التشادية. وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أمس السبت إن دورياتها ضبطت مركبتين تغلان 52 مهاجرا، بينهم 49 سودانيا وثلاثة تشاديين، كانوا في طريقهم عبر مسالك صحراوية خطرة قادمين من منطقة كوري بوغدي داخل تشاد. تواصلت لليوم الثالث على التوالي الاحتجاجات بوحدة عبر الإدارية التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية رفضا لبرمجة قطوعات الكهرباء، مطالبين بالعدالة في توزيع الكهرباء القادمة من مصر. وقال القيادي المدني رمز المصري لراديو دبنجا إن الاحتجاجات تطالب بمعاملتهم أسوة بوادي حلفة، مشيرا إلى منطقة عبري تابعة لها، موضحا أن منطقة السكوت تستهلك نحو 6 ميجاوات من الكهرباء، بينما تستهلك شركات التعدين وحدها 4 ميجاوات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فترة النهار خلوها لينا نحن، يعني الستة حقتنا، يعني سكوت كله 6 ميجاوات بتكفي، شركات التعدين بتاخد 4 ميجاوات، كويس؟ فما خلوا لينا شيء. نحن بنتكلم انه الكهرباء بالنسبة لينا أساس حياة، زراعة، نحن كل مناطقنا بتستخدم الكهرباء في الزراعة.
0: نظم معلمو ومعلمات ولاية كسل اليوم وقفة احتجاجية في مقر وزارة التربية بالمدينة، مطالبين بهيكل راتبي منتظم وعادل وصرف منحة العيد. وحملت المعلمات خلال الوقفة لافتات تحمل المطالب، وأضافت معلمة في هذا الخصوص:
2: صارفين منحهم وصارفين على واد وصارفين، ما عدا المعلم المسكين المقلوب على أمره. جارين يا جماعة ما تهينوا المعلم، لأنه إهانة المعلم هي إهانة الوطن. أي إهانة للمعلم أنت معناه بتهين الوطن، وأي إهانة للمعلم هي إهانة لأولاد أمور، إهانة لأبنائهم، إهانة لأي حاجة.
0: من جانبها قالت لجنة المعلمين السودانيين إن المعلمين في ولاية كسل لم يصرفوا مرتب أبريل حتى هذه اللحظة، وفي ولاية الجزيرة

0: كثيرة لم تصرف استحقاقات أعمال الشهادة السودانية 2026 لأكثر من شهر، فضلا عن تراكم متأخرات المرتبات التي بلغت 14 شهرا كاملة، بينما وصلت المتأخرات إلى نحو 10 أشهر في الخرطوم وسنار، مع أوضاع مماثلة ومزرية في ولايات دارفور وكردفان. شكى المزارعون في مشروع أمر الزراعة من فشل موسمين متتاليين بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف مضخات الري، مشيرين إلى نزوح عدد كبير من الأسر بعد ضياع محاصيلهم واستثماراتهم. وطالب حسن سليمان الحوي الأمين الإعلامي السابق لمجلس إدارة المشروع لراديو دبنجا بإعادة التيار الكهربائي فورا للمشروع، وضمان استقرار الإمداد الكهربائي مستقبلا، وتعويض الأسر المتضررة عن خسائر الموسمين السابقين. وأضاف في هذا الخصوص:
1: الآن مشروعنا عطش مات بالعطش، والمزارعين كلهم يعني في كثيرين جدا تشردوا راحوا لمناطق تانية. الآن أكثر من 8000 أسرة تعيش في صحراء، مقطوع منها الكهرباء، مقطوع منها مياه الشرب، مقطوع منها المشروع، المحاصيل بدأت تهلك، حتى النخيل بدأ يموت بالعطش.
0: أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان على أن الوقت قد حان للانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تركز الآن على تعزيز المجتمع المدني لإعداده لدور أكبر في المستقبل. وأوضح بيكا هافيستو أن هذا الأمر يمثل تراجعا عن السماح لقائد القوات المسلحة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بفرض نفسه كحاكم بالأمر الواقع للسودان والسيطرة على موارد الدولة. من جهته قال المحلل السياسي مكي المغربي لراديو دبنجا أن صحيفة The National الإماراتية نجحت في إبراز حديث المبعوث بالطريقة التي تخدم الخط السياسي والتوجه العام لدولة الإمارات، مؤكدا أن ما نشر على لسانه قد قيل بالفعل، لكنه يمثل جزءا محددا وموجها من موقفه الكلي ولا يعبر عن كامل الواقع الدبلوماسي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: لأن هنالك أجزاء من موقفه تناقض الحديث الذي ورد والذي تم الاجتهاد فيه باحترافية، ليبدو أنه يدعو لإقصاء الإسلاميين والتباعد من البرهان والانحياز للميليشيا.
0: دعت قوى إعلان المبادئ السودانية في خارطة الطريق التي أجازتها أمس لإنشاء بعثة مراقبة مستقلة ذات طابع مدني تضم مراقبين دوليين من ذوي الخبرة يدعمهم خبراء وضباط ارتباط سودانيون، على أن تعمل البعثة تحت إشراف مبادرة الآلية الرباعية. وأعلنت قوى إعلان المبادئ في ختام اجتماعها أمس الذي استمر لثلاثة أيام إجازة وثيقتين هما ميثاق قوى إعلان المبادئ السوداني المطور وخارطة الطريق وقف وإنهاء الحرب، وطالبت قوى إعلان المبادئ بمحاسبة مشعلي الحرب وفي مقدمتهم الحركة الإسلامية. وأضاف في تلاوة البيان الختامي:
3: إذ أجاز الاجتماع واعتمد عددا من الوثائق التي تشكل استراتيجية متكاملة لوقف الحرب وإنهائها والانتقال المدني الديمقراطي وبناء السودان الحرية والسلام والعدالة.
0: وفي ذات السياق عقدت قوى إعلان المبادئ لقاء مهما مع ممثلين عن السلك الدبلوماسي ومبعوثين دوليين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وسويسرا، ضمن تحركات سياسية تهدف إلى توسيع الدعم الدولي لمسار إنهاء الحرب في السودان. من جهته أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس ترحيبه الكامل بمخرجات الاجتماع الثاني لقوى إعلان المبادئ السوداني. وأكد التحالف في بيان للناطق الرسمي أحمد توجد أن هذه المخرجات تنسجم تماما مع رؤيته السياسية لوقف الصراع، مشددا على أن بيان الرباعية يمثل المدخل الصحيح لمعالجة الأوضاع الإنسانية والأمنية. أدانت مجموعة محامي الطوارئ حملة الاعتقالات العشوائية التي شنتها قوات الدعم السريع يوم الأربعاء الماضي في مدينة قبيش بولاية غرب كردفان، والتي طالت عشرات المواطنين. في المقابل أعلنت منظمة ضحايا دارفور عن احتجاز ما يتراوح بين 180 إلى 200 شخص من غرب السودان في سجن بور سودان، حيث يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن لسنوات طويلة. أصدرت الشرطة الدولية الانتربول نشرة حمراء بحق الجوني حمدان دقلو، شقيق قائد الدعم السريع الذي يواجه عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية. وأشارت الانتربول إلى خضوع الجوني للتدابير العقابية التي تشمل حظر السفر ومنع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من دخول أراضيها، كما تشمل التجميد الفوري لجميع الأموال ومنع تزويده أو دعمه بالأسلحة والمعدات العسكرية. طالبت منظمة العفو الدولية بالتحرك العاجل لإنهاء احتجاز الناشط السياسي محمد فاروق سلمان في الإمارات العربية المتحدة، حيث لا يزال محتجزا منذ 19 يناير 2025. وقالت المنظمة في بيان إن محمد فاروق اعتقل أثناء وجوده في مطار دبي استعدادا لمغادرة البلاد قبل احتجازه في السجن بدون محاكمة. حذر مواطنو وادي حلفة من تداعيات قرار حظر استيراد الخضر والفاكهة على مدينة وادي حلفة، مؤكدين أن المدينة كانت مستثناة سابقا من القيود المفروضة على الواردات الزراعية القادمة من مصر بسبب طبيعتها الجغرافية والظروف البيئية التي تعيق عمليات الزراعة المحلية. وقال الإعلامي والمراقب السمو عبد الجواد لراديو دبنجا إن قرار الحظر سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الخضر والفاكهة بالمدينة بسبب ارتفاع تكاليف الترحيل من داخل السودان. وأضاف في هذا الشأن
4: سر بصورة كبيرة على المدينة باعتبار أن تكلفة الترحيل من أقرب منطقة، إذا اعتقدنا أنها هي ريفي دونغولا أو دلجو أو غيرها، ستكون تكلفة الترحيل عالية جدا باعتبار أن أسعار الوقود وأسعار الترحيل أصبحت كبيرة جدا لا يستطيع المواطن أن يتحملها.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء بتراجع التوليد الحراري إلى مستويات غير مسبوقة دفع للاعتماد الرئيسي على التوليد المائي وسط ارتفاع الأحمال صيفا، وأشارت إلى أنها تعمل على خطة عاجلة لإعادة تأهيل تشمل صيانة محطتي أم دباكر وقري وإدخال وحدات في قري واحد وقري اثنين للخدمة قريبا، مشيرة إلى الدمار الكبير الذي لحق بمحطات التوليد والنقل والتوزيع جراء الحرب. أعلنت سلطة الطيران المدني عن تدشين الرحلة الافتتاحية الأولى لشركة بدر للطيران بين بور سودان وأسمرة. وقال مدير الطيران المدني السوداني أبو بكر الصديق بالعاصمة الأريترية أسمرة إن انطلاق الرحلة يأتي بعد جهود منسقة بين سلطتي الطيران المدني في البلدين. وثق التقرير الوبائي اليومي لوزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك في 4 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. ووفقا للتقرير فإن العدد التراكمي لحالات الإصابة بلغ 8374 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات 14 حالة وفاة. الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلنت غرفة طوارئ طويلة بشمال دارفور تدشين 5 مطابخ جماعية تستهدف 250 أسرة نازحة في مناطق كنجارة وطويلة العمدة ودب نايرة. من جهتها أعلنت غرفة طوارئ الطينة بشمال دارفور مواصلة عملها في توزيع المياه الصالحة للشرب على 3 مواقع للنازحين بمعدل 200 برميل من المياه يوميا. انتهت نشرة الأخبار من راديو
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاة، عندنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية ممكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطعها للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذت عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة في العظم. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني يأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتأدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع، دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرة يقوم يرجع له تاني، وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارفه، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخذ الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى يعني إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل له بعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا، الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من الناس علموا إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبروا إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح الدولي عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البيزي جيدي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر أو بعد مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح الدولي وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، موية دافية موية عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات، أهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة، لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض، والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى، والفحوصات دايرة قروش، والعلاجات دايرة قروش، كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا، يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونودوه الدكتور أو نودوه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا دايرة أقولها للأمهات، لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة، بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرط وما يلعب به الأطفال الصغار، تحفظيه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسألوه أنت طعمته قبل كده ولا ما طعمته، طعمته وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بيثبت إنه الطفل ده أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم أتمنى إنه كل النسوان يودوا أطفالهم من التطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم قيل وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع. بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا. يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحاجة، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها، عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه، لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا، يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية. الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة، يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه، يعني فده الغلط هنا. يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دايرة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بيدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ، يعني فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معاها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ إحنا دارين الناس تصل عشان إحنا ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان إحنا نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: أقول لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السوق. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: والله يا اخي انا شايف الحاصل هسه حاليا الداير في السودان ده عبارة عن استهبال وليب وفوضى، فوضى على الفارق صحيح. بالمناسبة نحن هنا في السودان عايشين والله في في في جحيم. بالمناسبة والله خليك من النرقبة وخليك من السابنة وخليك من ده، والله عايشين في جحيم. تصدق بالله الحكومة مضيقة علينا من كل الاتجاهات. علي الدين يمان يودي فرضين علينا ضرائب في السوق، فرضين علينا ضرائب تقيلة كله كلها. سمع اللي هم مريحيننا ولا ناس الكهرباء وزاد مريحيننا. علي الدين يمان عايشين عيشة بس الحمد لله. بس والله العظيم وضع صعب صعب صعب صعب. لكن والله أقول لك حاجة، أنا ما أقول لنا واحد سودانيين، لكن والله لأن القبة بحل مشكلة ولا السابند بحل مشكلة ولا البرهان بحل مشكلة ولا ياسر عطا بحل مشكلة. إحنا ده لازم نقعد، الشعب السوداني تقول لازم يقعد يشوف المشكلة وين ويحلها. إحنا لازم نقعد نسامح. لو بقى قحاتي، لو بقى إسلامي، لو بقى جن أحمر زاده، إحنا لازم شنو نقعد نسامح. علي الدين ما قاعدين في السودان هنا عيشة بتاع الزلة وإهانة وبتاع، يعني الوضع زاد وصعب صعب صعب صعب. واحد قدر ما يحاول يحاول يقول لي ذكر ساكت يمرق برا السودان بلقى الوضع مقفل. لو في مصر، لو في ليبيا، لو بقى في الدول العربية الخليجية دي، يعني الوضع زاد وصعب والله بجد كده صعب. أنا ما قادر أوصل لك الرسالة، أنا أصلا عايز أوصل لك، لكن بجد وضع صعب شديد. لأن الرقبة بحل مشكلة ولا السفن بحل مشكلة، يعني لازم نقعد نستامح كشعب سوداني. دي نقطة، لازم إحنا نقعد نستامح كشعب سوداني. لكن علي الدين يماني هسه الحكومة بتقول للناس البرة تعالوا تعالوا، لكن والله الوضع هنا في السودان وضع صعب عزيز، صعب صعب صعب. يعني وضع بتاع جحيم، تعرف الجحيم؟ أوصل لك الرسالة دي، وضع جحيم عزيز صعب صعب. أنا إحنا ما عارف إحنا ذاتنا عايشين كيف، عايشين كيف وبرنامجنا كيف زاد ما عارفين. والله مستقبل ضايع بجد كده. ربنا وقف الحرب ويجيب السلام إن شاء الله. والله يعني الأمن يستتب من نيالة ليبر سودان يكون الوضع واحد، ومن الشرق للشمال يكون واحد، ومن الجنوب. أنا دارينا إحنا الشعب السوداني نعيش في عيشة بتاعتها يا أخي. إحنا حسونا إحنا شعب سوداني شوية يا جماعة. إحنا بالمناسبة تعبانين والله، والله تعبانين بجد كده. تعبنا يا البرهان، وتعبنا يا حميدتي، وتعبنا يا أخي والله. في ترنا بجد كده يا جماعة، عايزين نرتاح هنا. الشعب السوداني ده والله تعب يا أخي. بالراحة له يا أخي، بالراحة له يا أخي. والله أنا ما عارف أوصل لك رسالتي دي، لكن بكون بجد كده وصلت لك. السلام عليكم، ونتمنى يا أخي السلام عم من دول السودان لين يالا. أنا كلنا شعب واحد. لو بقى السافنة، لو بقى الرقبة، لو بقى غيره كيكا، لو قلنا بقى أنها لازم نستسامح، لازم نستسامح.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبلوة قرنبل الأدمونة ودمهنة قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش قصة أصني بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني. راديو دبنجا يكستانة هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 20 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 24 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. إصابات وإقلاق الأسواق في الدلنج بسبب هجوم

0: إثر هجوم لطائرات مسيرة على أم درمان والخرطوم. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الدمازين ومصرع 6 سودانيين خلال رحلة تهريب من تشاد إلى ليبيا. قوى إعلان المبادئ تعتمد خارطة الطريق لوقف الحرب وتواصل الاحتجاجات في وحدة عبر الإدارية بالولاية الشمالية بسبب انقطاع الكهرباء. 200 شخصا من غرب السودان يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن في بور سودان واعتقالات في مدينة غبيش بولاية غرب كردفان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. تعرضت مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان صباح اليوم الأحد لقصف مدفعي مكثف نفذته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال، وأدى لإصابات متفاوتة بين المدنيين وتضرر عدد من المنازل في الأحياء الغربية للمدينة. وأفادت المصادر أن السلطات أصدرت قرارا بإغلاق الأسواق ومنع التجمعات، وأوضحت أن المدفعية التابعة للقوات المسلحة ردت على مصادر النيران في محيط المدينة. أعلنت حكومة ولاية الخرطوم مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة انتحارية أمس استهدف منطقة دار السلام مربع 43 بأم درمان، فيما أعلنت عن إسقاط مسيرة أخرى في الخرطوم. وفي إقليم النيل الأزرق أعلنت القوات المسلحة إسقاط مسيرة معادية قرب الدمازين أمس، وقالت إنها عبرت الحدود من اتجاه إثيوبيا، ونشرت القوات المسلحة مقطع فيديو يوثق إسقاط المسيرة. لقي 6 سودانيين مصرعهم في عمق الصحراء الليبية، فيما تم إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين بعد تعرضهم لظروف إنسانية قاسية أثناء رحلة تهريب قادمة من الأراضي التشادية. وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أمس السبت إن دورياتها ضبطت مركبتين تغلان 52 مهاجرا، بينهم 49 سودانيا وثلاثة تشاديين كانوا في طريقهم عبر مسالك صحراوية خطرة قادمين من منطقة كوري بوغدي داخل تشاد. تواصلت لليوم الثالث على التوالي الاحتجاجات بوحدة عبر الإدارية التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية رفضا لبرمجة قطوعات الكهرباء، مطالبين بالعدالة في توزيع الكهرباء القادمة من مصر. وقال القيادي المدني رمز المصري لراديو دبنجا إن الاحتجاجات تطالب بمعاملتهم أسوة بوادي حلفة، مشيرا إلى منطقة عبري تابعة لها، موضحا أن منطقة السكوت تستهلك نحو 6 ميجاوات من الكهرباء، بينما تستهلك شركات التعدين وحدها 4 ميجاوات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فترة النهار خلوها لينا نحن، يعني الستة حقتنا يعني سكوت كله 6 ميجاوات بتكفي، شركات التعدين بتاخد 4 ميجاوات، كويس؟ فما خلوا لينا شيء. نحن بنتكلم انه الكهرباء بالنسبة لينا اساس حياة، زراعة، نحن كل مناطقنا بتستخدم الكهرباء في الزراعة.
0: نظم معلمو ومعلمات ولاية كسل اليوم وقفة احتياجية في مقر وزارة التربية بالمدينة، مطالبين بهيكل راتبي منتظم وعادل وصرف منحة العيد. وحملت المعلمات خلال الوقفة لافتات تحمل المطالب، وأضافت معلمة في هذا الخصوص:
2: صارفين منحهم وصارفين على واب وصارفين، ما عدا المعلم المسكين المقلوب على أمر. قالت يا جماعة ما تهينوا المعلم، لأنه إهانة المعلم هي إهانة الوطن. أي إهانة للمعلم أنت معناه بتهين الوطن، وأي إهانة للمعلم هي إهانة لأولاد أمور، إهانة لأبنائهم، إهانة لأي حاجة.
0: من جانبها قالت لجنة المعلمين السودانيين إن المعلمين في ولاية كسل لم يصرفوا مرتب أبريل حتى هذه اللحظة، وفي ولاية الجزيرة لم تصرف استحقاقات أعمال الشهادة السودانية 2026 لأكثر من شهر، فضلا عن تراكم متأخرات المرتبات التي بلغت 14 شهرا كاملة، بينما وصلت المتأخرات إلى نحو 10 أشهر في الخرطوم وسنار، مع أوضاع مماثلة ومزرعة في ولايات دارفور وكردفان. شكى المزارعون في مشروع أمر الزراعي من فشل موسمين متتاليين بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف مضخات الري، مشيرين

0: نزوح عدد كبير من الأسر بعد ضياع محاصيلهم واستثماراتهم. وطالب حسن سليمان الحوي الأمين الإعلامي السابق لمجلس إدارة المشروع لراديو دبنجا بإعادة التيار الكهربائي فورا للمشروع وضمان استقرار الإمداد الكهربائي مستقبلا وتعويض الأسر المتضررة عن خسائر الموسمين السابقين. وأضاف في هذا الخصوص:
1: الآن مشروعنا عطش ما قبل عطش والمزارعين كله يعني في كثيرين جدا تشردوا راحوا لمناطق تانية. الآن أكثر من 8000 أسرة تعيش في صحراء مقطوعة منها الكهرباء، مقطوعة منها مياه الشرب، مقطوعة منها المشروع. المحاصيل بدأت تهلك، حتى النخيل بدأ يموت بالعطش.
0: أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان على أن الوقت قد حان للانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تركز الآن على تعزيز المجتمع المدني لإعداده لدور أكبر في المستقبل. وأوضح بيكا هافيستو أن هذا الأمر يمثل تراجعا عن السماح لقائد القوات المسلحة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بفرض نفسه كحاكم بالأمر الواقع للسودان والسيطرة على موارد الدولة. من جهته قال المحلل السياسي مك المغربي لراديو دبنجا إن صحيفة The National الإماراتية نجحت في إبراز حديث المبعوث بالطريقة التي تخدم الخط السياسي والتوجه العام لدولة الإمارات، مؤكدا أن ما نشر على لسانه قد قيل بالفعل، لكنه يمثل جزءا محددا وموجها من موقفه الكلي ولا يعبر عن كامل الواقع الدبلوماسي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: لأن هنالك أجزاء من موقفه تناقض الحديث الذي ورد والذي تم الاجتهاد فيه باحترافية، ليبدو أنه يدعو لإقصاء الإسلاميين والتباعد من البرهان والانحياز للميليشيا.
0: دعت قوى إعلان المبادئ السودانية في خارطة الطريق التي أجازتها أمس لإنشاء بعثة مراقبة مستقلة ذات طابع مدني تضم مراقبين دوليين من ذوي الخبرة يدعمهم خبراء وضباط ارتباط سودانيون، على أن تعمل البعثة تحت إشراف مبادرة الآلية الرباعية. وأعلنت قوى إعلان المبادئ في ختام اجتماعها أمس الذي استمر لثلاثة أيام إجازة وثيقتين هما ميثاق قوى إعلان المبادئ السوداني المطور وخارطة الطريق وقف وإنهاء الحرب. وطالبت قوى إعلان المبادئ بمحاسبة مشعلي الحرب وفي مقدمتهم الحركة الإسلامية. وأضاف في تلاوة البيان الختامي:
3: إذ أجاز الاجتماع واعتمد عددا من الوثائق التي تشكل استراتيجية متكاملة لوقف الحرب وإنهائها والانتقال المدني الديمقراطي وبناء السودان الحرية والسلام والعدالة.
0: وفي ذات السياق عقدت قوى إعلان المبادئ لقاء مهما مع ممثلين عن السلك الدبلوماسي ومبعوثين دوليين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وسويسرا ضمن تحركات سياسية تهدف إلى توسيع الدعم الدولي لمسار إنهاء الحرب في السودان. من جهته أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس ترحيبه الكامل بمخرجات الاجتماع الثاني لقوى إعلان المبادئ السوداني. وأكد التحالف في بيان للناطق الرسمي أحمد توجد أن هذه المخرجات تنسجم تماما مع رؤيته السياسية لوقف الصراع، مشددا على أن بيان الرباعية يمثل المدخل الصحيح لمعالجة الأوضاع الإنسانية والأمنية. أدانت مجموعة محامي الطوارئ حملة الاعتقالات العشوائية التي شنتها قوات الدعم السريع يوم الأربعاء الماضي في مدينة قبيش بولاية غرب كردفان، والتي طالت عشرات المواطنين. في المقابل أعلنت منظمة ضحايا دارفور عن احتجاز ما يتراوح بين 180 إلى 200 شخص من غرب السودان في سجن بور سودان، حيث يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن لسنوات طويلة. أصدرت الشرطة الدولية الانتربول نشرة حمراء بحق الجوني حمدان دقلو شقيق قائد الدعم السريع الذي واجه عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية. وأشارت الانتربول إلى خضوع الجوني للتدابير العقابية التي تشمل حظر السفر ومنع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من دخول أراضيها، كما تشمل التجميد الفوري لجميع الأموال ومنع تزويده أو دعمه بالأسلحة والمعدات العسكرية. طالبت منظمة العفو الدولية بالتحرك العاجل لإنهاء احتجاز الناشط السياسي محمد فاروق سلمان في الإمارات العربية المتحدة، حيث لا يزال محتجزا منذ 19 يناير 2025. وقالت المنظمة في بيان إن محمد فاروق اعتقل أثناء وجوده في مطار دبي استعدادا لمغادرة البلاد قبل احتجازه في السجن بدون محاكمة. حذر مواطنو وادي حلفة من تداعيات قرار حظر استيراد الخضر والفاكهة على مدينة وادي حلفة، مؤكدين أن المدينة كانت مستثناة سابقا من القيود المفروضة على الواردات الزراعية القادمة من مصر بسبب طبيعتها الجغرافية والظروف البيئية التي تعيق عمليات الزراعة المحلية. وقال الإعلامي والمراقب السمو عبد الجواد لراديو دبنجا إن قرار الحظر سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الخضر والفاكهة بالمدينة بسبب ارتفاع تكاليف الترحيل من داخل السودان. وأضاف في هذا الشأن
4: سر بصورة كبيرة على المدينة باعتبار أن تكلفة الترحيل من أقرب منطقة إذا اعتقدنا أنها هي ريفي دونغولا أو دلجو أو غيرها ستكون تكلفة الترحيل عالية جدا باعتبار أن أسعار الوقود وأسعار الترحيل أصبحت كبيرة جدا لا يستطيع المواطن أن يتحملها.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء بتراجع التوليد الحراري إلى مستويات غير مسبوقة دفع للاعتماد الرئيسي على التوليد المائي وسط ارتفاع الأحمال صيفا. وأشارت إلى أنها تعمل على خطة عاجلة لإعادة تأهيل تشمل صيانة محطتي أم دباكر وأجري وإدخال وحدات في جري واحد وأجري اثنين للخدمة قريبا، مشيرة إلى الدمار الكبير الذي لحق بمحطات التوليد والنقل والتوزيع جراء الحرب. أعلنت سلطة الطيران المدني عن تدشين الرحلة الافتتاحية الأولى لشركة بدر للطيران بين بورسودان وأسمرة. وقال مدير الطيران المدني السوداني أبو بكر الصديق بالعاصمة الأريترية أسمرة إن انطلاق الرحلة يأتي بعد جهود منسقة بين سلطتي الطيران المدني في البلدين. وثق التقرير الوبائي اليومي لوزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك في 4 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. ووفقا للتقرير فإن العدد التراكمي لحالات الإصابة بلغ 8374 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات 14 حالة وفاة. الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلنت غرفة طوارئ طويلة بشمال دارفور تدشين 5 مطابخ جماعية تستهدف 250 أسرة نازحة في مناطق كنجارة وطويل العمدة ودب نايرة. من جهتها أعلنت غرفة طوارئ الطينة بشمال دارفور مواصلة عملها في توزيع المياه الصالحة للشرب على 3 مواقع للنازحين بمعدل 200 برميل من المياه يوميا. انتهت نشرة الأخبار من راديو
5: الأعزاء. متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080004770. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طواري أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ معيص حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيص حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارقات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أقل ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة، تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون الإجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من ال3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث، الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
4: راديو دبنجا، راديو
5: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم تمهيدا لوضع تصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. طيب عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء. والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. أهلا وحبك أستاذ أحمد علي خوجلي.
7: السلام عليكم ورحمة الله.
6: بداية، هل تمضي الحكومة فعليا نحو أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ الخدمة المدنية في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوة؟ وكيف يمكن مقاومة هذا القرار قانونيا أو بالوسائل السلمية؟
7: ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بيتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأنه يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلين على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. الحكاية دي عندنا حتى في ال... حتى في ال... في, ال... في القوانين الوطنية. يعني أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده الخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العامة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العامة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما جددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية، يعني قصة الورق والملفات. يعني في النقطة ستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن، يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن أسهم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
6: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه.
7: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعت لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تكلم نحن عن لجنة لرؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، حصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا اتنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مسألة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدارجولة دي. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا أخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا إنه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في هذا الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلاً تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقاً، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام القضاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على إنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس يعرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات بعد التفاوض البتيم في كافة أحوال خوض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية. الحكومة ملزمة بالتشاور ما على كيفها، ما في خيار أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعنا العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأن يا أخوان القضية هو أم الغضايا، أم الغضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم بموارد الصندوق، المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات هيدفع الصندوق، غير ناس المعاشات كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة أو المتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدت المعاشات لحد ما قبل التخفيض ديل بتضرروا، لأنه معاشاتهم دي هتتجمد أصيلها وتتجمد وتتآكل في التضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقررة للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي عملت لزيادة المعاشات في القطاع الخاص اللجنة بتكونت من سنة 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص تاني، ما جابوا لا سيرة تاني من 2023. على العموم يعني في الآخر أننا يعني بنضيف للحكومة يعني واللجنة يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطة جدا، ثلاثة ملاحظات. الأولى إنه لجنة الحريات النقابية تابعة لمنظمة الأعمال دي عندها قاعدة ثابتة إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها لأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها انه القرارات الإدارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره، لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غاية دي الحاجات الدارين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
6: إلى هنا ونصل بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء يعني ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
4: راديو دبنجة راديو
5: في لقاء خاص على راديو دبنجة، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجة.
4: راديو دبنجة راديو
8: دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
9: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
8: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 24 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. إصابات وإقلاق الأسواق في الدلنج بسبب هجوم بطائرات مسيرة ومقتل مواطن وإصابة آخرين إثر هجوم لطائرات مسيرة على أم درمان والخرطوم. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الدمازين ومصرع 6 سودانيين خلال رحلة تهريب من تشاد إلى ليبيا. قوى إعلان المبادئ تعتمد خارطة الطريق لوقف الحرب وتواصل الاحتجاجات في وحدة عبر الإدارية بالولاية الشمالية بسبب انقطاع الكهرباء. 200 شخصا من غرب السودان يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن.

0: من عناوين النشر إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. تعرضت مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان صباح اليوم الأحد لقصف مدفعي مكثف نفذته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال، وأدى لإصابات متفاوتة بين المدنيين وتضرر عدد من المنازل في الأحياء الغربية للمدينة. وأفادت المصادر أن السلطات أصدرت قرارا بإغلاق الأسواق ومنع التجمعات، وأوضحت أن المدفعية التابعة للقوات المسلحة ردت على مصادر النيران في محيط المدينة. أعلنت حكومة ولاية الخرطوم مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة انتحارية أمس استهدف منطقة دار السلام مربع 43 بأم درمان، فيما أعلنت عن إسقاط مسيرة أخرى في الخرطوم. وفي إقليم النيل الأزرق أعلنت القوات المسلحة إسقاط مسيرة معادية قرب الدمازين أمس، وقالت إنها عبرت الحدود من اتجاه إثيوبيا، ونشرت القوات المسلحة مقطع فيديو يوثق إسقاط المسيرة. لقي 6 سودانيين مصرعهم في عمق الصحراء الليبية، فيما تم إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين بعد تعرضهم لظروف إنسانية قاسية أثناء رحلة تهريب قادمة من الأراضي التشادية. وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أمس السبت إن دورياتها ضبطت مركبتين تغلان 52 مهاجرا، بينهم 49 سودانيا و3 تشاديين كانوا في طريقهم عبر مسالك صحراوية خطرة قادمين من منطقة كوري بوغدي داخل تشاد. تواصلت لليوم الثالث على التوالي الاحتجاجات بوحدة عبر الإدارية التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية رفضا لبرمجة قطوعات الكهرباء، مطالبين بالعدالة في توزيع الكهرباء القادمة من مصر. وقال القيادي المدني رمز المصري لراديو دبنجا إن الاحتجاجات تطالب بمعاملتهم أسوة بوادي حلفة، مشيرا إلى منطقة عبري تابعة لها، موضحا أن منطقة السكوت تستهلك نحو 6 ميجاوات من الكهرباء، بينما تستهلك شركات التعدين وحدها 4 ميجاوات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فترة النهار خلوها لينا نحن، يعني الستة حقتنا، يعني سكوت كله 6 ميجاوات بتكفي، شركات التعدين بتاخد 4 ميجاوات، كويس؟ فما خلوا لينا شيء. نحن بنتكلم انه الكهرباء بالنسبة لينا أساس حياة، زراعة، نحن كل مناطقنا بتستخدم الكهرباء في الزراعة.
0: نظم معلمو ومعلمات ولاية كسل اليوم وقفة احتياجية في مقر وزارة التربية بالمدينة، مطالبين بهيكل راتبي منتظم وعادل وصرف منحة العيد. وحملت المعلمات خلال الوقفة لافتات تحمل المطالب، وأضافت معلمة في هذا الخصوص:
2: صارفين منحهم وصارفين على واد وصارفين، ما عدا المعلم المسكين المقلوب على أمره. جريت يا جماعة ما تهينوا المعلم، لأنه إهانة المعلم هي إهانة الوطن. أي إهانة للمعلم أنت معناه بتهين الوطن، وأي إهانة للمعلم هي إهانة لأولاد أمور، إهانة لأبنائهم، إهانة لأي حاجة.
0: من جانبها قالت لجنة المعلمين السودانيين إن المعلمين في ولاية كسل لم يصرفوا مرتب أبريل حتى هذه اللحظة، وفي ولاية الجزيرة لم تصرف استحقاقات أعمال الشهادة السودانية 2026 لأكثر من شهر، فضلا عن تراكم متأخرات المرتبات التي بلغت 14 شهرا كاملة، بينما وصلت المتأخرات إلى نحو 10 أشهر في الخرطوم وسنار، مع أوضاع مماثلة ومزرعة في ولايات دارفور وكردفان. شكى المزارعون في مشروع أمر الزراعي من فشل موسمين متتاليين بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف مضخات الري، مشيرين إلى نزوح عدد كبير من الأسر بعد ضياع محاصيلهم واستثماراتهم. وطالب حسن سليمان الحوي الأمين الإعلامي السابق لمجلس إدارة المشروع لراديو دبنجا بإعادة التيار الكهربائي فورا للمشروع، وضمان استقرار الإمداد الكهربائي مستقبلا، وتعويض الأسر المتضررة عن خسائر الموسمين السابقين. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الآن مشروعنا عطش مات بالعطش، والمزارعين كلهم يعني في كثيرين جدا تشردوا راحوا لمناطق تانية. الآن أكثر من 8000 أسرة تعيش في صحراء.

0: مقطوع منها الكهرباء، مقطوع منها مياه شرب، مقطوع منها المشروع، المحاصيل بدأت تهلك، حتى النخيل بدأ يموت بالعطش.
1: أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان على أن الوقت قد حان للانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تركز الآن على تعزيز المجتمع المدني لإعداده لدور أكبر في المستقبل. وأوضح بيكا هافيستو أن هذا الأمر يمثل تراجعا عن السماح لقائد القوات المسلحة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بفرض نفسه كحاكم بالأمر الواقع للسودان والسيطرة على موارد الدولة. من جهته قال المحلل السياسي مك المغربي لراديو دابنغا إن صحيفة ذا ناشونال الإماراتية نجحت في إبراز حديث المبعوث بالطريقة التي تخدم الخط السياسي والتوجه العام لدولة الإمارات، مؤكدا أن ما نشر على لسانه قد قيل بالفعل، لكنه يمثل جزءا محددا وموجها من موقفه الكلي ولا يعبر عن كامل الواقع الدبلوماسي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: لأن هنالك أجزاء من موقفه تناقض الحديث الذي ورد والذي تم الاجتهاد فيه باحترافية، ليبدو أنه يدعو لإقصاء الإسلاميين والتباعد من البرهان والانحياز للميليشيا.
1: دعت قوى إعلان المبادئ السودانية في خارطة الطريق التي أجازتها أمس لإنشاء بعثة مراقبة مستقلة ذات طابع مدني تضم مراقبين دوليين من ذوي الخبرة، يدعمهم خبراء وضباط ارتباط سودانيون، على أن تعمل البعثة تحت إشراف مبادرة الآلية الرباعية. وأعلنت قوى إعلان المبادئ في ختام اجتماعها أمس الذي استمر لثلاثة أيام إجازة وثيقتين هما ميثاق قوى إعلان المبادئ السوداني المطور وخارطة طريق وقف وإنهاء الحرب. وطالبت قوى إعلان المبادئ بمحاسبة مشعلي الحرب وفي مقدمتهم الحركة الإسلامية. وأضاف في تلاوة البيان الختامي:
3: إذ أجاز الاجتماع واعتمد عددا من الوثائق التي تشكل استراتيجية متكاملة لوقف الحرب وإنهائها والانتقال المدني الديمقراطي وبناء السودان الحرية والسلام والعدالة.
1: وفي ذات السياق عقدت قوى إعلان المبادئ لقاء مهما مع ممثلين عن السلك الدبلوماسي ومبعوثين دوليين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وسويسرا ضمن تحركات سياسية تهدف إلى توسيع الدعم الدولي لمسار إنهاء الحرب في السودان. من جهته أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس ترحيبه الكامل بمخرجات الاجتماع الثاني لقوى إعلان المبادئ السوداني. وأكد التحالف في بيان للناطق الرسمي أحمد توجد أن هذه المخرجات تنسجم تماما مع رؤيته السياسية لوقف الصراع، مشددا على أن بيان الرباعية يمثل المدخل الصحيح لمعالجة الأوضاع الإنسانية والأمنية. أدانت مجموعة محامي الطوارئ حملة الاعتقالات العشوائية التي شنتها قوات الدعم السريع يوم الأربعاء الماضي في مدينة قبيش بولاية غرب كردفان، والتي طالت عشرات المواطنين. في المقابل أعلنت منظمة ضحايا دارفور عن احتجاز ما يتراوح بين 180 إلى 200 شخص من غرب السودان في سجن بور سودان، حيث يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن لسنوات طويلة. أصدرت الشرطة الدولية الانتربول نشرة حمراء بحق الجوني حمدان دقلو شقيق قائد الدعم السريع الذي واجه عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية. وأشارت الانتربول إلى خضوع الجوني للتدابير العقابية التي تشمل حظر السفر ومنع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من دخول أراضيها، كما تشمل التجميد الفوري لجميع الأموال ومنع تزويده أو دعمه بالأسلحة والمعدات العسكرية. طالبت منظمة العفو الدولية بالتحرك العاجل لإنهاء احتجاز الناشط السياسي محمد فاروق سلمان في الإمارات العربية المتحدة، حيث لا يزال محتجزا منذ 19 يناير 2025. وقالت المنظمة في بيان إن محمد فاروق اعتقل أثناء وجوده في مطار دبي استعدادا لمغادرة البلاد قبل احتجازه في السجن بدون محاكمة. حذر مواطنو وادي حلفة من تداعيات قرار حظر استيراد الخضر والفاكهة على مدينة وادي حلفة، مؤكدين أن المدينة كانت مستثناة سابقا من القيود المفروضة على الواردات الزراعية القادمة من مصر بسبب طبيعتها الجغرافية والظروف البيئية التي تعيق عمليات الزراعة المحلية. وقال الإعلامي والمراقب السمو عبد الجواد لراديو دبنجا إن قرار الحظر سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الخضر والفاكهة بالمدينة بسبب ارتفاع تكاليف الترحيل من داخل السودان. وأضاف في هذا الشأن
4: سر بصورة كبيرة على المدينة باعتبار أن تكلفة الترحيل من أقرب منطقة إذا اعتقدنا أنها هي ريفي دونغولا أو دلجو أو غيرها ستكون تكلفة الترحيل عالية جدا باعتبار أن أسعار الوقود وأسعار الترحيل أصبحت كبيرة جدا لا يستطيع المواطن أن يتحملها.
1: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء بتراجع التوليد الحراري إلى مستويات غير مسبوقة دفع للاعتماد الرئيسي على التوليد المائي وسط ارتفاع الأحمال صيفا، وأشارت إلى أنها تعمل على خطة عاجلة لإعادة تأهيل تشمل صيانة محطتي أم دباكر وأقري وإدخال وحدات في قري واحد وقري اثنين للخدمة قريبا، مشيرة إلى الدمار الكبير الذي لحق بمحطات التوليد والنقل والتوزيع جراء الحرب. أعلنت سلطة الطيران المدني عن تدشين الرحلة الافتتاحية الأولى لشركة بدر للطيران بين بورسودان وأسمرة. وقال مدير الطيران المدني السوداني أبو بكر الصديق بالعاصمة الأريترية أسمرة إن انطلاق الرحلة يأتي بعد جهود منسقة بين سلطتي الطيران المدني في البلدين. وثق التقرير الوبائي اليومي لوزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك في 4 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. ووفقا للتقرير فإن العدد التراكمي لحالات الإصابة بلغ 8374 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات 14 حالة وفاة. الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلنت غرفة طوارئ طويلة بشمال دارفور تدشين 5 مطابخ جماعية تستهدف 250 أسرة نازحة في مناطق كنجارة وطويلة العمدة ودب نايرة. من جهتها أعلنت غرفة طوارئ الطينة بشمال دارفور مواصلة عملها في توزيع المياه الصالحة للشرب على 3 مواقع للنازحين بمعدل 200 برميل من المياه يوميا. انتهت نشرة الأخبار من راديو
5: الأعزاء. متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع إلى حضراتكم من راديو وتلفزيون دبنجة. في هذه الحلقة، والتي أعتقد أنها حلقة استثنائية، سنتحدث حديثا مختلفا ونتناول برنامجا يختلف تمام الاختلاف عن شكل البرنامج في الفترات السابقة. المدن في السودان هي تشكل، يعني هي التي تصنع العبقريات، والمدن هي يعني المنتجع الذي يعني تنطلق منه ذاكرة الإنسان وطفولته وشيخوخته، وحتى يعني في آخر مراحل السنية وحتى انتقاله إلى دار البقاء. ونستولوجيا المدن ليست يعني بكاء على الماضي، يعني هي صنعت يعني بيئات مبسطة، وصنعت بيئات اجتماعية دافئة جدا، وأسرت التنوع الثقافي وروح الإنتاج والتضامن بين المجتمعات المتناثرة. وذاكرة المدن مترعة بجماليات عظيمة جدا. نحن حقيقة، عشان ما نطول على الناس في المقدمة، سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة الجامعية الدكتورة سوسن سراج. هذا الاسم الخفيف على اللسان، وهذا الاسم أيضا من العيار الثقيل. هي ناشطة ومهتمة بجغرافية المدن وتاريخها، وعندها مساهمات كبيرة جدا في هذا الاتجاه. نحن حقيقة سعداء أن نرحب بها ورحبوا معي بها. أهلا وسهلا بك دكتورة سوسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب أستاذ محمد، ديك العافية. إن شاء الله سعيدة جدا أن أكون في برنامجك الخفيف المتنوع، واللي بيتميز حقيقة بتنوع روحاته وتناوله للمواضيع. شكرا لك.
0: المدن هي بتشكل ذاكرة المجتمعات، يعني وخاصة القديمة منها، بأنها بتحفظ جماليات غاية في أو جماليات غارقة في اللا منتهى، الآن كادت أن تختفي، بل جزء منها اختفى بفعل فاعل أو بفعل هذه الحرب. كيف تنظرين الآن إلى واقع المدينة من حيث هي في السودان من خلال الظروف الآن، الظروف أول من خلال الراهن السوداني الآن؟
1: شكرا أستاذ محمد. أول حاجة خليني في مقدمة بسيطة عن استحضارنا لذاكرة المدن وأهمية استحضارنا لذاكرة المدن. من منا أصلا لا يعاود الحنين لمدن يعني ترعرع وشب فيها، عاود الحنين لشوارعها ولشخصياتها ولكل ما يميزها ببساطة، لأنه المدينة السودانية مهما كان موقعها واختلافها وتنوع أهلها وسحناتهم ولهجاتهم، تتميز بأنه يعني تتميز بالروابط الاجتماعية الحميمة جدا الموجودة بين كل أفراد الطوائف دي، والتعايش السلمي بينهم اللي كان سبب أساسي في تقوية الروابط وتقوية النسيج الاجتماعي الوطني بصورة عامة. وأكثر ما يميز كمان المدن السودانية، الاختلافات دي كلها أدتنا أو نتجت لنا بألوان متعددة من الأنشطة والثقافات والفنون والعادات، عشان كده كل مدينة كان لها نكهة خاصة وترحاب بالوافد أو القادم لها الأول مرة، واللي ما بيلاقي صعوبة أبدا في أنه يندمج بسرعة في النسيج دون أي صعوبات. والنتيجة كانت يعني تنوع يعني ما بنلاقيه في أغلب البلاد يعني. والآن يعني من أجل استعادة الترابط الاجتماعي ووحدة البلد، لابد لنا من استحضار ذاكرة المدن حفاظا على روح الإنسان السوداني والقيم البساطة والتكافل الاجتماعي اللي بدأ يتراجع. يعني أحسه الآن إذا سألتني الآن عن عن عن الوضع الآن في المدن السودانية، إنه الأشياء القيم البساطة والتكافل والدفء الاجتماعي اللي كان موجود كله بدأ يتراجع مع تغير الحياة وإيقاع الحياة السريع. ويعني نتمنى إنه يعني نلحق وإصلاح الخلل ده قبل ما يتسع ويفرق بين أبناء الوطن الواحد.
0: دكتورة سوسن، المدن نبداها كده من الساحل، يعني السودانيين غنوا لبر السودان يا حورية، السودانيين غنوا يعني كسلة أشرقت بها نار وجدي فهي في الحق جنة الأشراق، السودانيين غنوا لأم درمان، درمان هي يعني أكلت العاطفة، ولذلك كل أشواق السودانيين يعني تدفقت في مدينة أم درمان. السودانيين أيضا غنوا لجوبا يا مسافر جوبا، السودانيين أيضا غنوا وقالوا يعني أمشي بارة وديك مروابة وفي الأبيض غرد حبابة، السودانيين غنوا الفاشر يا بلدي، السودانيين غنوا أنا ماشي نيالة، السودانيين غنوا بلغة تانية في الجنينة لي حبيب، والسودانيين غنوا لحتى لكل أطراف وأمشاج السودان. كان الزمن ساقني مشيت جبال النوبة.
1: نوبة
0: دكتورة سوسن، المعاني دي يعني بتجرجرق لوين يعني؟
1: والله يا أستاذ محمد، يعني من منا ما يعني ما بحن لمدن جميلة عاش فيها، ومن منا ما بيحتفظ في دواخله لمدن كثيرة عاش فيها طفولته وعنده فيها ذكريات. ف يعني وعدينك يعني الملاحظ زمان في البلد، يعني الناس كانت متنقلة يمكن بطبيعة الوظائف زمان، يعني كانت الناس بتتنقل بين مدن السودان المختلفة، عشان كده تلاقي في الخرطوم بيحنوا بيغني لجبال النوبة، والفي الشمال بيحنوا بيغني للشرق، لأنه الناس يعني كانت متنقلة وكانت بتطوف. غير كده كان في تعايش بين الناس، يعني زي ما قلت ثقافات متعددة. يعني بتلقى أنا مثلا عشت طفولتي في غرب السودان، أنا من الشمال عشت كل طفولتي في غرب السودان، عشان كده بتغنى بكل إيقاعات الكردفانية، وبتغنى بكل إيقاعات عشت في الشرق الشرقية، وبتغنى بكل إيقاعات الأصل في الشمال. فأصلا ما غريب إنه الناس تتغنى بكل المدن وتحن لكل المدن السودانية، لأنه زي ما قلت لك إذا الإنسان ما عاش في مدن مختلفة أكيد كان في نفس المدينة متعايش مع جماعات ومع قبائل من شتى بقاع الأرض. يعني تلقى في اللبيط، في الشايقي، في الدنقلاوي، في المحسي، في الكردفاني، في كل أطياف السودان المختلف. فكان في ذلك التنوع المنقطع النظير. يعني
0: واحد الناس يعني في السودان بيتكلم، انه بيقول لك دائما ابدا كان لو حصلت مشكله يعني ما تلفظ وما تسب الناس، اضرب فقط لانه ممكن تسب نفسك يعني. ودي العلاقه الاجتماعيه بينات السودانيين. يعني استاذ الدكتور سوسن، يعني القيم الان انت ذكرتيها دي، الان نحن كيف نقدر نحافظ عليها؟ كيف نقدر نوثق ليها؟ يعني السودان الان البلد يعني مليانة بها كذا تواريخ. يعني أنا قبل فترة عملت شغل مع واحدة اسمها سوسن الشوية، فهي قاعدة في بريطانيا، قالت لي يا أخي أنا اتولدت في دارفور يعني، وهي شايقية في الجنينة، أبوها كان ضابط إداري هناك. نحن كيف نقدر نلملم الأطراف دي كلها ونقدر نوثق الأحداث دي من خلال إنتك مهتمة بجغرافية وتاريخ المدن؟
1: طيب نحن يعني ممكن بالضرورة لازم لازم لازم نعمل كده. يعني نحن محتاجين نحول كل الذكريات وكل القصص وكل الحكاوي اللي بنسمعها عن الذاكره او الذاكره السودانيه الفرديه، نحولها لذاكره مجتمعيه، نجمع كل الحكايا وكل القصص وكلها، يعني نوثق ليها وتكون نواة لعمل ثقافي كبير، يعني يساعدنا كثير في أننا نربط الأجيال الجديدة بالماضي، ونعزز لثقافتنا ونعزز لانتمائنا السوداني.
0: دكتورة، هل يعني مثل هذا العمل يؤدي أو يساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي في بالنسبة للأجيال الجديدة التي نراها الآن؟ يعني هم ديلس جيل الإنترنت، يعني هل تفتكرين أن مثل هذه الأعمال وهذه النماذج مثل هذه الأطروحات تدفع برفع الوعي الثقافي والوعي الاجتماعي بالنسبة لهذه الأجيال الحديثة، أجيال الميديا وأجيال المجتمعات الجديدة؟
1: نعم، نحن يعني مهمومين جدا بأننا يعني ناخذ كل ما هو جيد من الذاكرة المجتمعية حقتنا عشان تصب في الاتجاه ده، تصب في اتجاه إشاعة الوعي، عشان يكون جزء من ثقافات الأجيال الجديدة، عشان نحميها من كل الاستلاب الفكري والثقافي اللي يعني اللي خايفين منه، أو اللي بدأ يعني حقيقة يتفشى بين يعني الأجيال الجديدة أو الأجيال الحاضرة.
0: دكتورة، الأزمة السودانية دي أيضا أفرخت يعني خطاب موغل في الكراهية. هل الآن يعني أدب المدن وثقافة المدن وتاريخ المدن وجغرافيتها تستطيع أن تمتص هذا الاحتقان وهذا التباغض الذي ظهر في ألسنة الكثيرين في بعض المؤسسات، سواء كان في عن طريق الوسائط المعروفة دي وكذا؟ هل تستطيع جغرافية المدن أن تعيد التوازن لهذا الخطاب وترجعه وتخط الدولة كلها أو تخط المجتمع كله في جادة الطريق نحو أخوة صادقة وعلاقات طيبة؟
1: نعم نعم، الآن عن طريق استحضار زي ما اسم البرنامج، عن طريق استحضار ذاكرة المدن، نستطيع أن نستحضر ذاكرة المدن من أجل استعادة الترابط اللي كان حاصل، ومن أجل يعني العودة أو يعني ضمان وحدة البلد، ويعني إصلاح الخلل الحاصل الآن سواء كان بقصد أو بدون قصد، وأرجح الأولى يعني، وتحل محلها كل الـ يعني الـ كل الأشياء الدخيلة جهوية وعنصرية، تحل محلها يعني الـ كل حاجاتنا، قيمنا الإنسانية الجميلة.
0: دكتورة، حقيقة يعني نحن في ختام هذا الحوار القصير، يعني المدن السودانية الحديثة هي هل بالضرورة تكون تحمل نفس الجينات بتاعت المدن القديمة، ولا ده يعني تطور تاريخي استولوجيا المدن؟ يعني
1: والله ما بالضرورة تحمل،
0: لو قارناها بالأمس يعني
1: أكيد بتحمل روح المدينة القديمة، يعني روح المدينة القديمة الحقيقية بتسكن فينا كلنا تسكننا روح المدن الحقيقية القديمة وقيمها أكثر من المعنى الحرفي للمدينة من شوارع ومباني وكذا. فاللي بيسكننا الآن روح المدينة الحقيقية القديمة بكل قيمها الإنسانية الجميلة. يعني
0: حقيقة نحن سعداء جدا، استمتعنا بهذا الحوار القصير مع الأستاذة سوسن سراج، الأستاذة الجامعية الدكتورة، وهي ناشطة في مجال العمل الثقافي وسط الجالية السودانية بمدينة جدة. دكتورة سوسن، كلمة أخيرة أنت كنت معتقدة أو سؤال أخير متوقعه ما سألناك اليوم؟
1: والله يا أستاذ محمد ما خليت حاجة، شكرا لك لأنك بتسلط الضوء على جوانب حقيقة مهمة. يعني الآن كلنا اعتصرنا الألم بالحاصل، يعني من أشياء دخيلة علينا ما بتشبه السوداني بأي حال من الأحوال. أتمنى كلنا نكون يعني لسان واحد ضد كل ما هو جهوي وعنصري، ونسلط الضوء أكثر حاجة على إصلاح الخلل، ونلحق كل ما يضمن وحدة البلد.
0: شكرا جزيلا دكتورة سوسن سراج الناشطة والأستاذ الجامعية على تفضلي في برنامج الديوان. استمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: اظن اننا قربنا. شايفين الوضع هناك؟ شايف معي؟
1: انا هي وصلت مرحله الطشاش من التحكم والارهاق، ما شايف ولا سامع اي حاجه.
0: خلاص يا خلاص قربنا يا اخي قربنا. انا خايف الشافع اللي يصحى يسوي القانا لسه ما جي. ان شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتغلب عليه.
1: الله كريم علينا. وصل ما نمر بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا اخي.

0: Ali. Ali. Ba. Ba. Ta. Ali. Ba. Ta.
1: Oy, oy. يا اخوي بسم الله يا اخوي مالك؟ الحلمة طلعت لك في راسك ولا شنو؟ ها؟ انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة ثانية.
0: انا سرحت سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكره لما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسة، الاقي اصحابي اقول له شنو؟ اشرح له كيف انه ما في مدرسة اذا الحادث ما وقفت.
1: الحمد لله. إذا حالي دي استمرت أكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم. يا أخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازلين. والله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني أسمع، نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي هي اسمعني، أنا جاتني فكرة. هوي هوي
1: يا أخي،
0: هوي أنت نمت ولا شنو يا أخي؟
1: يا خلا نبت يا أخ، يا أخ طيب أنا تعبان من المشي. إحنا مشينا مشي، أنت عارف إحنا مشينا كابتين، تعبان يا أخ من المشي. كان الصراحة كليه.
0: لا يا أخي لازم تسمع فكرتي هالسنين.
1: طيب أحكي.
0: أسمع، أنا حجمع كل الناس المنطقة دي، نشوف البلد اللي جلس منهم ونعمل فصول صباح ومساء. أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكرة جميلة، وتصبح على خير والصباح نتناقش
0: فيها. لا اسمعني، ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيرهم اتفاقهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والندوس يكونوا مستندين في التعليم. فاهم؟ فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
3: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
4: حان من دارفور. الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور، برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور، استيراد لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية.
5: سلام سلام دارفور، سلام سلام.
4: الحان من دارفور، برنامج تعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور، نسمع ونحكي عن التاريخ.
6: دارفور أيام زمان. الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
4: الحان من دارفور، ونسى في الفضايا الفرنجبية، البردية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبيد والسيرة، الحدايين، البشاني. الحان من دارفور.
5: سلام سلام دارفور، سلام.
6: كونوا معانا في الحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم، كل أسبوع. الحان من دارفور، من هنا من أرض دارفور لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
3: الحان.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام، هذه الحلقة في الحان من دارفور، الحان وقصص من دارفور. نتحدث قليلا عن الزراعة، والزراعة في دارفور هي ثقافة متجذرة، ودارفور كلها أرض زراعية، ولذلك نجد أنه يعني الإنسان في حياته يعني وفي تعامله مع الأرض يعني جزء من مكوناته الثقافية أدوات الزراعة، سواء كان الكدنكة والجبراكة أو الجلموية والجراية أو يعني مجموعة هذه المسميات. والزراعة بتعتبر هي يعني صمام الأمان لحياة الناس في دارفور، ومجتمع دارفور في الغالبية العظمى بتاعته مجتمع بتاع مزارعية، ومجتمع مزارعية لأنه الحضارة بتاع دارفور أصلا حضارة زراعية، والناس بيغنوا للزراعة، بيغنوا للزراعة، بيغنوا يعني من بداية الخريف، المطر الكويسة، الشواقير السمحة، البراق الشلع، القبلي، مربط العجيل، دي كلها يا إخواننا مسميات، والناس بيراقبوا الخريف وبيراقبوا المطر بصورة يعني ممتازة جدا جدا، وبيوصلوا يعني بيتحدثوا عن يعني تنبؤاتهم للخريف وكده، بقول لك شايفين السحابة ديك، شايفين البرق، والليلة ترية طلعت وترية غابت ومجر الكبش، وحتى السماء والفضاء ذاته بسموه بأسماء حسب المواسم وحسب الأوقات بتاعت الأمطار وحسب أمطار النزول. يقول لك دارين دلو، الزراعة دار لها دلو، الزراعة دار لها دلوين، وكلها تعابير وتعبيرات كويسة جدا. نحن يعني نستمع الآن لقصيدة ولأغنية جميلة جدا اسمها المكنجي.

نواصل مستمعينا الكرام حديثنا، ونواصل أيضا برنامجنا ألحان وقصص من دارفور. والزراعة في دارفور زي ما ذكرنا هي يعني صمام الأمان لكل الناس، وما في زور ما بتيري، ما في زور ما بيزرع. عشان كده الناس بيزرعوا في مختلف أنحاء دارفور وفي مختلف أنحاء الإقليم، وبيزرعوا يعني مختلف المحاصيل، محاصيل نقدية، محاصيل يعني زي السمسم، زي الفول، محاصيل بستانية زي البرتقال والجوافة في مناطق جبل مرة، والفواكه عموما. وفي ناس بيزرعوا الدخن والقمح والذرة، وبيزرعوا العديد من الخضروات دي كلها. يا إخواننا خيرات الأرض في دارفور، والأرض في دارفور يعني من الأخصب الأراضي، من أخصب الأراضي الزراعية في السودان، هي بعض الأراضي ومعظم الأراضي الموجودة في إقليم دارفور، وهي أراضي بكر وأراضي منتجة وأراضي فيها محاصيل أو أراضي بتنتج محاصيل جيدة جدا، وساهمت في الناتج القومي أو الناتج الاقتصادي للبلد. مرة ثانية نسمع لنا أغنية أيضا تتكلم عن الزراعة.

مستمعي الكرام، نواصل حديثنا عن الزراعة في دارفور. ويمكن الزراعة ارتبطت في عقول الناس بالنفائر، النفير أو التويزة، ومعظم الناس لأن يخوان العمل الجماعي عنده قيمته. عشان كده الناس في دارفور معظم أعمالهم وإنتاجهم وحاجاتهم كلها بنتجوها عن طريق الجماعات أو عن طريق الأسر أو عن طريق النفائر. عشان كده بيغنوا للنفير، وفي النفير دائما وأبدا بنلقاهم، يعني هم أكثر الناس يعني أو من أكثر الناس حماسة، هم الناس اللي بيمشوا النفير، بيمشوا نفير دق العيش، بيمشوا نفير الزراعة، نفير الحشاشة، الحراتة، دي كلها يا إخواننا يعني هي مهرجانات بتاعت حصاد. الناس بيمشوا الحصاد وبقوموا للحصاد بشكل مهرجانات، وفي هذه المهرجانات يعني بيغنوا وبيمرحوا وبيحكوا وبيضبحوا الضبايح وكده، وبيستقبلوا دائما يعني موسم الحصاد الناس بيستقبلوا بالزبايح وبيستقبلوا بالكرامات، يقول لك إن شاء الله عيشنا ده ندخله بالعافية وبالسلام وما تحصل كارثة. ودي كلها يا إخواننا الثقافة موجودة في حياة الناس. ونحن في ختام هذه الحلقة نحييكم، وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى، وشكرا جزيلا.

السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 24 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. إصابات وإقلاق الأسواق في الدلنج بسبب هجوم بطائرات مسيرة ومقتل مواطن وإصابة آخرين إثر هجوم لطائرات مسيرة على أم درمان والخرطوم. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الدمازين ومصرع 6 سودانيين خلال رحلة تهريب من تشاد إلى ليبيا. قوى إعلان المبادئ تعتمد خارطة الطريق لوقف الحرب وتواصل الاحتجاجات في وحدة عبر الإدارية بالولاية الشمالية بسبب انقطاع الكهرباء. 200 شخصا من غرب السودان يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن في بور السودان، واعتقالات في مدينة غبيش بولاية غرب كردفان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. تعرضت مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان صباح اليوم الأحد لقصف مدفعي مكثف نفذته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال، وأدى لإصابات متفاوتة بين المدنيين وتضرر عدد من المنازل في الأحياء الغربية للمدينة. وأفادت المصادر أن السلطات

0: التجمعات وأوضحت أن المدفعية التابعة للقوات المسلحة ردت على مصادر النيران في محيط المدينة. أعلنت حكومة ولاية الخرطوم مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة انتحارية أمس استهدف منطقة دار السلام مربع 43 بأم درمان، فيما أعلنت عن إسقاط مسيرة أخرى في الخرطوم. وفي إقليم النيل الأزرق أعلنت القوات المسلحة إسقاط مسيرة معادية قرب الدمازين أمس، وقالت إنها عبرت الحدود من اتجاه إثيوبيا، ونشرت القوات المسلحة مقطع فيديو يوثق إسقاط المسيرة. لقي 6 سودانيين مصرعهم في عمق الصحراء الليبية، فيما تم إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين بعد تعرضهم لظروف إنسانية قاسية أثناء رحلة تهريب قادمة من الأراضي التشادية. وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أمس السبت إن دورياتها ضبطت مركبتين تغلان 52 مهاجرا، بينهم 49 سودانيا و3 تشاديين كانوا في طريقهم عبر مسالك صحراوية خطرة قادمين من منطقة كوري بوغدي داخل تشاد. تواصلت لليوم الثالث على التوالي الاحتجاجات بوحدة عبر الإدارية التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية رفضا لبرمجة قطوعات الكهرباء، مطالبين بالعدالة في توزيع الكهرباء القادمة من مصر. وقال القيادي المدني رمز المصري لراديو دبنجا إن الاحتجاجات تطالب بمعاملتهم أسوة بوادي حلفة، مشيرا إلى منطقة عبري تابعة لها، موضحا أن منطقة السكوت تستهلك نحو 6 ميجاوات من الكهرباء، بينما تستهلك شركات التعدين وحدها 4 ميجاوات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فترة النهار خلوها لينا نحن، يعني الستة حقتنا، يعني السكوت كله 6 ميجاوات بتكفي، شركات التعدين بتاخد 4 ميجاوات، كويس؟ فما خلوا لنا شيء. نحن بنتكلم انه الكهرباء بالنسبه لنا اساس حياه، زراعه، نحن كل مناطقنا بتستخدم الكهرباء في الزراعه.
0: نظم معلمو ومعلمات ولايه كسل اليوم وقفه احتجاجيه في مقر وزاره التربيه بالمدينه، مطالبين بهيكل راتبي منتظم وعادل وصرف منحه العيد. وحملت المعلمات خلال الوقفة لافتات تحمل المطالب، وأضافت معلمة في هذا الخصوص:
2: صارفين منحهم وصارفين على واد وصارفين ما عدا المعلم المسكين المقلوب على أمره. قالت يا جماعة ما تهينوا المعلم، لأنه إهانة المعلم هي إهانة الوطن. أي إهانة للمعلم أنت معناه بتهين الوطن، وأي إهانة للمعلم هي إهانة لأولياء الأمور، إهانة لأبنائهم، إهانة لأي حاجة.
0: من جانبها قالت لجنة المعلمين السودانيين إن المعلمين في ولاية كسل لم يصرفوا مرتب أبريل حتى هذه اللحظة، وفي ولاية الجزيرة لم تصرف استحقاقات أعمال الشهادة السودانية 2026 لأكثر من شهر، فضلا عن تراكم متأخرات المرتبات التي بلغت 14 شهرا كاملة، بينما وصلت المتأخرات إلى نحو 10 أشهر في الخرطوم وسنار، مع أوضاع مماثلة ومزرية في ولايات دارفور وكردفان. شكى المزارعون في مشروع أمر الزراعي من فشل موسمين متتاليين بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف مضخات الريع، مشيرين إلى نزوح عدد كبير من الأسر بعد ضياع محاصيلهم واستثماراتهم. وطالب حسن سليمان الحوي الأمين الإعلامي السابق لمجلس إدارة المشروع لراديو دبنجا بإعادة التيار الكهربائي فورا للمشروع، وضمان استقرار الإمداد الكهربائي مستقبلا، وتعويض الأسر المتضررة عن خسائر الموسمين السابقين. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الآن مشروعنا عطش ما قبل عطش، والمزارعين كله يعني في كثيرين جدا تشردوا راحوا لمناطق تانية. الآن أكثر من 8000 أسرة تعيش في صحراء، مقطوعة منها الكهرباء، مقطوعة منها مياه الشرب، مقطوعة منها المشروع، المحاصيل بدأت تهلك، حتى النخيل بدأ يموت بالعطش.
0: أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان على أن الوقت قد حان للانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تركز الآن على تعزيز المجتمع المدني لإعداده لدور أكبر في المستقبل. وأوضح بيكا هافيستو أن هذا الأمر يمثل تراجعا عن السماح لقائد القوات المسلحة

0: السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بفرض نفسه كحاكم بالأمر الواقع للسودان والسيطرة على موارد الدولة. من جهته قال المحلل السياسي مك المغربي لراديو دابنغا إن صحيفة The National الإماراتية نجحت في إبراز حديث المبعوث بالطريقة التي تخدم الخط السياسي والتوجه العام لدولة الإمارات، مؤكدا أن ما نشر على لسانه قد قيل بالفعل، لكنه يمثل جزءا محددا وموجها من موقفه الكلي ولا يعبر عن كامل الواقع الدبلوماسي. وأضاف في هذا الخصوص
1: لأن هنالك أجزاء من موقفه تناقض الحديث الذي ورد والذي تم الاجتهاد فيه باحترافية، ليبدو أنه يدعو لإقصاء الإسلاميين والتباعد من البرهان والانحياز للميليشيا.
0: دعت قوى إعلان المبادئ السودانية في خارطة الطريق التي أجازتها أمس لإنشاء بعثة مراقبة مستقلة ذات طابع مدني تضم مراقبين دوليين من ذوي الخبرة يدعمهم خبراء وضباط ارتباط سودانيون، على أن تعمل البعثة تحت إشراف مبادرة الآلية الرباعية. وأعلنت قوى إعلان المبادئ في ختام اجتماعها أمس الذي استمر لثلاثة أيام إجازة وثيقتين هما ميثاق قوى إعلان المبادئ السوداني المطور وخارطة الطريق وقف وإنهاء الحرب. وطالبت قوى إعلان المبادئ بمحاسبة مشعلي الحرب وفي مقدمتهم الحركة الإسلامية. وأضاف في تلاوة البيان الختامي:
2: إذ أجاز الاجتماع واعتمد عددا من الوثائق التي تشكل استراتيجية متكاملة لوقف الحرب وإنهائها والانتقال المدني الديمقراطي وبناء السودان الحرية والسلام والعدالة.
0: وفي ذات السياق عقدت قوى إعلان المبادئ لقاء مهما مع ممثلين عن السلك الدبلوماسي ومبعوثين دوليين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وسويسرا، ضمن تحركات سياسية تهدف إلى توسيع الدعم الدولي لمسار إنهاء الحرب في السودان. من جهته أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس ترحيبه الكامل بمخرجات الاجتماع الثاني لقوى إعلان المبادئ السوداني. وأكد التحالف في بيان للناطق الرسمي أحمد توغد أن هذه المخرجات تنسجم تماما مع رؤيته السياسية لوقف الصراع، مشددا على أن بيان الرباعية يمثل المدخل الصحيح لمعالجة الأوضاع الإنسانية والأمنية. أدانت مجموعة محامي الطوارئ حملة الاعتقالات العشوائية التي شنتها قوات الدعم السريع يوم الأربعاء الماضي في مدينة قبيش بولاية غرب كردفان، والتي طالت عشرات المواطنين. في المقابل أعلنت منظمة ضحايا دارفور عن احتجاز ما يتراوح بين 180 إلى 200 شخص من غرب السودان في سجن بور سودان، حيث يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن لسنوات طويلة. أصدرت الشرطة الدولية الانتربول نشرة حمراء بحق الجوني حمدان دقلو شقيق قائد الدعم السريع، الذي واجه عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية. وأشارت الانتربول إلى خضوع الجوني للتدابير العقابية التي تشمل حظر السفر ومنع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من دخول أراضيها، كما تشمل التجميد الفوري لجميع الأموال ومنع تزويده أو دعمه بالأسلحة والمعدات العسكرية. طالبت منظمة العفو الدولية بالتحرك العاجل لإنهاء احتجاز الناشط السياسي محمد فاروق سلمان في الإمارات العربية المتحدة، حيث لا يزال محتجزا منذ 19 يناير 2025. وقالت المنظمة في بيان إن محمد فاروق اعتقل أثناء وجوده في مطار دبي استعدادا لمغادرة البلاد قبل احتجازه في السجن بدون محاكمة. حذر مواطنو وادي حلفة من تداعيات قرار حظر استيراد الخضر والفاكهة على مدينة وادي حلفة، مؤكدين أن المدينة كانت مستثناة سابقا من القيود المفروضة على الواردات الزراعية القادمة من مصر بسبب طبيعتها الجغرافية والظروف البيئية التي تعيق عمليات الزراعة المحلية. وقال الإعلامي والمراقب سمو العبد الجواد لراديو دبنجا إن قرار الحظر سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الخضر والفاكهة بالمدينة بسبب ارتفاع تكاليف الترحيل من داخل السودان. وأضاف في هذا الشأن:
3: سر بصورة كبيرة على المدينة باعتبار أن تكلفة الترحيل من أقرب منطقة إذا اعتقدنا أنها هي ريفي دونغولا أو دلجو أو غيرها ستكون تكلفة الترحيل عالية جدا باعتبار أن أسعار الوقود وأسعار الترحيل أصبحت كبيرة جدا لا يستطيع المواطن أن يتحملها.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء بتراجع التوليد الحراري إلى مستويات غير مسبوقة دفع للاعتماد الرئيسي على التوليد المائي وسط ارتفاع الأحمال صيفا. وأشارت إلى أنها تعمل على خطة عاجلة لإعادة تأهيل تشمل صيانة محطتي أم دباكر وأجري وإدخال وحدات في جري واحد وجري اثنين للخدمة قريبا، مشيرة إلى الدمار الكبير الذي لحق بمحطات التوليد والنقل والتوزيع جراء الحرب. أعلنت سلطة الطيران المدني عن تدشين الرحلة الافتتاحية الأولى لشركة بدر للطيران بين بورسودان وأسمرة. وقال مدير الطيران المدني السوداني أبو بكر الصديق بالعاصمة الأريترية أسمرة إن انطلاق الرحلة يأتي بعد جهود منسقة بين سلطتي الطيران المدني في البلدين. وثق التقرير الوبائي اليومي لوزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك في 4 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. ووفقا للتقرير فإن العدد التراكمي لحالات الإصابة بلغ 8374 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات 14 حالة وفاة. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت غرفة طوارئ طويلة بشمال دارفور تدشين 5 مطابخ جماعية تستهدف 250 أسرة نازحة في مناطق كنجارة وطويلة العمدة ودب نايرة. من جهتها أعلنت غرفة طوارئ الطينة بشمال دارفور مواصلة عملها في توزيع المياه الصالحة للشرب على 3 مواقع للنازحين بمعدل 200 برميل من المياه يوميا. انتهت نشرة الأخبار من زاوية.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا دي ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي، الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
1: ده؟ انا ما بتكلم زي اخي. رتبت يا اخي، عندك الديوان حقنا. ايوه ديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا، نحن قدرنا نقري الشفة عليهم؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير، واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ سايب تحريك، شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي حيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
0: يا اخوي انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع دي؟
1: في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا، ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغع اسري وتواصل اجيال يستفيدوا منه اولادنا وبناتنا.
0: والله يسمح لي اقول لك، اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم. واقسم بالله ده كلام جميل، والله انا معاكم لما بيغادي. اول حصه 200
1: بكره باذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: انا اللي حدق الجرس.
2: تم انتاج هذه الماده بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في السودان.
3: راديو دبنجا، راديو
4: دبنجا بيقدم لكم فقره اسبوعيه بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
6: سامعين الأعزاء، طبتم وطابت أوقاتكم، مرحب بكم وين ما كنتم في رحلة جديدة مع الحرف الندي، دفتر مشاعر من راديو دبنجا. نحيي أصدقاء البرنامج ونشكر كل المتفاعلين مع حلقات دفتر مشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومستمعي الراديو ومشاهدي قناة دبنجا. نبدأ حلقتنا اليوم بدفقة شعرية وهذه المرة مع الشاعر المعروف أزهري محمد علي، وجرحت ليه خاطر الحبيبة.
7: وجرحت ليه خاطر الحبيبة، الحبيبة المشطت عصب التضاريس وهدد عليه كل الخرايط والفراغات، مدهونة بلونة أرصفة المحطات واقدة من ريق الفوانيس. جرحت ليه خاطر الحبيبة، السكة أبعد من حدود الاحتمال والجرح أعمق من بكى الليل والنويح، ويوم استفزت قدرتك غيمة المسافات عرفت إنك قليل حيلة وفصيح، ستفت عمرك في حقائب الرجعة للسفر القديم، مرقت تشهي غربتك بتوبة وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم، مرقت تشهي غربتك بتوبة وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم وتكسف الشدر اللحى. ما هذه الحبيبة طولت ضل الضحى وقعدت تفلي السكة من وجع الضريص وعضت الجوع الزميم. ما هذه الحبيبة شحتفت روحي ومعطنة في ينابيع الألق الشاربة من فجر الشروق وماخدة من لون الشفق. ما هذه الحبيبة الداخلة من بين مسامات العرق رقراق وطالعة زي قمر الدجا وسايقاني في كل الدروب ساساق رامياني حد القرية فوقالياني زي قهوة بجا. ما هذه الحبيبة يوم المشيت مجبور على السكة المريبة ادتني حصاص الرطب وشهرت ضحكة العزبة ومشت كانت رؤاها بتحتشد زي نار بتسجل روحها في عود الثقاب بتعلن مهرجانات الحريق. لو كشت الواطو لقيتها ما كنت ضليت الطريق ودفقت موجع للرهاب. مشيت ورا الشدر اليمامة وهي رتبت خدر الحنين في الروح وعبت دوار النشوة في جسد الندامة، وأنا كنت مفتون بتداعي اليابسة في عرس التساب مشدود على حبل الصعود أسفل مشلهت بالأيادي الفوق مشلهت والبدن من حل فحتة من الأرض طرقة. مركت على البحر شاشوق لقيت توب البحر خرقة ولقيت ضرب الرجوع أطول هيا زول المخارج وين لا غلت يداك عن حل. غلبت في الحيل البلمك من حبال الصوت ويندهلك تعالي يا واقفة في زمن السقوط يا ضاحكة من غدر الليالي دبد عليه عصب الأفاعي وحقا مفاصلنا الشتاء وهبت رياح كل النوازل والتداعي وزل إيقاع الخطى وقالت حبيبة قلبي لي أكسيني من جلدك غتى وسامحني لو نبتت بزور الحب غصب ضربت جزور الريدة في الزمن الخطأ. تعالي ما ودرت ريحه البيوت الناشفة ساساقك عبس وش نقدرك تنسلي من قلب الظلم الحالكة خنجر من غبس ومن وين بجيب لك قدرة تستلهم رؤاك وانا جاي من وحش السنين المرة بآخر نفس. من وين بجيب لك قدرة بس من وين وانا هدى إحساسي السفر انا بندهك لو مرة ضفت برجت حلت ضفيرة للبحر بندهك لو لبش الموج في الطمي والشاطي في ذروة المد انكسر وانا بعزمك على موية عزبة وضل وريف لو هم سقط من طاق في حلم الحبيبة انتحر. جرحت ليه خاطرة
6: وهذه دعوة من صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني ومساهمة خاصة لدفتر مشاعر.
8: عشان لما قعدنا هناك وكنا سكوت الهوى اتكلم اسن الريد وخضر وموية وكان نسامنا عليل وما راقبنا عزوش وما راقبنا عزول كنا اثنين تالتنا النيل اتعاهدنا ايدي في ايدك ما يفرقني سبيش، ويوم لوح بقميصك أنا فتح وأصبح شوفي حديد، وإيدك ما فكيتها بتوكى عليها وبمشي عديل. ما ذرت في عيوني رماد، ما ذرت في عيوني رماد، يا دخري الخايفال العين، عليك بنيت أمال وفيك عشم تبقى لي خليل. يا أمل المتكول عليك، يا سعادة داخراه سنين، الصوف كان منقوط بحنك انت غزلت ببيل، انت بنيت في الجوف والحس مستعمرة كلها لك. انا بهواك وعمر الهوى ما كاس عذار او تعليل، انت بقيت لي ظهر امان ضرر ضل سند، وخلاصة الحكي والقول وين ما تميل انا برضو بميل. يا المتوحد جوه وحنايا الروح ومصام الخاطر، مهما قلت كلام وفيك كتب بلقاه قليل، ونحن هناك بنشيل من شوقنا ونروي النيل، طعم النيل ولون النيل وكل أصيل ساقيه النيل، طعم النيل ولون النيل وكل أصيل أبوه النيل. كل البهاء أنتم فاطمة عبد الله التجاني.
6: ونختم حلقة اليوم مع صديق البرنامج المعز والدجين ومساهمة جديدة أرسل لنا بصوته، نتابع.
9: مالك اتأخر بريدك، مالك اتأخر بريدك، ونحن منتظرين جديدك، ابتعدت عشان تسيبنا ولا عشان نحن بنريدك؟ يا حبيب حمر رازق ليك اوعى نهون وتجهل، الوصال الوصال يا غالي اجمل لما تتفقد مجيدك، مالك اتأخر بريدك، وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك، وينه وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك، الأيام لو تحلو دونك كنا ما توقعنا عيدك، مالك تأخر بريدك. انت عارف كيف بندعب، انت عارف كيف بندعب وكيف بأشواقك بنطهر، يا أخي هجرك لينا أصعب من خراج أنفاس شهيدك، مالك تأخر بريدك. كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك، كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك، قل لي يا كيف إن حالك، قلل الشوق من وجيدك، مالك تأخر بريدك.
6: وهكذا أصدقائنا الأعزاء انتهت صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم، طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
4: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
8: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين، وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس، راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 20 0 8 0 0 0 4 7 0.
10: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحي اسمها ما نشور عيبنا، العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفلة او بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية. الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذ من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمه كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك. نحن ما قاعدين نصل يعني، فقط نحن دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنغالي يوم الأحد الموافق 24 شهر 5 لسنة 2026. مصرع 6 السودانيين وإنقاذ عشرات المهاجرين في الصحراء الليبية أثناء رحلة تهريب قادمة من الأراضي التشادية. مقتل مواطن وإصابة آخرين بهجوم بمسيرة انتحارية للدعم السريع في أم درمان أمس وهجوم آخر على الخرطوم. القوات المسلحة تعلن إسقاط طائرة مسيرة في الدمازين وتقول إنها قادمة من إثيوبيا. استنكار واسع لقمع مظاهرات سلمية في عبري بشمال السودان وإطلاق الغاز المسيل للدموع واعتقالات والمواطنون يعلنون التصعيد. قوى إعلان المبادئ تختتم اجتماعاتها في نيروبي بإقرار خارطة الطريق لوقف الحرب والانتقال المدني. قوى إعلان المبادئ تبحث مع دبلوماسيين ومبعوثين دوليين في نيروبي خارطة إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة. خارطة الطريق وإعلان المبادئ تنص على بعثة مراقبة مستقلة ذات طابع مدني وإنشاء لجنة عسكرية مشتركة مع مفوضية سياسية. مبعوث الأمم المتحدة يدعو خلال لقائه بتنسيقيات لجان المقاومة إلى الانتقال للحكم المدني في السودان. البرهان يوجه بالشروع الفوري في صيانة محطة مياه المنارة وجميع محطات المياه بالعاصمة الخرطوم. الشرطة سحب 13 ألف مركبة من الطرقات بالولاية وجمعها في 44 موقعا تمهيدا لتحديد ملاكها. استئناف الرحلات بين السودان وأريتريا عبر طيران بدر بعد انقطاع طويل تزامنا مع عيد الاستقلال الأريتري. نهر النيل تعلن عن تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك في 4 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. وزارة الطاقة والنفط قطاع الكهرباء يمر بظروف بالغة التعقيد نتيجة الدمار الكبير الذي لحق بمحطات التوليد والنقل والتوزيع جراء الحرب. الانتربول يدرج اسم الجوني حمدان دقلو شقيق قائد قوات الدعم السريع ضمن قائمة نشرتها. تعيين الدبلوماسية السودانية السابقة رانيا مصطفى قائما بأعمار رئيس بعثة الهيئة الحكومية للتنمية إيجاد لدى السودان. لجنة أمن ولاية سنار تصدر قرارا بإغلاق المقاهي ومواقع بائعات الشاي داخل الأسواق والأحياء عند الساعة 6 مساء بجميع محليات الولاية. غرفة طوارئ الطينة بشمال دارفور تواصل عملها في توزيع المياه الصالحة للشرب على 3 مواقع للنازحين. غرفة طوارئ طويلة بشمال دارفور تعلن تدشين 5 مطابخ جماعية تستهدف 250 أسرة نازحة في مناطق كنجارة وطويلة العمدة ودب نايرة. انطلاق مهرجان السودان أمس في مركز دبي الدولي للمعارض بحضور أكثر من 25 ألف شخصا. تجار مواشي بالخرطوم يؤكدون بوادر هبوط حاد في أسعار الأضاحي في ظل تدفق المعروض. تجار في نيال يكشفون عن توفر خراف الأضاحي وتراوح أسعارها بين 150 ألفا و 500 ألف جنيه. ناشطون في شرق السودان يطلقون حملة لإطلاق سراح الناشط علي أكوت المحكوم بالسجن لمدة 4 سنوات بسبب الإساءة للبرهان. محكمة القضارف تعقد جلسة النطق بالحكم للمتطوع علاء الدين الشريف في القضارف بعد احتجاز استمر 130 يوما. انطلاق فعاليات دور البراعم والناشئين في الخرطوم بعد توقف لنحو 4 أعوام جراء الحرب التي شهدتها الولاية. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنغا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.

السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 24 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. إصابات وإقلاق الأسواق في الدلنج بسبب هجوم بطائرات مسيرة ومقتل مواطن وإصابة آخرين إثر هجوم لطائرات مسيرة على أم درمان والخرطوم. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الدمازين ومصرع 6 سودانيين خلال رحلة تهريب من تشاد إلى ليبيا. قوى إعلان المبادئ تعتمد خارطة الطريق لوقف الحرب وتواصل الاحتياجات في وحدة عبر الإدارية بالولاية الشمالية بسبب انقطاع الكهرباء. 200 شخصا من غرب السودان يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن في بور سودان، واعتقالات في مدينة غبيش بولاية غرب كردفان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. تعرضت مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان صباح اليوم الأحد لقصف مدفعي مكثف نفذته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال، وأدى لإصابات متفاوتة بين المدنيين وتضرر عدد من المنازل في الأحياء الغربية للمدينة. وأفادت المصادر أن السلطات أصدرت قرارا بإغلاق الأسواق ومنع التجمعات، وأوضحت أن المدفعية التابعة للقوات المسلحة ردت على مصادر النيران في محيط المدينة. أعلنت حكومة ولاية الخرطوم مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة انتحارية أمس استهدف منطقة دار السلام مربع 43 بأم درمان، فيما أعلنت عن إسقاط مسيرة أخرى في الخرطوم. وفي إقليم النيل الأزرق أعلنت القوات المسلحة إسقاط مسيرة معادية قرب الدمازين أمس، وقالت إنها عبرت الحدود من اتجاه ثيوب

0: فيديو يوثق إسقاط المسيرة. لقي 6 سودانيين مصرعهم في عمق الصحراء الليبية، فيما تم إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين بعد تعرضهم لظروف إنسانية قاسية أثناء رحلة تهريب قادمة من الأراضي الشادية. وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أمس سبت إن دورياتها ضبطت مركبتين تغلان 52 مهاجرا، بينهم 49 سودانيا و3 شاديين، كانوا في طريقهم عبر مسالك صحراوية خطرة قادمين من منطقة كوري بوغدي داخل تشاد. تواصلت لليوم الثالث على التوالي الاحتجاجات بوحدة عبر الإدارية التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية رفضا لبرمجة قطوعات الكهرباء، مطالبين بالعدالة في توزيع الكهرباء القادمة من مصر. وقال القيادي المدني رمز المصري لراديو دبنجا إن الاحتجاجات تطالب بمعاملتهم أسوة بوادي حلفة، مشيرا إلى منطقة عبري تابعة لها، موضحا أن منطقة السكوت تستهلك نحو 6 ميجاوات من الكهرباء، بينما تستهلك شركات التعدين وحدها 4 ميجاوات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فترة النهار خلوها لينا نحن، يعني الستة حقتنا، يعني سكوت كله 6 ميجاوات بتكفي، شركات التعدين بتاخد 4 ميجاوات، كويس؟ فما خلوا لينا شيء. نحن بنتكلم إنه الكهرباء بالنسبة لنا أساس حياة، زراعة، نحن كل مناطقنا بتستخدم الكهرباء في الزراعة.
0: نظم معلمو ومعلمات ولاية كسل اليوم وقفة احتجاجية في مقر وزارة التربية بالمدينة، مطالبين بهيكل راتبي منتظم وعادل وصرف منحة العيد. وحملت المعلمات خلال الوقفة لافتات تحمل المطالب، وأضافت معلمة في هذا الخصوص:
2: صارفين منحهم وصارفين على واد وصارفين، ما عدا المعلم المسكين المقلوب على أمره. جريت يا جماعة ما تهينوا المعلم، لأنه إهانة المعلم هي إهانة الوطن. أي إهانة للمعلم أنت معناه بتهين الوطن، وأي إهانة للمعلم هي إهانة لأولياء الأمور، إهانة لأبنائهم، إهانة لأي حاجة.
0: من جانبها قالت لجنة المعلمين السودانيين إن المعلمين في ولاية كسل لم يصرفوا مرتب أبريل حتى هذه اللحظة، وفي ولاية الجزيرة لم تصرف استحقاقات أعمال الشهادة السودانية 2026 لأكثر من شهر، فضلا عن تراكم متأخرات المرتبات التي بلغت 14 شهرا كاملة، بينما وصلت المتأخرات إلى نحو 10 أشهر في الخرطوم وسنار، مع أوضاع مماثلة ومزرية في ولايات دارفور وكردفان. شكا المزارعون في مشروع أمر الزراعي من فشل موسمين متتاليين بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف مضخات الريع، مشيرين إلى نزوح عدد كبير من الأسر بعد ضياع محاصيلهم واستثماراتهم. وطالب حسن سليمان الحوي الأمين الإعلامي السابق لمجلس إدارة المشروع لراديو دبنجا بإعادة التيار الكهربائي فورا للمشروع، وضمان استقرار الإمداد الكهربائي مستقبلا، وتعويض الأسر المتضررة عن خسائر الموسمين السابقين. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الآن مشروعنا عطش مقبل عطش، والمزارعين كلهم يعني في كثيرين جدا تشردوا راحوا لمناطق تانية. الآن أكثر من 8000 أسرة تعيش في صحراء، مقطوعة منها الكهرباء، مقطوعة منها مياه الشرب، مقطوعة منها المشروع، المحاصيل بدأت تهلك، حتى النخيل بدأ يموت بالعطش.
0: أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان على أن الوقت قد حان للانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تركز الآن على تعزيز المجتمع المدني لإعداده لدور أكبر في المستقبل. وأوضح بيكا هافيستو أن هذا الأمر يمثل تراجعا عن السماح لقائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان بفرض نفسه كحاكم بالأمر الواقع للسودان والسيطرة على موارد الدولة. من جهته قال المحلل السياسي مكي المغربي لراديو دبنجا إن صحيفة The National الإماراتية نجحت في إبراز حديث المبعوث بالطريقة التي تخدم الخط السياسي والتوجه العام لدولة الإمارات، مؤكدا أن ما نشر على لسانه قد قيل بالفعل، لكنه يمثل جزءا محددا

0: موجها من موقفه الكلي ولا يعبر عن كامل الواقع الدبلوماسي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لأن هنالك أجزاء من موقفه تناقض الحديث الذي ورد والذي تم الاجتهاد فيه باحترافية، ليبدو أنه يدعو لإقصاء الإسلاميين والتباعد من البرهان والانحياز للميليشيا.
0: دعت قوى إعلان المبادئ السودانية في خارطة الطريق التي أجازتها أمس لإنشاء بعثة مراقبة مستقلة ذات طابع مدني تضم مراقبين دوليين من ذوي الخبرة يدعمهم خبراء وضباط ارتباط سودانيون، على أن تعمل البعثة تحت إشراف مبادرة الآلية الرباعية. وأعلنت قوى إعلان المبادئ في ختام اجتماعها أمس الذي استمر لثلاثة أيام إجازة وثيقتين هما ميثاق قوى إعلان المبادئ السوداني المطور وخارطة الطريق وقف وإنهاء الحرب. وطالبت قوى إعلان المبادئ بمحاسبة مشعلي الحرب وفي مقدمتهم الحركة الإسلامية. وأضاف في تلاوة البيان الختامي:
2: إذ أجاز الاجتماع واعتمد عددا من الوثائق التي تشكل استراتيجية متكاملة لوقف الحرب وإنهائها والانتقال المدني الديمقراطي وبناء السودان الحرية والسلام والعدالة.
0: وفي ذات السياق عقدت قوى إعلان المبادئ لقاء مهما مع ممثلين عن السلك الدبلوماسي ومبعوثين دوليين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وسويسرا، ضمن تحركات سياسية تهدف إلى توسيع الدعم الدولي لمسار إنهاء الحرب في السودان. من جهته أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس ترحيبه الكامل بمخرجات الاجتماع الثاني لقوى إعلان المبادئ السوداني. وأكد التحالف في بيان للناطق الرسمي أحمد توغد أن هذه المخرجات تنسجم تماما مع رؤيته السياسية لوقف الصراع، مشددا على أن بيان الرباعية يمثل المدخل الصحيح لمعالجة الأوضاع الإنسانية والأمنية. أدانت مجموعة محامي الطوارئ حملة الاعتقالات العشوائية التي شنتها قوات الدعم السريع يوم الأربعاء الماضي في مدينة قبيش بولاية غرب كردفان، والتي طالت عشرات المواطنين. في المقابل أعلنت منظمة ضحايا دارفور عن احتجاز ما يتراوح بين 180 إلى 200 شخص من غرب السودان في سجن بور سودان، حيث يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن لسنوات طويلة. أصدرت الشرطة الدولية الانتربول نشرة حمراء بحق الجوني حمدان دقلو، شقيق قائد الدعم السريع الذي واجه عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية. وأشارت الانتربول إلى خضوع الجوني للتدابير العقابية التي تشمل حظر السفر ومنع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من دخول أراضيها، كما تشمل التجميد الفوري لجميع الأموال ومنع تزويده أو دعمه بالأسلحة والمعدات العسكرية. طالبت منظمة العفو الدولية بالتحرك العاجل لإنهاء احتجاز الناشط السياسي محمد فاروق سلمان في الإمارات العربية المتحدة، حيث لا يزال محتجزا منذ 19 يناير 2025. وقالت المنظمة في بيان إن محمد فاروق اعتقل أثناء وجوده في مطار دبي استعدادا لمغادرة البلاد قبل احتجازه في السجن بدون محاكمة. حذر مواطنو وادي حلفة من تداعيات قرار حظر استيراد الخضر والفاكهة على مدينة وادي حلفة، مؤكدين أن المدينة كانت مستثناة سابقا من القيود المفروضة على الواردات الزراعية القادمة من مصر بسبب طبيعتها الجغرافية والظروف البيئية التي تعيق عمليات الزراعة المحلية. وقال الإعلامي والمراقب السمو العبد الجواد لراديو دبنجا إن قرار الحظر سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الخضر والفاكهة بالمدينة بسبب ارتفاع تكاليف الترحيل من داخل السودان. وأضاف في هذا الشأن:
3: سر بصورة كبيرة على المدينة باعتبار أن تكلفة الترحيل من أقرب منطقة إذا اعتقدنا أنها هي ريفي دونغولا أو دلجو أو غيرها ستكون تكلفة الترحيل عالية جدا باعتبار أن أسعار الوقود وأسعار الترحيل أصبحت كبيرة جدا لا يستطيع المواطن أن يتحملها.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء بتراجع التوليد الحراري إلى مستويات غير مسبوقة دفع للاعتماد الرئيسي على التوليد المائي وسط ارتفاع الأحمال صيفا، وأشارت إلى أنها تعمل على خطة عاجلة لإعادة تأهيل تشمل صيانة محطتي أم دباكر وأقري وإدخال وحدات في قري واحد وقري اثنين للخدمة قريبا، مشيرة إلى الدمار الكبير الذي لحق بمحطات التوليد والنقل والتوزيع جراء الحرب. أعلنت سلطة الطيران المدني عن تدشين الرحلة الافتتاحية الأولى لشركة بدر للطيران بين بور سودان وأسمرة. وقال مدير الطيران المدني السوداني أبو بكر الصديق بالعاصمة الأريترية أسمرة إن انطلاق الرحلة يأتي بعد جهود منسقة بين سلطتي الطيران المدني في البلدين. وثق التقرير الوبائي اليومي لوزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك في 4 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. ووفقا للتقرير فإن العدد التراكمي لحالات الإصابة بلغ 8374 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات 14 حالة وفاة. الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلنت غرفة طوارئ طويلة بشمال دارفور تدشين 5 مطابخ جماعية تستهدف 250 أسرة نازحة في مناطق كنجارة وطويل العمدة ودب نايرة. من جهتها أعلنت غرفة طوارئ الطينة بشمال دارفور مواصلة عملها في توزيع المياه الصالحة للشرب على 3 مواقع للنازحين بمعدل 200 برميل من المياه يوميا. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا. يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة وطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، ودي محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر الكثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي امتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها للثواني، كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصوت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جاء غابة الصوت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر بالكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري، أو حسين أري. أهلا وحبيتك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
2: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم، مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات ونسمى الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي انه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتري من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه. يعني
1: برضو يا حسين عايزينك توضح لنا او تكلمنا عن مقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الاثار الجدل واثار ذو افعال واسعه جدا جدا، وحقيقه انت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد او صور فوتوغرافيه، اللي انت 6000 صوره اخذتها صور فوتوغرافيه، لكن هنا لما جيت ل غابت الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
2: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرص شديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين؟ أصبروا شوية، خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه في الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة وغرة ومناطق وغرة ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منها.
1: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وإنت بتتحدث لراديو دونجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور اللي شدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
2: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين السوبيين بحرب تيغراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعة أخبار، فأتيحت لي فرصة إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما، فهسه الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية، دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق اللي لاقتني مخاطر، لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض بهناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصائب دي. لكن كان في فريق من الجهة اللي منحتني التسريح، كان في فريق بيمشي قدامي وهو كده. دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمقابر مدنية، لمقابر عسكرية، لمقابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا، وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب، مبنى المين. يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربت ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيره يعني مشيت المتحف لقيت اثار الغزائف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
1: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
2: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين. لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت أنا كنت أول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول. لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة هيلتون والمريديان وغيرها كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة يعني في معظمها. فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تجي تشوفوا منطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي نسيت اسمها، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كتير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى. لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم، ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو اللي قدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها زي ما حصل في رواندا هسه، في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا، ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة وأنا زرته يعني، وزرت المناطق اللي في الغورة الصغيرة، فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
1: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دمج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يكون

انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان.

0: Rádio da Banda.
1: Adeua.
2: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع إلى حضراتكم من راديو والتلفزيون دبنجة. في هذه الحلقة والتي أعتقد أنها حلقة استثنائية سنتحدث حديثا مختلفا ونتناول برنامجا يختلف تمام الاختلاف عن شكل البرنامج في الفترات السابقة. المدن في السودان هي تشكل يعني هي التي تصنع العبقريات، والمدن هي يعني المنتجع الذي يعني تنطلق منه ذاكرة الإنسان وطفولته وشيخوخته وحتى يعني في آخر مراحله السنية وحتى انتقاله إلى دار البقاء. ونستولوجيا المدن ليست يعني بكاء على الماضي، يعني هي صنعت يعني بيئات مبسطة وصنعت بيئات اجتماعية دافئة جدا وأسرت التنوع الثقافي وروح الإنتاج والتضامن بين المجتمعات المتناثرة. وذاكرة المدن مترعة بجماليات عظيمة جدا. نحن حقيقة عشان ما نطول على الناس في المقدمة، سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة الجامعية الدكتورة سوسن سراج. هذا الاسم الخفيف على اللسان، وهذا الاسم أيضا من العيار الثقيل. هي ناشطة ومهتمة بجغرافية المدن وتاريخها، وعندها مساهمات كبيرة جدا في هذا الاتجاه. نحن حقيقة سعداء أن نرحب بها ورحبوا معي بها. أهلا وسهلا بك دكتورة سوسن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب أستاذ محمد، ديك العافية. إن شاء الله سعيدة جدا أن أكون في برنامجك الخفيف المتنوع واللي بيتميز حقيقة بتنوع طروحاته وتناوله للمواضيع. شكرا لك.
2: المدن هي بتشكل ذاكرة المجتمعات يعني، وخاصة القديمة منها، بأنها بتحفظ جماليات غاية في أو جماليات غارقة في اللا منتهى، الآن كادت أن تختفي، بل جزء منها اختفى بفعل فاعل أو بفعل هذه الحرب. كيف تنظرين الآن إلى واقع المدينة من حيث هي في السودان من خلال الظروف الآن، الظروف أو من خلال الراهن السوداني الآن؟
3: شكرا أستاذ محمد. أول حاجة خليني في مقدمة بسيطة عن استحضارنا لذاكرة المدن وأهمية استحضارنا لذاكرة المدن. من منا أصلا لا يعاود الحنين لمدن يعني ترعرع وشب فيها، عود الحنين لشوارعها ولشخصياتها ولكل ما يميزها ببساطة، لأنه المدينة السودانية مهما كان موقعها واختلافها وتنوع أهلها وسحناتهم ولهجاتهم، تتميز بأنه يعني تتميز بالروابط الاجتماعية الحميمة جدا الموجودة بين كل أفراد الطوائف دي والتعايش السلمي بينهم، اللي كان سبب أساسي في تقوية الروابط وتقوية النسيج الاجتماعي الوطني بصورة عامة. وأكثر ما يميز كمان المدن السودانية الاختلافات دي كلها أدتنا أو نتجت لنا بألوان متعددة من الأنشطة والثقافات والفنون والعادات، عشان كده كل مدينة كان لها نكهة خاصة وترحاب بالوافد أو القادم لها الأول مرة، واللي ما بيلاقي صعوبة أبدا في أنه يندمج بسرعة في النتيجة دون أي صعوبات. والنتيجة كانت يعني تنوع يعني ما بنلاقيه في أغلب البلاد يعني. والآن يعني من أجل استعادة الترابط الاجتماعي ووحدة البلد، لابد لنا من استحضار ذاكرة المدن حفاظا على روح الإنسان السوداني والقيم البساطة والتكافل الاجتماعي اللي بدأ يتراجع. يعني أحس الآن إذا سألتني الآن عن عن عن الوضع الآن في المدن السودانية، إنه الأشياء القيم البساطة والتكافل والدفء الاجتماعي اللي كان موجود كله بدأ يتراجع مع تغير الحياة وإيقاع الحياة السريع. ويعني نتمنى إنه يعني نلحق وإصلاح الخلل ده قبل ما يتسع ويفرق بين أبناء الوطن الواحد.
2: دكتورة سوسن، المدن نبدأها كده من الساحل، يعني السودانيين غنوا لبر السودان يا حورية، السودانيين غنوا يعني كسلة أشرقت بها نار وجدي فهي في الحق جنة الأشراق، السودانيين غنوا لأم درمان هي يعني أكلت العاطفة، ولذلك كل أشواق السودانيين يعني تدفقت في مدينة أم درمان. السودانيين أيضا غنوا لجوبا يا مسافر جوبا، السودانيين أيضا غنوا وقالوا يعني أمشي بارة وديك مروابة وفي الأبيض غرد حبابة، السودانيين غنوا الفاشر يا بلدي، السودانيين غنوا أنا ماشي نيالة، السودانيين غنوا بلغة تانية في الجنينة لي حبيب، والسودانيين غنوا حتى لكل أطراف وأمشاج السودان. كان الزمن ساقني مشيت جبال النوبة. دكتورة سوسن، المعاني دي يعني بتجرجرق لوين يعني؟
3: والله يا أستاذ محمد، يعني من منا ما يعني ما بحن لمدن جميلة عاش فيها، ومن منا ما بيحتفظ في دواخله لمدن كثيرة عاش فيها طفولته وعنده فيها ذكريات. ف يعني وبعدينك يعني الملاحظ زمان في البلد، يعني الناس كانت متنقلة يمكن بطبيعة الوظائف زمان، يعني كانت الناس بتتنقل بين مدن السودان المختلفة، عشان كده تلاقي في الخرطوم بيحن وبيغني لجبال النوبة، والفي الشمال بيحن وبيغني للشرق، لأنه الناس يعني كانت متنقلة وكانت بتطوف. غير كده كان في تعايش بين الناس، يعني زي ما قلت ثقافات متعددة. يعني بتلقى أنا مثلا عشت طفولتي في غرب السودان، أنا من الشمال عشت كل طفولتي في غرب السودان، عشان كده بتغنى بكل إيقاعات الكردفانية، وبتغنى بكل إيقاعات عشت في الشرق الشرقية، وبتغنى بكل إيقاعات الأصل في الشمال. فأصلا ما غريب إنه الناس تتغنى بكل المدن وتحن لكل المدن السودانية، لأنه زي ما قلت لك إذا الإنسان ما عاش في مدن مختلفة أكيد كان في نفس المدينة متعايش مع جماعات ومع قبائل من شتى بقاع الأرض. يعني تلقى في اللبيط، في الشايقي، في الدنقلاوي، في المحسي، في الكردفاني، في كل أطياف السودان المختلف. فكان في ذلك التنوع المنقطع النظير. يعني
2: واحد الناس يعني في السودان بيتكلم انه بيقول لك دائما ابدا كان لو حصلت مشكله يعني ما تلفظ وما تسب الناس، اضرب فقط لانه ممكن تسيب نفسك يعني. ودي العلاقه الاجتماعيه بينات السودانيين. يعني استاذ الدكتوره سوسن، يعني القيم الان انت ذكرتيها دي، الان نحن كيف نقدر نحافظ عليها؟ كيف نقدر نوثق ليها؟ يعني الان البلد يعني مليانة بها كذا تواريخ. يعني أنا قبل فترة عملت شغل مع واحدة اسمها سوسن الشوية، فهي قاعدة في بريطانيا، قالت لي يا أخي أنا اتولدت في دارفور، يعني وهي شايقية في الجنينة، أبوها كان ضابط إداري هناك. نحن كيف نقدر نلملم الأطراف دي كلها ونقدر نوثق الأحداث دي من خلال إتك مهتمة بجغرافية وتاريخ المدن؟
3: طيب نحن يعني ممكن بالضرورة لازم لازم لازم نعمل كده. يعني نحن محتاجين نحول كل الذكريات وكل القصص وكل الحكاوي اللي بنسمعها عن الذاكره او الذاكره السودانيه الفرديه، نحولها لذاكره مجتمعيه، نجمع كل الحكايا وكل القصص وكلها، يعني نوثق ليها وتكون نواة لعمل ثقافي كبير يعني يساعدنا كثير في أننا نربط الأجيال الجديدة بالماضي ونعزز لثقافتنا ونعزز لانتمائنا السوداني.
2: دكتورة، هل يعني مثل هذا العمل يؤدي أو يساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي في بالنسبة للأجيال الجديدة التي نراها الآن؟ يعني هم ديلس جيل الإنترنت، يعني هل تفتكرين أن مثل هذه الأعمال وهذه النماذج مثل هذه الأطروحات تدفع برفع الوعي الثقافي والوعي الاجتماعي بالنسبة لهذه الأجيال الحديثة، أجيال الميديا وأجيال المجتمعات الجديدة؟
3: نعم، نحن يعني مهمومين جدا باننا يعني ناخذ كل ما هو جيد من الذاكره المجتمعيه حقتنا عشان تصب في الاتجاه ده، تصب في اتجاه اشاعه الوعي عشان يكون جزء من ثقافات الاجيال الجديده عشان نحميها من كل الاستلاب الفكري والثقافي اللي يعني اللي خايفين منه او اللي بدا يعني حقيقه يتفشى بين يعني الأجيال الجديدة أو الأجيال الحاضرة.
2: دكتورة، الأزمة السودانية دي أيضا أفرخت يعني خطاب موغل في الكراهية. هل الآن يعني أدب المدن وثقافة المدن وتاريخ المدن وجغرافيتها تستطيع أن تمتص هذا الاحتقان وهذا التباغض الذي ظهر في ألسنة الكثيرين في بعض المؤسسات، سواء كان في عن طريق الوسائط المعروفة دي وكذا، هل تستطيع جغرافية المدن أن تعيد التوازن لهذا الخطاب وترجع وتخط الدولة كلها أو تخط المجتمع كله في جادة الطريق نحو أخوة صادقة وعلاقات طيبة؟
3: نعم نعم، الآن عن طريق استحضار زي ما اسم البرنامج، عن طريق استحضار ذاكرة المدن، نستطيع أن نستحضر ذاكرة المدن من أجل استعادة الترابط اللي كان حاصل، ومن أجل يعني العودة أو يعني ضمان وحدة البلد ويعني إصلاح الخلل الحاصل الآن سواء كان بقصد أو بدون قصد، وأرجح الأولى يعني، وتحل محلها كل الـ يعني الـ كل الأشياء الدخيلة جهوية وعنصرية، تحل محلها يعني الـ كل حاجاتنا قيمنا الإنسانية الجميلة.
2: دكتورة، حقيقة يعني نحن في ختام هذا الحوار القصير، يعني المدن السودانية الحديثة هي هل بالضرورة تكون تحمل نفس الجينات بتاعت المدن القديمة، ولا ده يعني تطور تاريخي استولوجيا المدن؟ يعني
3: والله ما بالضرورة تحمل،
2: لو قارناها بالأمس يعني
3: أكيد بتحمل روح المدينة القديمة، يعني روح المدينة القديمة الحقيقية بتسكن فينا كلنا تسكننا روح المدن الحقيقية القديمة وقيمها أكثر من المعنى الحرفي للمدينة من شوارع ومباني وكده. فاللي بيسكننا الآن روح المدينة الحقيقية القديمة بكل قيم الإنسانية الجميلة. يعني
2: حقيقة نحن سعداء جدا، استمتعنا بهذا الحوار القصير مع الأستاذة سوسن سراج، الأستاذة الجامعية الدكتورة، وهي ناشطة في مجال العمل الثقافي وسط الجالية السوداني بمدينة جدة. دكتورة سوسن، كلمة أخيرة أنت كنت معتقدة أو سؤال أخير متوقعه ما سألناك اليوم؟
3: والله يا أستاذ محمد ما خليت حاجة، شكرا لك لأنك بتسلط الضوء على جوانب حقيقة مهمة. يعني الآن كلنا اعتصرنا الألم بالحاصل يعني من أشياء دخيلة علينا ما بتشبه السوداني بأي حال من الأحوال. أتمنى كلنا نكون يعني لسان واحد ضد كل ما هو جهوي وعنصري، ونسلط الضوء أكثر حاجة على إصلاح الخلل، ونلحق كل ما يضمن وحدة البلد.
2: شكرا جزيلا دكتورة سوسن سراج الناشطة والأستاذ الجامعية على تفضلك في برنامج الديوان. استمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 24 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. إصابات وإقلاق الأسواق في الدلنج بسبب هجوم بطائرات مسيرة ومقتل مواطن وإصابة آخرين إثر هجوم لطائرات مسيرة على أم درمان والخرطوم. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الدمازين ومصرع 6 سودانيين خلال رحلة تهريب من تشاد إلى ليبيا. قوى إعلان المبادئ تعتمد خارطة الطريق لوقف الحرب وتواصل الاحتجاجات في وحدة عبر الإدارية بالولاية الشمالية بسبب انقطاع الكهرباء. 200 شخصا من غرب السودان يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن في بور سودان، واعتقالات في مدينة غبيش بولاية غرب كردفان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. تعرضت مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان صباح اليوم الأحد لقصف مدفعي مكثف نفذته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال، وأدى لإصابات متفاوتة بين المدنيين وتضرر عدد من المنازل في الأحياء الغربية للمدينة. وأفادت المصادر أن السلطات أصدرت قرارا بإغلاق الأسواق ومنع التجمعات، وأوضحت أن المدفعية التابعة للقوات المسلحة ردت على مصادر النيران في محيط المدينة. أعلنت حكومة ولاية الخرطوم مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة انتحارية أمس استهدف منطقة دار السلام مربع 43 بأم درمان، فيما أعلنت عن إسقاط مسيرة أخرى في الخرطوم. وفي إقليم النيل الأزرق أعلنت القوات المسلحة إسقاط مسيرة معادية قرب الدمازين أمس، وقالت إنها عبرت الحدود من اتجاه إثيوبيا، ونشرت القوات المسلحة مقطع فيديو يوثق إسقاط المسيرة. لقي 6 سودانيين مصرعهم في عمق الصحراء الليبية، فيما تم إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين بعد تعرضهم لظروف إنسانية قاسية أثناء رحلة تهريب قادمة من الأراضي التشادية. وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أمس السبت إن دورياتها ضبطت مركبتين تغلان 52 مهاجرا بينهم 49 سودانيا و3 تشاديين،

0: الريبوك دي داخل تشاد. تواصلت لليوم الثالث على التوالي الاحتجاجات بوحدة عبر الإدارية التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية رفضا لبرمجة قطعات الكهرباء، مطالبين بالعدالة في توزيع الكهرباء القادمة من مصر. وقال القيادي المدني رمز المصري لراديو دبنجا إن الاحتجاجات تطالب بمعاملتهم أسوة بوادي حلفة، مشيرا إلى منطقة عبري تابعة لها، موضحا أن منطقة السكوت تستهلك نحو 6 ميجاوات من الكهرباء، بينما تستهلك شركات التعدين وحدها 4 ميجاوات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فترة النهار خلوها لينا نحن، يعني الستة حقتنا، يعني السكوت كله 6 ميجاوات بتكفي، شركات التعدين بتاخد 4 ميجاوات، كويس؟ فما خلوا لينا شيء. نحن بنتكلم إنه الكهرباء بالنسبة لينا أساس حياة، زراعة، نحن كل مناطقنا بتستخدم الكهرباء في الزراعة.
0: نظم معلمو ومعلمات ولاية كسل اليوم وقفة احتجاجية في مقر وزارة التربية بالمدينة، مطالبين بهيكل راتبي منتظم وعادل وصرف منحة العيد. وحملت المعلمات خلال الوقفة لافتات تحمل المطالب، وأضافت معلمة في هذا الخصوص:
2: صارفين منحهم وصارفين على واد وصارفين، ما عدا المعلم المسكين المقلوب على أمره. قالت يا جماعة ما تهينوا المعلم، لأنه إهانة المعلم هي إهانة الوطن. أي إهانة للمعلم أنت معناه بتهين الوطن، وأي إهانة للمعلم هي إهانة لأولاد أمور، إهانة لأبنائهم، إهانة لأي حاجة.
0: من جانبها قالت لجنة المعلمين السودانيين إن المعلمين في ولاية كسل لم يصرفوا مرتب أبريل حتى هذه اللحظة، وفي ولاية الجزيرة لم تصرف استحقاقات أعمال الشهادة السودانية 2026 لأكثر من شهر، فضلا عن تراكم متأخرات المرتبات التي بلغت 14 شهرا كاملة، بينما وصلت المتأخرات إلى نحو 10 أشهر في الخرطوم وسنار، مع أوضاع مماثلة ومزرية في ولايات دارفور وكردفان. شكا المزارعون في مشروع أمر الزراع من فشل موسمين متتاليين بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف مضخات الريع، مشيرين إلى نزوح عدد كبير من الأسر بعد ضياع محاصيلهم واستثماراتهم. وطالب حسن سليمان الحوي الأمين الإعلامي السابق لمجلس إدارة المشروع لراديو دبنجا بإعادة التيار الكهربائي فورا للمشروع، وضمان استقرار الإمداد الكهربائي مستقبلا، وتعويض الأسر المتضررة عن خسائر الموسمين السابقين. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الآن مشروعنا عطش ما قبل عطش، والمزارعين كله يعني في كثيرين جدا تشردوا راحوا لمناطق تانية. الآن أكثر من 8000 أسرة تعيش في صحراء، مقطوعة منها الكهرباء، مقطوعة منها مياه الشرب، مقطوعة منها المشروع، المحاصيل بدأت تهلك، حتى النخيل بدأ يموت بالعطش.
0: أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان على أن الوقت قد حان للانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تركز الآن على تعزيز المجتمع المدني لإعداده لدور أكبر في المستقبل. وأوضح بيكا هافيستو أن هذا الأمر يمثل تراجعا عن السماح لقائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان بفرض نفسه كحاكم بالأمر الواقع للسودان والسيطرة على موارد الدولة. من جهته قال المحلل السياسي مكي المغربي لراديو دبنجا إن صحيفة The National الإماراتية نجحت في إبراز حديث المبعوث بالطريقة التي تخدم الخط السياسي والتوجه العام لدولة الإمارات، مؤكدا أن ما نشر على لسانه قد قيل بالفعل، لكنه يمثل جزءا محددا وموجها من موقفه الكلي ولا يعبر عن كامل الواقع الدبلوماسي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: لأن هنالك أجزاء من موقفه تناقض الحديث الذي ورد والذي تم الاجتهاد فيه باحترافية، ليبدو أنه يدعو لإقصاء الإسلاميين والتباعد من البرهان والانحياز للميليشيا.
0: دعت قوى إعلان المبادئ السودانية في خارطة الطريق التي أجازتها أمس

0: إنشاء بعثة مراقبة مستقلة ذات طابع مدني تضم مراقبين دوليين من ذوي الخبرة يدعمهم خبراء وضباط ارتباط سودانيون، على أن تعمل البعثة تحت إشراف مبادرة الآلية الرباعية. وأعلنت قوى إعلان المبادئ في ختام اجتماعها أمس الذي استمر لثلاثة أيام إجازة وثيقتين هما ميثاق قوى إعلان المبادئ السوداني المطور وخارطة الطريق وقف وإنهاء الحرب. وطالبت قوى إعلان المبادئ بمحاسبة مشعلي الحرب وفي مقدمتهم الحركة الإسلامية. وأضاف في تلاوة البيان الختامي:
1: إذ أجاز الاجتماع واعتمد عددا من الوثائق التي تشكل استراتيجية متكاملة لوقف الحرب وإنهائها والانتقال المدني الديمقراطي وبناء السودان الحرية والسلام والعدالة.
0: وفي ذات السياق عقدت قوى إعلان المبادئ لقاء مهما مع ممثلين عن السلك الدبلوماسي ومبعوثين دوليين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وسويسرا ضمن تحركات سياسية تهدف إلى توسيع الدعم الدولي لمسار إنهاء الحرب في السودان. من جهته أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس ترحيبه الكامل بمخرجات الاجتماع الثاني لقوى إعلان المبادئ السوداني. وأكد التحالف في بيان للناطق الرسمي أحمد توغود أن هذه المخرجات تنسجم تماما مع رؤيته السياسية لوقف الصراع، مشددا على أن بيان الرباعية يمثل المدخل الصحيح لمعالجة الأوضاع الإنسانية والأمنية. أدانت مجموعة محامي الطوارئ حملة الاعتقالات العشوائية التي شنتها قوات الدعم السريع يوم الأربعاء الماضي في مدينة قبيش بولاية غرب كردفان، والتي طالت عشرات المواطنين. في المقابل أعلنت منظمة ضحايا دارفور عن احتجاز ما يتراوح بين 180 إلى 200 شخص من غرب السودان في سجن بور سودان، حيث يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن لسنوات طويلة. أصدرت الشرطة الدولية الانتربول نشرة حمراء بحق الجوني حمدان دقلو شقيق قائد الدعم السريع الذي يواجه عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية. وأشارت الانتربول إلى خضوع الجوني للتدابير العقابية التي تشمل حظر السفر ومنع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من دخول أراضيها، كما تشمل التجميد الفوري لجميع الأموال ومنع تزويده أو دعمه بالأسلحة والمعدات العسكرية. طالبت منظمة العفو الدولية بالتحرك العاجل لإنهاء احتجاز الناشط السياسي محمد فاروق سلمان في الإمارات العربية المتحدة، حيث لا يزال محتجزا منذ 19 يناير 2025. وقالت المنظمة في بيان إن محمد فاروق اعتقل أثناء وجوده في مطار دبي استعدادا لمغادرة البلاد قبل احتجازه في السجن بدون محاكمة. حذر مواطنو وادي حلفة من تداعيات قرار حظر استيراد الخضر والفاكهة على مدينة وادي حلفة، مؤكدين أن المدينة كانت مستثناة سابقا من القيود المفروضة على الواردات الزراعية القادمة من مصر بسبب طبيعتها الجغرافية والظروف البيئية التي تعيق عمليات الزراعة المحلية. وقال الإعلامي والمراقب السمو العبد الجواد لراديو دبنجا إن قرار الحظر سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الخضر والفاكهة بالمدينة بسبب ارتفاع تكاليف الترحيل من داخل السودان. وأضاف في هذا الشأن:
2: سر بصورة كبيرة على المدينة باعتبار أن تكلفة الترحيل من أقرب منطقة، إذا اعتقدنا أنها هي ريفي دونغولا أو دلجو أو غيرها، ستكون تكلفة الترحيل عالية جدا باعتبار أن أسعار الوقود وأسعار الترحيل أصبحت كبيرة جدا لا يستطيع المواطن أن يتحملها.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء بتراجع التوليد الحراري إلى مستويات غير مسبوقة دفع للاعتماد الرئيسي على التوليد المائي وسط ارتفاع الأحمال صيفا. وأشارت إلى أنها تعمل على خطة عاجلة لإعادة تأهيل تشمل صيانة محطتي أم دباكر وأجري وإدخال وحدات في جري واحد وأجري اثنين للخدمة قريبا، مشيرة إلى الدمار الكبير الذي لحق بمحطات التوليد والنقل والتوزيع جراء الحرب. أعلنت سلطة الطيران المدني عن تدشين الرحلة الافتتاحية الأولى لشركة بدر للطيران بين بورسودان وأسمرة. وقال مدير الطيران المدني السوداني أبو بكر الصديق بالعاصمة الأريترية أسمرة إن انطلاق الرحلة يأتي بعد جهود منسقة بين سلطتي الطيران المدني في البلدين. وثق التقرير الوبائي اليومي لوزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك في 4 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. ووفقا للتقرير فإن العدد التراكمي لحالات الإصابة بلغ 8374 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات 14 حالة وفاة. الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلنت غرفة طوارئ طويلة بشمال دارفور تدشين 5 مطابخ جماعية تستهدف 250 أسرة نازحة في مناطق كنجارة وطويلة العمدة ودب نايرة. من جهتها أعلنت غرفة طوارئ الطينة بشمال دارفور مواصلة عملها في توزيع المياه الصالحة للشرب على 3 مواقع للنازحين بمعدل 200 برميل من المياه يوميا. انتهت نشرة الأخبار من راديو
3: الأعداء. متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم، تمهيدا لوضع تصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداول على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء، والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. اهلا ومرحبا بك استاذ احمد علي خوجلي.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
2: بدايه، هل تمضي الحكومه فعليا نحو اكبر عمليه تقليص للوظائف في تاريخ الخدمه المدنيه في السودان، وما هي المبررات لهذه الخطوه، وكيف يمكن مقاومه هذا القرار قانونيا او بالوسائل السلميه؟
3: ما بنقدر نقول انه هدف الاحصاء دي بالقرار 22 امر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي، لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود ترهل الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأن يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية يعني. أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده للخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كانت الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقوداتهم وما اتجددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة ستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
2: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
3: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعة لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تكلمنا هنا عن لجنة لرؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، حصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا اتنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مسألة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدار أقولها دي. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا أخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا إنه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في هذا الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، براجع مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام الغضاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على انه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإيجاد البدائل إلى آخر الحاجات تحت التفاوض البتيم. في كافة أحوال خفض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعين العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المرتبطة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأن يا أخوان القضية هو أم الغضايا، أم الغضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم بموارد الصندوق، المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات هيدفع الصندوق، غير ناس المعاشات كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة أو المتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديل بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بفعل التضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي عملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص، تاني ما جابوا لا سيره تاني من 2023. على العموم يعني في الاخر احنا يعني بنضيف للحكومه يعني واللجنه يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطه جدا، ثلاثه ملاحظات. الاولى انه لجنه الحريات النقابيه تابعه لمنظمه العمل دي عندها قاعدة ثابتة إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها بأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها إنه القرارات الإدارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره لأنه أصلاً هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدائرية نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
2: إلى هنا ونصل بكم مستمعي الراديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ أحمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: راديو دبنجا، راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.

0: غابانوزا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبين ونحن التعبانين ويهون نحن الدائرين حاجة نأكله ما يمتيانا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
0: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مستمعو راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنتاكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب الترويجي. بالمفاعليات حملة العدالة النسوية ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية اتحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولا بالترحيب بضيفة الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبو عوف. مرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
2: كل ليلة الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير. الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية التي تنظم حملة عدالة نسوية، والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء ومدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية الساعية لترسيخ العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حاليا. مرحبا بكم مرة تانية، وبنتطلع لنقاش سر ومثمر مع بعض.
1: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم، اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
3: المبادرة عدالة نسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس بالهنا، وإنما هي تتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في مؤسسة. هسه نحن ذاتنا رغم إن نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز، مركز الألغ، يعني دربناهم نحن وأهلناهم ممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا أي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجنا عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي نعمل له زي بروموشن. مشينا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رأس التحرير لكل صحيفة لكل مؤسسة إعلامية، قعدنا مع رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات كده. مشينا فلقى اهتمام كبير جدا، وبعد ذلك بقت الحاجة يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني انهم قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا انه هم حيتبنوه يعني. فدي دي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجوده في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي قيادات يعني مثلا، لانه هم ذاتهم مشغولين. يعني مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول، عنده ديسك وعنده مواد كثيره بتجي ودار حريره وداير كده ما فاضي. الحاجه الثانيه، القضايا اللي اميره تكلمت عنها حقيقه تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الاعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصة بالفقر والخاصة بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول القضايا بتاعت الأسر وما تعرض له، وتناولنا القضايا بتاعت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتداولتها منصات إعلامية كثيرة. يعني اللي هو المنتدى ده فيه حكاية بتاعت كم 20 منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة. يعني نحن عملنا صفحة أجندة حواء، أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا بنشحت شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في يجي ويقول لنا أي والله تعالوا احضروا ورشة الفلانية بتاعهم، لكن هم عشان يكتبوا وتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه نكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها هم براهم بأقلامهم وكده. كنا يعني حقيقة بنعاني معاناة كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت هناك. فده برضو بيحتاج برضو لأنه الناس عاين، يعني لأنه نحن القضايا دارين مطرحة، نحن كمبادرات نسوية نحن زعتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في كتابة صحفية بكده، بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث، ما أعرف منهم نسيت السا، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبة للصحفي، لأنه أصلا هو الصحفي بيزعم الخبر دي أصلا حاجة يعني. بتبقى بعد ذاك الموضوعات التحليلية والصحافة الاستقصائية وكلها حاجات هي بتتابع الأخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد زي شنو حياة زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدأ الناس يهتموا بها. يعني الصحافة الاستقصائية بالذات ما كانت موجودة من زمان، كان في التحقيقات الصحفية اللي كنا احنا قاعدين نشتغلها يعني، لكن الصحفي بيهتم بالحدث. عشان كده انا بقول انه النساء ذاته هم يخلقوا الاحداث. ما ناس عندي حدث، يعني عندي حدث معين، عندي مبادرة دي انا اكتب فيها واظل اكتب واظل انا اطلع بيانات واظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسألوك وكده. انا متأكد انه بعد الندوه دي في ناس كتار بتطلب لك والله يا اخي عملت ندوه كده ومثلا انا عايز تديني الورقه تديني كده، ده ما يعني برضو وجهد المغير، لكن برضو احسن من انه هو ما استجيب يعني.
1: واخيرا نستمع لمداخله الاستاذه أميرة عثمان، وهي رئيسة مبادرة لا إلغاء للنساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
4: شكرا للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية، مش شوية والله، شوية كتير، دار أنتقي الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلا زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار، وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلا نحن في الحملة بتاعت عدالة نسوية لقينا مثلا دعم محترم جدا من دبنجة مثلا ومن عاين، وانتزموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنا هم احنا نكون مصدر للخبر او نديهم الحاجه ونعملوا ليها تغطيه. لكن في حين انه نحن لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحمل ذاته وفي اخراج ادواته مثلا زي عمل الندوه دي او عندنا مواضيع دارين ننشرها للاعلام, نلاقي مشكله في انه كيف نحن نمرق الحاجه دي للاعلام. بنكون محتاجين ناس معانا جوا المطبخ عندهم الخبره والمعرفه والقدره الاعلاميه لاخراج الحاجه دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الاطفال نتائج الاغتصابات والحرب الحاصله دي, والثاني بنلقى في صفحه او في حاجه في الفيسبوك يقول لك في شافعي تلاقى مرمي في الحته والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل والناس بتعمل كده. وهل الناس مغيبه من الحقيقه من انه هو نتائج للحرب وده نتائج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه, يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء, لا يعني النساء مثلا أصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة, بفقد العائل, بفقد الأمان المجتمعي, بالنزوح, بالانتهاك, بالاغتصاب, في النهاية برضوخة للعمالة حقة الجنس عشان تعيش, عشان تظل حية. والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزول, في أماكن الليو. وين الصحافة الاستقصائية البدعاية للحاجة دي بالمنظور النسوي, بما إن هو ليه نساء وليه الواقع ده الراهن خلاهم إنه يكونوا في المكان المهين للكرامة, على مهين لحياتهم ذاته وخطر جدا لحياتهم. يعني أنا يعني صراحة يعني بتكلم عن إنه دور الصحافة شنو في العدالة النسوية ذات نفسها, في إنك أنت كصحافة كيف تكوني شريكة في صنع التفاصيل دي. إحنا لما نتكلم عنها تورينا إحنا نخرجها كيف, نعمل ندوات تساعدونا في عمل تحقيقات, نساعدكم في كده, لكن ما تكونوا قاعدين مثلا. وأنا شايفين في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي بينتظروا إنه نحن لما نطلع مثلاً الخبر. أو أول سؤال أنا قاعد أحس بالمناسبة بأمانة إنه مستفز جداً, بيقول أنا قاعد أي حاجة يقول لك عندك إحصاءات الأرقية. خلنا في زمن لا فيه وزارة صحة, لا فيه شرطة, لا فيه أمان, لإنه المنظمات مثلاً يعني هجيبلك إحصاء من إحصاءات من وين يعني؟ فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعت الفكرة بتاعت إنك أنت عشان تكون ترند, عشان تخاطب المجتمع الدولي, عشان تخاطب المنظمات الدولية, لازم يكون عندك إحصاء بتاع إنه في 300 مرة تم اغتصابه و15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني, ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
1: بهذا نصل لختام حلقة الليلة, ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيفاتنا الكريمات, وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة, تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر, وفي أمان الله.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان, في المدن والقرى والفرقان والحلال, دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر, إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو, ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 24 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. إصابات وإقلاق الأسواق في الدلنج بسبب هجوم بطائرات مسيرة ومقتل مواطن وإصابة آخرين إثر هجوم لطائرات مسيرة على أم درمان والخرطوم. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الدمازين ومصرع 6 سودانيين خلال رحلة تهريب من تشاد إلى ليبيا. قوى إعلان المبادئ تعتمد خارطة الطريق لوقف الحرب وتواصل الاحتياجات في وحدة عبر الإدارية بالولاية الشمالية بسبب انقطاع الكهرباء. 200 شخصا من غرب السودان يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن في بور سودان، واعتقالات في مدينة غبيش بولاية غرب كردفان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. تعرضت مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان صباح اليوم الأحد لقصف مدفعي مكثف نفذته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال، وأدى لإصابات متفاوتة بين المدنيين وتضرر عدد من المنازل في الأحياء الغربية للمدينة. وأفادت المصادر أن السلطات أصدرت قرارا بإغلاق الأسواق ومنع التجمعات، وأوضحت أن المدفعية التابعة للقوات المسلحة ردت على مصادر النيران في محيط المدينة. أعلنت حكومة ولاية الخرطوم مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة انتحارية أمس استهدف منطقة دار السلام مربع 43 بأم درمان، فيما أعلنت عن إسقاط مسيرة أخرى في الخرطوم. وفي إقليم النيل الأزرق أعلنت القوات المسلحة إسقاط مسيرة معادية قرب الدمازين أمس، وقالت إنها عبرت الحدود من اتجاه إثيوبيا، ونشرت القوات المسلحة مقطع فيديو يوثق إسقاط المسيرة. لقي 6 سودانيين مصرعهم في عمق الصحراء الليبية، فيما تم إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين بعد تعرضهم لظروف إنسانية قاسية أثناء رحلة تهريب قادمة من الأراضي التشادية. وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أمس السبت إن دورياتها ضبطت مركبتين تغلان 52 مهاجرا، بينهم 49 سودانيا وثلاثة تشاديين كانوا في طريقهم عبر مسالك صحراوية خطرة قادمين من منطقة كوري بوغدي داخل تشاد. تواصلت لليوم الثالث على التوالي الاحتجاجات بوحدة عبر الإدارية التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية رفضا لبرمجة قطوعات الكهرباء، مطالبين بالعدالة في توزيع الكهرباء القادمة من مصر. وقال القيادي المدني رمز المصري لراديو دبنجا إن الاحتجاجات تطالب بمعاملتهم أسوة بوادي حلفة،

0: أن منطقة السكوت تستهلك نحو 6 ميجاوات من الكهرباء، بينما تستهلك شركات التعدين وحدها 4 ميجاوات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فترة النهار خلوها لينا نحن، يعني الستة حقتنا، يعني سكوت كله 6 ميجاوات بتكفي، شركات التعدين بتاخد 4 ميجاوات، كويس؟ فما خلوا لنا شيء. نحن بنتكلم انه الكهرباء بالنسبة لنا اساس حياة، زراعة، نحن كل مناطقنا بتستخدم الكهرباء في الزراعة.
0: نظم معلمو ومعلمات ولاية كسل اليوم وقفة احتياجية في مقر وزارة التربية بالمدينة، مطالبين بهيكل راتبي منتظم وعادل وصرف منحة العيد. وحملت المعلمات خلال الوقفة لافتات تحمل المطالب، وأضافت معلمة في هذا الخصوص:
2: صارفين منحهم وصارفين على واد وصارفين ما عدا المعلم المسكين المقروض على أمره. جاري يا جماعة ما تهينوا المعلم، لأنه إهانة المعلم هي إهانة الوطن. أي إهانة للمعلم أنت معناه بتهين الوطن، وأي إهانة للمعلم هي إهانة لأولاد أمور، إهانة لأبنائهم، إهانة لأي حاجة.
0: من جانبها قالت لجنة المعلمين السودانيين إن المعلمين في ولاية كسل لم يصرفوا مرتب أبريل حتى هذه اللحظة، وفي ولاية الجزيرة لم تصرف استحقاقات أعمال الشهادة السودانية 2026 لأكثر من شهر، فضلا عن تراكم متأخرات المرتبات التي بلغت 14 شهرا كاملة، بينما وصلت المتأخرات إلى نحو 10 أشهر في الخرطوم وسنار، مع أوضاع مماثلة ومزرية في ولايات دارفور وكردفان. شكا المزارعون في مشروع أمر الزراعي من فشل موسمين متتاليين بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف مضخات الريع، مشيرين إلى نزوح عدد كبير من الأسر بعد ضياع محاصيلهم واستثماراتهم. وطالب حسن سليمان الحوي الأمين الإعلامي السابق لمجلس إدارة المشروع لراديو دبنجا بإعادة التيار الكهربائي فورا للمشروع، وضمان استقرار الإمداد الكهربائي مستقبلا، وتعويض الأسر المتضررة عن خسائر الموسمين السابقين. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الآن مشروعنا عطش ما قبل عطش، والمزارعين كلهم يعني في كثيرين جدا تشردوا راحوا لمناطق تانية. الآن أكثر من 8000 أسرة تعيش في صحراء، مقطوعة منها الكهرباء، مقطوعة منها مياه الشرب، مقطوعة منها المشروع، المحاصيل بدأت تهلك، حتى النخيل بدأ يموت بالعطش.
0: أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان على أن الوقت قد حان للانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تركز الآن على تعزيز المجتمع المدني لإعداده لدور أكبر في المستقبل. وأوضح بيكا هافيستو أن هذا الأمر يمثل تراجعا عن السماح لقائد القوات المسلحة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بفرض نفسه كحاكم بالأمر الواقع للسودان والسيطرة على موارد الدولة. من جهته قال المحلل السياسي مكي المغربي لراديو دبنجا أن صحيفة The National الإماراتية نجحت في إبراز حديث المبعوث بالطريقة التي تخدم الخط السياسي والتوجه العام لدولة الإمارات، مؤكدا أن ما نشر على لسانه قد قيل بالفعل، لكنه يمثل جزءا محددا وموجها من موقفه الكلي ولا يعبر عن كامل الواقع الدبلوماسي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: لأن هنالك أجزاء من موقفه تناقض الحديث الذي ورد والذي تم الاجتهاد فيه باحترافية، ليبدو أنه يدعو لإقصاء الإسلاميين والتباعد من البرهان والانحياز للميليشيا.
0: دعت قوى إعلان المبادئ السودانية في خارطة الطريق التي أجازتها أمس لإنشاء بعثة مراقبة مستقلة ذات طابع مدني تضم مراقبين دوليين من ذوي الخبرة، يدعمهم خبراء وضباط ارتباط سودانيون، على أن تعمل البعثة تحت إشراف مبادرة الآلية الرباعية. وأعلنت قوى إعلان المبادئ في ختام اجتماعها أمس الذي استمر لثلاثة أيام إجازة وثيقتين هما ميثاق قوى إعلان المبادئ السوداني المطور

0: وخارطة الطريق وقف وإنهاء الحرب، وطالبت قوى إعلان المبادئ بمحاسبة مشعلي الحرب وفي مقدمتهم الحركة الإسلامية. وأضاف في تلاوة البيان الختامي:
1: إذ أجاز الاجتماع واعتمد عددا من الوثائق التي تشكل استراتيجية متكاملة لوقف الحرب وإنهائها والانتقال المدني الديمقراطي وبناء السودان الحرية والسلام والعدالة.
0: وفي ذات السياق عقدت قوى إعلان المبادئ لقاء مهما مع ممثلين عن السلك الدبلوماسي ومبعوثين دوليين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وسويسرا ضمن تحركات سياسية تهدف إلى توسيع الدعم الدولي لمسار إنهاء الحرب في السودان. من جهته أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس ترحيبه الكامل بمخرجات الاجتماع الثاني لقوى إعلان المبادئ السوداني. وأكد التحالف في بيان للناطق الرسمي أحمد توجد أن هذه المخرجات تنسجم تماما مع رؤيته السياسية لوقف الصراع، مشددا على أن بيان الرباعية يمثل المدخل الصحيح لمعالجة الأوضاع الإنسانية والأمنية. أدانت مجموعة محامي الطوارئ حملة الاعتقالات العشوائية التي شنتها قوات الدعم السريع يوم الأربعاء الماضي في مدينة قبيش بولاية غرب كردفان، والتي طالت عشرات المواطنين. في المقابل أعلنت منظمة ضحايا دارفور عن احتجاز ما يتراوح بين 180 إلى 200 شخص من غرب السودان في سجن بور سودان، حيث يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن لسنوات طويلة. أصدرت الشرطة الدولية الانتربول نشرة حمراء بحق الجوني حمدان دقلو شقيق قائد الدعم السريع الذي يواجه عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية. وأشارت الانتربول إلى خضوع الجوني للتدابير العقابية التي تشمل حظر السفر ومنع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من دخول أراضيها، كما تشمل التجميد الفوري لجميع الأموال ومنع تزويده أو دعمه بالأسلحة والمعدات العسكرية. طالبت منظمة العفو الدولية بالتحرك العاجل لإنهاء احتجاز الناشط السياسي محمد فاروق سلمان في الإمارات العربية المتحدة، حيث لا يزال محتجزا منذ 19 يناير 2025. وقالت المنظمة في بيان إن محمد فاروق اعتقل أثناء وجوده في مطار دبي استعدادا لمغادرة البلاد قبل احتجازه في السجن بدون محاكمة. حذر مواطنو وادي حلفة من تداعيات قرار حظر استيراد الخضر والفاكهة على مدينة وادي حلفة، مؤكدين أن المدينة كانت مستثناة سابقا من القيود المفروضة على الواردات الزراعية القادمة من مصر بسبب طبيعتها الجغرافية والظروف البيئية التي تعيق عمليات الزراعة المحلية. وقال الإعلامي والمراقب السمو العبد الجواد لراديو دبنجا إن قرار الحظر سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الخضر والفاكهة بالمدينة بسبب ارتفاع تكاليف الترحيل من داخل السودان. وأضاف في هذا الشأن:
2: سر بصورة كبيرة على المدينة باعتبار أن تكلفة الترحيل من أقرب منطقة، إذا اعتقدنا أنها هي ريفي دونغولا أو دلجو أو غيرها، ستكون تكلفة الترحيل عالية جدا باعتبار أن أسعار الوقود وأسعار الترحيل أصبحت كبيرة جدا لا يستطيع المواطن أن يتحملها.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء بتراجع التوليد الحراري إلى مستويات غير مسبوقة دفع للاعتماد الرئيسي على التوليد المائي وسط ارتفاع الأحمال صيفا. وأشارت إلى أنها تعمل على خطة عاجلة لإعادة تأهيل تشمل صيانة محطتي أم دباكر وقري وإدخال وحدات في قري واحد وقري اثنين للخدمة قريبا، مشيرة إلى الدمار الكبير الذي لحق بمحطات التوليد والنقل والتوزيع جراء الحرب. أعلنت سلطة الطيران المدني عن تدشين الرحلة الافتتاحية الأولى لشركة بدر للطيران بين بور سودان وأسمرة، وقال مدير الطيران المدني السوداني أبو بكر الصديق بالعاصمة الأريترية أسمرة إن انطلاق الرحلة يأتي بعد جهود منسقة بين سلطتي الطيران المدني في البلدين. وثق التقرير الوبائي اليومي لوزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك في 4 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. ووفقا للتقرير فإن العدد التراكمي لحالات الإصابة بلغ 8374 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات 14 حالة وفاة. الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلنت غرفة طوارئ طويلة بشمال دارفور تدشين 5 مطابخ جماعية تستهدف 250 أسرة نازحة في مناطق كنجارة وطويلة العمدة ودب نايرة. من جهتها أعلنت غرفة طوارئ الطينة بشمال دارفور مواصلة عملها في توزيع المياه الصالحة للشرب على 3 مواقع للنازحين بمعدل 200 برميل من المياه يوميا. انتهت نشرة الأخبار من راديو
3: الأعزاء. متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم، تمهيدا لوضع تصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء تركان إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء. والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. اهلا ومرحبا بك استاذ احمد علي خوجلي.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
2: بدايه، هل تمضي الحكومه فعليا نحو اكبر عمليه تقليص للوظائف في تاريخ الخدمه المدنيه في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوه؟ وكيف يمكن مقاومه هذا القرار قانونيا او بالوسائل السلميه؟
3: ما بنقدر نقول انه هدف الاحصاء دي بالقرار 22 امر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي، لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا. يعني لأن يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. الحكاية دي عندنا حتى في في القوانين الوطنية يعني. أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية. هل خاض على الحصر ده للخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من من من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقوداتهم وما اتجددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يلا إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني قصة الورق والملفات يعني. في النقطة الستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
2: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المتداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
3: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعة لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تكلم نحن عن لجنة لرؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، حصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، رفع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا اتنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مسألة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدار أقولها دي. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا اخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا انه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في حالة الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية، إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام الغضاء الإداري منظمة العمل الدولية على انه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي ما العمال ما بيقولوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع، من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإيجاد البدائل إلى آخر الحاجات تحت التفاوض البتيم. في كافة أحوال خفض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعين العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المرتبطة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأن يا أخوان القضية هو أم القضايا، أم القضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم، دي موارد الصندوق. المعاشين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات، هيدفع الصندوق. غير ناس المعاشات، كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة أو المتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض، من بدت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض، ديت بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بفعل التضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت. اللجان اللي عملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص، تاني ما جابوا لا سيره تاني من 2023. على العموم يعني في الآخر أننا يعني بنضيف للحكومة يعني واللجنة يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطة جدا، ثلاثة ملاحظات. الأولى إنه لجنة الحريات النقابية تابعة لمنظمة الأعمال دي عندها قاعدة ثابتة، إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين، المعاش المبكر أو الفصل، فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور، إنه الأموال بتاع الصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها لأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة، إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها انه القرارات الادارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر، هو عيب قانوني وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الاداري ده حتى قبل صدوره لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدائرين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
2: إلى هنا ونصل بكم مستمعي الراديو دمنج الأعزاء يعني ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: نقول لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السوق. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: والله يا أخي أنا شايف الحاصل هسه حاليا الدائر في السودان ده عبارة عن استهبال وليب وفوضى، فوضى على الفارق صحيح. بالمناسبة نحن هنا في السودان عايشين والله في في في جحيم. بالمناسبة والله خليك من النرقبة وخليك من السابنة وخليك من ده، والله عايشين في جحيم. تصدق بالله الحكومة مضيقة علينا من كل الاتجاهات. علي الدين يمان يودي فرضين علينا ضرائب في السوق، فرضين علينا ضرائب تقيلة كله كلها. اسم معلية مريحيننا ولا ناس الكهرباء وزادة مريحيننا. علي الدين يمان عايشين عيشة بس الحمد لله. بس والله العظيم وضع صعب صعب صعب صعب. لكن والله أقول لك حاجة، أنا ما كلنا واحد سودانيين، لكن والله لأن القبة بحل مشكلة ولا السابند بحل مشكلة ولا البرهان بحل مشكلة ولا ياسر عطا بحل مشكلة. إحنا ده لازم نقعد، الشعب السوداني ده كله لازم يقعد يشوف المشكلة وين ويحلها. إحنا لازم نقعد نسامح، لو بيبقى قحاتي لو بيقى إسلامي لو بيقى جن أحمر زاده، إحنا لازم شنو نقعد نسامح. علي الدين ما قاعدين في السودان هنا عيشة بتاع الزلة ويهانة وبتاع، يعني الوضع زاد وصعب صعب صعب صعب. واحد قدر ما يحاول يحاول يقول لي ذكر ساكت يمرق برا السودان، بلقى الوضع مقفل. لو في مصر لو في ليبيا لو بقى في الدول العربية الخليجية دي، يعني الوضع زاد وصعب والله بجد كده صعب. أنا ما قادر أوصل لك الرسالة، أنا أصلا عايز أوصل لك، لكن بجد وضع صعب شديد. لأنه رقبة بحل مشكلة ولا السفن بحل مشكلة، يعني لازم نقعد نستامح كشعب سوداني. دي نقطة، لازم إحنا نقعد نستامح كشعب سوداني. لكن علي الدين يماني هسه الحكومة بتقول للناس البرة تعالوا تعالوا، لكن والله الوضع هنا في السودان وضع صعب عزيز، صعب صعب صعب. يعني وضع بتاع جحيم، تعرف الجحيم؟ أوصل لك الرسالة دي، وضع جحيم عزيز صعب صعب. يعني احنا ما عارف ان احنا ذاتنا عايشين كيف، عايشين كيف وبرنامجنا كيف زاد، وما عارفين والله مستقبل ضايع بجد كده. ربنا يوقف الحرب ويجيب السلام ان شاء الله. والله يعني الامن يستتب من نيالة ليبر سودان يكون الوضع واحد، ومن الشرق للشمال يكون واحد، ومن الجنوب. أنا دارين إحنا الشعب السوداني نعيش في عيشة بتاعتها. يا أخي إحنا حسونا إحنا شعب سوداني شوية يا جماعة. الحب المناسب تعبانين والله، والله تعبانين بجد كده. تعبنا يا البرهان وتعبنا يا حميدتي وتعبنا يا أخ، والله فترنا بجد كده يا جماعة. عايزين نرتاح هنا، الشعب السوداني ده والله تعب. يخبر راحة لي ويخبر راحة لي يا أخ. والله أنا ما عارف أوصل لك رسالتي دي، لكن بكون بجد كده وصلت لك. السلام عليكم، ونتمنى يا أخي السلام عين من أدبر السودان لين يالا. أنا كلنا شعب واحد، لو بقى السافنة لو بقى القبة لو بقى غيره كيكا لو قلنا بقى، أنا لازم نسامح لازم نسامح.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبلوة قرن بلالفونا ودبهانا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش بسان أسني بك هداب ننقدي اين تتاك بداسني. راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة، ونتناول فيها قضية نفوق الإبل والماشية في درديب بولاية البحر الأحمر في شرق السودان بسبب التسمم نتيجة لمخلفات التعدين الأهلي وأيضا المياه التي تلوثت به. للوقوف على تفاصيل ما جرى والمطالب أو مطالب المواطنين لمعالجة هذا الأمر، هنستضيف الأستاذ أبو فاطمة ونور الباحث والكاتب في شرق السودان. في البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل ما حدث.
4: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما، فللأسف الشيء وقع. الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت، نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية، الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما بتسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منها. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذجية، لكن على الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات هذه الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني، والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية. وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين، كما ذكرنا في المقال، لأنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من حواض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صراحة الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصلا أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة بتتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس الغدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق، كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، وكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة، وبالتالي نفتكر أنه لابد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة فيها مراعي وفيها مزارع فيها شجر فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
3: طيب المطلوب من الحكومة شنو الآن لمعالجة هذه الأوضاع؟
4: طيب بالنسبة لسؤالك عن ما هي مطالب سكان مناطق التعدين بخصوص التلوث والسميات الحاصلة، فأكيد والبديهي أنه ما يحصل تدمير بالنسبة للبيئة اللي هي بيعيش عليها المواطن، هو قائمة كل حياته بالنسبة للبيئة أيا كان مياه الشرب جوفية أو زراعة أو رعي أو أشجار بيحتطب أو ياخد بيحتطب منها أو بيتغذى على الثمارة، فبالتالي يعني هذه السميات بتهدد كيانه كامل يعني، فما في معنى أنه الثروة المعدنية دي بتمشي وتخلف له بيئة مدمرة يعني وعلى مدى أجيال وبتهدد بقاؤه وبتؤدي لفناءه، فبالتالي الشيء البديهي أنه هذه الثروة القدر أنها تكون في منطقته ما تكون مدمرة بالنسبة له، ده المطلب الأساسي. وبعدين يا أستاذ كونه تموت نياق فدي ذاتها بترفع طبعا المحاذير للدرجة القصوى بحكم أنه الإبل هي أكثر تحمل يعني، لأنه ده مؤشر لأنه تركيز السمية كان قبل كده لما ماتت نفغت أغنام فكان ربما يمكن ده ربما كان مؤشر منخفض بالنسبة لتركيز السمية، لكن كونه تموت نياق وبالنياق كمان قوية جدا ومانع تموت من أول شربة ده معناه هذه الأحواض بتحمل تركيز عالي جدا من السمية، فده ذاته مؤشر. فعموما المطلب الأساسي أنه رفع الوعي الصحي والبيئي بالنسبة لمواطن المحلية، فنحن بنناشد الحكومة وبنناشد الشركة السودانية للمعادن وبنناشد المنظمات ذات الشأن المهتمة بالبيئة والصحة أنه يزيد الوعي بتاع المواطن. يعني الآن ربما المواطن في الريف في عموم السودان طبعا دي ما يكون عارف التفاصيل أنه دي هذه الأشياء قاتلة، فبالتالي التوعية الصحية مهمة جدا جدا أنا أفتكر، والبيئية والناس الشدوم يورهم أنه قدر إيه هذه الأشياء إن لم تتم مراعاتها واستثمار بشكل مهني بشكل ما يؤذي البيئة. فأنا أفتكر المطلب الأساسي وجوهري هو حماية البيئة بالنسبة للمواطن.
3: في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ الكاتب والباحث أبو فاطمة ونور على الإفادات المهمة القدمة لنا حول نفوق قطعان الماشية والإبل في درديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، ونقول لكم إلى اللقاء.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 24 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. إصابات وإقلاق الأسواق في الدلنج بسبب هجوم بطائرات مسيرة ومقتل مواطن وإصابة آخرين إثر هجوم لطائرات مسيرة على أم درمان والخرطوم. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الدمازين ومصرع 6 سودانيين خلال رحلة تهريب من تشاد إلى ليبيا. قوى إعلان المبادئ تعتمد خارطة الطريق لوقف الحرب وتواصل الاحتياجات في وحدة عبر الإدارية بالولاية الشمالية بسبب انقطاع الكهرباء. 200 شخصا من غرب السودان يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن في بور السودان، واعتقالات في مدينة غبيش بولاية غرب كردفان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. تعرضت مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان صباح اليوم الأحد لقصف مدفعي مكثف نفذته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال، وأدى لإصابات متفاوتة بين المدنيين وتضرر عدد من المنازل في الأحياء الغربية للمدينة. وأفادت المصادر أن السلطات أصدرت قرارا بإغلاق الأسواق ومنع التجمعات، وأوضحت أن المدفعية التابعة للقوات المسلحة ردت على مصادر النيران في محيط المدينة. أعلنت حكومة ولاية الخرطوم مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة انتحارية أمس استهدف منطقة دار السلام مربع 43 بأم درمان، فيما أعلنت عن إسقاط مسيرة أخرى في الخرطوم. وفي إقليم النيل الأزرق أعلنت القوات المسلحة إسقاط مسيرة معادية قرب الدمازين أمس، وقالت إنها عبرت الحدود من اتجاه إثيوبيا، ونشرت القوات المسلحة مقطع فيديو يوثق إسقاط المسيرة. لقي 6 سودانيين مصرعهم في عمق الصحراء الليبية، فيما تم إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين بعد تعرضهم لظروف إنسانية قاسية أثناء رحلة تهريب قادمة من الأراضي التشادية. وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أمس السبت إن دورياتها ضبطت مركبتين تغلان 52 مهاجرا بينهم 49 سودانيا وثلاثة تشاديين كانوا في طريقهم عبر مسالك صحراوية خطرة قادمين من منطقة كوري بوغدي داخل تشاد. تواصلت لليوم الثالث على التوالي الاحتجاجات بوحدة عبر الإدارية التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية رفضا لبرمجة قطوعات الكهرباء، مطالبين بالعدالة في توزيع الكهرباء القادمة من مصر. وقال القيادي المدني رمز المصري لراديو دبنجا إن الاحتجاجات تطالب بمعاملتهم أسوة بوادي حلفة، مشيرا إلى منطقة عبري تابعة لها، موضحا أن منطقة السكوت تستهلك نحو 6 ميجاوات من الكهرباء بينما تستهلك شركات التعدين وحدها 4 ميجاوات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فترة النهار خلوها لينا نحن، يعني الستة حقتنا يعني سكوت كله 6 ميجاوات بتكفي، شركات التعدين بتاخد 4 ميجاوات، كويس؟ فما خلوا لينا شيء. نحن بنتكلم انه الكهرباء بالنسبة لينا اساس حياة، زراعة، نحن كل مناطقنا بتستخدم الكهرباء في الزراعة.
0: نظم معلمو ومعلمات ولاية كسل اليوم وقفة احتياجية في

0: المشاهدين مطالبين بهيكل راتب منتظم وعادل وصرف منحة العيد. وحملت المعلمات خلال الوقفة لافتات تحمل المطالب، وأضافت معلمة في هذا الخصوص:
1: صارفين منحهم وصارفين على واد وصارفين ما عدا المعلم المسكين المقروض عليه أمره. جريت يا جماعة ما تهينوا المعلم، لأنه إهانة المعلم هي إهانة الوطن. أي إهانة للمعلم أنت معناه بتهين الوطن، وأي إهانة للمعلم هي إهانة لأولاد أمور، إهانة لأبنائهم، إهانة لأي حاجة.
0: من جانبها قالت لجنة المعلمين السودانيين إن المعلمين في ولاية كسل لم يصرفوا مرتب أبريل حتى هذه اللحظة، وفي ولاية الجزيرة لم تصرف استحقاقات أعمال الشهادة السودانية 2026 لأكثر من شهر، فضلا عن تراكم متأخرات المرتبات التي بلغت 14 شهرا كاملة، بينما وصلت المتأخرات إلى نحو 10 أشهر في الخرطوم وسنار، مع أوضاع مماثلة ومزرية في ولايات دارفور وكردفان. شكا المزارعون في مشروع أمر الزراع من فشل موسمين متتاليين بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف مضخات الريع، مشيرين إلى نزوح عدد كبير من الأسر بعد ضياع محاصيلهم واستثماراتهم. وطالب حسن سليمان الحوي الأمين الإعلامي السابق لمجلس إدارة المشروع لراديو دبنغا بإعادة التيار الكهربائي فورا للمشروع، وضمان استقرار الإمداد الكهربائي مستقبلا، وتعويض الأسر المتضررة عن خسائر الموسمين السابقين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الآن مشروعنا عطش مادب العطش، والمزارعين كلهم يعني في كثيرين جدا تشردوا راحوا لمناطق تانية. الآن أكثر من 8000 أسرة تعيش في صحراء، مقطوعة منها الكهرباء، مقطوعة منها مياه الشرب، مقطوعة منها المشروع، المحاصيل بدأت تهلك، حتى النخيل بدأ يموت بالعطش.
0: أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان على أن الوقت قد حان للانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تركز الآن على تعزيز المجتمع المدني لإعداده لدور أكبر في المستقبل. وأوضح بيكا هافيستو أن هذا الأمر يمثل تراجعا عن السماح لقائد القوات المسلحة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بفرض نفسه كحاكم بالأمر الواقع للسودان والسيطرة على موارد الدولة. من جهته قال المحلل السياسي مكي المغربي لراديو دبنغا إن صحيفة The National الإماراتية نجحت في إبراز حديث المبعوث بالطريقة التي تخدم الخط السياسي والتوجه العام لدولة الإمارات، مؤكدا أن ما نشر على لسانه قد قيل بالفعل، لكنه يمثل جزءا محددا وموجها من موقفه الكلي ولا يعبر عن كامل الواقع الدبلوماسي. وأضاف في هذا الخصوص:
3: لأن هنالك أجزاء من موقفه تناقض الحديث الذي ورد والذي تم الاجتهاد فيه باحترافية، ليبدو أنه يدعو لإقصاء الإسلاميين والتباعد من البرهان والانحياز للميليشيا.
0: دعت قوى إعلان المبادئ السودانية في خارطة الطريق التي أجازتها أمس لإنشاء بعثة مراقبة مستقلة ذات طابع مدني تضم مراقبين دوليين من ذوي الخبرة، يدعمهم خبراء وضباط ارتباط سودانيون، على أن تعمل البعثة تحت إشراف مبادرة الآلية الرباعية. وأعلنت قوى إعلان المبادئ في ختام اجتماعها أمس الذي استمر لثلاثة أيام إجازة وثيقتين هما ميثاق قوى إعلان المبادئ السوداني المطور وخارطة الطريق وقف وإنهاء الحرب. وطالبت قوى إعلان المبادئ بمحاسبة مشعلي الحرب وفي مقدمتهم الحركة الإسلامية. وأضاف في تلاوة البيان الختامي:
4: إذ أجاز الاجتماع واعتمد عددا من الوثائق التي تشكل استراتيجية متكاملة لوقف الحرب وإنهائها والانتقال المدني الديمقراطي وبناء السودان الحرية والسلام والعدالة.
0: وفي ذات السياق عقدت قوى إعلان المبادئ لقاء مهما مع ممثلين عن السلك

0: دبلوماسيون مبعوثين دوليين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وسويسرا ضمن تحركات سياسية تهدف إلى توسيع الدعم الدولي لمسار إنهاء الحرب في السودان. من جهته أعلن تحالف السودان التأسيس تأسيس ترحيبه الكامل بمخرجات الاجتماع الثاني لقوى إعلان المبادئ السوداني. وأكد التحالف في بيان للناطق الرسمي أحمد توجد أن هذه المخرجات تنسجم تماما مع رؤيته السياسية لوقف الصراع مشددا على أن بيان الرباعية يمثل المدخل الصحيح لمعالجة الأوضاع الإنسانية والأمنية. أدانت مجموعة محامي الطوارئ حملة الاعتقالات العشوائية التي شنتها قوات الدعم السريع يوم الأربعاء الماضي في مدينة قبيش بولاية غرب كردفان، والتي طالت عشرات المواطنين. في المقابل أعلنت منظمة ضحايا دارفور عن احتجاز ما يتراوح بين 180 إلى 200 شخص من غرب السودان في سجن بور سودان، حيث يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن لسنوات طويلة. أصدرت الشرطة الدولية الانتربول نشرة حمراء بحق الجوني حمدان دقلو شقيق قائد الدعم السريع الذي واجه عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية. وأشارت الانتربول إلى خضوع الجوني للتدابير العقابية التي تشمل حظر السفر ومنع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من دخول أراضيها، كما تشمل التجميد الفوري لجميع الأموال ومنع تزويده أو دعمه بالأسلحة والمعدات العسكرية. طالبت منظمة العفو الدولية بالتحرك العاجل لإنهاء احتجاز الناشط السياسي محمد فاروق سلمان في الإمارات العربية المتحدة، حيث لا يزال محتجزا منذ 19 يناير 2025. وقالت المنظمة في بيان إن محمد فاروق اعتقل أثناء وجوده في مطار دبي استعدادا لمغادرة البلاد قبل احتجازه في السجن بدون محاكمة. حذر مواطنو وادي حلفة من تداعيات قرار حظر استيراد الخضر والفاكهة على مدينة وادي حلفة، مؤكدين أن المدينة كانت مستثناة سابقا من القيود المفروضة على الواردات الزراعية القادمة من مصر بسبب طبيعتها الجغرافية والظروف البيئية التي تعيق عمليات الزراعة المحلية. وقال الإعلامي والمراقب السمو العبد الجواد لراديو دبنجا إن قرار الحظر سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الخضر والفاكهة بالمدينة بسبب ارتفاع تكاليف الترحيل من داخل السودان. وأضاف في هذا الشأن
1: سر بصورة كبيرة على المدينة باعتبار أن تكلفة الترحيل من أقرب منطقة، إذا اعتقدنا أنها هي ريفي دونغولا أو دلجو أو غيرها، ستكون تكلفة الترحيل عالية جدا باعتبار أن أسعار الوقود وأسعار الترحيل أصبحت كبيرة جدا لا يستطيع المواطن أن يتحملها.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء بتراجع التوليد الحراري إلى مستويات غير مسبوقة دفع للاعتماد الرئيسي على التوليد المائي وسط ارتفاع الأحمال صيفا. وأشارت إلى أنها تعمل على خطة عاجلة لإعادة تأهيل تشمل صيانة محطتي أم دباكر وأقري وإدخال وحدات في قري واحد وقري اثنين للخدمة قريبا، مشيرة إلى الدمار الكبير الذي لحق بمحطات التوليد والنقل والتوزيع جراء الحرب. أعلنت سلطة الطيران المدني عن تدشين الرحلة الافتتاحية الأولى لشركة بدر للطيران بين بور سودان وأسمرة. وقال مدير الطيران المدني السوداني أبو بكر الصديق بالعاصمة الأريترية أسمرة إن انطلاق الرحلة يأتي بعد جهود منسقة بين سلطتي الطيران المدني في البلدين. وثق التقرير الوبائي اليومي لوزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك في 4 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. ووفقا للتقرير فإن العدد التراكمي لحالات الإصابة بلغ 8374 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات 14 حالة وفاة. الخبر الأخير في هذه النشرة. أعلنت غرفة طوارئ طويلة بشمال دارفور تدشين 5 مطابخ جماعية تستهدف 250 أسرة نازحة في مناطق كنجارة وطويل العمدة ودب نايرة. من جهتها أعلنت غرفة طوارئ الطين بشمال دارفور مواصلة عملها في توزيع المياه الصالحة للشرب على 3 مواقع للنازحين بمعدل 200 برميل من المياه يوميا. انتهت نشرة الأخبار من بلادي دبنا. شكرا لاستماعكم
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00 14.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يهو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأبو ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم ليك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها، عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه، لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصر، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة دي تديم كيف إذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه انت عارف انك انت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وانت بتواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا احنا وصلنا لمرحلة انه ده حق، فانت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي بتلقى حقك، ان احنا ما قاعدين نصل يعني، فقط ان احنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم انه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء. هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
3: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
4: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
3: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. تشكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود، محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

0: وفي السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة السلافة عز الدين. مرحب بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا أنا عدوب هذه الرحلة، يعني ما طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في تعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات، هو في محطة السودان، في محطة مصر، وفي حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول إن هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة. يعني
0: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عندنا حاجة مع الأسف الشديد.
0: وهل بتحسي أنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا بديها حقها.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: ما نجحت في إنها تستخدم الراب لأنه غير متاح لها بأنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بيت بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع الفنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعمل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
0: وكيف بتقيم تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: تجربة النساء في الراب حاليا تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق وبس. وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة راديو دبنجة.

0: لا تغاس عظمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مايك. صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 24 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. إصابات وإقلاق الأسواق في الدلنج بسبب هجوم بطائرات مسيرة ومقتل مواطن وإصابة آخرين إثر هجوم لطائرات مسيرة على أم درمان والخرطوم. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الدمازين ومصرع 6 سودانيين خلال رحلة تهريب من تشاد إلى ليبيا. قوى إعلان المبادئ تعتمد خارطة الطريق لوقف الحرب وتواصل الاحتياجات في وحدة عبر الإدارية بالولاية الشمالية بسبب انقطاع الكهرباء. 200 شخصا من غرب السودان يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن في بور السودان، واعتقالات في مدينة غبيش بولاية غرب كردفان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. تعرضت مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان صباح اليوم الأحد لقصف مدفعي مكثف نفذته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال، وأدى لإصابات متفاوتة بين المدنيين وتضرر عدد من المنازل في الأحياء الغربية للمدينة. وأفادت المصادر أن السلطات أصدرت قرارا بإغلاق الأسواق ومنع التجمعات، وأوضحت أن المدفعية التابعة للقوات المسلحة ردت على مصادر النيران في محيط المدينة. أعلنت حكومة ولاية الخرطوم مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة انتحارية أمس استهدف منطقة دار السلام مربع 43 بأم درمان، فيما أعلنت عن إسقاط مسيرة أخرى في الخرطوم. وفي إقليم النيل الأزرق أعلنت القوات المسلحة إسقاط مسيرة معادية قرب الدمازين أمس، وقالت إنها عبرت الحدود من اتجاه إثيوبيا، ونشرت القوات المسلحة مقطع فيديو يوثق إسقاط المسيرة. لقي 6 سودانيين مصرعهم في عمق الصحراء الليبية، فيما تم إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين بعد تعرضهم لظروف إنسانية قاسية أثناء رحلة تهريب قادمة من الأراضي التشادية. وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أمس السبت إن دورياتها ضبطت مركبتين تغلان 52 مهاجرا، بينهم 49 سودانيا وثلاثة تشاديين كانوا في طريقهم عبر مسالك صحراوية خطرة قادمين من منطقة كوري بوغدي داخل تشاد. تواصلت لليوم الثالث على التوالي الاحتجاجات بوحدة عبر الإدارية التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية رفضا لبرمجة قطوعات الكهرباء، مطالبين بالعدالة في توزيع الكهرباء القادمة من مصر. وقال القيادي المدني رمز المصري لراديو دبنجا إن الاحتجاجات تطالب بمعاملتهم أسوة بوادي حلفة، مشيرا إلى منطقة عبري تابعة لها، موضحا أن منطقة السكوت تستهلك نحو 6 ميجاوات من الكهرباء، بينما تستهلك شركات التعدين وحدها 4 ميجاوات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فترة النهار خلوها لينا نحن، يعني الستة حقتنا، يعني سكوت كله 6 ميجاوات بتكفي، شركات التعدين بتاخد 4 ميجاوات، كويس؟ فما خلوا لينا شيء. نحن بنتكلم انه الكهرباء بالنسبة لينا أساس حياة، زراعة، نحن كل مناطقنا بتستخدم الكهرباء في الزراعة.
0: نظم معلمو ومعلمات ولاية كسل اليوم وقفة احتياجية في مقر وزارة التربية بالمدينة، مطالبين بهيكل راتبي منتظم وعادل وصرف منحة العيد. وحملت المعلمات خلال الوقفة لافتات تحمل المطالب، وأضافت معلمة في هذا الخصوص:
2: صارفين منحهم وصارفين على واد وصارفين ما عدا المعلم المسكين المقلوب على أمره. جريت يا جماعة ما تهينوا المعلم، لأنه إهانة المعلم هي إهانة الوطن. أي إهانة للمعلم أنت معناه بتهين الوطن، وأي إهانة للمعلم هي إهانة لأولياء الأمور، إهانة لأبنائهم، إهانة لأي حاجة.
0: من جانبها قالت:

0: مرتب أبريل حتى هذه اللحظة، وفي ولاية الجزيرة لم تصرف استحقاقات أعمال الشهادة السودانية 2026 لأكثر من شهر، فضلا عن تراكم متأخرات المرتبات التي بلغت 14 شهرا كاملة، بينما وصلت المتأخرات إلى نحو 10 أشهر في الخرطوم وسنار، مع أوضاع مماثلة ومزرية في ولايات دارفور وكردفان. شكا المزارعون في مشروع أمر الزراعي من فشل موسمين متتاليين بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف مضخات الري، مشيرين إلى نزوح عدد كبير من الأسر بعد ضياع محاصيلهم واستثماراتهم. وطالب حسن سليمان الحوي الأمين الإعلامي السابق لمجلس إدارة المشروع لراديو دبنجا بإعادة التيار الكهربائي فورا للمشروع، وضمان استقرار الإمداد الكهربائي مستقبلا، وتعويض الأسر المتضررة عن خسائر الموسمين السابقين. وأضاف في هذا الخصوص:
1: الآن مشروعنا عطش مات بالعطش، والمزارعين كله يعني في كثيرين جدا تشردوا راحوا لمناطق تانية. الآن أكثر من 8000 أسرة تعيش في صحراء، مقطوعة منها الكهرباء، مقطوعة منها مياه الشرب، مقطوعة منها المشروع. المحاصيل بدأت تهلك، حتى النخيل بدأ يموت بالعطش.
0: أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان على أن الوقت قد حان للانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تركز الآن على تعزيز المجتمع المدني لإعداده لدور أكبر في المستقبل. وأوضح بيكا هافيستو أن هذا الأمر يمثل تراجعا عن السماح لقائد القوات المسلحة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بفرض نفسه كحاكم بالأمر الواقع للسودان والسيطرة على موارد الدولة. من جهته قال المحلل السياسي مكي المغربي لراديو دبنجا أن صحيفة The National الإماراتية نجحت في إبراز حديث المبعوث بالطريقة التي تخدم الخط السياسي والتوجه العام لدولة الإمارات، مؤكدا أن ما نشر على لسانه قد قيل بالفعل، لكنه يمثل جزءا محددا وموجها من موقفه الكلي ولا يعبر عن كامل الواقع الدبلوماسي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: لأن هنالك أجزاء من موقفه تناقض الحديث الذي ورد والذي تم الاجتهاد فيه باحترافية، ليبدو أنه يدعو لإقصاء الإسلاميين والتباعد من البرهان والانحياز للميليشيا.
0: دعت قوى إعلان المبادئ السودانية في خارطة الطريق التي أجازتها أمس لإنشاء بعثة مراقبة مستقلة ذات طابع مدني تضم مراقبين دوليين من ذوي الخبرة، يدعمهم خبراء وضباط ارتباط سودانيون، على أن تعمل البعثة تحت إشراف مبادرة الآلية الرباعية. وأعلنت قوى إعلان المبادئ في ختام اجتماعها أمس الذي استمر لثلاثة أيام إجازة وثيقتين هما ميثاق قوى إعلان المبادئ السوداني المطور وخارطة الطريق وقف وإنهاء الحرب. وطالبت قوى إعلان المبادئ بمحاسبة مشعلي الحرب وفي مقدمتهم الحركة الإسلامية. وأضاف في تلاوة البيان الختامي:
3: إذ أجاز الاجتماع واعتمد عددا من الوثائق التي تشكل استراتيجية متكاملة لوقف الحرب وإنهائها والانتقال المدني الديمقراطي وبناء السودان الحرية والسلام والعدالة.
0: وفي ذات السياق عقدت قوى إعلان المبادئ لقاء مهما مع ممثلين عن السلك الدبلوماسي ومبعوثين دوليين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وسويسرا، ضمن تحركات سياسية تهدف إلى توسيع الدعم الدولي لمسار إنهاء الحرب في السودان. من جهته أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس ترحيبه الكامل بمخرجات الاجتماع الثاني لقوى إعلان المبادئ السوداني. وأكد التحالف في بيان للناطق الرسمي أحمد توجد أن هذه المخرجات تنسجم تماما مع رؤيته السياسية لوقف الصراع، مشددا على أن بيان

0: رباعية يمثل المدخل الصحيح لمعالجة الأوضاع الإنسانية والأمنية. أدانت مجموعة محامي الطوارئ حملة الاعتقالات العشوائية التي شنتها قوات الدعم السريع يوم الأربعاء الماضي في مدينة قبيش بولاية غرب كردفان، والتي طالت عشرات المواطنين. في المقابل أعلنت منظمة ضحايا دارفور عن احتجاز ما يتراوح بين 180 إلى 200 شخص من غرب السودان في سجن بور سودان، حيث يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن لسنوات طويلة. أصدرت الشرطة الدولية الانتربول نشرة حمراء بحق الجوني حمدان دقلو شقيق قائد الدعم السريع الذي واجه عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية. وأشارت الانتربول إلى خضوع الجوني للتدابير العقابية التي تشمل حظر السفر ومنع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من دخول أراضيها، كما تشمل التجميد الفوري لجميع الأموال ومنع تزويده أو دعمه بالأسلحة والمعدات العسكرية. طالبت منظمة العفو الدولية بالتحرك العاجل لإنهاء احتجاز الناشط السياسي محمد فاروق سلمان في الإمارات العربية المتحدة، حيث لا يزال محتجزا منذ 19 يناير 2025. وقالت المنظمة في بيان إن محمد فاروق اعتقل أثناء وجوده في مطار دبي استعدادا لمغادرة البلاد قبل احتجازه في السجن بدون محاكمة. حذر مواطنو وادي حلفة من تداعيات قرار حظر استيراد الخضر والفاكهة على مدينة وادي حلفة، مؤكدين أن المدينة كانت مستثناة سابقا من القيود المفروضة على الواردات الزراعية القادمة من مصر بسبب طبيعتها الجغرافية والظروف البيئية التي تعيق عمليات الزراعة المحلية. وقال الإعلامي والمراقب السمو عبد الجواد لراديو دبنجا إن قرار الحظر سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الخضر والفاكهة بالمدينة بسبب ارتفاع تكاليف الترحيل من داخل السودان. وأضاف في هذا الشأن
1: سر بصورة كبيرة على المدينة باعتبار أن تكلفة الترحيل من أقرب منطقة، إذا اعتقدنا أنها هي ريفي دونغولا أو دلجو أو غيرها، ستكون تكلفة الترحيل عالية جدا باعتبار أن أسعار الوقود وأسعار الترحيل أصبحت كبيرة جدا لا يستطيع المواطن أن يتحملها.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء بتراجع التوليد الحراري إلى مستويات غير مسبوقة دفع للاعتماد الرئيسي على التوليد المائي وسط ارتفاع الأحمال صيفا. وأشارت إلى أنها تعمل على خطة عاجلة لإعادة تأهيل تشمل صيانة محطتي أم دباكر وقري وإدخال وحدات في قري واحد وقري اثنين للخدمة قريبا، مشيرة إلى الدمار الكبير الذي لحق بمحطات التوليد والنقل والتوزيع جراء الحرب. أعلنت سلطة الطيران المدني عن تدشين الرحلة الافتتاحية الأولى لشركة بدر للطيران بين بور سودان وأسمرة. وقال مدير الطيران المدني السوداني أبو بكر الصديق بالعاصمة الأريترية أسمرة إن انطلاق الرحلة يأتي بعد جهود منسقة بين سلطتي الطيران المدني في البلدين. وثق التقرير الوبائي اليومي لوزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك في 4 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. ووفقا للتقرير فإن العدد التراكمي لحالات الإصابة بلغ 8374 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات 14 حالة وفاة. الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلنت غرفة طوارئ طويلة بشمال دارفور تدشين 5 مطابخ جماعية تستهدف 250 أسرة نازحة في مناطق كنجارة وطويلة العمدة ودب نايرة. من جهتها أعلنت غرفة طوارئ الطينة بشمال دارفور مواصلة عملها في توزيع المياه الصالحة للشرب على 3 مواقع للنازحين بمعدل 200 برميل من المياه يوميا. انتهت نشرة الأخبار من راديو
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم اعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان، الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوليه بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبنجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبياً، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 8.3%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2 و30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21% و20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو ذا بانجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جديد وظهرت في الخرطوم كيف، ولأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة. هذه البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشطية، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
0: الأعراض
1: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين. وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله. وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوالي نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بيقول لها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية. ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
0: هل هي مرض متوطن؟
1: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتصهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
0: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
1: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرشب بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنصد عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
0: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
1: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب أن نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: وبنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 24 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. إصابات وإقلاق الأسواق في الدلنج بسبب هجوم بطائرات مسيرة ومقتل مواطن وإصابة آخرين إثر هجوم لطائرات مسيرة على أم درمان والخرطوم. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الدمازين ومصرع 6 سودانيين خلال رحلة تهريب من تشاد إلى ليبيا. قوى إعلان المبادئ تعتمد خارطة الطريق لوقف الحرب وتواصل الاحتياجات في وحدة عبر الإدارية بالولاية الشمالية بسبب انقطاع الكهرباء. 200 شخصا من غرب السودان يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن في بور سودان، واعتقالات في مدينة غبيش بولاية غرب كردفان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. تعرضت مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان صباح اليوم الأحد لقصف مدفعي مكثف نفذته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال، وأدى لإصابات متفاوتة بين المدنيين وتضرر عدد من المنازل في الأحياء الغربية للمدينة. وأفادت المصادر أن السلطات أصدرت قرارا بإغلاق الأسواق ومنع التجمعات، وأوضحت أن المدفعية التابعة للقوات المسلحة ردت على مصادر النيران في محيط المدينة. أعلنت حكومة ولاية الخرطوم مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة انتحارية أمس استهدف منطقة دار السلام مربع 43 بأم درمان، فيما أعلنت عن إسقاط مسيرة أخرى في الخرطوم. وفي إقليم النيل الأزرق أعلنت القوات المسلحة إسقاط مسيرة معادية قرب الدمازين أمس، وقالت إنها عبرت الحدود من اتجاه إثيوبيا، ونشرت القوات المسلحة مقطع فيديو يوثق إسقاط المسيرة. لقي 6 سودانيين مصرعهم في عمق الصحراء الليبية، فيما تم إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين بعد تعرضهم لظروف إنسانية قاسية أثناء رحلة تهريب قادمة من الأراضي التشادية. وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أمس السبت إن دورياتها ضبطت مركبتين تغلان 52 مهاجرا، بينهم 49 سودانيا و3 تشاديين كانوا في طريقهم عبر مسالك صحراوية خطرة قادمين من منطقة كوري بوغدي داخل تشاد. تواصلت لليوم الثالث على التوالي الاحتجاجات بوحدة عبر الإدارية التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية رفضا لبرمجة قطوعات الكهرباء، مطالبين بالعدالة في توزيع الكهرباء القادمة من مصر. وقال القيادي المدني رمز المصري لراديو دبنجا إن الاحتجاجات تطالب بمعاملتهم أسوة بوادي حلفة، مشيرا إلى منطقة عبري تابعة لها، موضحا أن منطقة السكوت تستهلك نحو 6 ميجاوات من الكهرباء، بينما تستهلك شركات التعدين وحدها 4 ميجاوات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فترة النهار خلوها لينا نحن، يعني الستة حقتنا يعني سكوت كله 6 ميجاوات بتكفي، شركات التعدين بتأخذ 4 ميجاوات، كويس؟ فما خلوا لينا شيء. نحن بنتكلم إنه الكهرباء بالنسبة لينا أساس حياة، زراعة، نحن كل مناطقنا بتستخدم الكهرباء في الزراعة.
0: نظم معلمو ومعلمات ولاية كسل اليوم وقفة احتياجية في مقر وزارة التربية بالمدينة، مطالبين بهيكل راتبي منتظم وعادل وصرف منحة العيد. وحملت المعلمات خلال الوقفة لافتات تحمل المطالب، وأضافت معلمة في هذا الخصوص:
2: صارفين منحهم وصارفين على واد وصارفين، ما عدا المعلم المسكين المقلوب على أمره. قريب يا جماعة ما تهينوا المعلم، لأنه إهانة المعلم هي إهانة الوطن. أي إهانة للمعلم أنت معناه بتهين الوطن، وأي إهانة للمعلم هي إهانة لأولياء الأمور، إهانة لأبنائهم، إهانة لأي حاجة.
0: من جانبها قالت لجنة المعلمين السودانيين إن المعلمين في ولاية كسل لم يصرفوا مرتب أبريل حتى هذه اللحظة، وفي ولاية الجزيرة لم تصرف استحقاقات أعمال الشهادة السودانية 2026 لأكثر من شهر، فضلا عن تراكم متأخرات المرتبات التي بلغت 14 شهرا كاملة، بينما وصلت المتأخرات إلى نحو 10 أشهر في الخرطوم وسنار، مع أوضاع مماثلة ومزرية في ولايات دارفور وكردفان.

0: الريع، مشيرين إلى نزوح عدد كبير من الأسر بعد ضياع محاصيلهم واستثماراتهم. وطالب حسن سليمان الحوي الأمين الإعلامي السابق لمجلس إدارة المشروع لراديو دبنجا بإعادة التيار الكهربائي فورا للمشروع وضمان استقرار الإمداد الكهربائي مستقبلا وتعويض الأسر المتضررة عن خسائر الموسمين السابقين. وأضاف في هذا الخصوص:
1: الآن مشروعنا عطش ما تبل عطش، والمزارعين كلهم يعني في كثيرين جدا تشردوا راحوا لمناطق تانية. الآن أكثر من 8000 أسرة تعيش في صحراء، مقطوعة منها الكهرباء، مقطوعة منها مياه الشرب، مقطوعة منها المشروع، المحاصيل بدأت تهلك، حتى النخيل بدأ يموت بالعطش.
0: أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان على أن الوقت قد حان للانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تركز الآن على تعزيز المجتمع المدني لإعداده لدور أكبر في المستقبل. وأوضح بيكا هافيستو أن هذا الأمر يمثل تراجعا عن السماح لقائد القوات المسلحة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بفرض نفسه كحاكم بالأمر الواقع للسودان والسيطرة على موارد الدولة. من جهته قال المحلل السياسي مكي المغربي لراديو دبنجا أن صحيفة The National الإماراتية نجحت في إبراز حديث المبعوث بالطريقة التي تخدم الخط السياسي والتوجه العام لدولة الإمارات، مؤكدا أن ما نشر على لسانه قد قيل بالفعل، لكنه يمثل جزءا محددا وموجها من موقفه الكلي ولا يعبر عن كامل الواقع الدبلوماسي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: لأن هنالك أجزاء من موقفه تناقض الحديث الذي ورد والذي تم الاجتهاد فيه باحترافية، ليبدو أنه يدعو لإقصاء الإسلاميين والتباعد من البرهان والانحياز للميليشيا.
0: دعت قوى إعلان المبادئ السودانية في خارطة الطريق التي أجازتها أمس لإنشاء بعثة مراقبة مستقلة ذات طابع مدني تضم مراقبين دوليين من ذوي الخبرة يدعمهم خبراء وضباط ارتباط سودانيون، على أن تعمل البعثة تحت إشراف مبادرة الآلية الرباعية. وأعلنت قوى إعلان المبادئ في ختام اجتماعها أمس الذي استمر لثلاثة أيام إجازة وثيقتين هما ميثاق قوى إعلان المبادئ السوداني المطور وخارطة الطريق وقف وإنهاء الحرب. وطالبت قوى إعلان المبادئ بمحاسبة مشعلي الحرب وفي مقدمتهم الحركة الإسلامية. وأضاف في تلاوة البيان الختامي:
3: إذ أجاز الاجتماع واعتمد عددا من الوثائق التي تشكل استراتيجية متكاملة لوقف الحرب وإنهائها والانتقال المدني الديمقراطي وبناء السودان الحرية والسلام والعدالة.
0: وفي ذات السياق عقدت قوى إعلان المبادئ لقاء مهما مع ممثلين عن السلك الدبلوماسي ومبعوثين دوليين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وسويسرا ضمن تحركات سياسية تهدف إلى توسيع الدعم الدولي لمسار إنهاء الحرب في السودان. من جهته أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس ترحيبه الكامل بمخرجات الاجتماع الثاني لقوى إعلان المبادئ السوداني. وأكد التحالف في بيان للناطق الرسمي أحمد توجد أن هذه المخرجات تنسجم تماما مع رؤيته السياسية لوقف الصراع، مشددا على أن بيان الرباعية يمثل المدخل الصحيح لمعالجة الأوضاع الإنسانية والأمنية. أدانت مجموعة محامية الطوارئ حملة الاعتقالات العشوائية التي شنتها قوات الدعم السريع يوم الأربعاء الماضي في مدينة قبيش بولاية غرب كردفان، والتي طالت عشرات المواطنين. في المقابل أعلنت منظمة ضحايا دارفور عن احتجاز ما يتراوح بين 180 إلى 200 شخص من غرب السودان في سجن بور سودان، حيث يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن لسنوات طويلة. أصدرت الشرطة

0: الدولية لانتربول نشرة حمراء بحق الجوني حمدان دقلو شقيق قائد الدعم السريع الذي واجه عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية. وأشارت الانتربول إلى خضوع الجوني للتدابير العقابية التي تشمل حظر السفر ومنع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من دخول أراضيها، كما تشمل التجميد الفوري لجميع الأموال ومنع تزويده أو دعمه بالأسلحة والمعدات العسكرية. طالبت منظمة العفو الدولية بالتحرك العاجل لإنهاء احتجاز الناشط السياسي محمد فاروق سلمان في الإمارات العربية المتحدة، حيث لا يزال محتجزا منذ 19 يناير 2025. وقالت المنظمة في بيان إن محمد فاروق اعتقل أثناء وجوده في مطار دبي استعدادا لمغادرة البلاد قبل احتجازه في السجن بدون محاكمة. حذر مواطنو وادي حلفة من تداعيات قرار حظر استيراد الخضر والفاكهة على مدينة وادي حلفة، مؤكدين أن المدينة كانت مستثناة سابقا من القيود المفروضة على الواردات الزراعية القادمة من مصر بسبب طبيعتها الجغرافية والظروف البيئية التي تعيق عمليات الزراعة المحلية. وقال الإعلامي والمراقب السمو عبد الجواد لراديو دبنجا إن قرار الحظر سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الخضر والفاكهة بالمدينة بسبب ارتفاع تكاليف الترحيل من داخل السودان. وأضاف في هذا الشأن
1: سر بصورة كبيرة على المدينة باعتبار أن تكلفة الترحيل من أقرب منطقة، إذا اعتقدنا أنها هي ريفي دونغولا أو دلجو أو غيرها، ستكون تكلفة الترحيل عالية جدا باعتبار أن أسعار الوقود وأسعار الترحيل أصبحت كبيرة جدا لا يستطيع المواطن أن يتحملها.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء بتراجع التوليد الحراري إلى مستويات غير مسبوقة دفع للاعتماد الرئيسي على التوليد المائي وسط ارتفاع الأحمال صيفا. وأشارت إلى أنها تعمل على خطة عاجلة لإعادة تأهيل تشمل صيانة محطتي أم دباكر وقري وإدخال وحدات في قري واحد وقري اثنين للخدمة قريبا، مشيرة إلى الدمار الكبير الذي لحق بمحطات التوليد والنقل والتوزيع جراء الحرب. أعلنت سلطة الطيران المدني عن تدشين الرحلة الافتتاحية الأولى لشركة بدر للطيران بين بورسودان وأسمرة. وقال مدير الطيران المدني السوداني أبو بكر الصديق بالعاصمة الأريترية أسمرة إن انطلاق الرحلة يأتي بعد جهود منسقة بين سلطتي الطيران المدني في البلدين. وثق التقرير الوبائي اليومي لوزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك في 4 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. ووفقا للتقرير فإن العدد التراكمي لحالات الإصابة بلغ 8374 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات 14 حالة وفاة. الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلنت غرفة طوارئ طويلة بشمال دارفور تدشين 5 مطابخ جماعية تستهدف 250 أسرة نازحة في مناطق كنجارة وطويلة العمدة ودب نايرة. من جهتها أعلنت غرفة طوارئ الطينة بشمال دارفور مواصلة عملها في توزيع المياه الصالحة للشرب على 3 مواقع للنازحين بمعدل 200 برميل من المياه يوميا. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لاستماعكم.
2: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان، إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
3: ترسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
5: سامعين الاعزاء، طبتم وطابت اوقاتكم، مرحب بكم وين ما كنتم في رحله جديده مع الحرف الندي، دفتر مشاعر من راديو دبنجا. نحيي أصدقاء البرنامج ونشكر كل المتفاعلين مع حلقات دفتر مشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومستمعي الراديو ومشاهدي قناة دبنجا. نبدأ حلقتنا اليوم بدفقة شعرية، وهذه المرة مع الشاعر المعروف أزهري محمد علي، وجرحت ليه خاطر الحبيبة.
6: جرحت ليه خاطر الحبيبة، الحبيبة المشطت عصب التضاريس وهدد عليه كل الخرايط والفراغات، مدهونة بلونة أرصفة المحطات واقدة من ريق الفوانيس. جرحت ليه خاطر الحبيبة، السكة أبعد من حدود الاحتمال والجرح أعمق من بكى الليل والنويح، ويوم استفزت قدرتك غيمة المسافات عرفت إنك قليل حيلة وفصيح. ستفت عمرك في حقائب الرجعة للسفر القديم، مرقت تشهي غربتك بتوبة وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم. مرقت تشهي غربتك بتوبة وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم وتكسي في الشدر اللحة. ما هذه الحبيبة طولت ضل الضحى وقعدت تفلي السكة من وجع الضريصة وعضت الجوع الزميم. ما هذه الحبيبة شحتفت روحي ومعطنة في ينابيع الألق الشاربة من فجر الشروق وماخدة من لون الشفق. ما هذه الحبيبة الداخلة من بين مسامات العرق رقراق وطالعة زي قمر الدجا وسايقاني في كل الدروب ساساق، رامياني حد القرية فوقالياني زي قهوة بجا. ما هذه الحبيبة يوم المشيت مجبور على السكة المريبة أدتني إحصاص الرطب وشهرت ضحكة العزبة ومشت، كانت رؤاها بتحتشد زي نار بتسجل روحة في عود الثقاب بتعلن مهرجانات الحريق. لو كشت الواطو لقيتها ما كنت ضليت الطريق ودفقت موجع للرهاب. مشيت ورا الشدر اليمامة وهي رتبت خدر الحنين في الروح وعبت دوار النشوة في جسد الندامة، وأنا كنت مفتون بتداعي اليابسة في عرس التساب مشدود على حبل الصعود أسفل مشلهت بالأيادي الفوق مشلهت والبدن من حل فحت من الأرض طرقة مرقت على البحر شاشوك لقيت توب البحر خرقة ولقيت ضرب الرجوع أطول هيا زول المخارج وين لا غلت يداك عن حل غلبت في الحيل البلمك من حبال الصوت ويندهلك تعالي يا واقفة في زمن السقوط يا ضحكة من غدر الليالي دبد عليه عصب الأفاعي وحقا مفاصلنا الشتاء وهبت رياح كل النوازل والتداعي وزل إيقاع الخطى وقالت حبيبة قلبي لي أكسيني من جلدك غتى وسامحني لو نبتت بزور الحب غصب ضربت جزور الريدة في الزمن الخطأ تعالي ما ودرت ريحه البيوت الناشفة ساساقك عبس وش نقدرك تنسلي من قلبك ظلم الحالكة خنجر من غبس ومن وين بجيب لك قدرة تستلهم رؤاك وانا جاي من وحش السنين المرة بآخر نفس من وين بجيب لك قدرة بس من وين وانا هدى احساسي السفر انا بندهك لو مرة ضفت برجت حلت ضفيرة للبحر بندهك لو لبش الموج في الطمي والشاطي في ذروة المد انكسر وانا بعزمك على موية عذبة وضل وريف لو هم سقط من طاقة في حلم الحبيبة وانتحر جرحت ليه خاطرة
5: وهذه دعوة من صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني ومساهمة خاصة لدفتر مشاعر
7: عشان لما قعدنا هناك وكنا سكوت الهوى يتكلم اسن الريد وخضر وموية وكان نسامنا عليل وما راقبنا عزول وما راقبنا عزول كنا اثنين تالتنا النيل إذا عاهدنا إيدي في إيدك ما يفرقنا سبيل ويوم لوح بقميصك أنا فتح وأصبح شوفي حديد وإيدك ما فكيتها بتوكى عليها وبمشي عديل ما ذرت في عيوني رماد ما ذرت في عيوني رماد يا دخري الخايفال العين عليك بنيت أمال وفيك عشم تبقى لي خليل يا أمل المتكول عليه يا سعد الداخراه سنين الصوف كان منضوط بحنك انت غزلت ببيل انت بنيت في الجوف والحس مستعمرة كلها لك انا بهواك وعمر الهوى ما كاس عذار او تعليل انت بقيت لي ظهر امان وضرر ضل سند وخلاصة الحكي والقول وين ما تميل انا برضو بميل يا المتوحي الجن وحنايا الروح ومصام الخاطر مهما قلت كلام وفيك كتب بلقاه قليل ونحن هناك بنشيل من شوقنا ونروي النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل ساقيه النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل أبوه النيل كل البهاء أنتم فاطمة عبد الله التجاني
5: ونختم حلقة اليوم مع صديق البرنامج المعز والدجين ومساهمة جديدة أرسل لنا بصوته نتابع
8: مالك اتأخر بريدك ونحن منتظرين جديدك ابتعدت عشان تسيبنا ولا عشان نحن بنريدك يا حبيب حم الرازة ليك أوعى نهون وتجهل الوصال يا غالي أجمل لما تتفقد مجيدك مالك اتأخر بريدك وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك وينه؟ وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك الأيام لو تحلو دونك كنا متوقعنا عيدك ما لك تأخر بريدك انت عارف كيف بندعب انت عارف كيف بندعب وكيف بأشواقك بنطف يا أخي هجرك لينا أصعب من خراج أنفاس شهيدك ما لك تأخر بريدك كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك قل لي يا كيف إن حالك قل لي للشوق من وجيدك ما لك تأخر بريدك
5: وهكذا أصدقائنا الأعزاء انتهت صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء
3: دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك
4: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 0 8 0 0 0 4 7 0
9: راديو دبنجة
3: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك
4: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 0 8 0 0 0 4 7 0

0: من دارفور. الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية.
1: سلام سلام دارفور سلام سلام.
0: الحان من دارفور برنامج التعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور نسمع ونحكي عن التاريخ.
2: دارفور أيام زمان. الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
0: الحان من دارفور ونسى في الفضايا الفرنجبية، البردية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبي والسيرة، الحدايين، البوشاني. الحان من دارفور.
1: سلام سلام دارفور سلام.
2: كونوا معانا في الحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان منكم وليكم كل أسبوع. الحان من دارفور من هنا من أرض دارفور لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
0: الحان.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام، هذه الحلقة في الحان من دارفور، الحان وقصص من دارفور. نتحدث قليلا عن الزراعة، والزراعة في دارفور هي ثقافة متجذرة، ودارفور كلها أرض زراعية، ولذلك نجد أنه يعني الإنسان في حياته يعني وفي تعامله مع الأرض يعني جزء من مكوناته الثقافية أدوات الزراعة، سواء كان الكدنكة والجبراكة أو الجلموية والجراية أو يعني مجموعة هذه المسميات. والزراعة بتعتبر هي يعني صمام الأمان لحياة الناس في دارفور، ومجتمع دارفور في الغالبية العظمى بتاعته مجتمع بتاع مزارعية، ومجتمع مزارعية لأنه الحضارة بتاع دارفور أصلا حضارة زراعية، والناس بيغنوا للزراعة، بيغنوا للزراعة، بيغنوا يعني من بداية الخريف، المطر الكويسة، الشواقير السمحة، البراق الشلع، القبلي، مربط العجيل، دي كلها يا إخواننا مسميات، والناس بيراقبوا الخريف وبيراقبوا المطر بصورة يعني ممتازة جدا جدا، وبيوصلوا يعني بيتحدثوا عن يعني تنبؤاتهم للخريف وكده، بقول لك شايفين السحابة ديك، شايفين البرق، والليلة ترية طلعت وترية غابت، ومجر الكبش، وحتى السماء والفضاء ذاته بسموه بأسماء حسب المواسم وحسب الأوقات بتاعت الأمطار وحسب أمطار النزول. يقول لك دارين دلو، الزراعة دار لها دلو، الزراعة دار لها دلوين، وكلها تعابير وتعبيرات كويسة جدا. نحن يعني نستمع الآن لقصيدة ولأغنية جميلة جدا اسمها المكنجي. المكنجي

نواصل مستمعين الكرام حديثنا ونواصل أيضا برنامجنا ألحان وقصص من دارفور. والزراعة في دارفور زي ما ذكرنا هي يعني صمام الأمان لكل الناس، وما في زول ما بتيري، ما في زول ما بيزرع. عشان كده الناس بيزرعوا في مختلف أنحاء دارفور وفي مختلف أنحاء الإقليم، وبيزرعوا يعني مختلف المحاصيل، محاصيل نقدية، محاصيل يعني زي السمسم، زي الفول، محاصيل بستانية زي البرتقال والجواب في مناطق جبل مرة، والفواكه عموما. وفي ناس بيزرعوا الدخن والقمح والذرة، وبيزرعوا العديد من الخضروات دي كلها. يا اخواننا خيرات الارض في دارفور، والارض في دارفور يعني من الاخصب الاراضي، من اخصب الاراضي الزراعية في السودان. هي بعض الاراضي ومعظم الاراضي الموجودة في اقليم دارفور، وهي اراضي بكر واراضي منتجة واراضي فيها محاصيل او اراضي بتنتج محاصيل جيدة جدا، وساهمت في الناتج القومي او الناتج الاقتصادي للبلد. مرة ثانية نسمع لنا اغنية ايضا تتكلم عن الزراعة.

مستمعي الكرام، نواصل حديثنا عن الزراعة في دارفور. ويمكن الزراعة ارتبطت في عقول الناس بالنفائر، النفير أو التويزة، ومعظم الناس لأن إخوان العمل الجماعي عنده قيمته، عشان كده الناس في دارفور معظم أعمالهم وإنتاجهم وحاجاتهم كلها بنتجوها عن طريق الجماعات أو عن طريق الأسر أو عن طريق النفائر، عشان كده بيغنوا للنفير. وفي النفير دائما وأبدا بنلقاهم، يعني هم أكثر الناس، يعني أو من أكثر الناس حماسة، هم الناس اللي بيمشوا النفير، بيمشوا نفير دق العيش، بيمشوا نفير الزراعة، نفير الحشاشة، الحراتة، دي كلها يا إخواننا يعني هي مهرجانات بتاعت حصاد. الناس بيمشوا الحصاد وبقوموا للحصاد بشكل مهرجانات، وفي هذه المهرجانات يعني بيغنوا وبيمرحوا وبيحكوا وبيضبحوا الضبايح وكده، وبيستقبلوا دائما يعني موسم الحصاد الناس بيستقبلوا بالزبايح وبيستقبلوا بالكرامات، يقول لك إن شاء الله عيشنا ده ندخله بالعافية وبالسلامة وما تحصل كارثة. ودي كلها يا إخواننا الثقافة موجودة في حياة الناس. ونحن في ختام هذه الحلقة نحييكم، وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى، وشكرا جزيلا.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنغالي يوم الأحد الموافق 24 شهر 5 لسنة 2026. مصرع 6 السودانيين وإنقاذ عشرات المهاجرين في الصحراء الليبية أثناء رحلة تهريب قادمة من الأراضي التشادية. مقتل مواطن وإصابة آخرين بهجوم بمسيرة انتحارية للدعم السريع في أم درمان أمس وهجوم آخر على الخرطوم. القوات المسلحة تعلن إسقاط طائرة مسيرة في الدمازين وتقول إنها قادمة من إثيوبيا. استنكار واسع لقمع مظاهرات سلمية في عبري بشمال السودان وإطلاق الغاز المسيل للدموع واعتقالات والمواطنون يعلنون التصعيد. قوى إعلان المبادئ تختتم اجتماعاتها في نيروبي بإقرار خارطة الطريق لوقف الحرب والانتقال المدني. قوى إعلان المبادئ تبحث مع دبلوماسيين ومبعوثين دوليين في نيروبي خارطة إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة. خارطة الطريق وإعلان المبادئ تنص على بعثة مراقبة مستقلة ذات طابع مدني وإنشاء لجنة عسكرية مشتركة مع مفوضية سياسية. مبعوث الأمم المتحدة يدعو خلال لقائه بتنسيقيات لجان المقاومة إلى الانتقال للحكم المدني في السودان. البرهان يوجه بالشروع الفوري في صيانة محطة مياه المنارة وجميع محطات المياه بالعاصمة الخرطوم. الشرطة سحب 13 ألف مركبة من الطرقات بالولاية وجمعها في 44 موقعا تمهيدا لتحديد ملاكها. استئناف الرحلات بين السودان وأريتريا عبر طيران بدر بعد انقطاع طويل تزامنا مع عيد الاستقلال الأريتري. نهر النيل تعلن عن تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك في 4 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. وزارة الطاقة والنفط قطاع الكهرباء يمر بظروف بالغة التعقيد نتيجة الدمار الكبير الذي لحق بمحطات التوليد والنقل والتوزيع جراء الحرب. الانتربول يدرج اسم الجوني حمدان دقلو شقيق قائد قوات الدعم السريع ضمن قائمة نشرتها. تعيين الدبلوماسية السودانية السابقة رانيا مصطفى قائما بأعمال رئيس بعثة الهيئة الحكومية للتنمية إيجاد لدى السودان. لجنة أمن ولاية السنار تصدر قرارا بإغلاق المقاهي ومواقع بائعات الشاي داخل الأسواق والأحياء عند الساعة 6 مساء بجميع محليات الولاية. غرفة طوارئ الطينة بشمال دارفور تواصل عملها في توزيع المياه الصالحة للشرب على 3 مواقع للنازحين. غرفة طوارئ طويلة بشمال دارفور تعلن تدشين 5 مطابخ جماعية تستهدف 250 أسرة نازحة في مناطق كنجارة وطويلة العمدة ودب نايرة. انطلاق مهرجان السودان أمس في مركز دبي الدولي للمعارض بحضور أكثر من 25 ألف شخصا. تجار مواشي بالخرطوم يؤكدون بوادر هبوط حاد في أسعار الأضاحي في ظل تدفق المعروض. تجار في نيالي يكشفون عن توفر خراف الأضاحي وتراوح أسعارها بين 150 ألفا و 500 ألف جنيه. ناشطون في شرق السودان يطلقون حملة لإطلاق سراح الناشط علي أوكوت المحكوم بالسجن لمدة 4 سنوات بسبب الإساءة للبرهان. محكمة القضارف تعقد جلسة النطق بالحكم للمتطوع علاء الدين الشريف في القضارف بعد احتجاز استمر 130 يوما. انطلاق فعاليات دور البراعم والناشئين في الخرطوم بعد توقف لنحو 4 أعوام جراء الحرب التي شهدتها الولاية. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنغا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنغا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنغا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنغا على فيسبوك راديو دبنغا السودان. راديو دبنغا، منكم ولكم.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 24 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. إصابات وإقلاق الأسواق في الدلنج بسبب هجوم بطائرات مسيرة ومقتل مواطن وإصابة آخرين إثر هجوم لطائرات مسيرة على أم درمان والخرطوم. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الدمازين ومصرع 6 سودانيين خلال رحلة تهريب من تشاد إلى ليبيا. قوى إعلان المبادئ تعتمد خارطة الطريق لوقف الحرب وتواصل الاحتياجات في وحدة عبر الإدارية بالولاية الشمالية بسبب انقطاع الكهرباء. 200 شخصا من غرب السودان يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن في بور السودان، واعتقالات في مدينة غبيش بولاية غرب كردفان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. تعرضت مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان صباح اليوم الأحد لقصف مدفعي مكثف نفذته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال، وأدى لإصابات متفاوتة بين المدنيين وتضرر عدد من المنازل في الأحياء الغربية للمدينة. وأفادت المصادر أن السلطات أصدرت قرارا بإغلاق الأسواق ومنع التجمعات، وأوضحت أن المدفعية التابعة للقوات المسلحة ردت على مصادر النيران في محيط المدينة. أعلنت حكومة ولاية الخرطوم مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة انتحارية أمس استهدف منطقة دار السلام مربع 43 بأم درمان، فيما أعلنت عن إسقاط مسيرة أخرى في الخرطوم. وفي إقليم النيل الأزرق أعلنت القوات المسلحة إسقاط مسيرة معادية قرب الدمازين أمس، وقالت إنها عبرت الحدود من اتجاه إثيوبيا، ونشرت القوات المسلحة مقطع فيديو يوثق إسقاط المسيرة. لقي 6 سودانيين مصرعهم في عمق الصحراء الليبية، فيما تم إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين بعد تعرضهم لظروف إنسانية قاسية أثناء رحلة تهريب قادمة من الأراضي التشادية. وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أمس السبت إن دورياتها ضبطت مركبتين تغلان 52 مهاجرا، بينهم 49 سودانيا وثلاثة تشاديين كانوا في طريقهم عبر مسالك صحراوية خطرة قادمين من منطقة كوري بوغدي داخل تشاد. تواصلت لليوم الثالث على التوالي الاحتجاجات بوحدة عبر الإدارية التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية رفضا لبرمجة قطوعات الكهرباء، مطالبين بالعدالة في توزيع الكهرباء القادمة من مصر. وقال القيادي المدني رمز المصري لراديو دبنجا إن الاحتجاجات تطالب بمعاملتهم أسوة بوادي حلفة، مشيرا إلى منطقة عبري تابعة لها، موضحا أن منطقة السكوت تستهلك نحو 6 ميجاوات من الكهرباء، بينما تستهلك شركات التعدين وحدها 4 ميجاوات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فترة النهار خلوها لينا نحن، يعني الستة حقتنا، يعني سكوت كله 6 ميجاوات بتكفي، شركات التعليم بتاخد 4 ميجاوات، كويس؟ فما خلوا لينا شيء. نحن بنتكلم انه الكهرباء بالنسبة لينا أساس حياة، زراعة، نحن كل مناطقنا بتستخدم الكهرباء في الزراعة.
0: نظم معلمو ومعلمات ولاية كسل اليوم وقفة احتياجية في مقر وزارة التربية بالمدينة، مطالبين بهيكل راتبي منتظم وعادل وصرف منحة العيد. وحملت المعلمات خلال الوقفة لافتات تحمل المطالب، وأضافت معلمة في هذا الخصوص:
2: صارفين منحهم وصارفين على واد وصارفين، ما عدا المعلم المسكين المقلوب على أمره. قريب يا جماعة ما تهينوا المعلم، لأنه إهانة المعلم هي إهانة الوطن. أي إهانة للمعلم أنت معناه بتهين الوطن، وأي إهانة للمعلم هي إهانة لأولياء الأمور، إهانة لأبنائهم، إهانة لأي حاجة.
0: من جانبها قالت لجنة المعلمين السودانيين إن المعلمين في ولاية كسل لم يصرفوا مرتب أبريل حتى هذه اللحظة، وفي ولاية الجزيرة لم تصرف استحقاقات أعمال الشهادة السودانية 2026 لأكثر من شهر، فضلا عن تراكم متأخرات المرتبات التي بلغت 14 شهرا كاملة، بينما وصلت المتأخرات إلى نحو 10 أشهر في الخرطوم وسنار، مع أوضاع مماثلة ومزرية في ولايات دارفور وكردفان. شكا المزارعون في مشروع أمر الزراع من فشل موسمين متتاليين بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف مضخات الري، مشيرين إلى نزوح عدد كبير من الأسر بعد ضياع محاصيلهم واستثماراتهم. وطالب حسن سليمان الحوي الأمين الإعلامي السابق لمجلس إدارة المشروع لراديو دبنجا بإعادة التيار الكهربائي فورا للمشروع، وضمان استقرار الإمداد الكهربائي مستقبلا، وتعويض الأسر المتضررة عن خسائر الموسمين السابقين. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الآن مشروعنا عطش ما قبل عطش.

0: كثيرين جدا تشردوا راحوا لمناطق تانية. الآن أكثر من 8000 أسرة تعيش في صحراء، مقطوعة منها الكهرباء، مقطوعة منها مياه شرب، مقطوعة منها المشروع، المحاصيل بدأت تهلك، حتى النخيل بدأ يموت بالعطش.
1: أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان على أن الوقت قد حان للانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تركز الآن على تعزيز المجتمع المدني لإعداده لدور أكبر في المستقبل. وأوضح بيكا هافيستو أن هذا الأمر يمثل تراجعا عن السماح لقائد القوات المسلحة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بفرض نفسه كحاكم بالأمر الواقع للسودان والسيطرة على موارد الدولة. من جهته قال المحلل السياسي مكي المغربي لراديو دابنغا إن صحيفة The National الإماراتية نجحت في إبراز حديث المبعوث بالطريقة التي تخدم الخط السياسي والتوجه العام لدولة الإمارات، مؤكدا أن ما نشر على لسانه قد قيل بالفعل، لكنه يمثل جزءا محددا وموجها من موقفه الكلي ولا يعبر عن كامل الواقع الدبلوماسي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: لأن هنالك أجزاء من موقفه تناقض الحديث الذي ورد والذي تم الاجتهاد فيه باحترافية، ليبدو أنه يدعو لإقصاء الإسلاميين والتباعد من البرهان والانحياز للميليشيا.
1: دعت قوى إعلان المبادئ السودانية في خارطة الطريق التي أجازتها أمس لإنشاء بعثة مراقبة مستقلة ذات طابع مدني تضم مراقبين دوليين من ذوي الخبرة يدعمهم خبراء وضباط ارتباط سودانيون، على أن تعمل البعثة تحت إشراف مبادرة الآلية الرباعية. وأعلنت قوى إعلان المبادئ في ختام اجتماعها أمس الذي استمر لثلاثة أيام إجازة وثيقتين هما ميثاق قوى إعلان المبادئ السوداني المطور وخارطة الطريق وقف وإنهاء الحرب، وطالبت قوى إعلان المبادئ بمحاسبة مشعلي الحرب وفي مقدمتهم الحركة الإسلامية. وأضاف في تلاوة البيان الختامي:
3: إذ أجاز الاجتماع واعتمد عددا من الوثائق التي تشكل استراتيجية متكاملة لوقف الحرب وإنهائها والانتقال المدني الديمقراطي وبناء السودان الحرية والسلام والعدالة.
1: وفي ذات السياق عقدت قوى إعلان المبادئ لقاء مهما مع ممثلين عن السلك الدبلوماسي ومبعوثين دوليين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وسويسرا ضمن تحركات سياسية تهدف إلى توسيع الدعم الدولي لمسار إنهاء الحرب في السودان. من جهته أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس ترحيبه الكامل بمخرجات الاجتماع الثاني لقوى إعلان المبادئ السوداني. وأكد التحالف في بيان للناطق الرسمي أحمد توغد أن هذه المخرجات تنسجم تماما مع رؤيته السياسية لوقف الصراع، مشددا على أن بيان الرباعية يمثل المدخل الصحيح لمعالجة الأوضاع الإنسانية والأمنية. أدانت مجموعة محامي الطوارئ حملة الاعتقالات العشوائية التي شنتها قوات الدعم السريع يوم الأربعاء الماضي في مدينة قبيش بولاية غرب كردفان، والتي طالت عشرات المواطنين. في المقابل أعلنت منظمة ضحايا دارفور عن احتجاز ما يتراوح بين 180 إلى 200 شخص من غرب السودان في سجن بور سودان، حيث يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن لسنوات طويلة. أصدرت الشرطة الدولية الانتربول نشرة حمراء بحق الجوني حمدان دقلو شقيق قائد الدعم السريع الذي واجه عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية. وأشارت الانتربول إلى خضوع الجوني للتدابير العقابية التي تشمل حظر السفر ومنع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من دخول أراضيها، كما تشمل التجميد الفوري لجميع الأموال ومنع تزويده أو دعمه بالأسلحة والمعدات العسكرية. طالبت منظمة العفو الدولية

0: هي بالتحرك العاجل لإنهاء احتجاز الناشط السياسي محمد فاروق سلمان في الإمارات العربية المتحدة، حيث لا يزال محتجزا منذ 19 يناير 2025. وقالت المنظمة في بيان إن محمد فاروق اعتقل أثناء وجوده في مطار دبي استعدادا لمغادرة البلاد قبل احتجازه في السجن بدون محاكمة. حذر مواطنو وادي حلفة من تداعيات قرار حظر استيراد الخضر والفاكهة على مدينة وادي حلفة، مؤكدين أن المدينة كانت مستثناة سابقا من القيود المفروضة على الواردات الزراعية القادمة من مصر بسبب طبيعتها الجغرافية والظروف البيئية التي تعيق عمليات الزراعة المحلية. وقال الإعلامي والمراقب السمو عبد الجواد لراديو دبنجا إن قرار الحظر سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الخضر والفاكهة بالمدينة بسبب ارتفاع تكاليف الترحيل من داخل السودان. وأضاف في هذا الشأن
1: سر بصورة كبيرة على المدينة باعتبار أن تكلفة الترحيل من أقرب منطقة، إذا اعتقدنا أنها هي ريفي دونغولا أو دلجو أو غيرها، ستكون تكلفة الترحيل عالية جدا باعتبار أن أسعار الوقود وأسعار الترحيل أصبحت كبيرة جدا لا يستطيع المواطن أن يتحملها.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء بتراجع التوليد الحراري إلى مستويات غير مسبوقة دفع للاعتماد الرئيسي على التوليد المائي وسط ارتفاع الأحمال صيفا، وأشارت إلى أنها تعمل على خطة عاجلة لإعادة تأهيل تشمل صيانة محطتي أم دباكر وقري وإدخال وحدات في قري واحد وقري اثنين للخدمة قريبا، مشيرة إلى الدمار الكبير الذي لحق بمحطات التوليد والنقل والتوزيع جراء الحرب. أعلنت سلطة الطيران المدني عن تدشين الرحلة الافتتاحية الأولى لشركة بدر للطيران بين بورسودان وأسمرة. وقال مدير الطيران المدني السوداني أبو بكر الصديق بالعاصمة الأريترية أسمرة إن انطلاق الرحلة يأتي بعد جهود منسقة بين سلطتي الطيران المدني في البلدين. وثق التقرير الوبائي اليومي لوزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك في 4 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. ووفقا للتقرير فإن العدد التراكمي لحالات الإصابة بلغ 8374 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات 14 حالة وفاة. الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلنت غرفة طوارئ طويلة بشمال دارفور تدشين 5 مطابخ جماعية تستهدف 250 أسرة نازحة في مناطق كنجارة وطويلة العمدة ودب نايرة. من جهتها أعلنت غرفة طوارئ الطينة بشمال دارفور مواصلة عملها في توزيع المياه الصالحة للشرب على 3 مواقع للنازحين بمعدل 200 برميل من المياه يوميا. انتهت نشرة الأخبار من راديو
2: الأعزاء. متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خشى مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائمهم، ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذوه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. نحن دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان نحن نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن إنه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجه دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجه دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في اعاقه نشر الوعي، مثلا صعوبه تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعيه وبناء القدرات بالظاهره دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أو الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف أنك أنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة أنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط نحن دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم أنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
3: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
3: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية العام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم المعروفة بميسون تليلان الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
5: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
4: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات. تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالمياً بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور الأربعة نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 بالعشرة أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 38%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1% مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 247,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11. وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2.30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية، وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
4: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الخدمة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الخدمة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبل تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
3: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 24 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. إصابات وإقلاق الأسواق في الدلنج بسبب هجوم بطائرات مسيرة ومقتل مواطن وإصابة آخرين إثر هجوم لطائرات مسيرة على أم درمان والخرطوم. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الدمازين ومصرع 6 سودانيين خلال رحلة تهريب من تشاد إلى ليبيا. قوى إعلان المبادئ تعتمد خارطة الطريق لوقف الحرب وتواصل الاحتياجات في وحدة عبر الإدارية بالولاية الشمالية بسبب انقطاع الكهرباء. 200 شخصا من غرب السودان يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن في بور السودان، واعتقالات في مدينة غبيش بولاية غرب كردفان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. تعرضت مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان صباح اليوم الأحد لقصف مدفعي مكثف نفذته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال، وأدى لإصابات متفاوتة بين المدنيين وتضرر عدد من المنازل في الأحياء الغربية للمدينة. وأفادت المصادر أن السلطات أصدرت قرارا بإغلاق الأسواق ومنع التجمعات، وأوضحت أن المدفعية التابعة للقوات المسلحة ردت على مصادر النيران في محيط المدينة. أعلنت حكومة ولاية الخرطوم مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة انتحارية أمس استهدف منطقة دار السلام مربع 43 بأم درمان، فيما أعلنت عن إسقاط مسيرة أخرى في الخرطوم. وفي إقليم النيل الأزرق أعلنت القوات المسلحة إسقاط مسيرة معادية قرب الدمازين أمس، وقالت إنها عبرت الحدود من اتجاه إثيوبيا، ونشرت القوات المسلحة مقطع فيديو يوثق إسقاط المسيرة. لقي 6 سودانيين مصرعهم في عمق الصحراء الليبية، فيما تم إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين بعد تعرضهم لظروف إنسانية قاسية أثناء رحلة تهريب قادمة من الأراضي التشادية. وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أمس السبت إن دورياتها ضبطت مركبتين تغلان 52 مهاجرا، بينهم 49 سودانيا و3 تشاديين كانوا في طريقهم عبر مسالك صحراوية خطرة قادمين من منطقة كوري بوغدي داخل تشاد. تواصلت لليوم الثالث على التوالي الاحتجاجات بوحدة عبر الإدارية التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية رفضا لبرمجة قطوعات الكهرباء، مطالبين بالعدالة في توزيع الكهرباء القادمة من مصر. وقال القيادي المدني رمز المصري لراديو دبنجا إن الاحتجاجات تطالب بمعاملتهم أسوة بوادي حلفة، مشيرا إلى منطقة عبري تابعة لها، موضحا أن منطقة السكوت تستهلك نحو 6 ميجاوات من الكهرباء، بينما تستهلك شركات التعدين وحدها 4 ميجاوات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فترة النهار خلوها لينا نحن، يعني الستة حقتنا، يعني سكوت كله 6 ميجاوات بتكفي، شركات التعدين بتاخد 4 ميجاوات، كويس؟ فما خلوا لينا شيء. نحن بنتكلم انه الكهرباء بالنسبة لينا أساس حياة، زراعة، نحن كل مناطقنا بتستخدم الكهرباء في الزراعة.
0: نظم معلمو ومعلمات ولاية كسل اليوم وقفة احتياجية في مقر وزارة التربية بالمدينة، مطالبين بهيكل راتبي منتظم وعادل وصرف منحة العيد. وحملت المعلمات خلال الوقفة لافتات تحمل المطالب، وأضافت معلمة في هذا الخصوص:
2: صارفين منحهم وصارفين على واد وصارفين، ما عدا المعلم المسكين المقلوب على أمره. قريب يا جماعة ما تهينوا المعلم، لأنه إهانة المعلم هي إهانة الوطن. أي إهانة للمعلم أنت معناه بتهين الوطن، وأي إهانة للمعلم هي إهانة لأولاد أمور، إهانة لأبنائهم، إهانة لأي حاجة.
0: من جانبها قالت لجنة المعلمين السودانيين إن المعلمين في ولاية كسل لم يصرفوا مرتب أبريل حتى هذه اللحظة، وفي ولاية الجزيرة لم تصرف استحقاقات أعمال الشهادة السودانية 2026 لأكثر من شهر، فضلا عن تراكم متأخرات المرتبات التي بلغت 14 شهرا كاملة، بينما وصلت المتأخرات إلى نحو 10 أشهر في الخرطوم وسنار، مع أوضاع مماثلة ومزرية في ولايات دارفور وكردفان. شكى المزارعون في مشروع أمر الزراعي من فشل موسمين متتاليين بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف مضخات الريع، مشيرين إلى نزوح عدد كبير من الأسر بعد ضياع محاصيلهم واستثماراتهم. وطالب حسن سليمان الحوي الأمين الإعلامي السابق لمجلس إدارة المشروع لراديو دبنجا بإعادة التيار الكهربائي فورا للمشروع، وضمان استقرار الإمداد الكهربائي مستقبلا، وتعويض الأسر المتضررة عن خسائر الموسمين السابقين. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الآن مشروعنا عطش مات بالعطش، والمزارعين كله يعني في كثيرين جدا تشردوا راحوا لمناطق تانية. الآن أكثر من 8000 أسرة تعيش في صحراء، مقطوعة منها الكهرباء، مقطوعة منها مياه الشرب، مقطوعة منها المشروع، المحاصيل بدأت تهلك، حتى النخيل بدأ يموت بالعطش.
0: أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان على أن الوقت قد حان للانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تركز الآن على تعزيز المجتمع المدني لإعداده لدور أكبر في المجتمع.

0: حفظته أن هذا الأمر يمثل تراجعا عن السماح لقائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان بفرض نفسه كحاكم بالأمر الواقع للسودان والسيطرة على موارد الدولة. من جهته قال المحلل السياسي مكي المغربي لراديو دابنغا أن صحيفة The National الإماراتية نجحت في إبراز حديث المبعوث بالطريقة التي تخدم الخط السياسي والتوجه العام لدولة الإمارات، مؤكدا أن ما نشر على لسانه قد قيل بالفعل لكنه يمثل جزءا محددا وموجها من موقفه الكلي ولا يعبر عن كامل الواقع الدبلوماسي. وأضاف في هذا الخصوص
1: لأن هنالك أجزاء من موقفه تناقض الحديث الذي ورد والذي تم الاجتهاد فيه باحترافية، ليبدو أنه يدعو لإقصاء الإسلاميين والتباعد من البرهان والانحياز للميليشيا.
0: دعت قوى إعلان المبادئ السودانية في خارطة الطريق التي أجازتها أمس لإنشاء بعثة مراقبة مستقلة ذات طابع مدني تضم مراقبين دوليين من ذوي الخبرة يدعمهم خبراء وضباط ارتباط سودانيون، على أن تعمل البعثة تحت إشراف مبادرة الآلية الرباعية. وأعلنت قوى إعلان المبادئ في ختام اجتماعها أمس الذي استمر لثلاثة أيام إجازة وثيقتين هما ميثاق قوى إعلان المبادئ السوداني المطور وخارطة الطريق وقف وإنهاء الحرب، وطالبت قوى إعلان المبادئ بمحاسبة مشعلي الحرب وفي مقدمتهم الحركة الإسلامية. وأضاف في تلاوة البيان الختامي:
2: إذ أجاز الاجتماع واعتمد عددا من الوثائق التي تشكل استراتيجية متكاملة لوقف الحرب وإنهائها والانتقال المدني الديمقراطي وبناء السودان الحرية والسلام والعدالة.
0: وفي ذات السياق عقدت قوى إعلان المبادئ لقاء مهما مع ممثلين عن السلك الدبلوماسي ومبعوثين دوليين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وسويسرا ضمن تحركات سياسية تهدف إلى توسيع الدعم الدولي لمسار إنهاء الحرب في السودان. من جهته أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس ترحيبه الكامل بمخرجات الاجتماع الثاني لقوى إعلان المبادئ السوداني. وأكد التحالف في بيان للناطق الرسمي أحمد توجد أن هذه المخرجات تنسجم تماما مع رؤيته السياسية لوقف الصراع، مشددا على أن بيان الرباعية يمثل المدخل الصحيح لمعالجة الأوضاع الإنسانية والأمنية. أدانت مجموعة محامي الطوارئ حملة الاعتقالات العشوائية التي شنتها قوات الدعم السريع يوم الأربعاء الماضي في مدينة قبيش بولاية غرب كردفان، والتي طالت عشرات المواطنين. في المقابل أعلنت منظمة ضحايا دارفور عن احتجاز ما يتراوح بين 180 إلى 200 شخص من غرب السودان في سجن بور سودان، حيث يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن لسنوات طويلة. أصدرت الشرطة الدولية الانتربول نشرة حمراء بحق الجوني حمدان دقلو شقيق قائد الدعم السريع الذي يواجه عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية. وأشارت الانتربول إلى خضوع الجوني للتدابير العقابية التي تشمل حظر السفر ومنع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من دخول أراضيها، كما تشمل التجميد الفوري لجميع الأموال ومنع تزويده أو دعمه بالأسلحة والمعدات العسكرية. طالبت منظمة العفو الدولية بالتحرك العاجل لإنهاء احتجاز الناشط السياسي محمد فاروق سلمان في الإمارات العربية المتحدة، حيث لا يزال محتجزا منذ 19 يناير 2025. وقالت المنظمة في بيان إن محمد فاروق اعتقل أثناء وجوده في مطار دبي استعدادا لمغادرة البلاد قبل احتجازه في السجن بدون محاكمة. حذر مواطنو وادي حلفة من تداعيات قرار حظر استيراد الخضر والفاكهة على مدينة وادي حلفة،

0: مؤكدين أن المدينة كانت مستثناة سابقا من القيود المفروضة على الواردات الزراعية القادمة من مصر بسبب طبيعتها الجغرافية والظروف البيئية التي تعيق عمليات الزراعة المحلية. وقال الإعلامي والمراقب السمو العبد الجواد لراديو دبنجا إن قرار الحظر سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الخضر والفاكهة بالمدينة بسبب ارتفاع تكاليف الترحيل من داخل السودان. وأضاف في هذا الشأن
1: سر بصورة كبيرة على المدينة باعتبار أن تكلفة الترحيل من أقرب منطقة إذا اعتقدنا أنها هي ريفي دونغولا أو دلجو أو غيرها ستكون تكلفة الترحيل عالية جدا باعتبار أن أسعار الوقود وأسعار الترحيل أصبحت كبيرة جدا لا يستطيع المواطن أن يتحملها.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء بتراجع التوليد الحراري إلى مستويات غير مسبوقة دفع للاعتماد الرئيسي على التوليد المائي وسط ارتفاع الأحمال صيفا، وأشارت إلى أنها تعمل على خطة عاجلة لإعادة تأهيل تشمل صيانة محطتي أم دباكر وقري وإدخال وحدات في قري واحد وقري اثنين للخدمة قريبا، مشيرة إلى الدمار الكبير الذي لحق بمحطات التوليد والنقل والتوزيع جراء الحرب. أعلنت سلطة الطيران المدني عن تدشين الرحلة الافتتاحية الأولى لشركة بدر للطيران بين بورسودان وأسمرة. وقال مدير الطيران المدني السوداني أبو بكر الصديق بالعاصمة الأريترية أسمرة إن انطلاق الرحلة يأتي بعد جهود منسقة بين سلطتي الطيران المدني في البلدين. وثق التقرير الوبائي اليومي لوزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك في 4 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. ووفقا للتقرير فإن العدد التراكمي لحالات الإصابة بلغ 8374 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات 14 حالة وفاة. الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلنت غرفة طوارئ طويلة بشمال دارفور تدشين 5 مطابخ جماعية تستهدف 250 أسرة نازحة في مناطق كنجارة وطويلة العمدة ودب نايرة. من جهتها أعلنت غرفة طوارئ الطينة بشمال دارفور مواصلة عملها في توزيع المياه الصالحة للشرب على 3 مواقع للنازحين بمعدل 200 برميل من المياه يوميا. انتهت نشرة الأخبار من راديو
2: الأعزاء. متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وايضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤوله منهم وما عندها مصدر دخل، واحيانا يعني الحوجه هي اللي بتخلي الناس ان يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصه لما يكون في منطقه فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي. يعني والسبب طبعا معروف، ياهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خشى مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل. يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل. يعني
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: راديو دبنجا،
4: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا، وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنجا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، نرحب بكم في إذاعة دابنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن. نرحب بكم ونواصل حلقاتنا، والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية. نعم، والوقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية. نحن في حلقاتنا الفاتت ذكرنا أنه في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المودية عن طريق الموية. من ضمن الأمراض المودية اللي ممكن تتنقل لنا عن طريق الموية عندنا يا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، وده من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالموية، لأنه البعوض ينتقل عن طريق الموية أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها الموية. برضو عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء تغذية وجزء منها أمراض قاتلة، يعني زي الكوليرا من الأمراض القاتلة جدا، وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جات الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. فإحنا نشوف الموية ذاتها، عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية، ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها الموية في البيوت والمكان أو سائل بتاعت شرب الموية أو الأدوات اللي بنستخدمها لشرب الموية. إذا نحن أخذنا الموية بنفس الخطوات واتأكدنا إنه في كل حتة من الحتات دي كانت الموية دي نظيفة وموية صحية، أكيد بنتفادى الأمراض اللي قبل شوية ذكرناها اللي هي الأمراض اللي عندها علاقة بالموية. إذا نجي لينا نمسك واحد واحد، نمسك أول حاجة المصادر بتاعت الموية. المصادر بتاعت الموية يا جماعة معروفة، إما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدموا الأبيار، إما من المضخات، إما من الصحاري، أو من المطر أو الرهود. دي الأماكن أو الناس اللي كمان بيشربوا الموية من الوادي من التمد، دي كلها المصادر بتاعت الموية. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. إذا نحن لازم نتأكد إن المضخة دي أول حاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة بنشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان. إذا أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضه من الضروري ومهم جدا ان الناس تسقي، مثلا خاصه الناس اللي بتسقي البهايم وكده تكون بعيده من البير شويه، يعني الناس بتسقي البهايم بعيد من البير، والبير ذاته يتغطى يعني لانه معرض لانه التراب او الهواء بيجينا غبار، والغبار طبعا احنا زي ما قلنا انه واحده من الطرق اللي بنتغل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده، برضه لازم نغطيه والبهايم نسقيهم بعيد من الحته بتاعت البير عشان نضمن ان البير ده المويه اللي بنشيل منها مويه نظيفه، وبرضه البير يتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضه عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود. الرهد برضه لازم بالضروره انه يتفصل المويه اللي بيستخدموها او اللي بيستخدمها الانسان يكون بعيد أو يكون منفصل من المويه اللي بيشربوها الحيوانات برضو. يعني للأسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد أو رجال البهائم بيشربوا رجال الناس بيشيل المويه من هناك. في بعض بيستحموا في الرهد دي حاجة خطيرة جدا. يعني بجيبالك واحدة من الأمراض الخطيرة برضو اللي بتتنقل عن طريق المويه ما ذكرنا اللي هو بالحرشية برضو. يعني جو بعض الناس يجي يستحموا في الرهود وكذا نتأكد إنه الناس ما تستحموا في الرهود الزول يشيل المويه ويمشي بعيد ويستحموا يعني ما يستحموا جوا الرهد. الحتة اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصلة يعني تكون براها من الحتة اللي بيشربوا منها الحيوانات. وبرضو من الضروري إنه الزول يشيل المويه زول الدار يستحمى من مويه الرهد يشيل المويه ويمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد هو بيستحمى بيجاه. برضو الحاجة الخطيرة جدا إنه في بعض الناس يدوروا جوا الرهد أو فضلات بتاعت الإنسان ممكن يلوث المويه دي والناس يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعت المويه زي ما قلنا إن عندنا مثلا التمت. التمت ده طبعا الناس يستخدموا أغلب الأحيان في الخريف. برضو التمت واحدة من الوسائل يعني إحنا بقدر الإمكان نحفر في حتة برضو بعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان والحيوان وبرضو المويه نخليها تروق في التمت بعد ما حفرناه ونخلي المويه تروق تبقى نظيفة بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا مويه من الصحاري أو من المواسير مثل المدن نتأكد برضو إن الصحاري ده في حتة آمنة ومويه بتتم علاجها بطريقة كويسة وبطريقة كويسة ودي مسؤولية وزارة الصحة أو ناس المويه وإصلاح البيئة اللي هم اللي بيوفروا المويه. دول المصادر الأساسية للمويه. في بعض الناس برضو بيشيلوا مويه مباشر من المطر بيخطوا أواني المويه المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا مويه المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها المويه تكون أواني نظيفة يعني تأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص صادر بتاعت المويه. نجي نشوف كمان الطرق بتاعت نقل المويه عشان نضمن برضو إنه الطرق بتاعت النقل أو المويه إذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت أسنان إحنا دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت. برضو بالضرورة إننا نتأكد إنه الطريقة بتاعت النقل كان طريقة صحيحة وطريقة نظيفة عشان نضمن إن المويه ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفة للناس يعني عندنا زي الفناطيس دي واحدة من أكثر الوسائل اللي الناس بينقلوا بيها المويه من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس اللي في القرى بيشيلوا مويه بالجرب وبيشيلوا المويه بالباغات او بالبراميل. في ناس المدن طبعا المويه بتتنقلهم من المصدر لحد البيت عن طريق المواسير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا اثناء النقل المويه ما تلوثت مثلا الباغات لازم نتاكد ان الباغات دي نظيفه خاصه الناس الفنادق يا جماعه لازم يتاكدوا ان هذا ده نظيف تغسلوا كل يوم تودي للناس مويه نظيفه وبرضو تتغسل ويتعمل فيها كلور. يعني في ناس وزارة الصحة بيجيبوا كلور يقوموا بيعملوه في الموية أثناء لما تقوم تكب مويتك في المطار بيقوم بيعملوه فيها كلور ده بيعملوه يتفادى التلوث أثناء النقل. برضو عندنا المواسير ضروري جدا إن المواسورة من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الإنسان أو بعيد يعني من البخانة والمواسورة تكون بعيد من المواسورة ده لانه اذا حصل انه الماسوره اتكسرت حته صغيره جدا وكان جنبه في حمامات اكيد المويه بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع المويه بتاعت الماسوره وبالتالي مويه ملوثه وممكن تنقل لنا مرض موي. بعدين نكلم ناس المويه عشان ما يجي يحولوا الماسوره دي يودوها بعيد عشان ما تنقل امراض موضيه. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات العادية الباغات والناس اللي بينقلوا المويه بالجرابيب وكده دي بينقلوا المويه بالجرابيب دي يتأكدوا إن الجرابيب دي نظيفة ينظفوها كل يوم وصل الجردل بالمويه والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعة النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعة التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة التخزين احنا بنخزن الموية في البيوت يعني اما في الازيار اما في البراميل اما في اي حاجة احنا بنخزن فيها الموية لازم نتأكد ان البرميل يكون نظيف ومغطى. اذا كان برميل البرميل مغطى. اذا كان اي حاجة احنا بنخزن فيها الموية في البيت نتأكد انه مغطى بالاضافة الى الكوز اللي احنا بنشرب بيه الموية نتأكد انه نظيف ومغسل بالموية والصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقتنا بتكون انتهت ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا ولحد ما نتلاقى في حلقتنا الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أقول لكم خلي بالكم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السوق. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: والله يا اخي انا شايف الحاصل هسه حاليا الداير في السودان ده عبارة عن استهبال وليب وفوضى، فوضى على الفارق صحيح. بالمناسبة نحن هنا في السودان عايشين والله في في في جحيم. بالمناسبة والله خليك من النرقبة وخليك من السابنة وخليك من ده، والله عايشين في جحيم. تصدق بالله الحكومة مضيقة علينا من كل الاتجاهات. علي الدين يمان يودي فرضين علينا ضرائب في السوق، فرضين علينا ضرائب تقيلة كله كلها. سمع اللي هم مريحيننا ولا ناس الكهرباء وزاد مريحيننا. علي الدين يمان عايشين عيشة بس الحمد لله. بس والله العظيم وضع صعب صعب صعب صعب. لكن والله أقول لك حاجة، أنا ما كلنا واحد سودانيين، لكن والله لأن القبة بحل مشكلة ولا السابند بحل مشكلة ولا البرهان بحل مشكلة ولا ياسر عطا بحل مشكلة. إحنا ده لازم نقعد، الشعب السوداني تقول لازم يقعد يشوف المشكلة وين ويحلها. إحنا لازم نقعد نسامح، لو بقى قحاتي لو بقى إسلامي لو بقى جن أحمر زاده، إحنا لازم شنو نقعد نسامح. علي الدين ما قاعدين في السودان هنا عيشة بتاع الزلة وإهانة وبتاع، يعني الوضع زاد وصعب صعب صعب صعب. واحد قدر ما يحاول يحاول يقول لي ذكر ساكت يمرق برا السودان بلقى الوضع مقفل. لو في مصر لو في ليبيا لو بقى في الدول العربية الخليجية دي، يعني الوضع زاد وصعب والله بجد كده صعب. أنا ما قادر أوصل لك الرسالة، أنا أصلا عايز أوصل لك، لكن بجد وضع صعب شديد. لأن القبة بحل مشكلة ولا السفن بحل مشكلة، يعني لازم نقعد نستامح كشعب سوداني. دي نقطة، لازم احنا نقعد نستامح كشعب سوداني. لكن علي الدين يماني هسه الحكومة بتقول للناس البرة تعالوا تعالوا، لكن والله الوضع هنا في السودان وضع صعب عزيز، صعب صعب صعب. يعني وضع بتاع جحيم، تعرف الجحيم؟ أوصل لك الرسالة دي، وضع جحيم عزيز صعب صعب. يعني احنا ما عارف ان احنا ذاتنا عايشين كيف، عايشين كيف وبرنامجنا كيف زاد، وما عارفين والله مستقبل ضايع بجد كده. ربنا وقف الحرب ويجيب السلام ان شاء الله. والله يعني الامن يستتب من نيالة ليبر سودان يكون الوضع واحد، ومن الشرق للشمال يكون واحد، ومن الجنوب. أنا دارينا إحنا الشعب السوداني نعيش في عيشة بتاعتها يا أخي. إحنا حسونا إحنا شعب سوداني شوية يا جماعة. الحين بالمناسبة تعبانين والله، والله تعبانين بجد كده. تعبنا يا البرهان وتعبنا يا حميدتي وتعبنا يا أخي، والله فترنا بجد كده يا جماعة. عايزين نرتاح هنا، الشعب السوداني ده والله تعب يا أخي. براها عليه يا أخي، براها عليه يا أخي. والله أنا ما عارف أوصل لك رسالتي دي، لكن بكون بجد كده وصلت لك. السلام عليكم، ونتمنى يا أخي السلام عم من السودان لين يالا. أنا كلنا شعب واحد، لو بقى السافنة لو بقى القبة لو بقى غيره كيكا لو قلنا بقى، أنا لازم نسامح لازم نسامح.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبلوة قرنبل الأدمونة ودمهنة قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش قصة أصني بك هداب ننقدي ايه انت تتاك بداسني. راديو دبنجا يكستان الهداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 20 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 24 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. إصابات وإقلاق الأسواق في الدلنج بسبب هجوم بطائرات مسيرة ومقتل مواطن وإصابة آخرين إثر هجوم لطائرات مسيرة على أمدرمان والخرطوم. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الدمازين ومصرع 6 سودانيين خلال رحلة تهريب من تشاد إلى ليبيا. قوى إعلان المبادئ تعتمد خارطة الطريق لوقف الحرب وتواصل الاحتياجات في وحدة عبر الإدارية بالولاية الشمالية بسبب انقطاع الكهرباء. 200 شخصا من غرب السودان يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن في بور السودان، واعتقالات في مدينة غبيش بولاية غرب كردفان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. تعرضت مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان صباح اليوم الأحد لقصف مدفعي مكثف نفذته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال، وأدى لإصابات متفاوتة بين المدنيين وتضرر عدد من المنازل في الأحياء الغربية للمدينة. وأفادت المصادر أن السلطات أصدرت قرارا بإغلاق الأسواق ومنع التجمعات، وأوضحت أن المدفعية التابعة للقوات المسلحة ردت على مصادر النيران في محيط المدينة. أعلنت حكومة ولاية الخرطوم مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة انتحارية أمس استهدف منطقة دار السلام مربع 43 بأمدرمان، فيما أعلنت عن إسقاط مسيرة أخرى في الخرطوم. وفي إقليم النيل الأزرق أعلنت القوات المسلحة إسقاط مسيرة معادية قرب الدمازين أمس، وقالت إنها عبرت الحدود من اتجاه إثيوبيا، ونشرت القوات المسلحة مقطع فيديو يوثق إسقاط المسيرة. لقي 6 سودانيين مصرعهم في عمق الصحراء الليبية، فيما تم إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين بعد تعرضهم لظروف إنسانية قاسية أثناء رحلة تهريب قادمة من الأراضي التشادية. وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أمس السبت إن دورياتها ضبطت مركبتين تغلان 52 مهاجرا، بينهم 49 سودانيا وثلاثة تشاديين كانوا في طريقهم عبر مسالك صحراوية خطرة قادمين من منطقة كوري بوغدي داخل تشاد. تواصلت لليوم الثالث على التوالي الاحتجاجات بوحدة عبر الإدارية التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية رفضا لبرمجة قطوعات الكهرباء، مطالبين بالعدالة في توزيع الكهرباء القادمة من مصر. وقال القيادي المدني رمز المصري لراديو دبنجا إن الاحتجاجات تطالب بمعاملتهم أسوة بوادي حلفة، مشيرا إلى منطقة عبري تابعة لها، موضحا أن منطقة السكوت تستهلك نحو 6 ميجاوات من الكهرباء، بينما تستهلك شركات التعدين وحدها 4 ميجاوات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فترة النهار خلوها لينا نحن، يعني الستة حقتنا، يعني سكوت كله 6 ميجاوات بتكفي، شركات التعدين بتاخد 4 ميجاوات، كويس؟ فما خلوا لينا شيء. نحن بنتكلم انه الكهرباء بالنسبة لينا أساس حياة، زراعة، نحن كل مناطقنا بتستخدم الكهرباء في الزراعة.
0: نظم معلمو ومعلمات ولاية كسل اليوم وقفة احتياجية في مقر وزارة التربية بالمدينة، مطالبين بهيكل راتبي منتظم وعادل وصرف منحة العيد. وحملت المعلمات خلال الوقفة لافتات تحمل المطالب، وأضافت معلمة في هذا الخصوص:
2: صارفين منحهم وصارفين على واد وصارفين، ما عدا المعلم المسكين المقلوب على أمره. قريب يا جماعة ما تهينوا المعلم، لأنه إهانة المعلم هي إهانة الوطن. أي إهانة للمعلم أنت معناه بتهين الوطن، وأي إهانة للمعلم هي إهانة لأولاد أمور، إهانة لأبنائهم، إهانة لأي حاجة.
0: من جانبها قالت لجنة المعلمين السودانيين إن المعلمين في ولاية كسل لم يصرفوا مرتب أبريل حتى هذه اللحظة، وفي ولاية الجزيرة لم تصرف استحقاقات أعمال الشهادة السودانية 2026 لأكثر من شهر، فضلا عن تراكم متأخرات المرتبات التي بلغت 14 شهرا كاملة، بينما وصلت المتأخرات إلى نحو 10 أشهر في الخرطوم وسنار، مع أوضاع مماثلة ومزرية في ولايات دارفور وكردفان. شكى المزارعون في مشروع أمر الزراع من فشل موسمين متتاليين بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف مضخات الريع، مشيرين إلى نزوح عدد كبير من الأسر بعد ضياع محاصيلهم واستثماراتهم. وطالب حسن سليمان الحوي الأمين الإعلامي السابق لمجلس إدارة المشروع لراديو دبنجا بإعادة التيار الكهربائي فورا للمشروع، وضمان استقرار الإمداد الكهربائي مستقبلا، وتعويض الأسر المتضررة عن خسائر الموسمين السابقين. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الآن مشروعنا عطش مدبل عطش، والمزارعين كله نعني فيه كثيرين جدا تشردوا راحوا لمناطق تانية. الآن أكثر من 8000 أسرة تعيش في صحراء، مقطوعة منها الكهرباء، مقطوعة منها مياه الشرب، مقطوعة منها المشروع. المحاصيل بدأت تهلك، حتى النخيل بدأ يموت بالعطش.
0: أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان على أن الوقت قد حان للانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تركز الآن على تعزيز المجتمع المدني لإعداده لدور أكبر في المستقبل. وأوضح بيكا هافيستو أن هذا الأمر يمثل تراجعا عن السماح لقائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان بفرض نفسه كحاكم بالأمر الواقع للسودان والسيطرة على موارد الدولة. من جهته قال المحلل السياسي مكي المغربي لراديو دبنجا أن صحيفة The National الإماراتية نجحت في إبراز حديث المبعوث بالطريقة التي تخدم الخط السياسي.

0: يشير على لسانه قد قيل بالفعل، لكنه يمثل جزءا محددا وموجها من موقفه الكلي ولا يعبر عن كامل الواقع الدبلوماسي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لأن هنالك أجزاء من موقفه تناقض الحديث الذي ورد والذي تم الاجتهاد فيه باحترافية، ليبدو أنه يدعو لإقصاء الإسلاميين والتباعد من البرهان والانحياز للميليشيا.
0: دعت قوى إعلان المبادئ السودانية في خارطة الطريق التي أجازتها أمس لإنشاء بعثة مراقبة مستقلة ذات طابع مدني تضم مراقبين دوليين من ذوي الخبرة يدعمهم خبراء وضباط ارتباط سودانيون، على أن تعمل البعثة تحت إشراف مبادرة الآلية الرباعية. وأعلنت قوى إعلان المبادئ في ختام اجتماعها أمس الذي استمر لثلاثة أيام إجازة وثيقتين هما ميثاق قوى إعلان المبادئ السوداني المطور وخارطة الطريق وقف وإنهاء الحرب. وطالبت قوى إعلان المبادئ بمحاسبة مشعلي الحرب وفي مقدمتهم الحركة الإسلامية. وأضاف في تلاوة البيان الختامي:
2: إذ أجاز الاجتماع واعتمد عددا من الوثائق التي تشكل استراتيجية متكاملة لوقف الحرب وإنهائها والانتقال المدني الديمقراطي وبناء السودان الحرية والسلام والعدالة.
0: وفي ذات السياق عقدت قوى إعلان المبادئ لقاء مهما مع ممثلين عن السلك الدبلوماسي ومبعوثين دوليين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وسويسرا ضمن تحركات سياسية تهدف إلى توسيع الدعم الدولي لمسار إنهاء الحرب في السودان. من جهته أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس ترحيبه الكامل بمخرجات الاجتماع الثاني لقوى إعلان المبادئ السوداني. وأكد التحالف في بيان للناطق الرسمي أحمد توجد أن هذه المخرجات تنسجم تماما مع رؤيته السياسية لوقف الصراع، مشددا على أن بيان الرباعية يمثل المدخل الصحيح لمعالجة الأوضاع الإنسانية والأمنية. أدانت مجموعة محامي الطوارئ حملة الاعتقالات العشوائية التي شنتها قوات الدعم السريع يوم الأربعاء الماضي في مدينة قبيش بولاية غرب كردفان، والتي طالت عشرات المواطنين. في المقابل أعلنت منظمة ضحايا دارفور عن احتجاز ما يتراوح بين 180 إلى 200 شخص من غرب السودان في سجن بور سودان، حيث يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن لسنوات طويلة. أصدرت الشرطة الدولية الانتربول نشرة حمراء بحق الجوني حمدان دقلو شقيق قائد الدعم السريع، الذي يواجه عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية. وأشارت الانتربول إلى خضوع الجوني للتدابير العقابية التي تشمل حظر السفر ومنع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من دخول أراضيها، كما تشمل التجميد الفوري لجميع الأموال ومنع تزويده أو دعمه بالأسلحة والمعدات العسكرية. طالبت منظمة العفو الدولية بالتحرك العاجل لإنهاء احتجاز الناشط السياسي محمد فاروق سلمان في الإمارات العربية المتحدة، حيث لا يزال محتجزا منذ 19 يناير 2025. وقالت المنظمة في بيان إن محمد فاروق اعتقل أثناء وجوده في مطار دبي استعدادا لمغادرة البلاد قبل احتجازه في السجن بدون محاكمة. حذر مواطنو وادي حلفة من تداعيات قرار حظر استيراد الخضر والفاكهة على مدينة وادي حلفة، مؤكدين أن المدينة كانت مستثناة سابقا من القيود المفروضة على الواردات الزراعية القادمة من مصر بسبب طبيعتها الجغرافية والظروف البيئية التي تعيق عمليات الزراعة المحلية. وقال الإعلامي والمراقب السمو العبد الجواد لراديو دبنجا إن قرار الحظر سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الخضر والفاكهة بالمدينة بسبب ارتفاع تكاليف الترحيل من داخل السودان. وأضاف في هذا الشأن:
3: سر بصورة كبيرة على المدينة.

0: باعتبار أن تكلفة الترحيل من أقرب منطقة إذا اعتقدنا أنها هي ريفي دونغولا أو دلجو أو غيرها ستكون تكلفة الترحيل عالية جدا، باعتبار أن أسعار الوقود وأسعار الترحيل أصبحت كبيرة جدا لا يستطيع المواطن أن يتحملها.
1: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء بتراجع التوليد الحراري إلى مستويات غير مسبوقة دفعا للاعتماد الرئيسي على التوليد المائي وسط ارتفاع الأحمال صيفا، وأشارت إلى أنها تعمل على خطة عاجلة لإعادة تأهيل تشمل صيانة محطتي أم دباكر وأقري وإدخال وحدات في قري واحد وقري اثنين للخدمة قريبا، مشيرة إلى الدمار الكبير الذي لحق بمحطات التوليد والنقل والتوزيع جراء الحرب. أعلنت سلطة الطيران المدني عن تدشين الرحلة الافتتاحية الأولى لشركة بدر للطيران بين بورسودان وأسمرة. وقال مدير الطيران المدني السوداني أبو بكر الصديق بالعاصمة الأريترية أسمرة إن انطلاق الرحلة يأتي بعد جهود منسقة بين سلطتي الطيران المدني في البلدين. وثق التقرير الوبائي اليومي لوزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك في 4 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. ووفقا للتقرير فإن العدد التراكمي لحالات الإصابة بلغ 8374 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات 14 حالة وفاة. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت غرفة طوارئ طويلة بشمال دارفور تدشين 5 مطابخ جماعية تستهدف 250 أسرة نازحة في مناطق كنجارة وطويل العمدة ودب نايرة. من جهتها أعلنت غرفة طوارئ الطينة بشمال دارفور مواصلة عملها في توزيع المياه الصالحة للشرب على 3 مواقع للنازحين بمعدل 200 برميل من المياه يوميا. انتهت نشرة الأخبار من راديو
2: الأعزاء. متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة وطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، وهذه محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفيدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر كثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي امتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لتواني، كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصمت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جلى غابة الصمت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر بالكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير، بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري، أو حسين أري. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
2: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات، ونسمى الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي انه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتري من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه. يعني
1: برضو يا حسين عايزينك توضح لنا أو تكلمنا عن مقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الأثار الجدل وأثار ذو أفعال واسعة جدا جدا، وحقيقة أنت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد أو صور فوتوغرافية، اللي أنت 6000 صورة أخذتها صور فوتوغرافية، لكن هنا لما جيت لغابة الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
2: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين، أصبروا شوية خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه وفي الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة وغرة ومناطق وغرة ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تصل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منها.
1: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وأنت بتتحدث لراديو دوانجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور أشدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
2: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأسوبيين بحرب تيغراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسا الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية دي كلها انتهت، يعني انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق لاقتني مخاطر لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض هناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة دي، في غيره لقيت المصائب دي. لكن كان في فريق من الجهة المنحت للتسريح، كان في فريق بيمشي قدامي وهو كده. دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمقابر مدنية، لمقابر عسكرية، لمقابر في بيوت. أنا عم أعدت خطة مسبقة بناء عليها بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب. مبنى المين، يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربت ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيره يعني مشيت المتحف لقيت اثار الغزائف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
1: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
2: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين. لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت يعني أنا كنت أول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول. لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة هيلتون والميريديان وغيرها كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة يعني في معظمها. فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تجي تشوفوا منطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي سنسيتي سيما، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كثير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعه الصداقه وغيره، وفي ارث كثير جدا جدا انتهى، لكن اعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحده من الحاجات ال كان مفترض الناس تنتظر فيها شويه طبعا حسب رايي انا، انه ما ترمم بسرعه منطقه الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القياده العامه والمناطق في وسط الخرطوم، ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو لقدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها زي ما حصل في رواندا هسه في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا، ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة وأنا زرته يعني، وزرت المناطق في الغورة الصغيرة، فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
1: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دمج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن

0: 3 أكتوبر.
1: قل لكم خلي بالكم
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السوق. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: والله يا اخي انا شايف الحاصل هسه حاليا الداير في السودان ده عبارة عن استهبال وليب وفوضى، فوضى على الفارق صحيح. بالمناسبة نحن هنا في السودان عايشين والله في في في جحيم. بالمناسبة والله خليك من النرقبة وخليك من السافنة وخليك من ده، والله عايشين في جحيم. تصدق بالله الحكومة مضيقة علينا من كل الاتجاهات. علي الدين يمان يودي فرضين علينا ضرائب في السوق، فرضين علينا ضرائب تقيلة كله كلها. سمع اللي مريحيننا ولا ناس الكهرباء وزاد مريحيننا. علي الدين يمان عايشين عيشة بس الحمد لله. بس والله العظيم وضع صعب صعب صعب صعب. لكن والله أقول لك حاجة، أنا ما كلنا واحد سودانيين، لكن والله لأن القبة بحل مشكلة ولا السابند بحل مشكلة ولا البرهان بحل مشكلة ولا ياسر عطا بحل مشكلة. إحنا ده لازم نقعد، الشعب السوداني تقول لازم يقعد يشوف المشكلة وين ويحلها. إحنا لازم نقعد نسامح، لو بيبقى قحاتي لو بيقى إسلامي لو بيقى جن أحمر زاده، إحنا لازم شنو نقعد نسامح. علي الدين ما قاعدين في السودان هنا عيشة بتاع الزلة ويهانة وبتاع، يعني الوضع زاد وصعب صعب صعب صعب. واحد قدر ما يحاول يحاول يقول لي ذكر ساكت يمرق برا السودان، بلقى الوضع مقفل. لو في مصر لو في ليبيا لو بقى في الدول العربية الخليجية دي، يعني الوضع زاد وصعب والله بجد كده صعب. أنا ما قادر أوصل لك الرسالة، أنا أصلا عايز أوصل لك، لكن بجد وضع صعب شديد. لأنه القبة بحل مشكلة ولسه فن بحل مشكلة، يعني لازم نقعد نستامح كشعب سوداني. دي نقطة، لازم إحنا نقعد نستامح كشعب سوداني. لكن علي الدين يماني هسه الحكومة بتقول للناس البرة تعالوا تعالوا، لكن والله الوضع هنا في السودان وضع صعب عزيز، صعب صعب صعب. يعني وضع بتاع جحيم، تعرف الجحيم؟ أوصل لك الرسالة دي، وضع جحيم عزيز صعب صعب. يعني احنا ما عارف ان احنا ذاتنا عايشين كيف، عايشين كيف وبرنامجنا كيف زاد، وما عارفين والله مستقبل ضايع بجد كده. ربنا وقف الحرب ويجيب السلام ان شاء الله. والله يعني الامن يستتب من نيالة ليبر سودان، يكون الوضع واحد، ومن الشرق للشمال يكون واحد، ومن الجنوب. أنا دارينا إحنا الشعب السوداني نعيش في عيشة بتاعتها يا أخي. إحنا حسونا إحنا شعب سوداني شوية يا جماعة. إحنا بالمناسبة تعبانين والله، والله تعبانين بجد كده. تعبنا يا البرهان وتعبنا يا حميدتي وتعبنا يا أخي، والله في ترنا بجد كده يا جماعة. عايزين نرتاح هنا، الشعب السوداني ده والله تعب يا أخي. براها عليه يا أخي، براها عليه يا أخي. والله أنا ما عارف أوصل لك رسالتي دي، لكن بكون بجد كده وصلت لك. السلام عليكم، ونتمنى يا أخي السلام عين من دبر السودان لين يالا. أنا كلنا شعب واحد، لو بقى السافنة لو بقى القبة لو بقى غيره كيكا لو قلنا بقى، أنا لازم نسامح لازم نسامح.
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبلوة قرن بلدنا ودمنا قنبلي يا موصلني زرات وصلني وهاش بصنع أصني بك هداب ننقدي ايه انت تاك بدأسني. راديو دبنجا يكستان الهداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
4: راديو دبنجا، راديو
5: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
5: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
6: سامعين الأعزاء، طبتم وطابت أوقاتكم، مرحب بكم وين ما كنتم في رحلة جديدة مع الحرف الندي، دفتر مشاعر من راديو دبنجة. نحيي أصدقاء البرنامج ونشكر كل المتفاعلين مع حلقات دفتر مشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومستمعي الراديو ومشاهدي قناة دبنجة. نبدأ حلقتنا اليوم بدفقة شعرية، وهذه المرة مع الشاعر المعروف أزهري محمد علي، وجرحت ليه خاطر الحبيبة.
7: وجرحت ليه خاطر الحبيبة، الحبيبة المشطت عصب التضاريس وهدد عليه كل الخرايط والفراغات، مدهونة بلونة أرصفة المحطات واقدة من ريق الفوانيس. جرحت ليه خاطر الحبيبة، السكة أبعد من حدود الاحتمال والجرح أعمق من بكى الليل والنويح، ويوم استفزت قدرتك غيمة المسافات عرفت إنك قليل حيلة وفصيح. ستفت عمرك في حقائب الرجعة للسفر القديم، مرقت تشهي غربتك بتوبة وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم. مرقت تشهي غربتك بتوبة وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم وتكسف الشدر اللحى. ما هذه الحبيبة طولت ضل الضحى وقعدت تفلي السكة من وجع الضريص وعضت الجوع الزميم. ما هذه الحبيبة شحتفت روحي ومعطنة في ينابيع الألق الشاربة من فجر الشروق وماخدة من لون الشفق. ما هذه الحبيبة الداخلة من بين مسامات العرق رقراق وطالعة زي قمر الدجا وسايقاني في كل الدروب ساساق رامياني حد القرية فوقالياني زي قهوة بجا. ما هذه الحبيبة يوم المشيت مجبور على السكة المريبة ادتني احساس الرطب وشهرت ضحكة العزبة ومشت كانت رؤاها بتحتشد زي نار بتسجل روحها في عود الثقاب وتعلن مهرجانات الحريق. لو كشت الواطو لقيتها ما كنت ضليت الطريق ودفقت موجع للرهاب. مشيت ورا الشدر اليمامة وهي رتبت خدر الحنين في الروح وعبت دوار النشوة في جسد الندامة. وأنا كنت مفتون بتداعي اليابسة في عرس التساب مشدود على حبل الصعود أسفل مشلهت بالأيادي الفوق مشلهت والبدن من حل فحت من الأرض طرقة. مركت على البحر شاشوق لقيت توب البحر خرقة ولقيت درب الرجوع أطول هيازول المخارج وين لا غلت يداك عن حل. غلبت في الحيل البلمك من حبال الصوت ويندهلك تعالي يا واقفة في زمن السقوط يا ضاحكة من غدر الليالي دبد عليه عصب الأفاعي وحقا مفاصلنا الشتاء وهبت رياح كل النوازل والتداعي وزل إيقاع الخطى وقالت حبيبة قلبي لي أكسيني من جلدك غتا وسامحني لو نبتت بذور الحب غصب ضربك جذور الرادة في الزمن الخطأ. تعالي ما ودرت ريحه البيوت الناشفه ساساقك عبس وشن قدرك تنسلي من قلب الظلم الحالكة خنجر من غبس ومن وين بجيب لك قدرة تستلهم رؤاك وانا جاي من وحش السنين المرة بآخر نفس من وين بجيب لك قدرة بس من وين وانا هدى إحساسي السفر انا بندهك لو مرة ضفت برجت حلت ضفيرة للبحر بندهك لو لبش الموج في الطمي والشاطي في ذروة المد انكسر وانا بعزمك على موية عذبة وضل وريف لو هم سقط من طاق في حلم الحبيب وانتحر جرحت ليه خاطرة.
6: وهذه دعوة من صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني ومساهمة خاصة لدفتر مشاعر.
8: عشان لما قعدنا هناك وكنا سكوت الهوى يتكلم اسن الريت وخضر وموية وكان نسامنا عليل وما راقبنا عزول وما راقبنا عزول كنا اثنين تالتنا النيل إذا عاهدنا إيدي في إيدك ما يفرقنا سبيل ويوم لوح بقميصك أنا فتح وأصبح شوفي حديد وإيدك ما فكيتها بتوقع عليها وبمشي عديل ما ذرت في عيوني رماد ما ذرت في عيوني رماد يا دخري الخيفال العين عليك بنيت آمال وفيك عشم تبقى لي خليل يا أمل المتكول عليك يا سعد الدخراه سنين الصوف كان منقوط بحنك انت غزلت ببيل انت بنيت في الجوف والحس مستعمرة كلها لك انا بهواك وعمر الهوى ما كاس عذار او تعليل انت بقيت لي ظهر امان ضرر ضل سند وخلاصة الحكي والقول وين ما تميل انا برضو بميل يا المتوهي الجو حنايا الروح مصام الخاطر مهما قلت كلام وفيك كتب بلقاه قليل ونحن هناك بنشيل من شوقنا ونروي النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل ساقيه النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل أبوه النيل كل البهاء أنتم فاطمة عبد الله التجاني.
6: ونختم حلقة اليوم مع صديق البرنامج المعز والدجين ومساهمة جديدة أرسل لنا بصوته نتابع.
9: مالك أخر بريدة مالك أخر بريدة ونحن منتظرين جديدة ابتعدت عشان تسيبنا ولا عشان نحن بنريدة يا حبيب حم الرازة ليك أوعى نهون وتجهد الوصال الوصال يا غالي أجمل لما تتفقد مجيدة مالك أخر بريدة وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك وينه وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك الأيام لو تحلو دونك كنا متوقعنا عيدك مالك تأخر بريدك انت عارف كيف بنتعب انت عارف كيف بنتعب وكيف بأشواقك بنتعب يا أخي هجرك لينا أصعب من قراج أنفاس شهيدك ما لك تأثر بريدك كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك كنا كنا نزعت بوصالك لقيت نادر سؤالك قل لي ياه كيف إن حالك قل لي للشوق من وجيدك ما لك أكثر فريدة حياتي مع الجنة.
6: وهكذا أصدقائنا الأعزاء انتهت صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم. طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
5: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
5: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312208004700.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 24 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. إصابات وإقلاق الأسواق في الدلنج بسبب هجوم بطائرات مسيرة ومقتل مواطن وإصابة آخرين إثر هجوم لطائرات مسيرة على أم درمان والخرطوم. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الدمازين ومصرع 6 سودانيين خلال رحلة تهريب من تشاد إلى ليبيا. قوى إعلان المبادئ تعتمد خارطة الطريق لوقف الحرب وتواصل الاحتياجات في وحدة عبر الإدارية بالولاية الشمالية بسبب انقطاع الكهرباء. 200 شخصا من غرب السودان يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن في بور سودان، واعتقالات في مدينة غبيش بولاية غرب كردفان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. تعرضت مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان صباح اليوم الأحد لقصف مدفعي مكثف نفذته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال، وأدى لإصابات متفاوتة بين المدنيين وتضرر عدد من المنازل في الأحياء الغربية للمدينة. وأفادت المصادر أن السلطات أصدرت قرارا بإغلاق الأسواق ومنع التجمعات، وأوضحت أن المدفعية التابعة للقوات المسلحة ردت على مصادر النيران في محيط المدينة. أعلنت حكومة ولاية الخرطوم مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة انتحارية أمس استهدف منطقة دار السلام مربع 43 بأم درمان، فيما أعلنت عن إسقاط مسيرة أخرى في الخرطوم. وفي إقليم النيل الأزرق أعلنت القوات المسلحة إسقاط مسيرة معادية قرب الدمازين أمس، وقالت إنها عبرت الحدود من اتجاه إثيوبيا، ونشرت القوات المسلحة مقطع فيديو يوثق إسقاط المسيرة. لقي 6 سودانيين مصرعهم في عمق الصحراء الليبية، فيما تم إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين بعد تعرضهم لظروف إنسانية قاسية أثناء رحلة تهريب قادمة من الأراضي التشادية. وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أمس سبت إن دورياتها ضبطت مركبتين تغلان 52 مهاجرا، بينهم 49 سودانيا و3 تشاديين كانوا في طريقهم عبر مسالك صحراوية خطرة قادمين من منطقة كوري بوغدي داخل تشاد. تواصلت لليوم الثالث على التوالي الاحتجاجات بوحدة عبر الإدارية التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية رفضا لبرمجة قطوعات الكهرباء، مطالبين بالعدالة في توزيع الكهرباء القادمة من مصر. وقال القيادي المدني رمز المصري لراديو دبنجا إن الاحتجاجات تطالب بمعاملتهم أسوة بوادي حلفة، مشيرا إلى منطقة عبري تابعة لها، موضحا أن منطقة السكوت تستهلك نحو 6 ميجاوات من الكهرباء، بينما تستهلك شركات التعدين وحدها 4 ميجاوات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فترة النهار خلوها لينا نحن، يعني الستة حقتنا، يعني سكوت كله 6 ميجاوات بتكفي، شركات التعدين بتاخد 4 ميجاوات، كويس؟ فما خلوا لنا شيء. نحن بنتكلم انه الكهرباء بالنسبة لنا اساس حياة، زراعة، نحن كل مناطقنا بتستخدم الكهرباء في الزراعة.
0: نظم معلمو ومعلمات ولاية كسل اليوم وقفة احتياجية في مقر وزارة التربية بالمدينة، مطالبين بهيكل راتبي منتظم وعادل وصرف منحة العيد. وحملت المعلمات خلال الوقفة لافتات تحمل المطالب، وأضافت معلمة في هذا الخصوص:
2: صارفين منحهم وصارفين على واد وصارفين ما عدا المعلم المسكين المقروب على أمره. جريت يا جماعة ما تهينوا المعلم، لأنه إهانة المعلم هي إهانة الوطن. أي إهانة للمعلم أنت معناه بتهين الوطن، وأي إهانة للمعلم هي إهانة لأولاد أمور، إهانة لأبنائهم، إهانة لأي حاجة.
0: من جانبها قالت لجنة المعلمين السودانيين إن المعلمين في ولاية كسل لم يصرفوا مرتب أبريل حتى هذه اللحظة، وفي ولاية الجزيرة لم تصرف استحقاقات أعمال الشهادة السودانية 2026 لأكثر من شهر، فضلا عن تراكم متأخرات المرتبات التي بلغت 14 شهرا كاملة، بينما وصلت المتأخرات إلى نحو 10 أشهر في الخرطوم وسنار، مع أوضاع مماثلة ومزرية في ولايات دارفور وكردفان. شكا المزارعون في مشروع أمر الزراعي من فشل موسمين متتاليين بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف مضخات الريع، مشيرين إلى نزوح عدد كبير من الأسر بعد ضياع محاصيلهم واستثماراتهم. وطالب حسن سليمان الحوي الأمين الإعلامي السابق لمجلس إدارة المشروع لراديو دبنجا بإعادة التيار الكهربائي فورا للمشروع، وضمان استقرار الإمداد الكهربائي مستقبلا، وتعويض الأسر المتضررة عن خسائر الموسمين السابقين. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الآن مشروعنا عطش ما تبل عطش، والمزارعين كلهم يعني في كثيرين جدا تشردوا راحوا لمناطق تانية. الآن أكثر من 8000 أسرة تعيش في صحراء، مقطوعة منها الكهرباء، مقطوعة منها مياه الشرب، مقطوعة منها المشروع، المحاصيل بدأت تهلك، حتى النخيل بدأ يموت بالعطش.
0: أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان على أن الوقت قد حان للانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تركز الآن على تعزيز المجتمع المدني لإعداده لدور أكبر في المستقبل. وأوضح بيكا هافيستو أن هذا الأمر يمثل تراجعا عن السماح لقائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان بفرض نفسه كحاكم بالأمر الواقع للسودان والسيطرة على موارد الدولة. من جهته قال المحلل السياسي مكي المغربي لراديو دبنجا أن صحيفة The National الإماراتية نجحت في إبراز حديث المبعوث بالطريقة التي تخدم الخط السياسي والتوجه العام لدولة الإمارات، مؤكدا أن ما نشر على لسانه قد قيل بالفعل، لكنه يمثل جزءا محددا وموجها من موقفه الكلي ولا يعبر عن كامل الواقع الدبلوماسي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: لأن هنالك أجزاء من موقفه تناقض الحديث الذي ورد والذي تم الاجتهاد فيه باحترافية، ليبدو أنه يدعو لإقصاء الإسلاميين والتباعد.

0: أجازتها أمس لإنشاء بعثة مراقبة مستقلة ذات طابع مدني تضم مراقبين دوليين من ذوي الخبرة يدعمهم خبراء وضباط ارتباط سودانيون، على أن تعمل البعثة تحت إشراف مبادرة الآلية الرباعية. وأعلنت قوى إعلان المبادئ في ختام اجتماعها أمس الذي استمر لثلاثة أيام إجازة وثيقتين هما ميثاق قوى إعلان المبادئ السوداني المطور وخارطة الطريق وقف وإنهاء الحرب. وطالبت قوى إعلان المبادئ بمحاسبة مشعلي الحرب وفي مقدمتهم الحركة الإسلامية. وأضاف في تلاوة البيان الختامي:
1: إذ أجاز الاجتماع واعتمد عددا من الوثائق التي تشكل استراتيجية متكاملة لوقف الحرب وإنهائها والانتقال المدني الديمقراطي وبناء السودان الحرية والسلام والعدالة.
0: وفي ذات السياق عقدت قوى إعلان المبادئ لقاء مهما مع ممثلين عن السلك الدبلوماسي ومبعوثين دوليين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وسويسرا ضمن تحركات سياسية تهدف إلى توسيع الدعم الدولي لمسار إنهاء الحرب في السودان. من جهته أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس ترحيبه الكامل بمخرجات الاجتماع الثاني لقوى إعلان المبادئ السوداني. وأكد التحالف في بيان للناطق الرسمي أحمد توجد أن هذه المخرجات تنسجم تماما مع رؤيته السياسية لوقف الصراع، مشددا على أن بيان الرباعية يمثل المدخل الصحيح لمعالجة الأوضاع الإنسانية والأمنية. أدانت مجموعة محامي الطوارئ حملة الاعتقالات العشوائية التي شنتها قوات الدعم السريع يوم الأربعاء الماضي في مدينة قبيش بولاية غرب كردفان، والتي طالت عشرات المواطنين. في المقابل أعلنت منظمة ضحايا دارفور عن احتجاز ما يتراوح بين 180 إلى 200 شخص من غرب السودان في سجن بور سودان، حيث يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن لسنوات طويلة. أصدرت الشرطة الدولية الانتربول نشرة حمراء بحق الجوني حمدان دقلو شقيق قائد الدعم السريع الذي واجه عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية. وأشارت الانتربول إلى خضوع الجوني للتدابير العقابية التي تشمل حظر السفر ومنع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من دخول أراضيها، كما تشمل التجميد الفوري لجميع الأموال ومنع تزويده أو دعمه بالأسلحة والمعدات العسكرية. طالبت منظمة العفو الدولية بالتحرك العاجل لإنهاء احتجاز الناشط السياسي محمد فاروق سلمان في الإمارات العربية المتحدة، حيث لا يزال محتجزا منذ 19 يناير 2025. وقالت المنظمة في بيان إن محمد فاروق اعتقل أثناء وجوده في مطار دبي استعدادا لمغادرة البلاد قبل احتجازه في السجن بدون محاكمة. حذر مواطنو وادي حلفة من تداعيات قرار حظر استيراد الخضر والفاكهة على مدينة وادي حلفة، مؤكدين أن المدينة كانت مستثناة سابقا من القيود المفروضة على الواردات الزراعية القادمة من مصر بسبب طبيعتها الجغرافية والظروف البيئية التي تعيق عمليات الزراعة المحلية. وقال الإعلامي والمراقب السمو عبد الجواد لراديو دبنجا إن قرار الحظر سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الخضر والفاكهة بالمدينة بسبب ارتفاع تكاليف الترحيل من داخل السودان. وأضاف في هذا الشأن:
2: سر بصورة كبيرة على المدينة باعتبار أن تكلفة الترحيل من أقرب منطقة، إذا اعتقدنا أنها هي ريفي دونغولا أو دلجو أو غيرها، ستكون تكلفة الترحيل عالية جدا باعتبار أن أسعار الوقود وأسعار الترحيل أصبحت كبيرة جدا لا يستطيع المواطن أن يتحملها.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء بتراجع التوليد الحراري إلى مستويات غير مسبوقة دفع للاعتماد الرئيسي على التوليد المائي وسط ارتفاع الأحمال صيفا. وأشارت إلى أنها تعمل

0: على خطة عاجلة لإعادة تأهيل تشمل صيانة محطتي أم دباكر وأقري وإدخال وحدات في قري واحد وقري اثنين للخدمة قريبا، مشيرة إلى الدمار الكبير الذي لحق بمحطات التوليد والنقل والتوزيع جراء الحرب. أعلنت سلطة الطيران المدني عن تدشين الرحلة الافتتاحية الأولى لشركة بدر للطيران بين بورسودان وأسمرة. وقال مدير الطيران المدني السوداني أبو بكر الصديق بالعاصمة الأريترية أسمرة إن انطلاق الرحلة يأتي بعد جهود منسقة بين سلطتي الطيران المدني في البلدين. وثق التقرير الوبائي اليومي لوزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك في 4 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. ووفقا للتقرير فإن العدد التراكمي لحالات الإصابة بلغ 8374 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات 14 حالة وفاة. الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلنت غرفة طوارئ طويلة بشمال دارفور تدشين 5 مطابخ جماعية تستهدف 250 أسرة نازحة في مناطق كنجارة وطويل العمدة ودب نايرة. من جهتها أعلنت غرفة طوارئ الطينة بشمال دارفور مواصلة عملها في توزيع المياه الصالحة للشرب على 3 مواقع للنازحين بمعدل 200 برميل من المياه يوميا. انتهت نشرة الأخبار من راديو
1: الأعزاء. متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم تمهيدا لوضع التصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. طيب عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء، والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد علي خوجلي.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: بداية، هل تمضي الحكومة فعليا نحو أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ الخدمة المدنية في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوة؟ وكيف يمكن مقاومة هذا القرار قانونيا أو بالوسائل السلمية؟
3: ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي لسبب بسيط جدا، إنه إعلان هدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا. يعني لأن يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية يعني. أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية. هل خاض على الحصر ده للخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من من من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقوداتهم وما اتجددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يلا إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني قصة الورق والملفات يعني. في النقطة ستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
2: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
3: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعة لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تكلم نحن عن لجنة لرؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، حصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من التقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا اتنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مسألة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدار أقولها دي. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا اخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا انه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في حالة الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية، إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام القضاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على انه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات تحت التفاوض البتيم في كافة أحوال خفض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية. الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعين العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المرتبطة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأنه يا أخوان القضية دي هو أم القضايا، أم القضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم دي موارد الصندوق. المعاشين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات هيدفع الصندوق، غير ناس المعاشات كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة أو المتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديت بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي عملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص، تاني ما جابوا لا سيره تاني من 2023. على العموم يعني في الآخر أننا يعني بنضيف للحكومة يعني واللجنة يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطة جدا، ثلاثة ملاحظات. الأولى إنه لجنة الحريات النقابية تابعة لمنظمة الأعمال دي عندها قاعدة ثابتة إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل، فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع الصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها بأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها انه القرارات الادارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الاداري ده حتى قبل صدوره لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدائرين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
2: إلى هنا ونصل بكم مستمعي الراديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: راديو دبنجا، راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
0: راديو دبنجا، راديو
4: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 0 8 0 0 0 4 7 0.
0: راديو دبنجا،
4: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
6: سامعين الأعزاء، طبتم وطابت أوقاتكم، مرحب بكم وين ما كنتم في رحلة جديدة مع الحرف الندي دفتر مشاعر من راديو دبنجا. نحيي أصدقاء البرنامج ونشكر كل المتفاعلين مع حلقات دفتر مشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومستمعي الراديو ومشاهدي قناة دبنجا. نبدأ حلقتنا اليوم بدبقة شعرية، وهذه المرة مع الشاعر المعروف أزهري محمد علي، وجرحت ليه خاطر الحبيبة.
7: وجرحت ليه خاطر الحبيبة، الحبيبة المشطت عصب التضاريس وهدد عليه كل الخرايط والفراغات، مدهونة بلونة أرصفة المحطات واقدة من ريق الفوانيس. جرحت ليه خاطر الحبيبة، السكة أبعد من حدود الاحتمال والجرح أعمق من بك الليل والنويح، ويوم استفزت قدرتك غيمة المسافات عرفت إنك قليل حيلة وفصيح، ستفت عمرك في حقائب الرجعة للسفر القديم، مرقت تشهي غربتك بتوبة وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم، مرقت تشهي غربتك بتوبة وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم وتكسف الشدر اللحى. ما هذه الحبيبة طولت ضل الضحى وقعدت تفلي السكة من وجع الضريص وعضة الجوع الزميم. ما هذه الحبيبة شحتفت روحي ومعطنة في ينابيع الألق الشاربة من فجر الشروق وماخذة من لون الشفق. ما هذه الحبيبة الداخلة من بين مسامات العرق رقراق وطالعة زي قمر الدجا وسايقاني في كل الدروب ساساق، رامياني حد القرية فوقانياني زي قهوة بجا. ما هذه الحبيبة يوم المشيت مجبور على السكة المريبة عددني حصاص الرطب وشهرت ضحكة العزبة ومشت، كانت رؤاها بتحتشد زي نار بتسجل روحها في عود الثقاب بتعلن مهرجانات الحريق، لو كشت الواطو لقيتها ما كنت ضليت الطريق ودفقت موجع للرهاب. مشيت ورا الشدر اليمامة وهي رتبت خدر الحنين في الروح وعبت دوار النشوة في جسد الندامة، وانا كنت مفتون بتداعي اليابسة في عرس التساب، مشدود على حبل الصعود أسفل مشلهت بالأيادي الفوق مشلهت والبدن من حل فحت من الأرض طرقة، مركت على البحر شاشوق لقيت توب البحر خرقة ولقيت درب الرجوع أطول هيازول المخارج وين لا غلت يداك عن حل، غلبت في الحيل البلمك من حبال الصوت ويندهلك تعالي يا واقفة في زمن السقوط يا ضاحكة من غدر الليالي دبد عليه عصب الأفاعي وحقا مفاصلنا الشتاء وهبت رياح كل النوازل والتداعي وزل إيقاع الخطى وقالت حبيبة قلبي لي أكسيني من جلدك غطى وسامحني لو نبتت بزور الحب غصب ضربت جزور الريدة في الزمن الخطأ، تعالي ما ودرت ريحه البيوت الناشفة ساساقك عبس وش نقدرك تنسلي من قلب الظلم الحالكة خنجر من غبس، ومن وين بجيب لك قدرة تستلهم رؤاك وانا جاي من وحش السنين المرة بآخر نفس، من وين بجيب لك قدرة بس من وين وانا هدى احساسي السفر انا بندهك لو مرة ضفت برجت حلت ضفيرة للبحر، بندهك لو لبش الموج في الطمي والشاطي في ذروة المد انكسر وانا بعزمك على موية عزبة وضل وريف لو هم سقط من طاق في حلم الحبيبة وانتحر. جرحت ليه خاطرة.
6: وهذه دعوة من صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني ومساهمة خاصة لدفتر مشاعر.
8: عشان لما قعدنا هناك وكنا سكوت الهواء يتكلم حسن الريت وخضره وموية وكان نسامنا عليل وما راقبنا عزول وما راقبنا عزول كنا اثنين تالتنا النيل ادعاهدنا ايدي في ايدك ما يفرقنا سبيل ويوم لوح بقميصك انا فتح واصبح شوفي حديد وايدك ما فكيتها بتوقع عليها وبمشي عديل ما ذرت في عيوني رماد ما ذرت في عيوني رماد يا دخري الخيفال العين عليك بنيت امال وفيك عشم تبقى لي خليل يا امل المتكول عليك يا سعد الداخراه سنين الصوف الكام منقوط بحنك انت غزلت ببيل انت بنيت في الجوف والحس مستعمرة كلها لك انا بهواك وعمر الهوى ما كاس عذار او تعليل انت بقيت لي ظهر امان ضرر ضل سند وخلاصة الحكي والقول وين ما تميل انا برضو بميل يا المتوهي جو حنايا الروح ومصام الخاطر مهما قلت كلام وفيك كتب بلقاه قليل ونحن هناك بنشيل من شوقنا ونروي النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل ساقيه النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل أبوه النيل كل البهاء أنتم فاطمة عبد الله التجاني
6: ونختم حلقة اليوم مع صديق البرنامج المعز والدجين ومساهمة جديدة أرسل لنا بصوته نتابع
9: مالك أخر بريدة مالك أخر بريدة ونحن منتظرين جديدة ابتعدت عشان تسيبنا ولا عشان نحن بنريد يا حبيب حين مرة أزعت ليك أوعى نهون وتجهد الوصال الوصال يا غالي أجمل لما تتفقد مجيدة مالك أخر بريدة وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك الأيام لو تحلو دونك كنا متوقعنا عيدك مالك الأخر بريد انت عارف كيف بندعب انت عارف كيف بندعب وكيف بأشواقك بنطف يا أخي هجرك لينا أصعب من قراج أنفاس شهيدك ما لقيت أكثر بريدك كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك قل لي يا كيف إنه حالك قل لي للشوق من وجيدك ما لقيت أكثر بريدك
6: وهكذا أصدقائنا الأعزاء انتهت صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك
8: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم
6: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا
4: كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312208004770.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 24 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. إصابات وإقلاق الأسواق في الدلنج بسبب هجوم بطائرات مسيرة ومقتل مواطن وإصابة آخرين إثر هجوم لطائرات مسيرة على أم درمان والخرطوم. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الدمازين ومصرع 6 سودانيين خلال رحلة تهريب من تشاد إلى ليبيا. قوى إعلان المبادئ تعتمد خارطة الطريق لوقف الحرب وتواصل الاحتجاجات في وحدة عبر الإدارية بالولاية الشمالية بسبب انقطاع الكهرباء. 200 شخصا من غرب السودان يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن في بور سودان، واعتقالات في مدينة غبيش بولاية غرب كردفان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. تعرضت مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان صباح اليوم الأحد لقصف مدفعي مكثف نفذته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال، وأدى لإصابات متفاوتة بين المدنيين وتضرر عدد من المنازل في الأحياء الغربية للمدينة. وأفادت المصادر أن السلطات أصدرت قرارا بإغلاق الأسواق ومنع التجمعات، وأوضحت أن المدفعية التابعة للقوات المسلحة ردت على مصادر النيران في محيط المدينة. أعلنت حكومة ولاية الخرطوم مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة انتحارية أمس استهدف منطقة دار السلام مربع 43 بأم درمان، فيما أعلنت عن إسقاط مسيرة أخرى في الخرطوم. وفي إقليم النيل الأزرق أعلنت القوات المسلحة إسقاط مسيرة معادية قرب الدمازين أمس، وقالت إنها عبرت الحدود من اتجاه إثيوبيا، ونشرت القوات المسلحة مقطع فيديو يوثق إسقاط المسيرة. لقي 6 سودانيين مصرعهم في عمق الصحراء الليبية، فيما تم إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين بعد تعرضهم لظروف إنسانية قاسية أثناء رحلة تهريب قادمة من الأراضي التشادية. وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أمس السبت إن دورياتها ضبطت مركبتين تغلان 52 مهاجرا، بينهم 49 سودانيا وثلاثة تشاديين كانوا في طريقهم عبر مسالك صحراوية خطرة قادمين من منطقة كوري بوغدي داخل تشاد. تواصلت لليوم الثالث على التوالي الاحتجاجات بوحدة عبر الإدارية التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية رفضا لبرمجة قطوعات الكهرباء، مطالبين بالعدالة في توزيع الكهرباء القادمة من مصر. وقال القيادي المدني رمز المصري لراديو دبنجا إن الاحتجاجات تطالب بمعاملتهم أسوة بوادي حلفة، مشيرا إلى منطقة عبري تابعة لها، موضحا أن منطقة السكوت تستهلك نحو 6 ميجاوات من الكهرباء، بينما تستهلك شركات التعدين وحدها 4 ميجاوات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فترة النهار خلوها لينا نحن، يعني الستة حقتنا يعني سكوت كله 6 ميجاوات بتكفي، شركات التعدين بتاخد 4 ميجاوات، كويس؟ فما خلوا لينا شيء. نحن بنتكلم انه الكهرباء بالنسبة لينا اساس حياة، زراعة، نحن كل مناطقنا بتستخدم الكهرباء في الزراعة.
0: نظم معلمو ومعلمات ولاية كسل اليوم وقفة احتجاجية في مقر وزارة التربية بالمدينة، مطالبين بهيكل راتبي منتظم وعادل وصرف منحة العيد. وحملت المعلمات خلال الوقفة لافتات تحمل المطالب، وأضافت معلمة في هذا الخصوص:
2: صارفين منحهم وصارفين على واد وصارفين ما عدا المعلم المسكين المقلوب على أمره. قالوا يا جماعة ما تهينوا المعلم، لأنه إهانة المعلم هي إهانة الوطن. أي إهانة للمعلم أنت معناه بتهين الوطن، وأي إهانة للمعلم هي إهانة لأولاد أمور، إهانة لأبنائهم، إهانة لأي حاجة.
0: من جانبها قالت لجنة المعلمين السودانيين إن المعلمين في ولاية كسل لم يصرفوا مرتب أبريل حتى هذه اللحظة، وفي ولاية الجزيرة لم تصرف استحقاقات أعمال الشهادة السودانية 2026 لأكثر من شهر، فضلا عن تراكم متأخرات المرتبات التي بلغت 14 شهرا كاملة، بينما وصلت المتأخرات إلى نحو 10 أشهر في الخرطوم وسنار، مع أوضاع مماثلة ومزرية في ولايات دارفور وكردفان. شكى المزارعون في مشروع أمر الزراعة من فشل موسمين متتاليين بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف مضخات الري، مشيرين إلى نزوح عدد كبير من الأسر بعد ضياع محاصيلهم واستثماراتهم. وطالب حسن سليمان الحوي الأمين الإعلامي السابق لمجلس إدارة المشروع لراديو دبنجا بإعادة التيار الكهربائي فورا للمشروع، وضمان استقرار الإمداد الكهربائي مستقبلا، وتعويض الأسر المتضررة عن خسائر الموسمين السابقين. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الآن مشروعنا عطش ما تبل عطش، والمزارعين كله يعني في كثيرين جدا تشردوا راحوا لمناطق تانية. الآن أكثر من 8000 أسرة تعيش في صحراء، مقطوع منها الكهرباء، مقطوع منها مياه شرب، مقطوع منها المشروع، المحاصيل بدأت تهلك، حتى النخيل بدأ يموت بالعطش.
0: أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان على أن الوقت قد حان للانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تركز الآن على تعزيز المجتمع المدني لإعداده لدور أكبر في المستقبل. وأوضح بيكا هافيستو أن هذا الأمر يمثل تراجعا عن السماح لقائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان بفرض نفسه كحاكم بالأمر الواقع للسودان والسيطرة على موارد الدولة. من جهته قال المحلل السياسي مكي المغربي لراديو دبنجا أن صحيفة The National الإماراتية نجحت في إبراز حديث المبعوث بالطريقة التي تخدم الخط السياسي والتوجه العام لدولة الإمارات، مؤكدا أن ما نشر على لسانه قد قيل بالفعل، لكنه يمثل جزءا محددا وموجها من موقفه الكلي ولا يعبر عن كامل الواقع الدبلوماسي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: لأن هنالك أجزاء من موقفه تناقض الحديث الذي ورد والذي تم الاجتهاد فيه باحترافية، ليبدو أنه يدعو لإقصاء الإسلاميين والتباعد من البرهان والانحياز للميليشيا.
0: دعت قوى إعلان المبادئ السودانية في خارطة الطريق التي أجازتها أمس لإنشاء بعثة مراقبة مستقلة ذات طابع مدني تضم مراقبين دوليين من ذوي الخبرة، يدعمهم خبراء وضباط ارتباط سودانيون، على أن تعمل البعثة تحت إشراف مبادرة الآلية الرباعية. وأعلنت قوى إعلان المبادئ في ختام اجتماعها أمس الذي استمر لثلاثة أيام إجازة وثيقتين هما ميثاق قوى إعلان المبادئ السودانية

0: كان المبادئ بمحاسبة مشعلي الحرب وفي مقدمتهم الحركة الإسلامية. وأضاف في تلاوة البيان الختامي:
1: إذ أجاز الاجتماع واعتمد عددا من الوثائق التي تشكل استراتيجية متكاملة لوقف الحرب وإنهائها والانتقال المدني الديمقراطي وبناء السودان الحرية والسلام والعدالة.
0: وفي ذات السياق عقدت قوى إعلان المبادئ لقاء مهما مع ممثلين عن السلك الدبلوماسي ومبعوثين دوليين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وسويسرا ضمن تحركات سياسية تهدف إلى توسيع الدعم الدولي لمسار إنهاء الحرب في السودان. من جهته أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس ترحيبه الكامل بمخرجات الاجتماع الثاني لقوى إعلان المبادئ السوداني. وأكد التحالف في بيان للناطق الرسمي أحمد توجد أن هذه المخرجات تنسجم تماما مع رؤيته السياسية لوقف الصراع، مشددا على أن بيان الرباعية يمثل المدخل الصحيح لمعالجة الأوضاع الإنسانية والأمنية. أدانت مجموعة محامي الطوارئ حملة الاعتقالات العشوائية التي شنتها قوات الدعم السريع يوم الأربعاء الماضي في مدينة قبيش بولاية غرب كردفان، والتي طالت عشرات المواطنين. في المقابل أعلنت منظمة ضحايا دارفور عن احتجاز ما يتراوح بين 180 إلى 200 شخص من غرب السودان في سجن بور سودان، حيث يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن لسنوات طويلة. أصدرت الشرطة الدولية الانتربول نشرة حمراء بحق الجوني حمدان دقلو شقيق قائد الدعم السريع الذي واجه عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية. وأشارت الانتربول إلى خضوع الجوني للتدابير العقابية التي تشمل حظر السفر ومنع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من دخول أراضيها، كما تشمل التجميد الفوري لجميع الأموال ومنع تزويده أو دعمه بالأسلحة والمعدات العسكرية. طالبت منظمة العفو الدولية بالتحرك العاجل لإنهاء احتجاز الناشط السياسي محمد فاروق سلمان في الإمارات العربية المتحدة، حيث لا يزال محتجزا منذ 19 يناير 2025. وقالت المنظمة في بيان إن محمد فاروق اعتقل أثناء وجوده في مطار دبي استعدادا لمغادرة البلاد قبل احتجازه في السجن بدون محاكمة. حذر مواطنو وادي حلفة من تداعيات قرار حظر استيراد الخضر والفاكهة على مدينة وادي حلفة، مؤكدين أن المدينة كانت مستثناة سابقا من القيود المفروضة على الواردات الزراعية القادمة من مصر بسبب طبيعتها الجغرافية والظروف البيئية التي تعيق عمليات الزراعة المحلية. وقال الإعلامي والمراقب السمو العبد الجواد لراديو دبنجا إن قرار الحظر سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الخضر والفاكهة بالمدينة بسبب ارتفاع تكاليف الترحيل من داخل السودان. وأضاف في هذا الشأن:
2: سر بصورة كبيرة على المدينة باعتبار أن تكلفة الترحيل من أقرب منطقة، إذا اعتقدنا أنها هي ريفي دونغولا أو دلجو أو غيرها، ستكون تكلفة الترحيل عالية جدا باعتبار أن أسعار الوقود وأسعار الترحيل أصبحت كبيرة جدا لا يستطيع المواطن أن يتحملها.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء بتراجع التوليد الحراري إلى مستويات غير مسبوقة دفع للاعتماد الرئيسي على التوليد المائي وسط ارتفاع الأحمال صيفا. وأشارت إلى أنها تعمل على خطة عاجلة لإعادة تأهيل تشمل صيانة محطتي أم دباكر وقري وإدخال وحدات في قري واحد وقري اثنين للخدمة قريبا، مشيرة إلى الدمار الكبير الذي لحق بمحطات التوليد والنقل والتوزيع جراء الحرب. أعلنت سلطة الطيران المدني عن تدشين الرحلة الافتتاحية الأولى لشركة بدر للطيران بين بور سودان وأسمرة. وقال مدير الطيران المدني السوداني أبو بكر الصديق بالعاصمة الأريترية أسمرة إن انطلاق الرحلة

0: يأتي بعد جهود منسقة بين سلطتي الطيران المدني في البلدين. وثق التقرير الوبائي اليومي لوزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك في 4 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. ووفقا للتقرير فإن العدد التراكمي لحالات الإصابة بلغ 8374 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات 14 حالة وفاة. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت غرفة طوارئ طويلة بشمال دارفور تدشين 5 مطابخ جماعية تستهدف 250 أسرة نازحة في مناطق كنجارة وطويل العمدة ودب نايرة. من جهتها أعلنت غرفة طوارئ الطينة بشمال دارفور مواصلة عملها في توزيع المياه الصالحة للشرب على 3 مواقع للنازحين بمعدل 200 برميل من المياه يوميا. انتهت نشرة الأخبار من راديو
1: الأعزاء. متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقه اليوم اعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبنجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025 وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبياً، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 23.3 أو 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 38%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة، طبعا وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2 و30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21% و20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الخدمة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الخدمة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبل تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: اظن انا قربنا. شايفين الوضع هناك؟ شايف معي؟
1: انا هون وصلت محطة الطشاش من التحمل الهاك، ما شايف ولا سامع اي حاجة.
0: خلاص يا خلاص قربنا يا اخ قربنا. انا خايف الشافع ده يصحى يسوي القانا لسه ما جيب. ان شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
1: الله كريم علينا. نصل ما نمر منه بيصل المسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا اخي.

0: Allez, allez. Va. Va. Ta. Allez. Va. Ta.
1: Bon, bon. يا قول بسم الله يا قول مالك الحمى طلعت لك في راسك ولا شو ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحله تانية.
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم وبكره لما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسه الاقي اصحابي اقول له شنو اشرح لهم كيف انه ما في مدرسه اذا الحادث ما وقفت.
1: الحمد لله إذا حالي دي استمرت أكثر من كده عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم يا أخي ده بالعكس المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازعين والله أعلم الله أعلم تتين وتقيف كيف
0: يعني أسمع نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده هي اسمعني أنا جاتني فكرة هوي
1: يا أخي
0: هوي أنت لمت ولا شو يا أخي
1: يا خلا لوبتا يا اخي يا اختي انا تعبان من المشي ما احنا مشينا مشي انت عارف احنا مشينا كابتن تعبان يا اخي من المشي كده الصراحه احكي لي
0: لا يا اخي لازم تسمع فكرتي هالسري
1: طيب احكي
0: اسمع انا انا انا انا حجمع كل الناس في المنطقه دي نشوف البدري يجلس منهم ونعمل فصول صباح ومساء انا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان
1: كويس فكره جميله تصبح على خير والصباح نتناقش
0: فيها لو اسمعني ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات القرايه مهمه وقبل الحرب تقيف ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعود اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيلهم اتفاقهم الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط واولادنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والندوس يكونوا مستندين في التعليم فاهمني
1: يا خلي صبحنا على خير
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.

0: دبنجة راديو.
1: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 20 0 8 0 0 0 4 7 0.
3: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة، الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا، العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات ثانيه بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط، يعني فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها، عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه، لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ. يعني فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معاها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأن الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 24 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. إصابات وإقلاق الأسواق في الدلنج بسبب هجوم بطائرات مسيرة ومقتل مواطن وإصابة آخرين إثر هجوم لطائرات مسيرة على أم درمان والخرطوم. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الدمازين ومصرع 6 سودانيين خلال رحلة تهريب من تشاد إلى ليبيا. قوى إعلان المبادئ تعتمد خارطة الطريق لوقف الحرب وتواصل الاحتجاجات في وحدة عبر الإدارية بالولاية الشمالية بسبب انقطاع الكهرباء. 200 شخصا من غرب السودان يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن في بور سودان، واعتقالات في مدينة غبيش بولاية غرب كردفان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. تعرضت مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان صباح اليوم الأحد لقصف مدفعي مكثف نفذته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال، وأدى لإصابات متفاوتة بين المدنيين وتضرر عدد من المنازل في الأحياء الغربية للمدينة. وأفادت المصادر أن السلطات أصدرت قرارا بإغلاق الأسواق ومنع التجمعات، وأوضحت أن المدفعية التابعة للقوات المسلحة ردت على مصادر النيران في محيط المدينة. أعلنت حكومة ولاية الخرطوم مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة انتحارية أمس استهدف منطقة دار السلام مربع 43 بأم درمان، فيما أعلنت عن إسقاط مسيرة أخرى في الخرطوم. وفي إقليم النيل الأزرق أعلنت القوات المسلحة إسقاط مسيرة معادية قرب الدمازين أمس، وقالت إنها عبرت الحدود من اتجاه إثيوبيا، ونشرت القوات المسلحة مقطع فيديو يوثق إسقاط المسيرة. لقي 6 سودانيين مصرعهم في عمق الصحراء الليبية، فيما تم إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين بعد تعرضهم لظروف إنسانية قاسية أثناء رحلة تهريب قادمة من الأراضي التشادية. وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أمس السبت إن دورياتها ضبطت مركبتين تغلان 52 مهاجرا، بينهم 49 سودانيا و3 تشاديين كانوا في طريقهم عبر مسالك صحراوية خطرة قادمين من منطقة كوري بوغدي داخل تشاد. تواصلت لليوم الثالث على التوالي الاحتجاجات بوحدة عبر الإدارية التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية رفضا لبرمجة قطوعات الكهرباء، مطالبين بالعدالة في توزيع الكهرباء القادمة من مصر. وقال القيادي المدني رمز المصري لراديو دبنجا إن الاحتجاجات تطالب بمعاملتهم أسوة بوادي حلفة، مشيرا إلى منطقة عبري تابعة لها، موضحا أن منطقة السكوت تستهلك نحو 6 ميجاوات من الكهرباء، بينما تستهلك شركات التعدين وحدها 4 ميجاوات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فترة النهار خلوها لينا نحن، يعني الستة حقتنا يعني سكوت كله 6 ميجاوات بتكفي، شركات التعدين بتاخد 4 ميجاوات، كويس؟ فما خلوا لينا شيء. نحن بنتكلم انه الكهرباء بالنسبه لنا اساس حياه، زراعه، نحن كل مناطقنا بتستخدم الكهرباء في الزراعه.
0: نظم معلمو ومعلمات ولايه كسل اليوم وقفه احتجاجيه في مقر وزاره التربيه بالمدينه، مطالبين بهيكل راتبي منتظم وعادل وصرف منحه العيد. وحملت المعلمات خلال الوقفة لافتات تحمل المطالب، وأضافت معلمة في هذا الخصوص:
2: صارفين منحهم وصارفين على واب وصارفين، ما عدا المعلم المسكين المقلوب على أمره. جريت يا جماعة ما تهينوا المعلم، لأنه إهانة المعلم هي إهانة الوطن. أي إهانة للمعلم أنت معناه بتهين الوطن، وأي إهانة للمعلم هي إهانة لأولاد أمور، إهانة لأبنائهم، إهانة لأي حاجة.
0: من جانبها قالت لجنة المعلمين السودانيين إن المعلمين في ولاية كسل لم يصرفوا مرتب أبريل حتى هذه اللحظة، وفي ولاية الجزيرة لم تصرف استحقاقات أعمال الشهادة السودانية 2026 لأكثر من شهر، فضلا عن تراكم متأخرات المرتبات التي بلغت 14 شهرا كاملة، بينما وصلت المتأخرات إلى نحو 10 أشهر في الخرطوم وسنار، مع أوضاع مماثلة ومزرية في ولايات دارفور وكردفان. شكا المزارعون في مشروع أمر الزراعي من فشل موسمين متتاليين بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف مضخات الري، مشيرين إلى نزوح عدد كبير من الأسر بعد ضياع محاصيلهم واستثماراتهم. وطالب حسن سليمان الحوي الأمين الإعلامي السابق لمجلس إدارة المشروع لراديو دبنجا بإعادة التيار الكهربائي فورا للمشروع، وضمان استقرار الإمداد الكهربائي مستقبلا، وتعويض الأسر المتضررة عن خسائر الموسمين السابقين. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الآن مشروعنا عطش ما تبل عطش، والمزارعين كلهم يعني في كثيرين جدا تشردوا راحوا لمناطق تانية. الآن أكثر من 8000 أسرة تعيش في صحراء، مقطوعة منها الكهرباء، مقطوعة منها مياه شرب، مقطوعة منها المشروع، المحاصيل بدأت تهلك، حتى النخيل بدأ يموت بالعطش.
0: أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان على أن الوقت قد حان للانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تركز الآن على تعزيز المجتمع المدني لإعداده لدور أكبر في المستقبل. وأوضح بيكا هافيستو أن هذا الأمر يمثل تراجعا عن السماح لقائد القوات المسلحة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بفرض نفسه كحاكم بالأمر الواقع للسودان والسيطرة على موارد الدولة. من جهته قال المحلل السياسي مك المغربي لراديو دبنجا أن صحيفة The National الإماراتية نجحت في إبراز حديث المبعوث بالطريقة التي تخدم الخط السياسي والتوجه العام لدولة الإمارات، مؤكدا أن ما نشر على لسانه قد قيل بالفعل، لكنه يمثل جزءا محددا وموجها من موقفه الكلي ولا يعبر عن كامل الواقع الدبلوماسي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: لأن هنالك أجزاء من موقفه تناقض الحديث الذي ورد والذي تم الاجتهاد فيه باحترافية، ليبدو أنه يدعو لإقصاء الإسلاميين والتباعد من البرهان والانحياز للميليشيا.
0: دعت قوى إعلان المبادئ السودانية في خارطة الطريق التي أجازتها أمس لإنشاء بعثة مراقبة مستقلة ذات طابع مدني تضم مراقبين دوليين من ذوي الخبرة، يدعمهم خبراء وضباط ارتباط سودانيون، على أن تعمل البعثة تحت إشراف مبادرة الآلية الرباعية. وأعلنت قوى إعلان المبادئ في ختام اجتماعها أمس الذي استمر لثلاثة أيام إجازة وثيقتين هما ميثاق قوى إعلان المبادئ السوداني المطور وخارطة الطريق وقف وإنهاء الحرب. وطالبت قوى إعلان المبادئ بمحاسبة مشعلي الحرب وفي مقدمتهم الحركة الإسلامية. وأضاف في تلاوة البيان الختامي:
5: إذ أجاز الاجتماع واعتمد عددا من الوثائق التي تشكل استراتيجية متكاملة لوقف الحرب وإنهائها والانتقال المدني الديمقراطي وبناء السودان الحرية والسلام والعدالة.
0: وفي ذات السياق عقدت قوى إعلان المبادئ لقاء

0: الدوليين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وسويسرا ضمن تحركات سياسية تهدف إلى توسيع الدعم الدولي لمسار إنهاء الحرب في السودان. من جهته أعلن تحالف السودان التعسيس تعسيس ترحيبه الكامل بمخرجات الاجتماع الثاني لقوى إعلان المبادئ السوداني. وأكد التحالف في بيان للناطق الرسمي أحمد توجد أن هذه المخرجات تنسجم تماما مع رؤيته السياسية لوقف الصراع، مشددا على أن بيان الرباعية يمثل المدخل الصحيح لمعالجة الأوضاع الإنسانية والأمنية. أدانت مجموعة محامي الطوارئ حملة الاعتقالات العشوائية التي شنتها قوات الدعم السريع يوم الأربعاء الماضي في مدينة قبيش بولاية غرب كردفان، والتي طالت عشرات المواطنين. في المقابل أعلنت منظمة ضحايا دارفور عن احتجاز ما يتراوح بين 180 إلى 200 شخص من غرب السودان في سجن بور سودان، حيث يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن لسنوات طويلة. أصدرت الشرطة الدولية الانتربول نشرة حمراء بحق الجوني حمدان دقلو شقيق قائد الدعم السريع، الذي واجه عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية. وأشارت الانتربول إلى خضوع الجوني للتدابير العقابية التي تشمل حظر السفر ومنع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من دخول أراضيها، كما تشمل التجميد الفوري لجميع الأموال ومنع تزويده أو دعمه بالأسلحة والمعدات العسكرية. طالبت منظمة العفو الدولية بالتحرك العاجل لإنهاء احتجاز الناشط السياسي محمد فاروق سلمان في الإمارات العربية المتحدة، حيث لا يزال محتجزا منذ 19 يناير 2025. وقالت المنظمة في بيان إن محمد فاروق اعتقل أثناء وجوده في مطار دبي استعدادا لمغادرة البلاد قبل احتجازه في السجن بدون محاكمة. حذر مواطنو وادي حلفة من تداعيات قرار حظر استيراد الخضر والفاكهة على مدينة وادي حلفة، مؤكدين أن المدينة كانت مستثناة سابقا من القيود المفروضة على الواردات الزراعية القادمة من مصر بسبب طبيعتها الجغرافية والظروف البيئية التي تعيق عمليات الزراعة المحلية. وقال الإعلامي والمراقب السمو عبد الجواد لراديو دبنجا إن قرار الحظر سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الخضر والفاكهة بالمدينة بسبب ارتفاع تكاليف الترحيل من داخل السودان. وأضاف في هذا الشأن
1: سر بصورة كبيرة على المدينة باعتبار أن تكلفة الترحيل من أقرب منطقة، إذا اعتقدنا أنها هي ريفي دونغولا أو دلجو أو غيرها، ستكون تكلفة الترحيل عالية جدا باعتبار أن أسعار الوقود وأسعار الترحيل أصبحت كبيرة جدا لا يستطيع المواطن أن يتحملها.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء بتراجع التوليد الحراري إلى مستويات غير مسبوقة دفع للاعتماد الرئيسي على التوليد المائي وسط ارتفاع الأحمال صيفا. وأشارت إلى أنها تعمل على خطة عاجلة لإعادة تأهيل تشمل صيانة محطتي أم دباكر وأقري وإدخال وحدات في قري واحد وقري اثنين للخدمة قريبا، مشيرة إلى الدمار الكبير الذي لحق بمحطات التوليد والنقل والتوزيع جراء الحرب. أعلنت سلطة الطيران المدني عن تدشين الرحلة الافتتاحية الأولى لشركة بدر للطيران بين بور سودان وأسمرة. وقال مدير الطيران المدني السوداني أبو بكر الصديق بالعاصمة الأريترية أسمرة إن انطلاق الرحلة يأتي بعد جهود منسقة بين سلطتي الطيران المدني في البلدين. وثق التقرير الوبائي اليومي لوزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك في 4 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. ووفقا للتقرير فإن العدد التراكمي لحالات الإصابة بلغ 8374 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات 14 حالة وفاة. الخبر الأخير في

0: هذه النشرة. أعلنت غرفة طوارئ طويلة بشمال دارفور تدشين 5 مطابخ جماعية تستهدف 250 أسرة نازحة في مناطق كنجارة وطويل العمدة ودب نايرة. من جهتها أعلنت غرفة طوارئ الطينة بشمال دارفور مواصلة عملها في توزيع المياه الصالحة للشرب على 3 مواقع للنازحين بمعدل 200 برميل من المياه يوميا. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا راديو
1: للقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم تمهيدا لوضع تصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. طيب عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء تركي آل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء. والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. اهلا ومرحبا بك استاذ احمد علي خوجلي.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
2: بدايه، هل تمضي الحكومه فعليا نحو اكبر عمليه تقليص للوظائف في تاريخ الخدمه المدنيه في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوه؟ وكيف يمكن مقاومه هذا القرار قانونيا او بالوسائل السلميه؟
3: ما بنقدر نقول انه هدف الاحصاء دي بالقرار 22 امر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بيتحددوا القوانين مليان وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأن يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلينهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية. يعني أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلقوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية. هل خاض على الحصر ده الخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة، شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العام ده بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة، ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشفها تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين، وبتتضمن الناس اللي انتهت عقوداتهم وما اتجددت، وبتتضمن المستغيلين من الخدمة ولا مفصولين، وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله، إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها، دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده، منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية، يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة ستة، يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك، برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن، يعني ما متوفر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة، أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن أسلي هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري، وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
2: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة، واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية. ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المتداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
3: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء الخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة الغرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم يبقى من واجب الوزير إنه يلغي الغرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعة لجنة الغرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب الغرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالغرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تكلمنا هنا على اللجنة على رؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالغرار معروفة، حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، حصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا تنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مسألة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدار أقولها دي يعني أول حاجة أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا أخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا إنه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيانا بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم، ودي كانت حالة ظاهرة في حالة الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية هيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوه بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام القضاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على إنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس يعرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات تحت التفاوض البتيم في كافة أحوال خفض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية. الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعين العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس. ويبقى فروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأنه يا أخوان القضية هو أم القضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم دي موارد الصندوق، المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات هيدفع الصندوق، غير ناس المعاشات كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة أو المتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديت بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي اتعملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص تاني، ما جابوا لا سيره تاني من 2023. على العموم يعني في الاخر ان احنا يعني بنضيف للحكومه يعني واللجنه يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطه جدا، ثلاثه ملاحظات. الاولى انه لجنه الحريات النقابيه تابعه لمنظمه الاعمال دي عندها قاعدة ثابتة إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها بأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها إنه القرارات الإدارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني مع عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره، لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غاية دي الحاجات الدارين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غاية كان جدة جديد.
2: إلى هنا ونصل بكم مستمعي الراديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
4: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
5: حان من دارفور، الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور، برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور، استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية.
6: سلام سلام دارفور، سلام سلام.
5: الحان من دارفور، برنامج التعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور، نسمع ونحكي عن التاريخ.
7: دارفور أيام زمان، الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
5: الحان من دارفور، ونسى في الفضايا الفرنجبية، البردية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبيد والسيرة، الحدايين، البشاني.
4: الحان من دارفور.
6: سلام سلام دارفور، سلام.
7: كونوا معانا في الحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم كل أسبوع. الحان من دارفور، من هنا من أرض دارفور لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
4: الحان.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام، هذه الحلقة في الحان من دارفور، الحان وقصص من دارفور. نتحدث قليلا عن الزراعة، والزراعة في دارفور هي ثقافة متجذرة، ودارفور كلها أرض زراعية، ولذلك نجد أنه يعني الإنسان في حياته يعني وفي تعامله مع الأرض يعني جزء من مكوناته الثقافية أدوات الزراعة، سواء كان الكدنكة والجبراكة أو الجلموية والجراية أو يعني مجموعة هذه المسميات. والزراعة بتعتبر هي يعني صمام الأمان لحياة الناس في دارفور، ومجتمع دارفور في الغالبية العظمى بتاعته مجتمع بتاع مزارعية، ومجتمع مزارعية لأنه الحضارة بتاع دارفور أصلا حضارة زراعية، والناس بيغنوا للزراعة، بيغنوا للزراعة، بيغنوا يعني من بداية الخريف، المطر الكويسة، الشواجير السمحة، البراق الشلع، القبلي، مربط العجيل، دي كلها يا إخواننا مسميات، والناس بيراقبوا الخريف وبيراقبوا المطر بصورة يعني ممتازة جدا جدا، وبيوصلوا يعني بيتحدثوا عن يعني تنبؤاتهم للخريف وكده، بقول لك شايفين السحابة ديك، شايفين البرق، والليلة ترية طلعت وترية غابت ومجرد الكبش، وحتى السماء والفضاء ذاته بسموه بأسماء حسب المواسم وحسب الأوقات بتاعت الأمطار وحسب أمطار النزول. يقول لك دارين دلو، الزراعة دار لها دلو، الزراعة دار لها دلوين، وكلها تعابير وتعبيرات كويسة جدا. نحن يعني نستمع الآن لقصيدة ولأغنية جميلة جدا اسمها المكنجي.

نواصل مستمعين الكرام حديثنا ونواصل أيضا برنامجنا الحان وقصص من دارفور. والزراعة في دارفور زي ما ذكرنا هي يعني صمام الأمان لكل الناس، وما في زور ما بتيري، ما في زور ما بزرع، عشان كده الناس بيزرعوا في مختلف أنحاء دارفور وفي مختلف أنحاء الإقليم، وبيزرعوا يعني مختلف المحاصيل، محاصيل نقدية، محاصيل يعني زي السمسم، زي الفول، محاصيل بستانية زي البرتقال والجوافة في مناطق جبل مرة، والفواكه عموما. وفي ناس بيزرعوا الدخن والقمح والذرة، وبيزرعوا العديد من الخضروات دي كلها. إخواننا خيرات الأرض في دارفور، والأرض في دارفور يعني من الأخصب الأراضي، من أخصب الأراضي الزراعية في السودان، هي بعض الأراضي ومعظم الأراضي الموجودة في إقليم دارفور، وهي أراضي بكر وأراضي منتجة وأراضي فيها محاصيل أو أراضي بتنتج محاصيل جيدة جدا، وساهمت في الناتج القومي أو الناتج الاقتصادي للبلد. مرة تانية نسمع لنا أغنية أيضا تتكلم عن الزراعة.

مستمعي الكرام، نواصل حديثنا عن الزراعة في دارفور. ويمكن الزراعة ارتبطت في عقول الناس بالنفائر، النفير أو التويزة، ومعظم الناس لأن إخوان العمل الجماعي عنده قيمته، عشان كده الناس في دارفور معظم أعمالهم وإنتاجهم وحاجاتهم كلها بنتجوها عن طريق الجماعات أو عن طريق الأسر أو عن طريق النفائر، عشان كده بيغنوا للنفير. وفي النفير دائما وأبدا بنلقاهم، يعني هم أكثر الناس، يعني أو من أكثر الناس حماسة، هم الناس اللي بيمشوا النفير، بيمشوا نفير دق العيش، بيمشوا نفير الزراعة، نفير الحشاشة، الحراتة، دي كلها يا إخواننا يعني هي مهرجانات بتاعت حصاد. الناس بيمشوا الحصاد وبقوموا للحصاد بشكل مهرجانات، وفي هذه المهرجانات يعني بيغنوا وبيمرحوا وبيحكوا وبيضبح الضبايح وكده، وبيستقبلوا دائما يعني موسم الحصاد الناس بيستقبلوا بالزبايح وبيستقبلوا بالكرامات، يقول لك إن شاء الله عيشنا ده ندخله بالعافية وبالسلام وما تحصل كارثة. ودي كلها يا إخواننا الثقافة موجودة في حياة الناس. ونحن في ختام هذه الحلقة نحييكم، وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى، وشكرا جزيلا.

0: السادة والسيدات أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الاثنين الموافق 25 شهر 5 لسنة 2026 وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن سيطرتها على منطقة البركة بالقرب من الكرمك وقتلى وجرحى جراء قصف بمسيرة على الطينة. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدينان الهجوم بمسيرة على سوق بغرب كردفان ووفاة 3 من العالقين في معبر أرقيم بشمال السودان. مقتل طفلين في هجوم مسلح بجنوب دارفور. ومحتجون يعتزمون إغلاق طريق دونغولا حلفة غدا بسبب قطوعات الكهرباء. تراجع ملحوظ في أسعار خراف الأضاحي وتفشي السحائف الأبيض والحصبة والكوليرا في شرق دارفور. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. أعلنت القوات المسلحة أمس الأحد سيطرتها على منطقة البركة بالقرب من الكرمك في إقليم النيل الأزرق. وقال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاة في بيان إن قوات الفرقة تمكنت من السيطرة على المنطقة وتكبيت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال بقيادة جوزيف توكا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في هذا الخصوص
1: في الغابات مع مرقة
2: عمر القص
1: هاي لمازين عشان الكرمك ها؟
2: أيوة
1: كرمك جوا أنا مرقة كرمك جوا
2: الله أكبر
1: هاي تقربنا
2: شبالية فوق شين شقاوة
1: هاي
2: أيوة شين شقاوة عدام هنا صاحب
1: هاي شين شقاوة
2: شمالية.
0: سقط عدد من القتلى والجرحى في هجوم شنته قوات الدعم السريع بطائرة مسيرة على منطقة الطينة السودانية على الحدود مع تشاد. وذلك حدث أمس الأحد. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دابنغا إن الهجوم استهدف سوق المدينة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط مرتادي السوق والعاملين فيه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص
3: ضربت ميليشيا الدعم السريع السوق بالمسيرات وقتل عشرات من المواطنين النساء والأطفال والرجال بشكل عام منطقة السوق. ما أريد أن أؤكد أن منطقة الطين السودانية لن توجد عسكريين أبدا ودعم على أنفسهم شهود على ذلك.
0: أدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشدة ضربات الطائرات المسيرة المنسوبة إلى القوات المسلحة السودانية والتي أسفرت عن مقتل 28 شخصا وإصابة العشرات غيرهم في سوق قبيش بولاية غرب كردفان، كما دمرت منشأة إنسانية في كاودا بولاية جنوب كردفان، وطالبت بوقف العنف والقبول بهدنة إنسانية تمكن من إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق. اتهمت القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع بتفجير كوبري بمنطقة حجر الدليب على الطريق الرئيسي بين الدلن وكادوغلي بولاية جنوب كردفان اليوم الاثنين، مما أدى إلى أضرار واسعة بالكوبري وتعطيل الحركة على الطريق. وقال مقاتلون يتبعون للجيش في تسجيلات على مواقع التواصل الاجتماعي إن عملية التفجير نفذت باستخدام الديناميت والألغام الأرضية، مشيرين إلى نحو 90% من الكوبري تعرض للتدمير. وأضاف جنود في هذا الخصوص
4: ده الكوبري جايبين بكره بنصلوا بنجيبهم نركبهم والله شغل بتاع جبل لكن زي ده معاكم بس اي والله
5: لا ثبتوا منين هيا بتجوا هنا ترى لسه هيا بتجوا الوقت كله بفجر شايفوا يا ده الجنب كبلنا كله بفجر والله ها.
0: كشفت مصادر عن وفاة 3 أشخاص من المواطنين العالقين في معبر أرقيم بشمال السودان بسبب تدهور الوضع البيئي والمعيشي مع ارتفاع درجات الحرارة. وقال الإعلام السمو العبد الجواد إن حالات الوفاة تعود لامرأتين ورجل، وذلك بسبب ضربات الشمس وتداعيات الأمراض المزمنة وسط نقص في الرعاية الطبية اللازمة. وأشار مواطنون إلى ازدحام في المعبر مع ارتفاع تذاكر السفر لتصل إلى 270 ألف جنيه. وأشار قادمون من مصر إلى أن الشركات أخلت بالتزامها بشأن ترحيلهم من أرجين إلى مناطقهم. وأضاف في هذا الخصوص:
6: جيت لقيت المعبر مقدس تقديس شديد يعني، والتذاكر ذاتها من 160 ألف سوداني يعني، كانت ب 130 بقت ب 160 حاليا نسى الليلة مع العيد التذكرة عملت 220 ألف يا جماعة، يعني أنتوا لو نفرين بيطلبوا منكم 440 ألف غير شنطكم.
0: من جهتي أقر العميد معاش مبارك داود سليمان مدير معبر أرجين بشمال السودان بوجود 5000 عالق في المعبر، وأشار إلى بدء انفراج الأزمة حيث تم توفير عدد من الباصات السفرية لنقل العالقين إلى ولاياتهم، متوقعا أن تنتهي الأزمة حتى مساء اليوم. وعز الأزمة إلى زيادة سعر تذاكر السفر من غرفة النقل بسبب عيد الأضحى منذ الجمعة الماضية، وتفاوت الزيادة في أسعار التذاكر بمدن الولاية الشمالية ما أدى إلى تجنب أصحاب الباصات العمل في خط أرجين. أعلن المحتجون في منطقة السكوت بشمال السودان تصعيد الاحتجاجات غدا الثلاثاء والإغلاق التام لطريق حلفة دنقلة المعروف باسم شريان الشمال، وذلك بسبب قطوعات الكهرباء. وأوضحوا أن الإغلاق سيجري قبالة مناطق عبري وصواردة وعط، وسيكون شاملا لجميع المركبات العامة والخاصة إلى حين الاستجابة للمطالب المتمثلة في إلقاء برمجة الكهرباء، إقالة المدير التنفيذي ومدير الوحدة، إضافة إلى محاسبة المتورطين في قمع المحتجين السلميين. وكشف محتجون عن وصول قوات من الشرطة الاحتياط المركزي إلى مدينة عبر التابعة استباقا للاحتجاجات. قتل طفلان من رعاة الإبل في هجوم مسلح بمنطقة نورليا التابعة لمحلية عدة الفرسان بولاية جنوب دارفور. وقال أحد أقرباء الضحيتين لراديو دبنجا إن الطفلين أحمد هارون البالغ من العمر نحو 13 عاما وإسماعيل جمعة البالغ 15 عاما كانا يرعيان الإبل في ضواحي المنطقة قبل أن يتعرضا للهجوم ويقتلا في الحال، مستبعدا أن تكون الحادثة بدافع السرقة. وأشار إلى أن المتهم بارتكاب الجريمة سلم نفسه لاحقا للشرطة في منطقة نورلي، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: وهم زادهم كان معهم كليف يعني كليف أكبر منهم اللي هو برعاهم والبهايم الاثنين، ما أعرف رجع منهم ولا خلاهم صالح، طبعا رجع منهم خلاهم، وبعد ذلك هم قدر لهم نجوهم، قد يكون ده في حقدي ليس إلا يعني، لأنه نازل أخيرا قال زور كترم دفع سلم نفسه في الشرطة بتاعت نورلي.
0: دخل معلمو ولاية النيل الأبيض اليوم في إضراب مفتوح عن العمل استجابة لدعوة أطلقتها لجنة المعلمين السودانيين بالولاية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية واستمرار تجاهل مطالبهم من قبل السلطات الرسمية. وقالت اللجنة في بيان إن الإضراب سيستمر إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، ولن تستأنف الدراسة إلا بعد الاستجابة الكاملة لمطالب المعلمين، وعلى رأسها تحسين الأجور وصرف المتأخرات والاستحقاقات المالية. شكى عمال التعليم في النيل الأزرق من تدهور أجورهم مشيرين إلى أنها تبلغ 25 ألف جنيه ما يكفي سوى لثلاثة أيام. وقال بكار وهو أحد عمال التعليم لراديو دبنجا إن أبنائهم وأسرهم محرومون من فرحة العيد منذ ثلاثة أعوام بسبب عدم توفير الأضاحي. وأضاف في هذا الشأن:
8: العمال الذين يعملون يأخذون 25 ألف جنيه، هل من العدل نعطي الموظف راتب لا يصرفه الثلاثة أيام؟ الأمر الثاني، فنحن منذ بداية هذه الحرب لدينا أكثر من ثلاثة أعياد، أولادنا محرومون من فرحة العيد.
0: كشفت غرفة طوارئ أبو جابر الإنسانية بشرق دارفور عن تفشي الحزب والكو

0: الآن في منطقة الجوغان المكربج، وأشارت إلى تسجيل 26 حالة إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 6 حالات، مبينة أن الوضع العام يتدهور بسرعة بسبب سوء التغذية الحاد وانعدام المياه الصالحة للشرب. سجل مستشفى الأبيض التعليمي قسم الأطفال 14 حالة إصابة بالتهاب السحائي منذ مطلع مايو الحالي. وقال مصدر طبي بمستشفى الأبيض لراديو دبنغا إن الحالات المسجلة رصدت خلال الفترة من الأول من مايو حتى 24 مايو الجاري، مؤكدا عدم تسجيل أي حالات وفاة وسط المصابين حتى الآن. وتشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أزمة متفاقمة في مياه الشرب، مع استمرار انقطاع الإمداد المائي عن عدد كبير من أحياء المدينة نتيجة خروج المصادر الشمالية للمدينة عن الخدمة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. وأفاد مواطنون لراديو دبنغا بأن عدم استقرار التيار الكهربائي بالمدينة أسهم كذلك في تفاقم الأزمة، وأشاروا إلى ارتفاع كبير في الأسعار، بل يتراوح سعر برميل المياه بين 6,000 و9,000 جنيه، ما زاد من الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. كشف مواطنون في الضعين عن توفر الأضاحي وبيعها بأسعار متفاوتة حسب الأحجام، وقال أحد تجار الماشية إن أسعار الخراف تتراوح بين 150,000 إلى 550,000. وأضاف في هذا الخصوص:
1: عندنا الغنماء الجزارية 550 لحد 450، وعندنا الخروف السن 550 لحد 500، وعندنا العبر 3 لحد 250، عندنا البهائم في العالية وفي المتوسطة، الزول داير بأربعة بيضحي، بثلاثة بضحي، ب250 بضحي، لغاية 150 عندنا بضحي.
0: في شرق السودان سجلت أسعار الخراف في سوق زريبة مصنع السكر بحلفة جديدة تفاوتا ملحوظا، حيث تراوحت بين 400,000 إلى 1,000,000 جنيه للرأس الواحد. وفي مدينة كسلة أسعار خراف الأضاحي بين 400,000 إلى 1,000,000 جنيه. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
2: البهائم ما شاء الله تبارك الله الأسعار متفاوتة لغاية 500 400 ورم.
3: علينا الحمد لله الكلام اللي الشحات اللي قاعد يقوله ده ب2000 ب1000 ونص، نحن ما عندنا أغلب ما عندنا لا تصدع ما تصدع من 400 ل 500 ل 600 ل 700 ل 800 حسب الحجم.
0: وفي منطقة 24 القرشي بولاية الجزيرة كشف تجار المواشي أن الأسعار تختلف حسب الحجم، وتتراوح بين 500,000 جنيه إلى 1,100,000 جنيه، مشيرين إلى تراجع القوى الشرائية. أطلقت شبكة أطباء السودان نداء إنسانيا للمختصين والمتطوعين في مجال الصحة النفسية للأطفال للمساهمة في تقديم الاستشارات والدعم النفسي عن بعد لأطفال فاقدي السند في إحدى دور الرعاية. وأشارت الشبكة إلى أن ذلك يأتي استجابة للحاجة المتزايدة لخدمات الدعم النفسي في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة. شكى النازحون من الخرطوم في مركز إيواء مهيرة بنيالة من تدهور مريع للأوضاع الإنسانية والبيئية، وأشار أحد أعضاء لجنة الإيواء إلى إقلاق دورات المياه في المركز الذي يؤوي 420 أسرة بجانب وجود أسر في العراء دون توفر الإيواء مع اقتراب فصل الخريف وعدم انتظام الإمداد المائي، إلى جانب تفشي الأمراض وعدم توفر الرعاية الصحية. وأضاف في هذا الشأن:
4: دورات المياه مقفلة بالنسبة للحمامات، ما في حمامات تختص للحمام فقط، كلها في دورات عامة. الحاجة الثانية، نحن الآن عندنا جاينا مقبل الخريف، عندنا أسر قاعدة في العراصاية بدون أي قطع، لذلك نحتاج عشان ماء ننزل يقدروا يسكنوا في الخريف سكنة كويسة جدا. الموية دي يعني بعد مرتين ملاة 3-4 يوم ما تجي.
0: احتفلت جامعة الجنين السودانية بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية التربية يوم الخميس الماضي بمدينة أدر التشادية الحدودية مع السودان. ومن جهة أخرى طالب أرباب الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مخيمي غاغا وفرشنا للاجئين السودانيين

0: القتال بضرورة توفير الأمن. وجه رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس قبيلتي بني هلبة وسلامات بتكوين لجنة مشتركة لتطبيق الصلح الموقع بين قبيلتي بني هلبة والسلامات بمججر العام قبل الماضي، ودعا إلى مناقشة القضايا العالقة بين الطرفين وعلى رأسها إعادة الأموال المنهوبة ورد الحقوق باعتبارها من أبرز شروط إكمال الصلح وترسيخ الاستقرار. من جانبه كشف أمير قبيلة السلامات محمد البشير موسى عن تحديات تواجه عملية إنزال كافة بنود الصلح إلى أرض الواقع تتطلب تدخل السلطات الحكومية بشكل عاجل. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية وصول 3 شاحنات محملة بنحو 150 طنا من المواد الغذائية وغير الغذائية إلى مدينة الضعين بولاية شرق دارفور. وقالت الوكالة إن فرقها تمكنت خلال الأيام 3 الماضية من توزيع المساعدات على نحو 1200 أسرة من النازحين والفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف أحياء مدينة الضعين. انتهت نشرة الأخبار من راديو دابنغا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: الأعزاء متابعي راديو دابنغا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دابنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دابنغا عن طريق الماسنجر في صفحة دابنغا على فيسبوك راديو دابنغا السودان. راديو دابنغا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم تمهيدا لوضع التصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. طيب عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء تركان إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء. والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. اهلا ومرحبا بك استاذ احمد علي خوجلي.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
2: بدايه، هل تمضي الحكومه فعليا نحو اكبر عمليه تقليص للوظائف في تاريخ الخدمه المدنيه في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوه؟ وكيف يمكن مقاومه هذا القرار قانونيا او بالوسائل السلميه؟
3: ما بنقدر نقول انه هدف الاحصاء دي بالقرار 22 امر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي، لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا. يعني لأن يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية يعني. أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية. هل خاض على الحصر ده للخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من من من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوة العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما جددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يلا إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي الناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة ستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة في وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن، يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر إنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
2: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
3: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعة لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تكلم نحن عن لجنة لرؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، حصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من التقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا اتنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مسألة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدار أقولها دي. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا اخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا انه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في حالة الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية، إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام القضاء الإداري منظمة العمل الدولية على انه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي ما العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع، من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات تحت التفاوض البتيم في كافة أحوال خفض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية. الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعين العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المرتبطة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأنه يا أخوان القضية دي هو أم القضايا، أم القضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم، دي موارد الصندوق. المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات، هيدفع الصندوق. غير ناس المعاشات، كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة أو المتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديت بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت. اللجان اللي عملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص، تاني ما جابوا لا سيرة تاني من 2023. على العموم يعني في الاخر اننا يعني بنضيف للحكومة يعني واللجنة يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطة جدا، ثلاثة ملاحظات. الاولى انه لجنة الحريات النقابية تابعة لمنظمة الاعمال دي عندها قاعدة ثابتة، إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين، المعاش المبكر أو الفصل، فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور، إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها لأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة، إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها إنه القرارات الإدارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر، هو عيب قانوني وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غاية دي الحاجات الدائرين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غاية كان جد جديد.
2: إلى هنا ونصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: راديو دبنجا، راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: بابانوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاثة يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4 يوم 27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
7: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لانه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار انه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
6: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارغة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر. اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغات هو كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وأيضا وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتقالات خارج مظلة القانون، وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمة الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبري في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاكي ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا، فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخرب بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا، ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني، وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته، لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص، وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة، وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن، نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
9: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الاثنين الموافق 25 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن سيطرتها على منطقة البركة بالقرب من الكرمك وقتلى وجرحى جراء قصف بمسيرة على الطينة. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدينان الهجوم بمسيرة على سوق بغرب كردفان، ووفاة 3 من العالقين في معبر أرقيم بشمال السودان. مقتل طفلين في هجوم مسلح بجنوب دارفور، ومحتجون يعتزمون إغلاق طريق دونغولا حلفة غدا بسبب قطوعات الكهرباء. تراجع ملحوظ في أسعار خراف الأضاحي، وتفشي السحائف الأبيض والحصبة والكوليرا في شرق دارفور. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة أمس الأحد سيطرتها على منطقة البركة بالقرب من الكرمك في إقليم النيل الأزرق. وقال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاة في بيان إن قوات الفرقة تمكنت من السيطرة على المنطقة وتكبيت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال بقيادة جوزيف توكا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في هذا الخصوص
1: في الغابات مع مرجع
2: عمر القص
1: لمازين عشان الكرمك
2: كرمك جوا
1: أنا مرجع كرمك جوا
2: أكبر
1: يس قربنا
2: شبالي أبوك شين شقاوة أيوة شين شقاوة عدامة هنا صار
1: شين شقاوة
2: شمالية.
0: سقط عدد من القتلى والجرحى في هجوم شنته قوات الدعم السريع بطائرة مسيرة على منطقة الطينة السودانية على الحدود مع تشاد، وذلك حدث أمس الأحد. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف سوق المدينة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط مرتادي السوق والعاملين فيه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص
3: ضربت ميليشيا الدعم السريع السوق بالمسيرات وقتل عشرات من المواطنين النساء والأطفال والرجال بشكل عام منطقة السوق. ما أريد أن أؤكد أن منطقة الطينة السودانية لن توجد عسكريين أبدا، ودعم على أنفسهم شهود على ذلك.
0: أدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشدة ضربات الطائرات المسيرة المنسوبة إلى القوات المسلحة السودانية، والتي أسفرت عن مقتل 28 شخصا وإصابة العشرات غيرهم في سوق قبيش بولاية غرب كردفان، كما دمرت منشأة إنسانية في كاودا بولاية جنوب كردفان، وطالبت بوقف العنف والقبول بهدنة إنسانية تمكن من إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق. اتهمت القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع بتفجير كوبري بمنطقة حجر الدليب على الطريق الرئيسي بين الدلنج وكادوغلي بولاية جنوب كردفان اليوم الاثنين، مما أدى إلى أضرار واسعة بالكوبري وتعطيل الحركة على الطريق. وقال مقاتلون يتبعون للجيش في تسجيلات على مواقع التواصل الاجتماعي إن عملية التفجير نفذت باستخدام الديناميت والألغام الأرضية، مشيرين إلى نحو 90% من الكوبري تعرض للتدمير. وأضاف جنود في هذا الخصوص
4: ده الكوبري جايبين بكره بنصلوا بنجيبهم نركبهم والله شغل بتاع جبل لكن زي ده معاكم بس اي والله
5: لا ثبتهم منين هيا بتجوا هنا ترى لسه هيا شايفوا الوقت كلها بفجر شايفوا يا ده الجنوب كبلنا كلها بفجر والله ها.
0: كشفت مصادر عن وفاة 3 أشخاص من المواطنين العالقين في معبر أرقيم بشمال السودان بسبب تدهور الوضع البيئي والمعيشي مع ارتفاع درجات الحرارة. وقال الإعلام السمو العبد الجواد إن حالات الوفاة تعود لامرأتين ورجل، وذلك بسبب ضربات الشمس وتداعيات الأمراض المزمنة وسط نقص في الرعاية الطبية اللازمة. وأشار مواطنون إلى ازدحام في المعبر مع ارتفاع تذاكر السفر لتصل إلى 270 ألف جنيه. وأشار قادمون من مصر إلى أن الشركات أخلت بالتزامها بشأن ترحيلهم من أرجين إلى مناطقهم. وأضاف في هذا الخصوص:
6: جيت لقيت المعبر مقدس تقديس شديد يعني، والتذاكر ذاتها من 160 ألف سوداني يعني كانت ب 130 بقت ب 160 حاليا نسى الليلة مع العيد التذكرة عملت 220 ألف يا جماعة، يعني أنتوا لو نفرين بيطلبوا منكم 440 ألف غير شنطكم.
0: من جهتي أقر العميد معاش مبارك داود سليمان مدير معبر أرجين بشمال السودان بوجود 5000 عالق في المعبر، وأشار إلى بدء انفراج الأزمة حيث تم توفير عدد من الباصات السفرية لنقل العالقين إلى ولاياتهم، متوقعا أن تنتهي الأزمة حتى مساء اليوم. وعز الأزمة إلى زيادة سعر تذاكر السفر من غرفة النقل بسبب عيد الأضحى منذ الجمعة الماضية، وتفاوت الزيادة في أسعار التذاكر بمدن الولاية الشمالية ما أدى إلى تجنب أصحاب الباصات العمل في خط أرجين. أعلن المحتجون في منطقة السكوت بشمال السودان تصعيد الاحتجاجات غدا الثلاثاء والإغلاق التام لطريق حلفة دنقلة المعروف باسم شريان الشمال، وذلك بسبب قطوعات الكهرباء. وأوضحوا أن الإغلاق سيجري قبالة مناطق عبري وصواردة وعط، وسيكون شاملا لجميع المركبات العامة والخاصة إلى حين الاستجابة للمطالب المتمثلة في إلقاء برمجة الكهرباء، إقالة المدير التنفيذي ومدير الوحدة، إضافة إلى محاسبة المتورطين في قمع المحتجين السلميين. وكشف محتجون عن وصول قوات من الشرطة الاحتياط المركزي إلى مدينة عبر التابعة استباقا للاحتجاجات. قتل طفلان من رعاة الإبل في هجوم مسلح بمنطقة نورليا التابعة لمحلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور. وقال أحد أقرباء الضحيتين لراديو دبنجا إن الطفلين أحمد هارون البالغ من العمر نحو 13 عاما وإسماعيل جمعة البالغ 15 عاما كانا يرعيان الإبل في ضواحي المنطقة قبل أن يتعرضا للهجوم ويقتلا في الحال، مستبعدا أن تكون الحادثة بدافع السرقة. وأشار إلى أن المتهم بارتكاب الجريمة سلم نفسه لاحقا للشرطة في منطقة نورليه. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: وهم زادهم كان معهم كليف يعني كليف أكبر منهم اللي هو برعاهم هم والبهايم الاثنين، ما أعرف رجع منهم ولا خلاهم صالح، طبعا رجع منهم خلاهم وبعد ذلك مدير قدر لهم نجوهم، قد يكون دعوة في حقدي ليس إلا يعني لأنه نازل أخيرا قال زول كتر من دفع سلم نفسه في الشرطة بتاعت نورلي.
0: دخل معلمو ولاية النيل الأبيض اليوم في إضراب مفتوح عن العمل استجابة لدعوة أطلقتها لجنة المعلمين السودانيين بالولاية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية واستمرار تجاهل مطالبهم من قبل السلطات الرسمية. وقالت اللجنة في بيان إن الإضراب سيستمر إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى ولن تستأنف الدراسة إلا بعد الاستجابة الكاملة لمطالب المعلمين، وعلى رأسها تحسين الأجور وصرف المتأخرات والاستحقاقات المالية. شكى عمال التعليم في النيل الأزرق من تدهور أجورهم مشيرين إلى أنها تبلغ 25 ألف جنيه ما يكفي سوى لثلاثة أيام. وقال بكار وهو أحد عمال التعليم لراديو دبنجا إن أبنائهم وأسرهم محرومون من فرحة العيد منذ ثلاثة أعوام بسبب عدم توفير الأضاحي. وأضاف في هذا الشأن:
8: العمال الذين يعملون يأخذون 25 ألف جنيه، هل من العدل نعطي الموظف راتب لا يصرفه الثلاثة أيام؟ الأمر الثاني، فنحن منذ بداية هذه الحرب لدينا أكثر من ثلاثة أعياد، أولادنا محرومون من فرحة العيد.
0: كشفت غرفة طوارئ أبو جابر الإنسانية بشرق دارفور عن تفشي الحصبة والكوليرا وسط اللاجئين من جنوب السودان في منطقة الجوغان المكربج، وأشارت إلى تسجيل 26 حالة إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 6 حالات، مبينة أن الوضع العام يتدهور بسرعة بسبب سوء التغذية الحاد وانعدام المياه الصالحة للشرب. سجل مستشفى الأبيض التعليمي قسم الأطفال 14 حالة إصابة بالتهاب السحائي منذ مطلع مايو الحالي. وقال مصدر طبي من مستشفى الأبيض لراديو دبنجا إن الحالات المسجلة رصدت خلال الفترة من الأول من مايو حتى 24 مايو الجاري، مؤكدا عدم تسجيل أي حالات وفاة وسط المصابين حتى الآن. وتشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أزمة متفاقمة في مياه الشرب مع استمرار انقطاع الإمداد المائي عن عدد كبير من أحياء المدينة نتيجة خروج المصادر الشمالية للمدينة عن الخدمة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. وأفاد مواطنون لراديو دبنجا بأن عدم استقرار

0: تفاقم الأزمة، وأشاروا إلى ارتفاع كبير في الأسعار، بل يتراوح سعر برميل المياه بين 6000 و9000 جنيه، ما زاد من الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. كشف مواطنون في الضعين عن توفر الأضاحي وبيعها بأسعار متفاوتة حسب الأحجام، وقال أحد تجار الماشية إن أسعار الخراف تتراوح بين 150 ألف إلى 550 ألف، وأضاف في هذا الخصوص:
1: عندنا غنماء الجزارية 550 لحد 450، وعندنا الخروف السن 550 لحد 500، وعندنا العبر 3 لحد 250، عندنا البهائم في العالية وفي المتوسطة، الزول داير بأربعة بيضحي بثلاثة بضحي ب 250 بضحي لغاية 150 عندنا بضحي.
0: في شرق السودان سجلت أسعار الخراف في سوق زريبة مصنع السكر بحلفة جديدة تفاوتا ملحوظا، حيث تراوحت بين 400 ألف إلى 1,000,000 جنيه للرأس الواحد، وفي مدينة كسلة أسعار خراف الأضاحي بين 400 ألف إلى 1,000,000 جنيه. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
2: البهائم ما شاء الله تبارك الله الأسعار متفاوتة لغاية 500 400 ورم.
3: الحين الحمد لله الكلام الإشاعات اللي قاعد يقوله ده ب2000 ب1500 نحن ما عندنا. أغلب ما عندنا لا في السوق ما تقدر تساعد من 400 ل500 ل600 ل700 ل800 حسب الحجم.
0: وفي منطقة 24 القرشي بولاية الجزيرة كشف تجار المواشي أن الأسعار تختلف حسب الحجم، وتتراوح بين 500 ألف جنيه إلى 1,100,000 جنيه، مشيرين إلى تراجع القوى الشرائية. أطلق شبكة أطباء السودان نداء إنسانيا للمختصين والمتطوعين في مجال الصحة النفسية للأطفال للمساهمة في تقديم الاستشارات والدعم النفسي عن بعد لأطفال فاقدي السند في إحدى دور الرعاية. وأشارت الشبكة إلى أن ذلك يأتي استجابة للحاجة المتزايدة لخدمات الدعم النفسي في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة. شكى النازحون من الخرطوم في مركز إيواء مهيرة بنيالة من تدهور مريع للأوضاع الإنسانية والبيئية، وأشار أحد أعضاء لجنة الإيواء إلى إقلاق دورات المياه في المركز الذي يؤوي 420 أسرة بجانب وجود أسر في العراء دون توفر الإيواء مع اقتراب فصل الخريف وعدم انتظام الإمداد المائي، إلى جانب تفشي الأمراض وعدم توفر الرعاية الصحية. وأضاف في هذا الشأن:
4: دورات المياه مقفلة بالنسبة للحمامات، ما في حمامات تختص للحمام فقط، كلها في دورات عامة. الحاجة الثانية نحن الآن عندنا جاينا مقبل الخريف، عندنا أسر قاعدة في العراصي بدون أي قطع، لذلك نحتاج عشان ماء ننزل يقدروا يسكنوا في الخريف سكنة كويسة جدا. الموية دي يعني بعد مرات تملاها 3-4 يوم ما تجي.
0: احتفلت جامعة الجنين السودانية بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية التربية يوم الخميس الماضي بمدينة أدر التشادية الحدودية مع السودان. ومن جهة أخرى طالب أرباب الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مخيمي غاغا وفرشنا للاجئين السودانيين بشرق تشاد بضرورة توفير الأمن. وجه رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس قبيلتي بني هلبة وسلامات بتكوين لجنة مشتركة لتطبيق الصلح الموقع بين قبيلتي بني هلبة والسلامات بمجر العام قبل الماضي، ودعا إلى مناقشة القضايا العالقة بين الطرفين وعلى رأسها إعادة الأموال المنهوبة ورد الحقوق باعتبارها من أبرز شروط إكمال الصلح وترسيخ الاستقرار. من جانبه كشف أمير قبيلة السلامات محمد البشير موسى عن تحديات تواجه عملية إنزال كافة بنود الصلح إلى أرض الواقع تتطلب تدخل السلطات الحكومية بشكل عاجل. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية وصول 3 شاحنات محملة بنحو 150 طنا من المواد الغذائية وغير الغذائية إلى مدينة الضعين بولاية شرق دارفور. وقالت الوكالة إن فرقها تمكنت خلال الأيام الثلاثة الماضية من توزيع المساعدات على نحو 1,100

0: 200 أسرة من النازحين والفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف أحياء مدينة الضعين. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 25 مايو 2026. في الجولة دي عندنا المواد التالية: اشتراطات صارمة بشأن تمثيل جماعة الأخوان المسلمين وقوى الإسلام السياسي في ترتيبات الفترة الانتقالية.
2: السودان الآن يحتاج إلى مدير مكتب للأمم المتحدة بصورة طبيعية وليس مبعوث خاص.
1: شبكة أطباء السودان تطلق نداء للمتطوعين في مجال الصحة النفسية لتقديم المساعدة للأطفال.
3: واضح جدا أثار الصدمة النفسية عليهم صراحة مر به وما سهل، يعني فيهم من فقد والديهم يعني قدام عيونهم.
4: يمكن أكثر فئة يتأثرت بالحرب الفئة الأولى طبعا الأطفال، لأنه الطفل في بداية حياته بتكون الحياة بتاعته يدوب وبتبدأ تتكون.
1: احتياجات عبري وتدخل شرطة فض الشغب، ما هي خلفيات المشكلة؟
5: نحن بنتكلم عن حياة، زراعة معناها حياتنا، وحياتنا معتمدة على الزراعة وزراعتنا معتمدة على الكهرباء.
1: وأهالي وادي حلفة يتضررون من قرار منع استيراد الخضر والفاكهة من مصر.
6: لا تستطيع أن تقوم بعمليات الزراعة إلا عبر إمكانيات مهولة بتدخل من الحكومة.
1: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
7: دبنجا، أخبار لكل السودان.
1: أهلا بكم مرة أخرى. على خلفية تصريحات المبعوث الأممي للسودان بيكا هافيستو، والتي حملت إشارات واضحة إلى وجود اشتراطات صارمة وخطوط حمراء ترسمها قوى دولية وإقليمية تتعلق برفض تمثيل جماعة الأخوان المسلمين أو قوى الإسلام السياسي في الترتيبات الانتقالية القادمة. بهذا الخصوص تحدث لراديو دبنجا المحلل السياسي مكي المغربي.
2: الصحيفة إماراتية واستطاعت أن تبرز تصريحات المبعوث الأممي بالطريقة التي تخدم خط الإمارات، وهي لا تلام على ذلك، وأعتقد أن ما تم نشره هو فعلا قاله، ولكنه يمثل جزء من موقفه، لأن هنالك أجزاء من موقفه تناقض الحديث الذي ورد والذي تم الاجتهاد فيه باحترافية، ليبدو أنه يدعو لإقصاء الإسلاميين والتباعد من البرهان والانحياز للميليشيا. فالصحيح أنه حسب مصادر التقى بمعظم السياسيين والقوى السياسية السودانية بما في ذلك الإسلاميين، بل إن التسريبات قالت أنه لا يستطيع أن يفعل غير ذلك حسب تصريحه وإفادته، أنه لا يستطيع الالتزام بأي أجندة من جهة أخرى تريد أن يعني تحد من أو تقيد لقاءاته. على كل حال، هو أصلا كان عليه تحفظ لأسباب سياسية ودبلوماسية، لأن هنالك موقف حكومي سوداني مؤسس على أنه السودان الآن يحتاج إلى مدير مكتب للأمم المتحدة بصورة طبيعية وليس مبعوث خاص للأمم المتحدة، وهنالك تحفظات أخرى ثقافية تتعلق بحياته الخاصة والتي هي لم تعد خاصة لأنه ترشح لانتخابات فنلندا وتحولت حياته الخاصة إلى حياة عامة وجزء من حملته الانتخابية.
1: أطلقت شبكة أطباء السودان نداء إنساني للمتطوعين والمتطوعات في مجال الصحة النفسية للأطفال لتقديم استشارات ودعم نفسي عن بعد لإحدى دور رعاية الأطفال فاقدي السند للحاجة الماسة للمختصين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي أثرت بشكل مباشر على الأطفال داخل دور الرعاية. المزيد في حديث الدكتور محمد فيصل من شبكة أطباء السودان.
3: أيوة صراحة الأطفال طبعا من الشرائح تأثرت بالحرب دي يعني بصورة كبيرة جدا بكل أسف على كافة الأوجه والأصعدة يعني بالذات الحرب دي الاضطراب مع بعض الصدمة عند الأطفال يعني عنده آثار طويلة الأمد ما زي الناس الكبار. فصراحة يعني حتى الأطفال يعني خصوصا الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية والأطفال فاقدي السند يعني هم كمان الأكثر تضررا يعني من الحرب دي من بدايتها في الخرطوم طبعا كان في دور الرعاية حق الأطفال المايقومة كان تأثرت كثير وكان في جزء من الفريق بتاع الشبكة يعني كانوا في يعني involved في العملية بتاعت انه هم ينقلوا الأطفال لمدني وبعد ذاك تاني ينقلوهم لكسلة فالحاجة دي شوية كانت تسببت في عدم استقرار يعني ده غير انه الأطفال طبعا اللي كانوا في المناطق اللي حد حسي فيها صراع وفيها نزاع وهنا بالضبط أنا قاصد دارفور وكردفان فديل يعني الأعداد الكبيرة اللي وصلت منهم لمعسكرات الدبة والعفاط في الشمالية والمعسكرات الثانية يعني واضح جدا آثار الصدمة النفسية عليهم صراحة مروا به وما ساهل يعني فيهم من فقد والديهم يعني قدام عيونهم فيهم من تعرضوا مزاتهم للتعذيب وما إلى ذلك فالصراحة هم يعني من أكثر الشرائح تضررا بالحرب طبعا فعشان كده احنا أطلقنا النداء ده وخصوصا يعني الدور حقة الرعاية يعني تحت الأطفال حتى قبل الحرب كان شوية البرامج والدعومات لها ما كانت بصورة كافية وكانت يعني على نطاق أوسع تعتمد على الفاعلين الخير يعني وكده فنتمنى إنه غاية النداء ده يعني يلقى استجابة وفعلا حاليا بدت يعني كمية من الطلبات بتحت التطوع انه منضموا كده وحسي ان شاء الله الفترة الجاية بغايته الناس هتحاول توحد الجهود وتنظم الشغل عشان الناس تشتغل تحاول تغطي اكبر عدد ممكن ان شاء الله. شكرا لك شديد.
1: وحول اثر الحرب على الاطفال تحدثت لراديو دبنجا في وقت سابق الاخصائية النفسية الاستاذة نجوى محمد الطيب.
4: طيب بالنسبة للحرب مثلا سواء كان في السودان أو في أي دولة تانية تحديدا نحن نتكلم بالسودان خاصة الحرب كعنف حاجة تعرض من آدم فيها لعنف شديد أو تعرض لأنه شاهد مشاهد بتاعت عنف ويعني حاجات كثيرة تعرض لها أكيد عندها تأثير كبير جدا تأثير في النفس للناس اللي عايشوا الحرب في قلب الأحداث بيكون أكيد تأثيره كمان بيكون أقوى خاصة النساء والأطفال.
1: نعم.
4: لأنهم هم الأضعف يعني الحرب تأثيره اللي هو إنه تعرض لعنف شديد أكيد بيأثر في النفس وبأثر عدم الطمأنينة وعدم الأمان ده عنده تأثير كبير جدا. يمكن أكتر فئة يتأثرت بالحرب الفئة الأولى طبعا الأطفال لأنه الطفل في بداية حياته بتكون الحياة بتاعته يدوب وبتبدأ تتكون بمعنى إنه بتكون النفسية بتاعته هشة مش ما ما ما متكاملة.
1: نعم.
4: حتى يعني الشعور بالخوف عنده بيكون أقوى وبيأثر في شخصيته في تعامله بتظهر الحاجات دي في في في في ما ممكن ما أحكي عن المخاوف اللي بيتعرض ليها لكن في ظواهر بتظهر عليه المفترض الناس تكون أو الأسرة تكون عارفاها. مثلا لو ضربنا مثال مثلا للأطفال اللي تعرضوا مثلا لخوف شديد, ونحكي مثلا عن قصة فترة الحرب, أو أي طفل تعرض لموقف بتاع خوف شديد, في حاجات في ظواهر الواحد بلاحظه, زي واحد مثلا إنه مثلا ممكن يصمت منعزل ما يتكلم ولا أي حاجة, بس يصمت ويبقى منعزل يعني يبعد,
8: يدخل في قوقعة.
4: أيوة. النقطة الثانية ممكن يحصل له تبول لا إرادي حتى وإن كان فوق الأربع سنوات. يعني معروف إنه الطفل الصغير يعني ما بيقدر يتحكم من حد من عمر 3 سنوات ممكن ما يقدر يتحكم, لكن من 4 ولفوق ممكن يحصل له تبول لا إرادي, ده بكون تعرض لنسبة كبيرة جدا من الخوف أو صدمة. تاني في نوبات خوف مفاجأة, يعني فجأة كده ممكن يقعد يصرخ. طبعا دي حاجات دي بتكون تظهر مثلا في الأصوات تحت الدانات والضرب والحاجات اللي حصلت كثير في فترة الحرب. النوبات بتاعت الخوف المفاجئة دي يعني فجأة بيكون نايم فجأة يقوم يصرخ يخاف, لأنه دي الحاجات دي خلاص دخلت جواه في دواخله النسبة بتاعت الاضطراب الشديدة دي. تاني ممكن تحصل له صعوبات تعلم وتركيز, تحصل تأتأة وسرح ما يركز ليك انت بتتكلم معه, ما يرد ليك. الحاجة الثانية ممكن يتعلق مثلا مع أمه بشكل زيادة, يعني انه طوال يكون ماسك مثلا في أمه أو أبوه, ده بيكون داير شعور بالأمان. بنقول لك نقلة تانية على أساس انه طيب ها انت كطفل بتبحث عن الأمان, المشكلة انه الأمان ذاته الأم ذاته ما عندها, لأنه الأم ذاتها هي في حالة بتاعت خوف من أثر الحرب ومن أثر الحياة اللي بتحصل حولها, فهي ذاتها بتكون هي دائرة ذاتها البشعيرة بالأمان في الفترة دي. فالمعادلة بتكون صعبة جدا للأم للأب للأطفال, لأن نحن كلنا سواء كان الناس اللي عاشوا الحرب أو الناس البعيدين, لأنه أنت بتكون أنت ذاتك البعيد بتكون في حالة قلق وتوتر وترقب للأحداث والمتابعة وشوف الحاصل شنو وكده. يعني الحرب أثرت على الناس سواء كان البعيدين أو القريبين.
8: نعم.
4: لكن لازم يكون في دور, يعني لازم يكون في حل للوضع ده. المفترض إنه يكون في شنو في على الأقل في عمل تطوعي, بمعنى السودان في الكوادر, في الكوادر مثلا زي الاخصائيين النفسيين والناس اللي اساسا اشتغلوا في المجال. فممكن كان حتى الان يعني الحاجه دي ممكن تحصل انه يوفروا ناس متطوعين عمل تطوعي يشتغلوا في المراكز. يعني ما كفايه انه الناس نزحت هربت, ما الناس نزحت برضو بمخاوفها, أي زحت من نار الحرب, لكن في نفس الوقت الحاجة دخلت فيها دي جواها ما زالت الصدمات ما زالت, فمحتاجين لشنو؟ محتاجين لعلاج, محتاجين لشنو؟ لتأهيل, لأنه نحن نزيل المخاوف دي. ده هنا دور الصحة النفسية ودور التوعية فيها. يعني السودان فيه بالمناسبة الكوادر الكبيرة جدا جدا وعددية كبيرة جدا من الناس الخريجين, مثلا سواء كان خريجين علم النفس وخريجين علم الاجتماع, وسواء كان المعلمين كذلك ممكن برضو يعيشوا الدور ده بأنه يأخذوا الفكرة ويتعاملوا في المراكز بتاعت النزوح, على أساس أنه الناس اللي حصلت لهم اضطرابات ما بعد الصدمة نحاول إنه شنو نعمم, يكون زي مثلا في تعميم مثلا للبيانات, بمعنى إنه مثلا نعرف إنه طيب اضطراب ما بعد الصدمة ده معناته شنو, أنا حقدر أتعامل كيف إذا جاتني حالات أنا حعمل لها شنو. يعني دي تكون في شكل أجندة أو حاجات واضحة, يعني قوانين أو نقاط واضحة تطبق في في في في المركز بتاع النازحين. يعني ما يكفي انك تاكل وتشرب ويكونوا قاعدين بس, لكن انت محتاج برضو تتكلم مع النازل عشان يقدروا يتخطوا المرحله دي عشان تقدر تزيل مخاوفهم, وخاصه للاطفال. الام لما انت توريها انه الطفل ده الحاصل عليه شنو, انت بعد ذاك بتعرف تقدر تأمن، فطريا هاي بتحاول تزيل خوفه، لكن لما تكون هي بمعرفة وإدراك يعني توعية بيكون أكثر قيمة يعني.
1: ما زال التوتر قائم بمنطقة عبري بعد الاحتياجات الأخيرة المطالبة بخدمة الكهرباء والتخطيط لإغلاق طريق شريان الشمال. حول خلفية الاحتياجات ومشكلة الكهرباء تحدث لراديو دبنجا القيادي المدني رمزي المصري من عبري.
9: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. حصل في عبري يعني ما حصل يعني فجأة كده، يعني ناسنا يعني الشباب واللجان وكده بذلوا كل ما في وسعهم في التفاوض مع الجهات الرسمية بخصوص الكهرباء، وقدموا هم حلول. يعني احنا بداية الناس لما نحتجوا كذا على اساس انه دي كهرباء جاية من مصر اصلا، وعبري جزء لا يتجزأ من محلية حلفة، نحن يعني عاصمة المحلية في حلفة ونحن المدينة رقم 2 يعني. والسنة الفاتة طبعا حلفة احتجوا وكانوا ما بيقطعوا منهم الكهرباء يعني، فنحن ناسنا قدموا عروض أو حلول، يعني ما كان احتجاج كده بس عشان الكهرباء. نحن عارفين إنه مشكلة الكهرباء مشكلة عامة في السودان كله، في بنغولا، في عبرة، في بور سودان، في الخرطوم، كل السودان بيعاني من مشكلة الكهرباء دي، نحن حقيقة عارفينها ومتأكدين منها. نحن مشكلتنا كمان مشكلة خاصة، كل المنطقة بتاعت السكوت بتستهلك 6 ميجاوات كويس، شركات التعدين بتاخد 4 ميجاوات. نحن ناسنا قدموا حلول، نحن الشركات التعدين دي وأسواق الذهب هم في النهاية عندهم المقدرة إنه يقدروا يجيبوا مولدات كهربائية، يجيبوا طاقة شمسية، بيقدروا يحلوا مشاكلهم. يعني نحن قلنا شركات التعدين أدوها كهرباء في فترة الليل بس، فترة النهار خلوها لنا نحن، يعني الستة حقتنا يعني سكوت كله 6 ميجاوات بتكفيه، شركات التعدين بتاخد 4 ميجاوات كويس، فما خلوا لنا شيء. نحن بالكهرباء، نحن ما بنتكلم في الكهرباء عن ثلاجة ولا عن موية باردة ولا عن مكيف ولا ترف زي ده، نحن بنتكلم انه الكهرباء بالنسبة لنا اساس حياة، زراعة. نحن كل مناطقنا بتستخدم الكهرباء في الزراعة، لانه الحصول على الجاز بقى زي الحصول على اللبن الطير، أسعاره فوق طاقة المزارع المسكين، يعني اعتمادهم الأساسي في الزراعة للكهرباء، وأصلا نحن عايشين على الزراعة. فنحن لما بنحتج عن الكهرباء الناس لازم تفهم إنه نحن ما بنتكلم عن مروحة ولا عن مكيف ولا عن موية باردة ولا غيره، نحن بنتكلم عن حياة. زراعة معناها حياتنا، وحياتنا معتمدة على الزراعة، وزراعتنا معتمدة على الكهرباء. قدمنا الحلول زي ما أنا قلتها، إنه كل السكوت بتستهلك 6 ميجاوات بس، شركات التعدين بتاخد 4 ميجاوات، لاحظوا الفرق. نحن قلنا يا أخواننا شركات التعدين عندها المقدرة، خليها تشتغل بمولدات بطاقة شمسية أيا كان، لكن المزارع الغلبان المسكين ده اللي زارع له حوض رجلة ولا حوض جرجير ما بيقدر يجيب طاقة شمسية عشان يقدر يزرع. فالتسويف بتاع المسؤولين المحليين، التخدير كل مرة تخدير تخدير، مشوا أكثر من مشوار لضنقلة، قابلوا الرئاسة المحلية في حلفة، ونائب المعتمد مشى، نائب المدير التنفيذي وعدهم قال حيعمل لهم مقابلة في ضنقلة، ناسنا بلجنتهم رجال كبار محترمين مشوا ضنقلة، اتخزلوا لأنه الوعود اللي قدمها لهم النائب المدير التنفيذي طلعت وعود كاذبة، ولا قدروا يقابلوا الوالي ولا قدروا يقابلوا حتى أي مسؤول. باجتهاداتهم قابلوا وزير البنى التحتية، بالمناسبة نائب المدير التنفيذي قفل التليفون من الناس، يعني هو مشى ضنقل عشان حيمشي يرتب مقابله لما الناس نمشوا بلجنتهم لقوا زول قفل تليفونه. شوف ما في استهتار اكثر من كده يعني. المهم انه ناسنا لما قابلوا وزير البنى التحتيه وكده اكتشفوا انه اصلا الحل اللي هم قدموه اصلا ما طرح للناس ديل. يعني الوزير اتفاجأ بانتوا يعني انتوا قدمتوا حلول لكن ما في زول قال لي كلام زي ده. فناسنا حسوا باستهانه وبعدم مسؤوليه من المسؤولين المحليين. ما كان قدامهم الا يظاهروا حاولوا يقفلوا شارع سواء اتفقنا انه ده صح ولا خطأ ده ما القصة. نحن دايرين نلفت النظر انه نحن في مشكلة حقيقية ونحن قدمنا حلول. نحن ما طلعنا بس مظاهرة بس نقول لا لا لا زي ولا حرقنا اللساء. نحن قدمنا حلول يا مسؤولين يا محليين اعملوا لنا كده المشكلة دي بتتحلى. بس قافلين دي بيطينة ودي بيعجينة. فالشباب في النهاية قفلوا الشارع والأوضاع صاعدت. المسؤولين المحليين اللي ما كانوا عايزين يسمعونا جابوا شنو ثلاثة تاتشرات ولا نايمين من ضنقلة ومن حلف أربعة عربات مليانة بمكافحة الشغب وجنزلون في منطقة هادية زي عبري وضرب وبومبان وسك الناس في الشوارع ولغاية جوا البيوت ويعني عملوا هلع وسط المواطنين الآمنين المساكين في في في الشوارع في البيوت في يعني طاردوا الشباب دي لغاية داخل أشجار النخيل. كأول مرة تحصل حاجة زي دي عندنا. أربع عربات جاية أربع عربات مليانة بالشرطة جاية من حلفة وثلاثة عربيتين من ضنقلة عملوا في عبري ما لم يفعل في تاريخ عبري واعتقلوا حوالي 26 من شبابنا وفي اثنين يعني تعرضوا في واحد يتعرض لكسر والثاني برضو جروح. طبعا في مساء نفس اليوم أطلقوا سراح الناس دي لكن بعد ما عملوا رعب شديد في المنطقة. فتقريبا ده المختصر بالنسبة للأحداث اللي حصلت في عبري وكل القرى بعد ذاك اتضامنت مع عبري والنعم الأوضاع مستقرة الآن لكن مرشحة للانفجار في أي لحظة لأنه اللي عملوه ناس شرطة الشغب في عبري ما سهل. اللي تعمل في عبري ما سهل. نحن في تاريخنا ما في شيء زي ده حصل. ينزلوا بعساكرهم ببومبان ومطاردة في الشوارع وفي البيوت ويقبضوا في الناس زي الأرانب يمسكوهم يرمون في عرباتهم. ليه ده كله؟ عشان أنا طالبت بحقي؟ أنا ما قدمت لك حل. طيب نحن بنحمل المسؤولية الكاملة طبعا للمسؤولين المحليين سواء المدير الوحدة أو مدير التنفيذي أو نائب المدير التنفيذي. نحن بنحملهم المسؤولية الكاملة دي وأي تطور يحصل في المنطقة يتحملوا مسؤوليتهم. هم المسؤولين. السلام عليكم ورحمة الله.
1: بعد دخول قرار منع استيراد الخضر والفاكهة من جمهورية مصر حيز التنفيذ صار سكان مدينة وادي حلفة هم الأكثر تضررا بسبب تعذر عمليات الزراعة في البحيرة نسبة لتذبذب المناسيب. الإعلامي سمو العبد الجواد تحدث لراديو دبنجا عن هذه المشكلة.
6: مدينة وادي حلفة أصلا كانت مستثناة من حظر ما يتعلق بالخضر والفاكهة من جمهورية مصر العربية باعتبار أنها تعاني من مشكلة طبيعية لا تستطيع أن تقوم بعمليات الزراعة إلا عبر إمكانيات مهولة بتدخل من الحكومة باعتبار أن البحيرة في تذبذب وانحسار وزيادة مضطردة لا يستطيع أحد أن يزرع في هذه المناطق وبالتالي كان قد تم استثنائها من عملية استيراد الخضر والفاكهة. هذه العملية ستؤثر بصورة كبيرة على المدينة باعتبار أن تكلفة الترحيل من أقرب منطقة إذا اعتقدنا أنها هي ريفي دنقلة أو دلجو أو غيرها ستكون تكلفة الترحيل عالية جدا باعتبار أن أسعار الوقود وأسعار الترحيل أصبحت كبيرة جدا لا يستطيع المواطن أن يتحملها، فبالتالي هذه المسألة ستؤثر على ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة باعتبار أنها قد تأتي من المناطق الجنوبية. مدينة وادي حلفة أقرب منطقة لها اللي هي أسوان، تبعد عنها بحوالي 300 كيلومتر، وعملية ترحيل هذه الخضر تعتبر يعني فيها يسر كبير باعتبار أن الباخرة أيضا بدأت تعمل الآن بين حلفة وأسوان، فبالتالي هنالك يعني عدم رضا من هذه القرارات خاصة فيما يتعلق بالخضر والفاكهة، وستظهر هذه يمكن المشاكل مع مرور الوقت ومع ازدياد معاناة هذا المواطن فيما يتعلق بهذه السلع.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب، افترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، ان احنا لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في اننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية، يعني احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الاثنين الموافق 25 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن سيطرتها على منطقة البركة بالقرب من الكرمك وقتلى وجرحى جراء قصف بمسيرة على الطينة. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدينان الهجوم بمسيرة على سوق بغرب كردفان، ووفاة 3 من العالقين في معبر أرقيم بشمال السودان. مقتل طفلين في هجوم مسلح بجنوب دارفور، ومحتجون يعتزمون إغلاق طريق دونغولا حلفة غدا بسبب قطوعات الكهرباء. تراجع ملحوظ في أسعار خراف الأضاحي، وتفشي السحائف الأبيض والحصبة والكوليرا في شرق دارفور. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة أمس الأحد سيطرتها على منطقة البركة بالقرب من الكرمك في إقليم النيل الأزرق. وقال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاة في بيان إن قوات الفرقة تمكنت من السيطرة على المنطقة وتكبيت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال بقيادة جوزيف توكا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في هذا الخصوص
1: في الغابات مع مرجع
2: عمر الخاص
1: لمازين عشان الكرمك
2: كرمك جوا
1: أنا مرجع كرمك جوا
2: أكبر
1: يسي قربنا
2: شبالي أبوك شقاوة شين شقاوة عدامة هنا صار
1: شين شقاوة
2: شمالية.
0: سقط عدد من القتلى والجرحى في هجوم شنته قوات الدعم السريع بطائرة مسيرة على منطقة الطينة السودانية على الحدود مع تشاد. وذلك حدث أمس الأحد، وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف سوق المدينة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط مرتادي السوق والعاملين فيه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص
3: ضربت ميليشيا الدعم السريع السوق بالمسيرات وقتل عشرات من المواطنين النساء والأطفال والرجال بشكل عام منطقة السوق. ما أريد أن أؤكد أن منطقة الطينة السودانية لن توجد عسكريين أبدا، ودعم على أنفسهم شهود على ذلك.
0: أدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشدة ضربات الطائرات المسيرة المنسوبة إلى القوات المسلحة السودانية، والتي أسفرت عن مقتل 28 شخصا وإصابة العشرات غيرهم في سوق قبيش بولاية غرب كردفان، كما دمرت منشأة إنسانية في كاودا بولاية جنوب كردفان، وطالبت بوقف العنف والقبول بهدنة إنسانية تمكن من إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق. اتهمت القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع بتفجير كوبري بمنطقة حجر الدليب على الطريق الرئيسي بين الدلنج وكادوغلي بولاية جنوب كردفان اليوم الاثنين، مما أدى إلى أضرار واسعة بالكوبري وتعطيل الحركة على الطريق. وقال مقاتلون يتبعون للجيش في تسجيلات على مواقع التواصل الاجتماعي إن عملية التفجير نفذت باستخدام الديناميت والألغام الأرضية، مشيرين إلى نحو 90% من الكوبري تعرض للتدمير. وأضاف جنود في هذا الخصوص
4: ده الكوبري جايبين بكره بنصلوا بنجيكم نركبكم والله شغل بتاع جبل لكن زي ده معاكم بس اي والله
5: لا ثبتكم منين هيا بتجوا هنا ترى لسه هيا شايفه الوقت كلها بفجر شايفه يا ده الجنب كبلنا كلها بفجر والله ها.
0: كشفت مصادر عن وفاة 3 أشخاص من المواطنين العالقين في معبر أرقيم بشمال السودان بسبب تدهور الوضع البيئي والمعيشي مع ارتفاع درجات الحرارة. وقال الإعلام السمو العبد الجواد إن حالات الوفاة تعود لامرأتين ورجل، وذلك بسبب ضربات الشمس وتداعيات الأمراض المزمنة وسط نقص في الرعاية الطبية اللازمة. وأشار مواطنون إلى ازدحام في المعبر مع ارتفاع تذاكر السفر لتصل إلى 270 ألف جنيه. وأشار قادمون من مصر إلى أن الشركات أخلت بالتزامها بشأن ترحيلهم من أرجين إلى مناطقهم. وأضاف في هذا الخصوص:
6: جيت لقيت المعبر مقدس تقديس شديد يعني، والتذاكر ذاتها من 160 ألف سوداني يعني كانت ب 130 بقت ب 160 حاليا نسى الليلة مع العيد التذكرة عملت 220 ألف يا جماعة، يعني أنتوا لو نفرين بيطلبوا منكم 440 ألف غير شنطكم.
0: من جهتي أقر العميد معاش مبارك داود سليمان مدير معبر أرجين بشمال السودان بوجود 5000 عالق في المعبر، وأشار إلى بدء انفراج الأزمة حيث تم توفير عدد من الباصات السفرية لنقل العالقين إلى ولاياتهم، متوقعا أن تنتهي الأزمة حتى مساء اليوم. وعز الأزمة إلى زيادة سعر تذاكر السفر من غرفة النقل بسبب عيد الأضحى منذ الجمعة الماضية، وتفاوت الزيادة في أسعار التذاكر بمدن الولاية الشمالية ما أدى إلى تجنب أصحاب الباصات العمل في خط أرجين. أعلن المحتجون في منطقة السكوت بشمال السودان تصعيد الاحتجاجات غدا الثلاثاء والإغلاق التام لطريق حلفة دنقلة المعروف باسم شريان الشمال، وذلك بسبب قطوعات الكهرباء. وأوضحوا أن الإغلاق سيجري قبالة مناطق عبري وصواردة وعط، وسيكون شاملا لجميع المركبات العامة والخاصة إلى حين الاستجابة للمطالب المتمثلة في إلقاء برمجة الكهرباء، إقالة المدير التنفيذي ومدير الوحدة، إضافة إلى محاسبة المتورطين في قمع المحتجين السلميين. وكشف محتجون عن وصول قوات من الشرطة الاحتياط المركزي إلى مدينة عبر التابعة استباقا للاحتجاجات. قتل طفلان من رعاة الإبل في هجوم مسلح بمنطقة نورليا التابعة لمحلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور. وقال أحد أقرباء الضحيتين لراديو دبنجا إن الطفلين أحمد هارون البالغ من العمر نحو 13 عاما وإسماعيل جمعة البالغ 15 عاما كانا يرعيان الإبل في ضواحي المنطقة قبل أن يتعرضا للهجوم ويقتلا في الحال، مستبعدا أن تكون الحادثة بدافع السرقة. وأشار إلى أن المتهم بارتكاب الجريمة سلم نفسه لاحقا للشرطة في منطقة نورليه. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: وهم زادهم كان معهم كليف يعني كليف أكبر منهم اللي هو برعاهم والبهايم الاثنين، ما أعرف رجع منهم ولا خلاهم صالح، طبعا رجع منهم خلاهم وبعد ذلك مدير قدر لهم نجوهم، قد يكون دعوة في حقدي ليس إلا يعني لأنه نازل أخيرا قال زول كتر من دفع سلم نفسه في الشرطة بتاعت نورلي.
0: دخل معلمو ولاية النيل الأبيض اليوم في إضراب مفتوح عن العمل استجابة لدعوة أطلقتها لجنة المعلمين السودانيين بالولاية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية واستمرار تجاهل مطالبهم من قبل السلطات الرسمية. وقالت اللجنة في بيان إن الإضراب سيستمر إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى ولن تستأنف الدراسة إلا بعد الاستجابة الكاملة لمطالب المعلمين، وعلى رأسها تحسين الأجور وصرف المتأخرات والاستحقاقات المالية. شكى عمال التعليم في النيل الأزرق من تدهور أجورهم مشيرين إلى أنها تبلغ 25 ألف جنيه ما يكفي سوى لثلاثة أيام. وقال بكار وهو أحد عمال التعليم لراديو دبنجا إن أبنائهم وأسرهم محرومون من فرحة العيد منذ ثلاثة أعوام بسبب عدم توفير الأضاحي. وأضاف في هذا الشأن:
8: العمال الذين يعملون يأخذون 25 ألف جنيه، هل من العدل نعطي الموظف راتب لا يصرفه الثلاثة أيام؟ الأمر الثاني، فنحن منذ بداية هذه الحرب لدينا أكثر من ثلاثة أعياد، أولادنا محرومون من فرحة العيد.
0: كشفت غرفة طوارئ أبو جابر الإنسانية بشرق دارفور عن تفشي الحصبة والكوليرا وسط اللاجئين من جنوب السودان في منطقة الجوغان المكربج، وأشارت إلى تسجيل 26 حالة إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 6 حالات، مبينة أن الوضع العام يتدهور بسرعة بسبب سوء التغذية الحاد وانعدام المياه الصالحة للشرب. سجل مستشفى الأبيض التعليمي قسم الأطفال 14 حالة إصابة بالتهاب السحائي منذ مطلع مايو الحالي. وقال مصدر طبي بمستشفى الأبيض لراديو دبنغا إن الحالات المسجلة رصدت خلال الفترة من الأول من مايو حتى 24 مايو الجاري، مؤكدا عدم تسجيل أي حالات وفاة وسط المصابين حتى الآن. وتشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أزمة متفاقمة في مياه الشرب مع استمرار انقطاع الإمداد المائي عن عدد كبير من أحياء المدينة نتيجة خروج المصادر الشمالية للمدينة عن الخدمة منذ اندلاع الحرب في 15 من أبريل.

0: وأفاد مواطنون لراديو دبنجا بأن عدم استقرار التيار الكهربائي بالمدينة أسهم كذلك في تفاقم الأزمة، وأشاروا إلى ارتفاع كبير في الأسعار، بل يتراوح سعر برميل المياه بين 6000 و 9000 جنيه، ما زاد من الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. كشف مواطنون في الضعين عن توفر الأضاحي وبيعها بأسعار متفاوتة حسب الأحجام، وقال أحد تجار الماشية إن أسعار الخراف تتراوح بين 150 ألف إلى 550 ألف، وأضاف في هذا الخصوص:
1: عندنا غنم الجزارية 550 لحد 450، وعندنا الخروف السن 550 لحد 500، وعندنا العبر 3 لحد 250، عندنا البهائم في العالية وفي المتوسطة، الزول داير بأربعة بيضحي بثلاثة بضحي ب 250 بضحي لغاية 150 عندنا بضحي.
0: في شرق السودان سجلت أسعار الخراف في سوق زريبة مصنع السكر بحلفة جديدة تفاوتا ملحوظا، حيث تراوحت بين 400 ألف إلى مليون جنيه للرأس الواحد. وفي مدينة كسلة أسعار خراف الأضاحي بين 400 ألف إلى مليون جنيه. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
2: البهائم ما شاء الله تبارك الله الأسعار متفاوتة لغاية 500 400 ورم.
3: بعدين الحمد لله الكلام الإشاعات اللي قاعد أقوله ده ب2000 ب1000 ونص نحن ما عندنا. أغلب ما عندنا لا في صبة ما تقول تعالي من 400 ل 500 ل 600 ل 700 ل 800 حسب الحجم.
0: وفي منطقة 24 القرشي بولاية الجزيرة كشف تجار المواشي أن الأسعار تختلف حسب الحجم، وتتراوح بين 500 ألف جنيه إلى 1,100,000 جنيه، مشيرين إلى تراجع القوى الشرائية. أطلقت شبكة أطباء السودان نداء إنسانيا للمختصين والمتطوعين في مجال الصحة النفسية للأطفال للمساهمة في تقديم الاستشارات والدعم النفسي عن بعد لأطفال فاقدي السند في إحدى دور الرعاية. وأشارت الشبكة إلى أن ذلك يأتي استجابة للحاجة المتزايدة لخدمات الدعم النفسي في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة. شكى النازحون من الخرطوم في مركز إيواء مهيرة بنيالة من تدهور مريع للأوضاع الإنسانية والبيئية، وأشار أحد أعضاء لجنة الإيواء إلى إقلاق دورات المياه في المركز الذي يؤوي 420 أسرة بجانب وجود أسر في العراء دون توفر الإيواء مع اقتراب فصل الخريف وعدم انتظام الإمداد المائي، إلى جانب تفشي الأمراض وعدم توفر الرعاية الصحية. وأضاف في هذا الشأن:
4: دورات المياه مقفلة بالنسبة للحمامات، ما في حمامات تختص للحمام فقط، كلها في دورات عامة. الحاجة الثانية نحن الآن عندنا جاينا مقبل الخريف، عندنا أسر قاعدة في العراصاي بدون أي قطع، لذلك نحتاج عشان ماي ننزل يقدروا يسكنوا في الخريف سكنة كويسة جدا. الموية دي يعني بعد مرات تملاها 3-4 يوم ما تجي.
0: احتفلت جامعة الجنين السودانية بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية التربية يوم الخميس الماضي بمدينة أدر التشادية الحدودية مع السودان. ومن جهة أخرى طالب أرباب الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مخيمي غاغا وفرشنا للاجئين السودانيين بشرق تشاد بضرورة توفير الأمن. وجه رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس قبيلتي بني هلبة وسلامات بتكوين لجنة مشتركة لتطبيق الصلح الموقع بين قبيلتي بني هلبة والسلامات بمججر العام قبل الماضي، ودعا إلى مناقشة القضايا العالقة بين الطرفين وعلى رأسها إعادة الأموال المنهوبة ورد الحقوق باعتبارها من أبرز شروط إكمال الصلح وترسيخ الاستقرار. من جانبه كشف أمير قبيلة السلامات محمد البشير موسى عن تحديات تواجه عملية إنزال كافة بنود الصلح إلى أرض الواقع تتطلب تدخل السلطات الحكومية بشكل عاجل. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية وصول 3 شاحنات محملة بنحو 150 طنا من المواد الغذائية وغير الغذائية إلى مدينة الضعين بولاية شرق دارفور. وقالت الوكالة

0: إن فرقها تمكنت خلال الأيام الثلاثة الماضية من توزيع المساعدات على نحو 1200 أسرة من النازحين والفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف أحياء مدينة الضعين. انتهت نشرة الأخبار من راديو دابنغا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: أظن أننا قربنا، شايفين النور هناك؟ شايف معي؟
2: أنا هنا وصلت مرحلة الطشاش من التحمل الإرهاق، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
1: خلاص يا خلاص قربنا يا أخ، قربنا. أنا خايف الشافع ده يصحى يسوي اللي أنا لسه ما جيت. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
2: الله كريم علينا، وصل ما نمر منه بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: Ali. Ali. Ma. Ma. Ta. Ali. Ma. Ta.
1: هون هون. قول بسم الله يا قول مالك؟ الحمى طلعت ليك في راسك ولا شو؟ ها؟ انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية.
0: انا سرحت سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكره لما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسة، الاقي اصحابي اقول له شنو؟ اشرح له كيف انه ما في مدرسة اذا الحادث ما وقفت؟
1: الحمد لله. إذا حالي استمرت أكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم. يا أخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازعين. والله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني أسمع، نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي هي اسمعني، أنا جاتني فكرة. أوي أوي
1: يا أخي،
0: أنت لمت ولا شو يا أخي؟
1: يا خلا لبت يا أخ، يا أخ طيب أنا تعبان من المشي. مشينا مشينا، أنت عارف مشينا كابتين، تعبان يا أخ من المشي كده الصباح كليه.
0: لا يا أخي لازم تسمع فكرتي هالسنة.
1: طيب أحكي.
0: أسمع، أنا حجمع كل الناس في المنطقة دي، نشوف البدر يدرس منه ونعمل فصول صباح ومساء. أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكرة جميلة، وتصبح على خير والصباح
0: نتناقش. يا اسمعني اسمعني، احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحشرهم الفاتن. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا يسووا الحرب والندوس يكونوا مستندين في التعليم. فاهم فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
3: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
4: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
5: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
4: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
6: حان من دارفور. الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور، برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور استيراد لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية.
7: سلام سلام دارفور، سلام سلام.
6: الحان من دارفور برنامج تعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور نسمع ونحكي عن التاريخ.
8: دارفور أيام زمان، الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
6: الحان من دارفور ونسى في الفضايا الفرنجبية، البلدية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبي والسيرة، الحدايين، البوشاني. الحان من دارفور.
7: سلام سلام دارفور، سلام.
8: كونوا معانا في الحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم كل أسبوع. الحان من دارفور، من هنا من أرض دارفور لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
6: الحان من دارفور.
2: راديو.
9: مستمعين الكرام أهلا بكم في حلقة جديدة من ألحان من دارفور. والحقيقة في الحلقة دي أن إحنا دارين نتكلم شوية عن المسرح في دارفور وغامبيتين وكده. ومعانا أخونا أستاذ إبراهيم البكر سعد. إبراهيم البكر طبعا هو زول مختص في المسرح وهو شغال يعني في الثقافة والإعلام من فترة طويلة جدا. أهلا بك أستاذ إبراهيم. والمسرح في دارفور يعني منذ القدم معروف كده، والناس عندهم مساحات كده للعروض، عندهم مساحات بيقدموا فيها إبداعاتهم وكده. فكده نسمع شوية عن المسرح.
10: المجتمعات القديمة خاصة المجتمعات الرومانية أيضا جعلت بمثل هذا المثل، يعني كان بيجعلوا مساحة كبيرة وحولها مصاطب، وداخل هذه المصاطب وسط هذه البتاعات تقوم الألعاب، كل أنواع الألعاب. أيضا نحن في دارفور لدينا هذا الشكل من أشكال المسرح التقليدي، المسرح الشعبي، المسرح الأهلي القديم. كل المغني، كل الراقصين، الأدوار الأساسية في تلو المسرح أيضا من خلال الرقصات الشعبية وخاصة
9: أستاذ إبراهيم كده لحظة. أنا قبل ما نمشي للرقصات الشعبية، يعني أنا زمان في مكدادة عندنا منطقة يعني حتى كده بسموها فضايات فرعون.
10: نعم،
9: ده في شكل يعني حتى كده الناس بيجوا يلعبوا فيها.
10: نعم، المدزات.
9: ده المدزات صح؟
10: ده المدزات.
9: بسموها فضايات فرعون وكده نعم. يعني احنا قمنا لقينا الناس بسموها كده يعني.
10: نعم. وحقيقة احنا يعني مسألة ودي واحدة من الموروث القديم الذي يؤكد علاقة دارفور القديمة في تاريخ ما قبل التاريخ بالحضارة الفرعونية. وهم اصلا في حلقات قبل كده قلناها انه الحضارة الفرعونية نبعت او انتقلت مؤسس الحضارة الفرعونية، انتقلوا من هذه الديار الطيبة وذهبوا لأسس تلك الحضارة. الآن نحن في هذا المجال المسمى ده بدينا رجعة للتفكير في لماذا سميت فضاحات فرعون. ولكن هذا هو المدى، هذا المدى متعارف عليه منطقة حرة بين كل أبناء المجتمع، التركيبة الإثنية الموجودة من عرب، من زرقاء، من رحالة سيارين، من تقريب، من ضيوف، من بتاع برات. الناس بيجوا من حلات بعيدة جدا جدا عشان ما يحضروا المدى بتاعنا السلال. المدى أيضا بيكون هو مركز ارتكاز للأفراح بتاعت القرى والريف عندنا والبدو في أثناء الأعياد الرسمية، سواء كان إذا الفطر المبارك ولا إذا الضحية. أما يوم الجمعة ويوم الخميس من كل أسبوع ده عيد أصلا قائم بذاته، يأتوا فيه الشباب من مسافات بعيدة. أيضا السبوع يعني ما يكون في مناسبة الطحور ولا مناسبة الزواج، أيضا لما تقوم على مناسبة العراس داخل القرية أو الفريق، الليل بيكون السمر والتغني وكل الحديث بعيد من الأسر، بعيد من الناس، مسافة بعيدة جدا في المدى، بيتلاقوا بيرقصوا بيغنوا مع بعضهم البعض. ذكرنا أيضا الحبوبة ودورها الأساسي في هذا الجانب. الحبوبة هو رمزية للحجوات اللي معروف في التراث العربي القديم، اللي هو بتبدأ كلام بحجبتي محجبات حاج وباج قلب الفقر والحجاج، وتستمر في الكلام تجيب القصص بتاعت فاطمة السمحة الغول وكذا من القصص اللي هي أصلا قصص زي قصص ألف ليلة وليلة وغيرها، ولكن هي أصلا نوع من التربية، نوع من التثقيف برمزيات كثيرة جدا للأطفال، ومنها الأطفال بيكتسبوا كثير من المهارات، ومنها بتنمو أيضا مهارة الطفل في التخيل ومهارته في الكتابة اللي قدام لو أنه لقى وسائل أحسن، كما يعني يا فادة الدكتور إبراهيم إسحاق كاتب الرواية الكبير لدارفور، أنه هو كان نتيجة هو ناتج لمدرسة الحبوبة التي يعني مكنته من أنه يكون ذات خيال خصب ويروي وهكذا. فأنا أفتكر أنه
9: أستاذ إبراهيم لو سمحت، يعني هل في سياق كلامك ده يعني يمكن الحبوب كمؤسسة للمعرفة هي عندها مساهمات في صناعة المسرح في دارفور؟
10: عندها مساهمات في صناعة الكاتب المسرحي والمؤلف المسرحي، وكذلك عندها مساهمات في في الممثل بتاع الأداء، لأنه هي من خلال الحجة بتاعها بتحاول تتخمص الشخصية اللي هي بتحكي عنها، سواء كان غول ولا كان زول ولا زول كتير، يعني هي بتحاول تتخمص الشخصية دي، بتحاول تقلد الصوت، بتحاول تقلد الحركة، ودي من خلالها الأطفال بيكتسبوا مهاراتهم. وهي عشان كده هي مؤسسة تعليمية كاملة في يعني تقدر هي تقول كلية كاملة للدراما الحبوبة. أيضا الرقصات الشعبية عندنا وخاصة زي رقصة الفرنجبية هي رقصات، وأغلب كثير من الرقصات الثانية هي رقصات هي تنكرية، يتنكر فيها الإنسان، الرجل بلبس أزياء المرأة والمرأة تلبس أزياء الرجل، وبيحصل فيها الرقص الفرنجبية اللي هو الغزال الشعري، ويلف في بين الأزقة وفي الشوارع في الأسواق وبين البيوت والترقان، فنعلم بهذه المناسبة السعيدة، وبيحصل فيها كثير من الملح، وده مسرح لأنه بدينا المسرح الشارع في اللي إذا كان قلنا أنه مسرح الشارع الروماني واليوناني القديم هو من أمهات المسارح، فعندنا هي دي من أمهات المسارح في دارفور، ومن خلالها في أغاني كثيرة ظهر منها أبو جزة بأغانيه كثيرة التي الآن أخذت رواجة ولليلة مستمرة بعد وفاة أبو جزة وهكذا. فنقدر نقول
11: طيب أستاذ إبراهيم، أستاذ إبراهيم نقف في الحتة بتاعت المهرجانات دي، ما دارفور عرفت الزفة.
10: نعم.
11: والزفة عبارة عن مهرجان استعراضي.
10: نعم.
11: يعني مهرجان استعراضي ضخم جدا جدا، ومن أشهر الزفات زفة.
10: نعم.
11: كسفروك.
10: نعم، وزفة سبدو.
11: نعم نعم، لكن في التاريخ لا، في التاريخ ده زفة سبدو ما حديثة، لكن في التاريخ في تاريخنا الجمع القديم زفة السلطان كسفروك وزفة السلطان محمد الفضل.
10: نعم.
11: يعني دي ممكن تكون من أشهر الزفات في دارفور، حتى بعض الكتاب يفتكروا انه يعني السلطان محمد الفضل عنده 4 زفات في السنة، عنده زفة بتاعت يعني بتاعت العيد، عيد الفطر المبارك اللي هو في ثناي، وعنده
10: نعم.
11: الزفة بتاعت المولد النبوي.
10: نعم نعم.
11: وعنده الزفة بتاعت الحصاد.
10: نعم.
11: وعنده الزفة بتاعت النصر.
10: بالضبط.
11: وكده فهل هذه الزفات هي اصلا امتداد طبيعي للمسرح، ولا هي اشكال تعبير ثقافي بتختلف في سياقات من المسرح والدراما؟
10: هو أصلا الزفة هو في مجمل في الأساس الزفة هو مؤتمر عام، والزفة مؤتمر عام لإنسان دارفور والسلطان والرعي، حيث الزفة يلتقي يأتي كل القبائل والإدارات الأهلية وقياداتهم بسلاطينهم وملوكهم وهكذا إلى المنطقة المعنية بتراثهم وثقافتهم، وفي نفس الوقت يكون في اجتماع دوري للسلطان نواب ووزراء وحكامه ليتبادلوا أمر الدولة ويتفاكروا في أمر المؤسسات الخاصة وفي مواضيع الرواكيب اللي قامت بين الناس والصلح، وإذا كان هناك الحرب أو ما شابه ذلك. هذا المؤتمر العام هو الزفة، يتخلل هذا الزفة جزئية من المسرح اللي هو المهرجان الثقافي الطبول والرقصات التي تتبادل، وفيها أيضا تتبادل فيها كثير من المواثيق من العلاقات الجديدة الزواج والتزويجات التي تتم خاص في العادة بين أبناء السلاطين والزعماء وهكذا، في هذه الزفة أيضا وتبادل يعني الإهداءات، هذا العمدة يهدي للعمدة ده بيت وده ولد وهكذا. فالزفة المهرجان جزء من هذه الزفة، ولكن الزفة في كليتها هو مؤتمر عام الدولة الدار.
11: أستاذ إبراهيم طيب، لما نجي في داخل البلاط بلاط علي دينار.
10: نعم.
11: يعني في بلاط علي دينار اشتهرت هنالك يعني حكامات ومغنيات، يعني نصافيات والمجموعة بتاعتهم ديل وناس السريرة. ونعم. هل أستاذ إبراهيم هم ديل لما بأدوا الأداء بتاعهم ده ما بأدوا الشغل ده قدام السلطان يعني؟
10: نعم نعم. السلطان كان يشجع الدراما، السلطان كان يشجع الدراما وخاصة في مثل هذه المحافل، وحتى لما دايرة القائد رمضان برة وسليمان العلي وكسالم وكل القادة الذين تحركوا في لمعركة سيلي، كان العمل عندهم جزء من الزفة، جزء من الدراما، يعني جزء من المسرح كان فيها تغني وفيها رقصات فيها استعراض وفيها تباين وفيها نوع من الاستعراض بالسلاح. أنا أفتكر أنه دي حزاتها دراما وفيه تخيل تخيل كبير جدا. على كل حال في دارفور
11: يعني بدون مقاطعة لحديثك أنا اشتغلت سقط للأمير حسين رمضان في الفاشر. والأمير حسين رمضان حكى لي قال لي أنا كنت صغير لما أبوي مشى مع ريكسيلة دي وكده فقال لي في القصر هناك قال لي اليوم الماشين قال لي جاء أبوي ومعه أحمد سليمان ومعه الأركان حربي بتاعينهم الأربع بتاعين سيلة
10: نعم.
11: قال لي عماتي جابوا عن قريب بتاع صندل
10: نعم
11: وفرشوا فيه سجادة عجمية نعم. قال لي جابوا أبوي وبعد ذاك وحننوا وربطوا لي ولا
10: الحريرة
11: الحريرة وكده
10: وربطوا الحلال في راسه
11: نعم. المشهد ده أستاذ إبراهيم برضو يصب في سياقات أنه يعني ناس دارفور في كل الحالات هم مع المسرح في الحرب وفي السلم
10: وخاصة والآن هو ده يمثل دور هو ماشي عريس شهيد الجنة
11: نعم.
10: يعني ما الآن يعتبر الآن يقتدوا به بعض الذين تحدثون عن مجموعة أبو دجانة والدبابين وغيره هي لم تكن حديثة بل كانت هي من فعل أهل دارفور في فترة السلطان عيدنار في الحروبات يعني ليس رمضان براء أول من جرتك وهكذا ولكن عادة درجة العادة أن القائد والذي يعني هم يا النصر يا الشهادة كان هذا هو الشعار بالتالي كان يجرتك ويحنن ويزفن لهذا العصر الكبير.
11: أستاذ إبراهيم أنا يعني اطلعت في تجهيز الأذهان لمعرفة بلاد
10: العرب والسودان
11: ابن عمر ذكر أنه يعني البلاط السلطاني في دارفور بعد ما يدوا الزول حاكورة بدوه بعض الحاكورة بدوه مساحة مخصصة يسموها فضايا
10: نعم
11: يسموها فضايا ودي خاصة بزعيم العشيرة
10: وناسه والاستعراض
11: نعم فهل ده يعني اعتراف انه يعني في كل الحواكير دي في مسارح إبراهيم
10: كل الحواكير فيها مسارح وفيها كل اعتماد ومش كل الحواكير بس كل القرى القرية قبل ما تبدأ بداية القرية وقبل ما يكون الناس يسكنوا فيها بيحددوا محل البير وين وبحددوا محل الخلوة للضيوف وين وبحددوا الميديا وين
11: فضايا فرعون وين
10: أيوة صحة فرعون اللي بيعدوا فيها الرأس وبيجتمعوا فيها دي مسائل أساس الخلوة في جنب حولها بيكون في تقابة القرآن لتحفيظ القرآن واستقبال الضيوف البيجو وافدين من بعيد لأنه النار ده بيجيب الناس كل رأس القرية بيجوا بصحانته وخاصة العشاء كل ذول بيجيب صحنه وقعد في الخلوة دي تعشوا بتونس بحالة السمر بتاعهم ويستقبل الضيف الجايهم وهكذا وكذا المسرح كواحدة من المؤسسات التي يخصص لها في أي قرية وفي كل حاكورة وده حتى المساحة التي تسمى بالفاشي مجلس السلطان اللي بيكون قدام بيت السلطان ده أيضا هي مسرح للاستعراض ولدفر القيول سباق الحجن وغيرها لأنه هي نوع من دراما البطاقة الفروسية وفيها الصراع وفيها حاجات كثيرة جدا تمارس في هذه الساحة.
11: أستاذ إبراهيم فنان الكبير أخونا زكريا الفاشر قال سيدي قراني فوق الليحان
10: نعم
11: سيدي قراني فوق الليحان والطنبور يا ناس نقرو بلا ليحان
10: نعم.
11: قال والبصات في مجلس السلطان
10: نعم.
11: البصات يعني الناس المبدعين الناس
10: نسميهم
11: ناس الفكاهة والدراما ناس محمد موسى زي ناس فرقة الأصدقاء وكده قال البصات نعم. في مجلس السلطان
10: نعم.
11: وطوالي دب جرنا لكلمة الفاشر ذاته الفاشر نعم. ذات المدلول اللغوي لها ذات
10: فشر محل الفشر
11: أها.
10: محل الجاح مجلس السلطان وهي كلمة سوداناوية أنا أقول سوداناوية بمعنى أنها منطلقة من غرب أفريقيا إلى دار وهي كلمة قبيلة من كلمة فشر والفشر هو الجاه ومنها يقول لك يعني مجلس السلطان لأنه لما الواحد يتخاصم مع أخوه في شيء ما وما يديه دينه يقول له خليت لك ديني ليوم فاشر أبو فاطمة يوم فاشر أبو فاطمة يعني يوم مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فالفاشر هي في لغتنا هي تلك المساحة لم تكن هي المدينة بعينها عشان كده أي عاصم من عواصم دارفور القديمة فهي فاشر لكن تسمت فاشر تندلتي هذه وأخذت الاسم بالكامل وأخذت هي الصوت والمدينة لأنها كانت عاصي آخر العواصم.
11: يعني ملاحظ أن إبراهيم القصر قصر السلطان عند النار قاعد فوق.
10: نعم.
11: القصر فوق.
10: نعم.
11: وبعدين يطيل على مطيل على البحر مطيل على الوادي على تندلتي ذات وكده.
10: تندلتي راح تندلتي.
11: وجنبه هناك في شجرة اسمها واقف طوله.
10: أيوة اللي هو القاضي أطرش.
11: نعم قاضي أطرش.
10: أيوة.
11: وأستاذ إبراهيم الزول ذاته المظلوم ذاته يعني أنت في حالة أنك تكون مظلوم برضو لابد أنك تمثل لابد أنك إنه يكون عندك أداء درامي عشان تقدر تعبر عن قضيتك يعني.
10: تأكيد بالتأكيد تأكيد يعني حسي لما الزول المظلوم ده بيجي بقعد تحت الشجرة وبقعد جلسة معينة هذه الجلسة في حد ذاتها در العطف والحنان. وشوف لما يجي خاشي لما يجي السلطان بعد ما يدعوه عشان ما يخش المحكمة بتاع السلطان وما يجي السلطان بيجي حاب على يعني الناس بتفتكر أنه لما زول يجي حاب على كرعين ولا يطلع نعاله ده نوع من الاستعباد والدونية. لا لا لا هي ده نوع من الاستدرار عطف الذي القضاء والحاكمين لأنه هو عنده قضية مظلوم ولأنه استرفاع بحقه فالفهم ذاته لابد يكون كده.
11: لكن برضو يرتبط بالأداء الدرامي.
10: نعم أداء درامي أداء درامي كبير جدا. وبعدين مش كده وبس يعني حتى عازف النقارة ده لما بدق النقارة ودق النحاس يعني هو بأدي دراد أداء درامي يعني شوف دقة النقارة دين دين هو لما لو لاحظته وعديته نظرة تحسه كأنه هو الحصان ذلك الحصان الذي يتمخطر ويستعرض عضلات تحت الحرب وهو بيحتز يعني مستعد للقفز وللجري لذلك تلقى الزول ده يدق بنقارته دي هنا ونط بهنا ويعمل هي حد ذاتها أداء درامي أداء درامي كامل.
11: طيب استاذ إبراهيم نحن كده ندخل في الفترة بعد السلطان على الدينار خلاص الفاشر يعني سنة 16 أصبحت شكل آخر وبعد استشهاد السلطان على الدينار ودخول الإنجليز للفاشر.
10: نعم.
11: الإنجليز لما دخل الفاشر أيضا دخلوا كجيش ودخلوا كقوة عسكرية وشايلين معهم حاجاتهم يعني وكده.
10: نعم.
11: فأنا ما أعرف في الفترة دي ظهر أي شكل من أشكال المسرح يعني من فترة 16 وانت ماشي.
10: والله الفترة كان فيها حقيقة نوع من الإحباط النفسي للمواطن ولكن هذا المواطن لم ينكسر أبدا في أنه هو يسكت عن على ما وقع عليه وكان في أشكال جودة إذا كان قلنا زفت سبتو أو زفت أفصلعة كلها كانت في هذا الإطار. أيضا تتمثل هناك بعض العمل الحراك والبيجي في فترة الطلاب الذين يأتون من نص خاصة الناس أبو القاسم حاج محمد وكنين طويل وغيرهم الذين قاموا بحرق العالم ديل كانوا هم طلاب في مصر انتهلوا كثير من العلوم هنا وكان بيجوا الدور كان يشهد لهم بعض المؤسسات لما في المسرح القديم لنادي الفاشل الآن تحول إلى مجمع ثقافة في مسرح كان قديم يدور بورا في فترة ديك وهو الآن بيجي زي مخزن. أيضا المدرسة بتاعة الفتح يعني المدرسة المزدوجة أو التي تسمى مدرسة الشيخ إسحاق الله يطره بالخير كانت مدرسة مساحة لهذا العمل الدرامي للدراميين الذين مثلوا في هذا المسرح سأل عبد القادر نصر وأبري وأحمد عبد الله وأمثال كتار أدوا أدوار كبيرة جدا جدا وكان لمعهد التربية في الفاشر أيضا دور كبير جدا جدا فيه كانجبرزوا فيه أخوان النص مصري وأمثاله كتار من الذين كانوا لهم دور في الدراما المصرية وحتى الفنان مكي السنادة الدرامي السوداني الكبير يعني من الذين تخرجوا من مدرسة الفاشر الثانوية القديمة ومدرسة هيئة التربية مدرسة الفاشر الدرامية نقدر نقول مدرسة الفاشر الدرامية المسرح لم ينقطع من أهل
11: الدار. إبراهيم بعد يعني قبل 52 ظهرت مدرسة الفاشر الأهلية.
10: نعم.
11: ومدرسة الفاشر الأهلية هي من المدارس اللي أصلاً تأسست بجهد ذاتي وكده
10: الشعبي وباشتراكات كل أبناء دارفور وخاصة الزعماء الإدارة الأهلية تبرعوا بأموال لبناء هذه المدرسة
11: وظهر فيها المسرح
10: واحدة من المؤسسات أو واحدة من من المباني التي تم تأسيس طوالب المدرسة طوالب بنو مسرح.
11: طب استاذ ابراهيم نحن يعني في الفترة دي صحيح في الفترة بعد ما بعد الاستقلال وكذا شهدت نهضة في المسرح, يمكن تقريبا اتبنى مسرح في الفاشر المدرسة في القيادة العسكرية اللي هو مسرح الجيش,
10: وكان أصلا يتبع للثقافة والإعلام تعلمات والحمد.
11: نعم, ودي نعم. دي من المسارح العمل طلعت فريد.
10: نعم, الله يشكره بالخير, يعني عمل اثنين المسرح ده والآن بقى تابع للجيش بوطنية, وكذلك المباني الآن برضو بقى تابع للنيابة ووطن.
9: شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم بكر سعد, وكتر خيرك, ولمستمعين الكرام حتى نلاقيكم إن شاء الله أقعدوا بعافية.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا بك.
2: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دابنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير أزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية في صحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو، وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عدوى، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
1: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
2: أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما بيعملوا بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل كفترة طويلة إنه يقعد ويتخمر. بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيجينا في نهاية التسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنته توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس تتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسبب كبير في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما تقلع الأسنان تقول تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحدة من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات عملوها الفنيين المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة اللي ما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن، حتى المجاور يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهة بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
1: والالتهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده يعني ممكن
2: لا أمراض لسه دي برا إنه أيوة. لسه تتأذى هي لازم تجرحه،
1: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده،
2: أيوة بالضبط.
1: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع الصين بطريقة غير صحيحة؟
2: الإيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
1: نعم.
2: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتيرة، هي طبعا التدخين والتنباك.
1: نعم.
2: الاثنين التدخين والتنباك ده أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، انه الناس كتير بتشتكي من انه السن بيجي في خطوط بنية في خطوط سوداء على السن، التدخين والتنباك لهم اثر كبير. غير كذا بيؤدي الى تراكم المواد الجيرية، المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الاساسية انها تمسك السن، هنا تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعلى اهتمام بصحة الفم، بعد ذلك الواحد لما يتسوق يقوم يبدأ يلقى السن بتنزف، اللثة تنزف بعد شوية يقوم يلقى السن تتخفل. بعد ما تخفل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية لفقد الطعم للسن.
1: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيسفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
2: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على يعني حتى لو فاتت خطوة ورا الشفة مثلاً التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في نهاية يعمل سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
1: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانه من تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
2: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب بتقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأن في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن أنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ ألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
1: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
2: لسرطان في بس نقطة أنا عايز أقوله، إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتوان الناس أو كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الأسنان. الحاجة دي مع الفترة طويلة، لأنه اللثة هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشة دي بالطوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب لسوية ده ممكن هو برضو من واحد المشاكل اللي لسه ينزف السن تتحرك،
1: إنه الناس تتجنب
2: ما أيوه ما تدخل حاجات بين سنها.
1: طيب زلو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو يعني؟
2: هي غير مضمضة الملح وحن حياته بيدخل حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
1: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكذا، يعني الحاجات يعني صح هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي أنت بتوصيهم بشنو؟
2: يعني بأنه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسيلون وينظفوا
1: بها، أو المضمضة مثلا الطبيعية،
2: أو المضمضة بمواة الملح الدافية.
1: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
2: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة، تنحية تنظيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما بتستعمل فرشة وحتى بتستعمل المسواك برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه مواد مفيدة الأسنان ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفقد، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم ننظف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقول إنه ده ما صحيح، بالعكس، لأنه السن تكون في فرشة ناعمة.
1: والمساويك كيف المساويك العادية؟
2: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللثة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن إنه زول ينظف السن، إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللثة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جو برا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تنباك أو كده تحاول تقلل لي لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
1: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا. والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم جي.

0: السادة والسيدات أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الاثنين الموافق 25 شهر 5 لسنة 2026 وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن سيطرتها على منطقة البركة بالقرب من الكرمك وقتلى وجرحى جراء قصف بمسيرة على الطينة. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدينان الهجوم بمسيرة على سوق بغرب كردفان ووفاة 3 من العالقين في معبر أرقيم بشمال السودان. مقتل طفلين في هجوم مسلح بجنوب دارفور ومحتجون يعتزمون إغلاق طريق دونغولا حلفة غدا بسبب قطوعات الكهرباء. تراجع ملحوظ في أسعار خراف الأضاحي وتفشي السحائف الأبيض والحصبة والكوليرا في شرق دارفور. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. أعلنت القوات المسلحة أمس الأحد سيطرتها على منطقة البركة بالقرب من الكرمك في إقليم النيل الأزرق. وقال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاة في بيان إن قوات الفرقة تمكنت من السيطرة على المنطقة وتكبيت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال بقيادة جوزيف توكا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في هذا الخصوص
1: في الغابات مع مرجع
2: عمر الخاص
1: لمازين عشان الكرمك
2: كرمك جوا
1: أنا مرجع كرمك جوا
2: أكبر
1: يسي قربنا
2: شبالي أبوك شين شقاوة شين شقاوة عدامه هنا صار
1: شين شقاوة
2: شماليا.
0: سقط عدد من القتلى والجرحى في هجوم شنته قوات الدعم السريع بطائرة مسيرة على منطقة الطينة السودانية على الحدود مع تشاد. وذلك حدث أمس الأحد. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دابنغا إن الهجوم استهدف سوق المدينة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط مرتادي السوق والعاملين فيه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص
3: ضربت ميليشيا الدعم السريع السوق بالمسيرات وقتل عشرات من المواطنين النساء والأطفال والرجال بشكل عام منطقة السوق. ما أريد أن أؤكد أن منطقة الطينة السودانية لن توجد عسكريين أبدا ودعم على أنفسهم شهود على ذلك.
0: أدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشدة ضربات الطائرات المسيرة المنسوبة إلى القوات المسلحة السودانية والتي أسفرت عن مقتل 28 شخصا وإصابة العشرات غيرهم في سوق قبيش بولاية غرب كردفان، كما دمرت منشأة إنسانية في كاودا بولاية جنوب كردفان، وطالبت بوقف العنف والقبول بهدنة إنسانية تمكن من إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق. اتهمت القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع بتفجير كوبري بمنطقة حجر الدليب على الطريق الرئيسي بين الدلن وكادوغلي بولاية جنوب كردفان اليوم الاثنين، مما أدى إلى أضرار واسعة بالكوبري وتعطيل الحركة على الطريق. وقال مقاتلون يتبعون للجيش في تسجيلات على مواقع التواصل الاجتماعي إن عملية التفجير نفذت باستخدام الديناميت والألغام الأرضية، مشيرين إلى نحو 90% من الكوبري تعرض للتدمير. وأضاف جنود في هذا الخصوص
4: الكوبري جايبين بكرة بنصلوا بنجيكم نركبكم والله شغل بتاع جبل لكن زي دماغكم بس هاي والله
0: كشفت مصادر عن وفاة 3 أشخاص من المواطنين العالقين في معبر أرقيم بشمال السودان بسبب تدهور الوضع البيئي والمعيشي مع ارتفاع درجات الحرارة. وقال الإعلام السمو العبد الجواد إن حالات الوفاة تعود لامرأتين ورجل، وذلك بسبب ضربات الشمس وتداعيات الأمراض المزمنة وسط نقص في الرعاية الطبية اللازمة. وأشار مواطنون إلى ازدحام في المعبر مع ارتفاع تذاكر السفر لتصل إلى 270 ألف جنيه. وأشار قادمون من مصر إلى أن الشركات أخلت بالتزامها بشأن ترحيلهم من أرجين إلى مناطقهم. وأضاف في هذا الخصوص:
5: جيت لقيت المعبر مقدس تقديس شديد يعني، والتذاكر ذاتها من 160 ألف سوداني يعني كانت ب 130 بقت ب 160 حاليا نسى الليلة مع العيد التذكرة عملت 220 ألف يا جماعة، يعني أنتوا لو نفرين بيطلبوا منكم 440 ألف غير شنطكم.
0: من جهتي أقر العميد معاش مبارك داود سليمان مدير معبر أرجين بشمال السودان بوجود 5000 عالق في المعبر، وأشار إلى بدء انفراج الأزمة حيث تم توفير عدد من الباصات السفرية لنقل العالقين إلى ولاياتهم، متوقعا أن تنتهي الأزمة حتى مساء اليوم. وعز الأزمة إلى زيادة سعر تذاكر السفر من غرفة النقل بسبب عيد الأضحى منذ الجمعة الماضية، وتفاوت الزيادة في أسعار التذاكر بمدن الولاية الشمالية ما أدى إلى تجنب أصحاب البساط العمل في خط أرجين. أعلن المحتجون في منطقة السكوت بشمال السودان تصعيد الاحتجاجات غدا الثلاثاء والإغلاق التام لطريق حلفة دنقلة المعروف باسم شريان الشمال، وذلك بسبب قطوعات الكهرباء. وأوضحوا أن الإغلاق سيجري قبالة مناطق عبري وصواردة وعط، وسيكون شاملا لجميع المركبات العامة والخاصة إلى حين الاستجابة للمطالب المتمثلة في إلقاء برمجة الكهرباء، إقالة المدير التنفيذي ومدير الوحدة، إضافة إلى محاسبة المتورطين في قمع المحتجين السلميين. وكشف محتجون عن وصول قوات من الشرطة الاحتياط المركزي إلى مدينة عبر التابعة استباقا للاحتجاجات. قتل طفلان من رعاة الإبل في هجوم مسلح بمنطقة نورليا التابعة لمحلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور. وقال أحد أقرباء الضحيتين لراديو دبنغا إن الطفلين أحمد هارون البالغ من العمر نحو 13 عاما وإسماعيل جمعة البالغ 15 عاما كانا يرعيان الإبل في ضواحي المنطقة قبل أن يتعرضا للهجوم ويقتلا في الحال، مستبعدا أن تكون الحادثة بدافع السرقة. وأشار إلى أن المتهم بارتكاب الجريمة سلم نفسه لاحقا للشرطة في منطقة نورليه. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
6: وهم زادهم كان معهم كليف يعني كليف أكبر منهم اللي هو برعاهم هم والبهايم الاثنين، ما أعرف رجع منهم ولا خلاهم صالح، طبعا رجع منهم خلاهم، وبعد ذلك مدير غدر لهم نجوهم، قد يكون ده في حقدي ليس إلا يعني، لأنه نازل أخيرا قال زور كتلهم ده فسلم نفسه في الشرطة بتاعت نورلي.
0: دخل معلمو ولاية النيل الأبيض اليوم في إضراب مفتوح عن العمل استجابة لدعوة أطلقتها لجنة المعلمين السودانيين بالولاية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية واستمرار تجاهل مطالبهم من قبل السلطات الرسمية. وقالت اللجنة في بيان إن الإضراب سيستمر إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، ولن تستأنف الدراسة إلا بعد الاستجابة الكاملة لمطالب المعلمين، وعلى رأسها تحسين الأجور وصرف المتأخرات والاستحقاقات المالية. شكى عمال التعليم في النيل الأزرق من تدهور أجورهم، مشيرين إلى أنها تبلغ 25 ألف جنيه ما يكفي سوى لثلاثة أيام. وقال بكار وهو أحد عمال التعليم لراديو دبنغا إن أبناءهم وأسرهم محرومون من فرحة العيد منذ ثلاثة أعوام بسبب عدم توفير الأضاحي. وأضاف في هذا الشأن:
7: العمال الذين يعملون يأخذون 25 ألف جنيه، هل من العدل نعطي الموظف راتب لا يصرفه الثلاثة أيام؟ الأمر الثاني، فنحن منذ بداية هذه الحرب لدينا أكثر من ثلاثة أعياد، أولادنا محرومون من فرحة العيد.
0: كشفت غرفة طوارئ أبو جابر الإنسانية بشرق دارفور عن تفشي الحصبة والكوليرا وسط اللاجئين من جنوب السودان في منطقة الجوغان المكربج، وأشارت إلى تسجيل 26 حالة إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 6 حالات، مبينة أن الوضع العام يتدهور بسرعة بسبب سوء التغذية الحاد وانعدام المياه الصالحة للشرب. سجل مستشفى الأبيض التعليمي قسم الأطفال 14 حالة إصابة بالتهاب السحائي منذ مطلع مايو الحالي. وقال مصدر طبي بمستشفى الأبيض لراديو دبنغا إن الحالات المسجلة رصدت خلال الفترة من الأول من مايو حتى 24 مايو الجاري، مؤكدا عدم تسجيل أي حالات وفاة وسط المصابين حتى الآن. وتشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أزمة متفاقمة في مياه الشرب مع استمرار انقطاع الإمداد المائي عن عدد كبير من أحياء المدينة نتيجة خروج المصادر الشمالية للمدينة عن الخدمة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. وأفاد مواطنون لراديو دبنغا بأن عدم استقرار التيار الكهربائي بالمدينة أسهم كذلك في تفاقم الأزمة، وأشاروا إلى ارتفاع كبير في الأسعار، بل يتراوح سعر برميل المياه بين 6,000 و9,000 جنيه، ما زاد من الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. كشف مواطنون في الضعين عن توفر الأضاحي وبيعها بأسعار متفاوتة حسب الأحجام،

0: وأضاف في هذا الخصوص:
1: عندنا الغنم الجزارية 550 لحد 450، وعندنا الخروف السن 550 لحد 500، وعندنا العبر 3 لحد 250، عندنا البهائم في العالية وفي المتوسطة. الزول داير بأربعة بيضحي، بثلاثة بضحي، ب 250 بضحي، لغاية 150 عندنا بضحي.
0: في شرق السودان سجلت أسعار الخراف في سوق زريبة مصنع السكر بحلفة جديدة تفاوتا ملحوظا، حيث تراوحت بين 400 ألف إلى مليون جنيه للرأس الواحد. وفي مدينة كسلة أسعار خراف الأضاحي بين 400 ألف إلى مليون جنيه. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
2: البهائم ما شاء الله تبارك الله الأسعار مفاوتة لغاية 500 400 ورم.
3: بعدين الحمد لله الكلام الإشاعات اللي قاعد أقوله ده ب2000 ب1000 ونص نحن ما عندنا. أغلبين عندنا لا في صبح ما تبغى تعال من 400 ل 500 ل 600 ل 700 ل 800 حسب الحجم.
0: وفي منطقة 24 القرشي بولاية الجزيرة كشف تجار المواشي أن الأسعار تختلف حسب الحجم، وتتراوح بين 500 ألف جنيه إلى 1,100,000 جنيه، مشيرين إلى تراجع القوى الشرائية. أطلقت شبكة أطباء السودان نداء إنسانيا للمختصين والمتطوعين في مجال الصحة النفسية للأطفال للمساهمة في تقديم الاستشارات والدعم النفسي عن بعد لأطفال فاقدي السند في إحدى دور الرعاية. وأشارت الشبكة إلى أن ذلك يأتي استجابة للحاجة المتزايدة لخدمات الدعم النفسي في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة. شكى النازحون من الخرطوم في مركز إيواء مهيرة بنيالة من تدهور مريع للأوضاع الإنسانية والبيئية، وأشار أحد أعضاء لجنة الإيواء إلى إقلاق دورات المياه في المركز الذي يؤوي 420 أسرة بجانب وجود أسر في العراء دون توفر الإيواء مع اقتراب فصل الخريف وعدم انتظام الإمداد المائي، إلى جانب تفشي الأمراض وعدم توفر الرعاية الصحية. وأضاف في هذا الشأن:
4: دورات المياه مقفلة بالنسبة للحمامات، ما في حمامات تختص للحمام فقط، كلها في دورات عامة. الحاجة الثانية نحن الآن عندنا جاينا مقبل الخريف، عندنا أسر قاعدة في العراصات بدون أي قطع، لذلك نحتاج عشان ماء نازل يقدروا يسكنوا في الخريف سكنة كويسة جدا. الموية دي يعني بعد مرات كملها 3-4 يوم ما تجي.
0: احتفلت جامعة الجنين السودانية بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية التربية يوم الخميس الماضي بمدينة أدر التشادية الحدودية مع السودان. ومن جهة أخرى طالب أرباب الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مخيمي غاغا وفرشنا للاجئين السودانيين بشرق تشاد بضرورة توفير الأمن. وجه رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس قبيلتي بني هلبة وسلامات بتكوين لجنة مشتركة لتطبيق الصلح الموقع بين قبيلتي بني هلبة والسلامات بمججر العام قبل الماضي، ودعا إلى مناقشة القضايا العالقة بين الطرفين وعلى رأسها إعادة الأموال المنهوبة ورد الحقوق باعتبارها من أبرز شروط إكمال الصلح وترسيخ الاستقرار. من جانبه كشف أمير قبيلة السلامات محمد البشير موسى عن تحديات تواجه عملية إنزال كافة بنود الصلح إلى أرض الواقع تتطلب تدخل السلطات الحكومية بشكل عاجل. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية وصول 3 شاحنات محملة بنحو 150 طنا من المواد الغذائية وغير الغذائية إلى مدينة الضعين بولاية شرق دارفور. وقالت الوكالة إن فرقها تمكنت خلال الأيام 3 الماضية من توزيع المساعدات على نحو 1200 أسرة من النازحين والفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف أحياء مدينة الضعين. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
5: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال

أو معلومة أو خبر. إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وترسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: Vamos, Gabai.
1: Adeus.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع إلى حضراتكم من راديو وتلفزيون دبنجة. في هذه الحلقة والتي أعتقد أنها حلقة استثنائية، سنتحدث حديثا مختلفا ونتناول برنامجا يختلف تمام الاختلاف عن شكل البرنامج في الفترات السابقة. المدن في السودان هي تشكل، يعني هي التي تصنع العبقريات، والمدن هي يعني المنتجع الذي يعني تنطلق منه ذاكرة الإنسان وطفولته وشيخوخته، وحتى يعني في آخر مراحله السنية وحتى انتقاله إلى دار البقاء. ونستولوجيا المدن ليست يعني بكاء على الماضي، يعني هي صنعت يعني بيئات مبسطة وصنعت بيئات اجتماعية دافئة جدا، وأسرت التنوع الثقافي وروح الإنتاج والتضامن بين المجتمعات المتناثرة. وذاكرة المدن مترعة بجماليات عظيمة جدا. نحن حقيقة عشان ما نطول على الناس في المقدمة، سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة الجامعية الدكتورة سوسن سراج. هذا الاسم الخفيف على اللسان، وهذا الاسم أيضا من العيار الثقيل. هي ناشطة ومهتمة بجغرافية المدن وتاريخها، وعندها مساهمات كبيرة جدا في هذا الاتجاه. نحن حقيقة سعداء أن نرحب بها ورحبوا معي بها. أهلا وسهلا بك دكتورة سوسن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب أستاذ محمد، ديك العافية. إن شاء الله سعيدة جدا أن أكون في برنامجك الخفيف تنوع، واللي بيتميز حقيقة بتنوع روحاته وتناوله للمواضيع. شكرا لك.
2: المدن هي بتشكل ذاكرة المجتمعات، يعني وخاصة القديمة منها، بأنها بتحفظ جماليات غاية في أو جماليات غارقة في اللا منتهى، الآن كادت أن تختفي، بل جزء منها اختفى بفعل فاعل أو بفعل هذه الحرب. كيف تنظرين الآن إلى واقع المدينة من حيث هي في السودان من خلال الظروف الآن، الظروف أو من خلال الراهن السوداني الآن؟
3: شكرا أستاذ محمد. أول حاجة خليني في مقدمة بسيطة عن استحضارنا لذاكرة المدن وأهمية استحضارنا لذاكرة المدن. من منا أصلا لا يعاود الحنين لمدن يعني ترعرع وشب فيها، عاود الحنين لشوارعها ولشخصياتها ولكل ما يميزها ببساطة، لأنه المدينة السودانية مهما كان موقعها واختلافها وتنوع أهلها وسحناتهم ولهجاتهم، تتميز بأنه يعني تتميز بالروابط الاجتماعية الحميمة جدا الموجودة بين كل أفراد الطوائف دي والتعايش السلمي بينهم، اللي كان سبب أساسي في تقوية الروابط وتقوية النسيج الاجتماعي الوطني بصورة عامة. وأكثر ما يميز كمان المدن السودانية الاختلافات دي كلها أدتنا أو نتجت لنا بألوان متعددة من الأنشطة والثقافات والفنون والعادات، عشان كده كل مدينة كان لها نكهة خاصة وترحاب بالوافد أو القادم لها لأول مرة، واللي ما بيلاقي صعوبة أبدا في أنه يندمج بسرعة في النتيجة دون أي صعوبات. والنتيجة كانت يعني تنوع يعني ما بنلاقيه في أغلب البلاد يعني. والآن يعني من أجل استعادة الترابط الاجتماعي ووحدة البلد، لابد لنا من استحضار ذاكرة المدن حفاظا على روح الإنسان السوداني والقيم البساطة والتكافل الاجتماعي اللي بدأ يتراجع. يعني أحس الآن إذا سألتني الآن عن عن عن الوضع الآن في المدن السودانية، إنه الأشياء القيم البساطة والتكافل والدفء الاجتماعي اللي كان موجود كله بدأ يتراجع مع تغير الحياة وإيقاع الحياة السريع. ويعني نتمنى إنه يعني نلحق وإصلاح الخلل ده قبل ما يتسع ويفرق بين أبناء الوطن الواحد.
2: دكتورة سوسن، المدن نبداها كده من الساحل، يعني السودانيين غنوا لبر السودان يا حورية، السودانيين غنوا يعني كسلة أشرقت بها نار وجدي فهي في الحق جنة الأشراق، السودانيين غنوا لأم درمان، درمان هي يعني أكلت العاطفة، ولذلك كل أشواق السودانيين يعني تدفقت في مدينة أم درمان. السودانيين أيضا غنوا لجوبا يا مسافر جوبا، السودانيين أيضا غنوا وقالوا يعني أمشي بار وديك مروابة وفي الأبيض غرد حبابة، السودانيين غنوا الفاشر يا بلدي، السودانيين غنوا أنا ماشي نيالة، السودانيين غنوا بلغة تانية في الجنينة لي حبيب، والسودانيين غنوا حتى لكل أطراف وأمشاج السودان. كان الزمن ساقني مشيت جبال النوبة.
3: نوبة
2: دكتورة سوسن، المعاني دي يعني بتجرجرك لوين يعني؟
3: والله يا أستاذ محمد، يعني من منا ما يعني ما بحن لمدن جميلة عاش فيها، ومن منا ما بيحتفظ في دواخله لمدن كثيرة عاش فيها طفولته وعنده فيها ذكريات. ف يعني وعدينك يعني الملاحظ زمان في البلد، يعني الناس كانت متنقلة يمكن بطبيعة الوظائف زمان، يعني كانت الناس بتتنقل بين مدن السودان المختلفة. عشان كده تلاقي في الخرطوم بيحن وبيغني لجبال النوبة، والفي الشمال بيحن وبيغني للشرق، لأنه الناس يعني كانت متنقلة وكانت بتطوف. غير كده كان في تعايش بين الناس، يعني زي ما قلت ثقافات متعددة. يعني بتلقى أنا مثلا عشت طفولتي في غرب السودان، أنا من الشمال عشت كل طفولتي في غرب السودان، عشان كده بتغنى بكل إيقاعات الكردفانية، وبتغنى بكل إيقاعات عشت في الشرق الشرقية، وبتغنى بكل إيقاعات الأصل في الشمال. فأصلا ما غريب إنه الناس تتغنى بكل المدن وتحن لكل المدن السودانية، لأنه زي ما قلت لك إذا الإنسان ما عاش في مدن مختلفة أكيد كان في نفس المدينة متعايش مع جماعات ومع قبائل من شتى بقاع الأرض. يعني تلقى في اللبيط، في الشايقي، في الدنقلاوي، في المحسي، في الكردفاني، في كل أطياف السودان المختلف. فكان في ذلك التنوع المنقطع النظير. يعني
2: واحد الناس يعني في السودان بيتكلم، انه بيقول لك دائما ابدا كان لو حصلت مشكله يعني ما تلفظ وما تسب الناس، اضرب فقط، لانه ممكن تسب نفسك يعني. ودي العلاقه الاجتماعيه بينات السودانيين. يعني استاذ الدكتور سوسن، يعني القيم الان انت ذكرتيها دي، الان نحن كيف نقدر نحافظ عليها؟ كيف نقدر نوثق ليها؟ يعني الان البلد يعني مليانة بها كذا تواريخ. يعني أنا قبل فترة عملت شغل مع واحدة اسمها سوسن الشوية، فهي قاعدة في بريطانيا، قالت لي يا أخي أنا اتولدت في دارفور، يعني وهي شايقية في الجنينة، أبوها كان ضابط إداري هناك. نحن كيف نقدر نلملم الأطراف دي كلها ونقدر نوثق الأحداث دي من خلال إنتك مهتمة بجغرافية وتاريخ المدن؟
3: طيب نحن يعني ممكن بالضرورة لازم لازم لازم نعمل كده. يعني نحن محتاجين نحول كل الذكريات وكل القصص وكل الحكاوي اللي بنسمعها عن الذاكره او الذاكره السودانيه الفرديه، نحولها لذاكره مجتمعيه، نجمع كل الحكايا وكل القصص وكلها، يعني نوثق ليها وتكون نواة لعمل ثقافي كبير يعني يساعدنا كثير في أننا نربط الأجيال الجديدة بالماضي ونعزز لثقافتنا ونعزز لانتمائنا السوداني.
2: دكتورة، هل يعني مثل هذا العمل يؤدي أو يساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي في بالنسبة للأجيال الجديدة التي نراها الآن؟ يعني هم ديلسي جيل الإنترنت، يعني هل تفتكر إنه مثل هذه الأعمال وهذه النماذج مثل هذه الأطروحات تدفع برفع الوعي الثقافي والوعي الاجتماعي بالنسبة لهذه الأجيال الحديثة، أجيال الميديا وأجيال المجتمعات الجديدة؟
3: نعم، نحن يعني مهمومين جدا باننا يعني ناخذ كل ما هو جيد من الذاكره المجتمعيه حقتنا عشان تصب في الاتجاه ده، تصب في اتجاه اشاعه الوعي عشان يكون جزء من ثقافات الاجيال الجديده عشان نحميها من كل الاستلاب الفكري والثقافي اللي يعني اللي خايفين منه او اللي بدا يعني حقيقه يتفشى بين يعني الأجيال الجديدة أو الأجيال الحاضرة.
2: دكتورة، الأزمة السودانية دي أيضا أفرخت يعني خطاب موغل في الكراهية. هل الآن يعني أدب المدن وثقافة المدن وتاريخ المدن وجغرافيتها تستطيع أن تمتص هذا الاحتقان وهذا التباغض الذي ظهر في في في ألسنة الكثيرين في بعض المؤسسات، سواء كان في عن طريق الوسائط المعروفة دي وكذا؟ هل تستطيع جغرافية المدن أن تعيد التوازن لهذا الخطاب وترجع وتخط الدولة كلها أو تخط المجتمع كله في جادة الطريق نحو أخوة صادقة وعلاقات طيبة؟
3: نعم نعم، الآن عن طريق استحضار زي ما اسم البرنامج، عن طريق استحضار ذاكرة المدن، نستطيع أن نستحضر ذاكرة المدن من أجل استعادة الترابط اللي كان حاصل، ومن أجل يعني العودة أو يعني ضمان وحدة البلد ويعني إصلاح الخلل الحاصل الآن سواء كان بقصد أو بدون قصد، وأرجح الأولى يعني، وتحل محلها كل الـ يعني الـ كل الأشياء الدخيلة جهوية وعنصرية، تحل محلها يعني الـ كل حاجاتنا قيمنا الإنسانية الجميلة.
2: دكتورة، حقيقة يعني نحن في ختام هذا الحوار القصير، يعني المدن السودانية الحديثة هي هل بالضرورة تكون تحمل نفس الجينات بتاعت المدن القديمة، ولا ده يعني تطور تاريخي استولوجيا المدن؟ يعني
3: والله ما بالضرورة تحمل،
2: لو قارناها بالأمس يعني
3: أكيد بتحمل روح المدينة القديمة، يعني روح المدينة القديمة الحقيقية بتسكن فينا كلنا تسكننا روح المدن الحقيقية القديمة وقيمها أكثر من المعنى الحرفي للمدينة من شوارع ومباني وكده. فاللي بيسكننا الآن روح المدينة الحقيقية القديمة بكل قيم الإنسانية الجميلة. يعني
2: حقيقة نحن سعداء جدا، استمتعنا بهذا الحوار القصير مع الأستاذة سوسن سراج، الأستاذة الجامعية الدكتورة، وهي ناشطة في مجال العمل الثقافي وسط الجالية السودانية بمدينة جدة. دكتورة سوسن، كلمة أخيرة أنت كنت معتقدة أو سؤال أخير متوقعه ما سألناك اليوم؟
3: والله يا أستاذ محمد ما خليت حاجة، شكرا لك لأنك بتسلط الضوء على جوانب حقيقة مهمة. يعني الآن كلنا اعتصرنا الألم بالحاصل يعني من أشياء دخيلة علينا ما بتشبه السودانيين بأي حال من الأحوال. أتمنى كلنا نكون يعني لسان واحد ضد كل ما هو جهوي وعنصري، ونسلط الضوء أكثر حاجة على إصلاح الخلل ونلحق كل ما يضمن وحدة البلد.
2: شكرا جزيلا دكتورة سوسن سراج الناشطة والأستاذ الجامعية على تفضلك في برنامج الديوان. استمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف ولأنها كانت ما موجودة طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء. الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول المسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه. لمن تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت ب رقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي. فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي. وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
0: الأعراض
1: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، ممكن تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد، وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللثة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
0: هل هي مرض متوطن؟
1: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، نحن كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
0: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
1: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة، استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
0: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
1: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم، حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى. إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة. طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم. شكرا لكم.
4: كلكم خلي بالكم،
5: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السوق. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
6: والله يا اخي انا شايف الحاضر هسه حاليا الدائر في السودان ده عبارة عن استهبال وليد وفوضى، فوضى على الفارق صحيح. بالمناسبة نحن هنا في السودان عايشين والله في في في جحيم. بالمناسبة والله خليك من النرقبة وخليك من السابنة وخليك من ده، والله عايشين في جحيم. تصدق بالله الحكومة مضيقة علينا من كل الاتجاهات. علي الديني وانا يودي فرضين علينا ضرائب في السوق، فرضين علينا ضرائب تقيلة كل كلها. سمع اللي مريحيننا ولا ناس الكهرباء وزادة مريحيننا. علي الديني وانا عايشين عيشة بس الحمد لله. بس والله العظيم وضع صعب صعب صعب صعب. لكن والله اقول لك حاجة، انا ما كلنا واحد سودانيين، لكن والله لأن القبة بحل مشكلة، ولا السابند بحل مشكلة، ولا البرهان بحل مشكلة، ولا ياسر عطا بحل مشكلة. احنا ده لازم نقعد، الشعب السوداني تقول لازم يقعد يشوف المشكلة وين ويحلها. احنا لازم نقعد نسامح، لو بقى قحاتي، لو بقى اسلامي، لو بقى جن احمر زاده، احنا لازم شنو نقعد نسامح. علي الديني وين قاعدين في السودان هنا عيشة بتاع الزلة ويهانة وبتاع، يعني الوضع ذاته صعب صعب صعب صعب. واحد قدر ما يحاول يقول لي ذكر ساكت يمرق برا السودان، بلقى الوضع مقفل. لو في مصر، لو في ليبيا، لو بقى في الدول العربية الخليجية دي، يعني الوضع زاد وصعب والله بجد كده صعب. أنا ما قادر أوصل لك الرسالة، أنا أصلا عايز أوصل لك، لكن بجد وضع صعب شديد. لأنه القبة بحل مشكلة ولسه فن بحل مشكلة، يعني لازم نقعد نستامح كشعب سوداني. دي نقطة، لازم احنا نقعد نستامح كشعب سوداني. لكن علي الدين يماني هسه الحكومة بتقول للناس البرة تعالوا، لكن والله الوضع هنا في السودان وضع صعب عزيز، صعب صعب صعب، يعني وضع بتاع جحيم. تعرف الجحيم؟ أوصل لك الرسالة دي، وضع جحيم عزيز صعب صعب. يعني احنا ما عارف احنا ذاتنا عايشين كيف، عايشين كيف وبرنامجنا كيف زادوا ما عارفين. والله مستقبل ضايع بجد كده. ربنا وقف الحرب ويجيب السلام ان شاء الله. والله يعني الامن يستتب من نيالة ليبر السودان، يكون الوضع واحد، ومن الشرق للشمال يكون واحد، ومن الجنوب. أنا دارينا إحنا الشعب السوداني نعيش في عيشة بتاعتها يا أخي. إحنا حسونا إحنا شعب سوداني شوية يا جماعة. الحب المناسب تعبانين والله، والله تعبانين بجد كده. تعبنا يا البرهان، وتعبنا يا حميدتي، وتعبنا يا أخي والله في درنا بجد كده يا جماعة. عايزين نرتاح هنا. الشعب السوداني ده والله تعب يا أخي. براها عليه يا أخي، براها عليه يا أخي. والله أنا ما عارف أوصل لك رسالتي دي، لكن بقوم بجد كده وصلت لك. السلام عليكم، ونتمنى يا أخي السلام عم من دبر السودان لين يالا. أنا كلنا شعب واحد، لو بقى السافنة، لو بقى القبة، لو بقى غيره كيكا، لو قلنا بقى أنها لازم نسامح، لازم نسامح.
5: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
4: راديو ذا بنجا ذا بيوا. يا موصلني زرات وصلني وهاش وصل أصلي بك هداب ننقدي أنت تكب داسني راديو ذا بنجا كستان هداب ننقدي.
5: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليه.

0: السادة والسيدات أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الاثنين الموافق 25 شهر 5 لسنة 2026 وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن سيطرتها على منطقة البركة بالقرب من الكرمك وقتلى وجرحى جراء قصف بمسيرة على الطينة. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدينان الهجوم بمسيرة على سوق بغرب كردفان ووفاة 3 من العالقين في معبر أرقيم بشمال السودان. مقتل طفلين في هجوم مسلح بجنوب دارفور ومحتجون يعتزمون إقلاق طريق دونغولا حلفة غدا بسبب قطوعات الكهرباء. تراجع ملحوظ في أسعار خراف الأضاحي وتفشي السحائف الأبيض والحصبة والكوليرا في شرق دارفور. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة أمس الأحد سيطرتها على منطقة البركة بالقرب من الكرمك في إقليم النيل الأزرق. وقال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاة في بيان إن قوات الفرقة تمكنت من السيطرة على المنطقة وتكبيت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال بقيادة جوزيف توكا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في هذا الخصوص
1: في الغابات مع مرقة
2: عمل الخاص
1: هاي لمازين
2: لمازين
1: عشان الكرمك ها
2: أيوة
1: كرمك جوا
2: كرمك جوا
1: أنا مرقة كرمك جوا
2: أكبر
1: هاي تقربنا
2: شمالية فوق شين شقاوة
1: هاي
2: أيوة شين شقاوة علامة هنا صاحب
1: هاي شين شقاوة
2: شين شقاوة شمالية.
0: سقط عدد من القتلى والجرحى في هجوم شنته قوات الدعم السريع بطائرة مسيرة على منطقة الطينة السودانية على الحدود مع تشاد. وذلك حدث أمس الأحد وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف سوق المدينة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط مرتادي السوق والعاملين فيه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص
3: ضربت ميليشيا الدعم السريع السوق بالمسيرات وقتل عشرات من المواطنين النساء والأطفال والرجال بشكل عام منطقة السوق. ما أريد أن أؤكد أن منطقة الطين السودانية لن توجد عسكريين أبدا ودعم على أنفسهم شهود على ذلك.
0: أدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشدة ضربات الطائرات المسيرة المنسوبة إلى القوات المسلحة السودانية والتي أسفرت عن مقتل 28 شخصا وإصابة العشرات غيرهم في سوق قبيش بولاية غرب كردفان، كما دمرت منشأة إنسانية في كاودا بولاية جنوب كردفان، وطالبت بوقف العنف والقبول بهدنة إنسانية تمكن من إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق. اتهمت القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع بتفجير كوبري بمنطقة حجر الدليب على الطريق الرئيسي بين الدلن وكادوغلي بولاية جنوب كردفان اليوم الاثنين، مما أدى إلى أضرار واسعة بالكوبري وتعطيل الحركة على الطريق. وقال مقاتلون يتبعون للجيش في تسجيلات على مواقع التواصل الاجتماعي إن عملية التفجير نفذت باستخدام الديناميت والألغام الأرضية، مشيرين إلى نحو 90% من الكوبري تعرض للتدمير. وأضاف جنود في هذا الخصوص
4: ده الكوبري جايبين بكرة بنصلوا بنجيبهم نركبهم والله شغل بتاع جبل لكن زي معاكم بس هاي والله
5: لا سبتهم عاملين حاجات بتجوا هنا ترى لسه حاجات شايفه الوقت كلها بفجر شايفه هذا القانون كبرنا كلها بفجر والله ها.
0: كشفت مصادر عن وفاة 3 أشخاص من المواطنين العالقين في معبر أرقيم بشمال السودان بسبب تدهور الوضع البيئي والمعيشي مع ارتفاع درجات الحرارة. وقال الإعلام السمو العبد الجواد إن حالات الوفاة تعود لامرأتين ورجل، وذلك بسبب ضربات الشمس وتداعيات الأمراض المزمنة وسط نقص في الرعاية الطبية اللازمة. وأشار مواطنون إلى ازدحام في المعبر مع ارتفاع تذاكر السفر لتصل إلى 270 ألف جنيه. وأشار قادمون من مصر إلى أن الشركات أخلت بالتزامها بشأن ترحيلهم من أرجين إلى مناطقهم. وأضاف في هذا الخصوص:
6: لقيت المعبر مقدس تقديس شديد، يعني والتذاكر ذاتها من 160 ألف سوداني، يعني كانت ب 130 بقت ب 160 حاليا. نسى الليلة مع العيد التذكرة عملت 220 ألف يا جماعة، يعني أنتوا لو نفرين بيطلبوا منكم 440 ألف غير شنطكم.
0: من جهتي أقر العميد معاش مبارك داود سليمان مدير معبر أرجين بشمال السودان بوجود 5000 عالق في المعبر، وأشار إلى بدء انفراج الأزمة، حيث تم توفير عدد من الباصات السفرية لنقل العالقين إلى ولاياتهم، متوقعا أن تنتهي الأزمة حتى مساء اليوم. وعز الأزمة إلى زيادة سعر تذاكر السفر من غرفة النقل بسبب عيد الأضحى منذ الجمعة الماضية، وتفاوت الزيادة في أسعار التذاكر بمدن الولاية الشمالية، ما أدى إلى تجنب أصحاب البساط العمل في خط أرجين. أعلن المحتجون في منطقة السكوت بشمال السودان تصعيد الاحتجاجات غدا الثلاثاء والإغلاق التام لطريق حلفة دنقلة المعروف باسم شريان الشمال، وذلك بسبب قطوعات الكهرباء. وأوضحوا أن الإغلاق سيجري قبالة مناطق عبري وصواردة وعط، وسيكون شاملا لجميع المركبات العامة والخاصة إلى حين الاستجابة للمطالب المتمثلة في إلقاء برمجة الكهرباء، إقالة المدير التنفيذي ومدير الوحدة، إضافة إلى محاسبة المتورطين في قمع المحتجين السلميين. وكشف محتجون عن وصول قوات من الشرطة الاحتياط المركزي إلى مدينة عبر التابعة استباقا للاحتجاجات. قتل طفلان من رعاة الإبل في هجوم مسلح بمنطقة نورليا التابعة لمحلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور. وقال أحد أقرباء الضحيتين لراديو دبنغا إن الطفلين أحمد هارون البالغ من العمر نحو 13 عاما وإسماعيل جمعة البالغ 15 عاما كانا يرعيان الإبل في ضواحي المنطقة قبل أن يتعرضا للهجوم ويقتلا في الحال، مستبعدا أن تكون الحادثة بدافع السرقة. وأشار إلى أن المتهم بارتكاب الجريمة سلم نفسه لاحقا للشرطة في منطقة نورلي. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
7: وهم زادهم كان معهم كليف، يعني كليف أكبر منهم اللي هو برعاهم هم والبهايم الاثنين، ما أعرف رجع منهم ولا خلاهم صالح، طبعا رجع منهم خلاهم، وبعد ذلك مدير قدر لهم نجوهم، قد يكون ده في حقدي ليس إلا، يعني لأنه نازل أخيرا قال زور كتلهم دفع سلم نفسه في الشرطة بتاعت نورلي.
0: دخل معلمو ولاية النيل الأبيض اليوم في إضراب مفتوح عن العمل استجابة لدعوة أطلقتها لجنة المعلمين السودانيين بالولاية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية واستمرار تجاهل مطالبهم من قبل السلطات الرسمية. وقالت اللجنة في بيان إن الإضراب سيستمر إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، ولن تستأنف الدراسة إلا بعد الاستجابة الكاملة لمطالب المعلمين، وعلى رأسها تحسين الأجور وصرف المتأخرات والاستحقاقات المالية. شكى عمال التعليم في النيل الأزرق من تدهور أجورهم، مشيرين إلى أنها تبلغ 25 ألف جنيه ما يكفي سوى لثلاثة أيام. وقال بكار وهو أحد عمال التعليم لراديو دبنغا إن أبناءهم وأسرهم محرومون من فرحة العيد منذ ثلاثة أعوام بسبب عدم توفير الأضاحي. وأضاف في هذا الشأن:
8: العمال الذين يعملون يأخذون 25 ألف جنيه، هل من العدل نعطي الموظف راتب لا يصرفه الثلاثة أيام؟ الأمر الثاني، فنحن منذ بداية هذه الحرب لدينا أكثر من ثلاثة أعياد، أولادنا محرومون من فرحة العيد.
0: كشفت غرفة طوارئ أبو جابر الإنسانية بشرق دارفور عن تفشي الحصبة والكوليرا وسط اللاجئين من جنوب السودان في منطقة الجوغان المكربج، وأشارت إلى تسجيل 26 حالة إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 6 حالات، مبينة أن الوضع العام يتدهور بسرعة بسبب سوء التغذية الحاد وانعدام المياه الصالحة للشرب. سجل مستشفى الأبيض التعليمي قسم الأطفال 14 حالة إصابة بالتهاب السحائي منذ مطلع مايو الحالي. وقال مصدر طبي بمستشفى الأبيض لراديو دبنغا إن الحالات المسجلة رصدت خلال الفترة من الأول من مايو حتى 24 مايو الجاري، مؤكدا عدم تسجيل أي حالات وفاة وسط المصابين حتى الآن. وتشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أزمة متفاقمة في مياه الشرب مع استمرار انقطاع الإمداد المائي عن عدد كبير من أحياء المدينة نتيجة خروج المصادر الشمالية للمدينة عن الخدمة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. وأفاد مواطنون لراديو دبنغا بأن عدم استقرار التيار الكهربائي بالمدينة أسهم كذلك في تفاقم الأزمة، وأشاروا إلى ارتفاع كبير في الأسعار، بل يتراوح سعر برميل المياه بين 6,000 و9,000 جنيه، ما زاد من الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. كشف مواطنون في الضعين عن توفر الأضاحي وبيعها بأسعار متفاوتة حسب الأحجام. وقال أحد تجار الماشية إن أسعار الخراف تتراوح بين 150,000 إلى 550,000. وأضاف في هذا الخصوص:
9: عندنا الغنماء الجزارية 550 لحد 450، وعندنا الخروف السن 550 لحد 500، وعندنا العبر 3 لحد 250، عندنا البهائم في العالية وفي المتوسطة. الزول الداير بأربعة بيضحي بثلاثة، بضحي ب250، بضحي لغاية 150 عندنا بضحي.
0: في شرق السودان سجلت أسعار الخراف في سوق زريبة مصنع السكر بحلفة جديدة تفاوتا ملحوظا، حيث تراوحت بين 400,000 إلى 1,000,000 جنيه للرأس الواحد. وفي مدينة كسلة

0: إلى 1,000,000 جنيه. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
1: البهائم ما شاء الله تبارك الله الأسعار متفاوتة لغاية 500 400 وريم.
2: بعدين الحمد لله الكلام الإشاعات اللي قاعد أقوله ده ب2000 ب1500 نحن ما عندنا. أغلب ما عندنا لا في صبة ما تقدر تعالي من 400 ل 500 ل 500 حسب الحجم.
0: وفي منطقة 24 القرش بولاية الجزيرة كشف تجار المواشي أن الأسعار تختلف حسب الحجم وتتراوح بين 500,000 جنيه إلى 1,100,000 جنيه، مشيرين إلى تراجع القوى الشرائية. أطلقت شبكة أطباء السودان نداء إنسانيا للمختصين والمتطوعين في مجال الصحة النفسية للأطفال للمساهمة في تقديم الاستشارات والدعم النفسي عن بعد لأطفال فاقدي السند في إحدى دور الرعاية. وأشارت الشبكة إلى أن ذلك يأتي استجابة للحاجة المتزايدة لخدمات الدعم النفسي في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة. شكى النازحون من الخرطوم في مركز إيواء مهيرة بنيالة من تدهور مريع للأوضاع الإنسانية والبيئية، وأشار أحد أعضاء لجنة الإيواء إلى إقلاق دورات المياه في المركز الذي يؤوي 420 أسرة بجانب وجود أسر في العراء دون توفر الإيواء مع اقتراب فصل الخريف وعدم انتظام الإمداد المائي إلى جانب تفشي الأمراض وعدم توفر الرعاية الصحية. وأضاف في هذا الشأن:
3: دورات المياه مقفلة بالنسبة للحمامات، ما في حمامات تختص للحمام فقط، كلها في دورات عامة. الحاجة الثانية نحن الآن عندنا جاينا مقبل الخريف، عندنا أسر قاعدة في العراصات بدون أي قطع، لذلك نحتاج عشان ماء نازل يقدروا يسكنوا في الخريف سكنة كويسة جدا. الموية دي يعني بعد مرتين ثلاثة أربع يوم ما تجي.
0: احتفلت جامعة الجنين السودانية بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية التربية يوم الخميس الماضي بمدينة أدر التشادية الحدودية مع السودان. ومن جهة أخرى طالب أرباب الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مخيمي غاغا وفرشنا للاجئين السودانيين بشرق تشاد بضرورة توفير الأمن. وجه رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس قبيلتي بني هلبة وسلامات بتكوين لجنة مشتركة لتطبيق الصلح الموقع بين قبيلتي بني هلبة والسلامات بمججر العام قبل الماضي، ودعا إلى مناقشة القضايا العالقة بين الطرفين وعلى رأسها إعادة الأموال المنهوبة ورد الحقوق باعتبارها من أبرز شروط إكمال الصلح وترسيخ الاستقرار. من جانبه كشف أمير قبيلة السلامات محمد البشير موسى عن تحديات تواجه عملية إنزال كافة بنود الصلح إلى أرض الواقع تتطلب تدخل السلطات الحكومية بشكل عاجل. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية وصول 3 شاحنات محملة بنحو 150 طنا من المواد الغذائية وغير الغذائية إلى مدينة الضعين بولاية شرق دارفور. وقالت الوكالة إن فرقها تمكنت خلال الأيام 3 الماضية من توزيع المساعدات على نحو 1,200 أسرة من النازحين والفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف أحياء مدينة الضعين. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. دبنجا
4: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

شكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود. محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار.

0: وفي السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة سلافة عز الدين. مرحبا بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا أنا دوبت الرحلة يعني ما طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في تعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات هو في محطة السودان، في محطة مصر، وفي حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول إن هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة يعني.
0: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عندنا حاجة مع الأسف الشديد.
0: وهل بتحسي أنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا مديها حقها.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: ما نجحت في إنها تستخدم الراب لأنه غير متاح لها بإنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بيت بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفها تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع الفنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعمل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
0: وكيف بتقيم تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: تجربة النساء في الراب حاليا تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق وبس. وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة راديو دبنجة.

0: لا تغاس عزمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

لايك. صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00 40.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم، تمهيدا لوضع التصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. طيب عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء. والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين. وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. اهلا وحبيك استاذ احمد علي خوجلي.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
2: بدايه، هل تمضي الحكومه فعليا نحو اكبر عمليه تقليص للوظائف في تاريخ الخدمه المدنيه في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوه؟ وكيف يمكن مقاومه هذا القرار قانونيا او بالوسائل السلميه؟
3: ما بنقدر نقول انه هدف الاحصاء دي بالقرار 22 امر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود ترهل وظيفي أصلا يتطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بيتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا. يعني لأن يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في ال... حتى في ال... في ال... في القوانين الوطنية يعني. أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده الخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من من من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العامة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما جددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني قصة الورق والملفات يعني. في النقطة ستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها الغضرت بشأنها هي عندها هياكل تنظيمية عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني وطلب وقف تنفيذه وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
2: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المتداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
3: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد على صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعة لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تتكلم نحن عن لجنة لرؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، حصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا تنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مسألة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدارجولة دي. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا أخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا إنه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في حالة الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية، إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام الغضاء الإداري منظمة العمل الدولية على انه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع، من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات بعد التفاوض البتم في كافة أحوال خفض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية. الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعنا العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأن يا أخوان القضية هو أم القضايا، أم القضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم، دي موارد الصندوق. المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات، هيدفع الصندوق. غير ناس المعاشات، كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة أو المتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض، من بدت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض، ديت بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت. اللجان اللي اتعملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص، تاني ما جابوا لا سيره تاني من 2023. على العموم يعني في الاخر ان احنا يعني بنضيف للحكومه يعني واللجنه يعني التي تحكم والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطه جدا، ثلاثه ملاحظات. الاولى انه لجنه الحريات النقابيه تابعه لمنظمه الاعمال دي عندها قاعده ثابته، انه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين، المعاش المبكر أو الفصل، فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور، إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها لأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة، إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها انه القرارات الادارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر، هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الاداري ده حتى قبل صدوره، لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدايرين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
2: إلى هنا ونصل بكم مستمعي الراديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: راديو دبنجا، راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: كلكم خلي بالكم،
5: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السوق. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
6: والله يا أخي أنا شايف الحاضر هسه حاليا الدائر في السودان ده عبارة عن استهبال وليب وفوضى، فوضى على الفارق صحيح. بالمناسبة نحن هنا في السودان عايشين والله في في في جحيم. بالمناسبة والله خليك من النرقبة وخليك من السابنة وخليك من ده، والله عايشين في جحيم. تصدق بالله الحكومة مضيقة علينا من كل الاتجاهات. علي الدين يمان يودي فرضين علينا ضرائب في السوق، فرضين علينا ضرائب تقيلة كله كلها. سمع اللي هم مريحيننا ولا ناس الكهرباء وزادوا مريحيننا. علي الدين يمان عايشين عيشة بس الحمد لله، بس والله العظيم وضع صعب صعب صعب صعب. لكن والله أقول لك حاجة، أنا ما كلنا واحد سودانيين، لكن والله لأن القبة بحل مشكلة، ولا السابند بحل مشكلة، ولا البرهان بحل مشكلة، ولا ياسر عطا بحل مشكلة. إحنا لازم نقعد، الشعب السوداني تقول لازم يقعد يشوف المشكلة وين ويحلها. إحنا لازم نقعد نسامح، لو بقى قحاتي لو بقى إسلامي لو بقى جن أحمر زاد، إحنا لازم شنو نقعد نسامح. علي الدين ما قاعدين في السودان هنا عيشة بتاع الزلة وإهانة وبتاع، يعني الوضع زاد وصعب صعب صعب صعب. واحد قدر ما يحاول يحاول يقول لي ذكر ساكت يمرق برا السودان بلقى الوضع مقفل، لو في مصر لو في ليبيا لو بقى في الدول العربية الخليجية دي، يعني الوضع زاد وصعب والله بجد كده صعب. أنا ما قادر أوصل لك الرسالة، أنا أصلا عايز أوصل لك، لكن بجد وضع صعب شديد. لأن الرقبة بحل مشكلة ولا السفن بحل مشكلة، يعني لازم نقعد نستامح كشعب سوداني. دي نقطة، لازم احنا نقعد نستامح كشعب سوداني. لكن علي الدين إيمان هسه الحكومة بتقول للناس البرة تعالوا تعالوا، لكن والله الوضع هنا في السودان وضع صعب عزيز، صعب صعب صعب، يعني وضع بتاع جحيم. تعرف الجحيم؟ أوصل لك الرسالة دي، وضع جحيم عزيز صعب صعب. أنا إحنا ما عارف أن إحنا ذاتنا عايشين كيف، عايشين كيف وبرنامجنا كيف زاد، وما عارفين والله مستقبل ضايع بجد كده. ربنا وقف الحرب ويجيب السلام إن شاء الله. والله يعني الأمن يستتب من نيالة ليبر السودان، يكون الوضع واحد، ومن الشرق للشمال يكون واحد، ومن للجنوب. أنا دارينا إحنا الشعب السوداني نعيش في عيشة بتاعتها يا أخي. إحنا حسونا إحنا شعب سوداني شوية يا جماعة، إحنا بالمناسبة تعبانين والله، والله تعبانين بجد كده. تعبنا يا البرهان وتعبنا يا حميدتي وتعبنا يا أخ، والله في ترجمة بجد كده يا جماعة. عايزين نرتاح هنا، الشعب السوداني ده والله تعب. يخبر راحة لي ويخبر راحة لي يا أخ. والله أنا ما عارف أوصل لك رسالتي دي، لكن بقوم بجد كده وصلت لك. السلام عليكم، ونتمنى يا أخي السلام عم من دبر السودان لين يالا. أنا كلنا شعب واحد، لو بقى السافنة لو بقى القبة لو بقى غيره كيكا لو قلنا بقى، أنا لازم نسامح لازم نسامح.
5: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
4: راديو دبنجا دبوا. يوم وصلني زرعت وصلني وهاش وصل أصلني بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
5: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليه.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الاثنين الموافق 25 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن سيطرتها على منطقة البركة بالقرب من الكرموك وقتلى وجرحى جراء قصف بمسيرة على الطينة. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدينان الهجوم بمسيرة على سوق بغرب كردفان، ووفاة 3 من العالقين في معبر أرقيم بشمال السودان. مقتل طفلين في هجوم مسلح بجنوب دارفور، ومحتجون يعتزمون إغلاق طريق دونغولا حلفا غدا بسبب قطوعات الكهرباء. تراجع ملحوظ في أسعار خراف الأضاحي، وتفشي السحائف الأبيض والحصبة والكوليرا في شرق دارفور. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. أعلنت القوات المسلحة أمس الأحد سيطرتها على منطقة البركة بالقرب من الكرمك في إقليم النيل الأزرق. وقال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاة في بيان إن قوات الفرقة تمكنت من السيطرة على المنطقة وتكبيت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال بقيادة جوزيف توكا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في هذا الخصوص
1: في الغابات مع مرقة
2: عمر الخاص
1: لمازين عشان الكرمك كرمك جوا أنا مرقة كرمك جوا
2: أكبر
1: سيقربنا
2: شبالي أبو شين شقاوة شين شقاوة عدامه هنا صار
1: شين شقاوة
2: شمالية.
0: سقط عدد من القتلى والجرحى في هجوم شنته قوات الدعم السريع بطائرة مسيرة على منطقة الطينة السودانية على الحدود مع تشاد، وذلك حدث أمس الأحد. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دابنغا إن الهجوم استهدف سوق المدينة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط مرتادي السوق والعاملين فيه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص
3: ضربت ميليشيا الدعم السريع السوق بالمسيرات وقتل عشرات من المواطنين النساء والأطفال والرجال بشكل عام منطقة السوق. ما أريد أن أؤكد أن منطقة الطينة السودانية لن توجد عسكريين أبدا، ودعم على أنفسهم شهود على ذلك.
0: أدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشدة ضربات الطائرات المسيرة المنسوبة إلى القوات المسلحة السودانية، والتي أسفرت عن مقتل 28 شخصا وإصابة العشرات غيرهم في سوق قبيش بولاية غرب كردفان، كما دمرت منشأة إنسانية في كاودا بولاية جنوب كردفان، وطالبت بوقف العنف والقبول بهدنة إنسانية تمكن من إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق. اتهمت القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع بتفجير كوبري بمنطقة حجر الدليب على الطريق الرئيسي بين الدلن وكادوغلي بولاية جنوب كردفان اليوم الاثنين، مما أدى إلى أضرار واسعة بالكوبري وتعطيل الحركة على الطريق. وقال مقاتلون يتبعون للجيش في تسجيلات على مواقع التواصل الاجتماعي إن عملية التفجير نفذت باستخدام الديناميت والألغام العرضية، مشيرين إلى نحو 90% من الكوبري تعرض للتدمير. وأضاف جنود في هذا الخصوص
4: ده الكوبري جايبينه بكرة بنصلوا وبنجيبهم نركبهم والله شغل بتاع جبل، لكن زي ده معاكم بس هاي والله
0: كشفت مصادر عن وفاة 3 أشخاص من المواطنين العالقين في معبر أرقيم بشمال السودان بسبب تدهور الوضع البيئي والمعيشي مع ارتفاع درجات الحرارة. وقال الإعلام السماوي العبد الجواد إن حالات الوفاة تعود لامرأتين ورجل، وذلك بسبب ضربات الشمس وتداعيات الأمراض المزمنة وسط نقص في الرعاية الطبية اللازمة. وأشار مواطنون إلى ازدحام في المعبر مع ارتفاع تذاكر السفر لتصل إلى 270 ألف جنيه. وأشار قادمون من مصر إلى أن الشركات أخلت بالتزامها بشأن ترحيلهم من أرجين إلى مناطقهم. وأضاف في هذا الخصوص:
5: جيت لقيت المعبر مقدس تقديس شديد يعني، والتذاكر ذاتها من 160 ألف سوداني يعني كانت ب 130 بقت ب 160 حاليا نسى الليلة مع العيد التذكرة عملت 220 ألف يا جماعة، يعني أنتوا لو نفرين بيطلبوا منكم 440 ألف غير شنطكم.
0: من جهتي أقر العميد معاش مبارك داود سليمان مدير معبر أرجين بشمال السودان بوجود 5000 عالق في المعبر، وأشار إلى بدء انفراج الأزمة حيث تم توفير عدد من الباصات السفرية لنقل العالقين إلى ولاياتهم، متوقعا أن تنتهي الأزمة حتى مساء اليوم. وعز الأزمة إلى زيادة سعر تذاكر السفر من غرفة النقل بسبب عيد الأضحى منذ الجمعة الماضية، وتفاوت الزيادة في أسعار التذاكر بمدن الولاية الشمالية ما أدى إلى تجنب أصحاب البساط العمل في خط أرجين. أعلن المحتجون في منطقة السكوت بشمال السودان تصعيد الاحتجاجات غدا الثلاثاء والإغلاق التام لطريق حلفة دنقلة المعروف باسم شريان الشمال، وذلك بسبب قطوعات الكهرباء. وأوضحوا أن الإغلاق سيجري قبالة مناطق عبري وصواردة وعط، وسيكون شاملا لجميع المركبات العامة والخاصة إلى حين الاستجابة للمطالب المتمثلة في إلقاء برمجة الكهرباء، إقالة المدير التنفيذي ومدير الوحدة، إضافة إلى محاسبة المتورطين في قمع المحتجين السلميين. وكشف محتجون عن وصول قوات من الشرطة الاحتياط المركزي إلى مدينة عبر التابعة استباقا للاحتجاجات. قتل طفلان من رعاة الإبل في هجوم مسلح بمنطقة نورليا التابعة لمحلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور. وقال أحد أقرباء الضحيتين لراديو دبنغا إن الطفلين أحمد هارون البالغ من العمر نحو 13 عاما وإسماعيل جمعة البالغ 15 عاما كانا يرعيان الإبل في ضواحي المنطقة قبل أن يتعرضا للهجوم ويقتلا في الحال، مستبعدا أن تكون الحادثة بدافع السرقة. وأشار إلى أن المتهم بارتكاب الجريمة سلم نفسه لاحقا للشرطة في منطقة نورليه. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
6: وهم زادهم كان معهم كليف يعني كليف أكبر منهم اللي هو برعاهم هم والبهايم الاثنين، ما أعرف رجع منهم ولا خلاهم صالح، طبعا رجع منهم خلاهم وبعد ذلك مدير غدر لهم نجوهم، قد يكون ده في حقدي ليس إلا يعني لأنه نازل أخيرا قال زور كتلهم دفع سلم نفسه في الشرطة بتاعت نورليه.
0: دخل معلمو ولاية النيل الأبيض اليوم في إضراب مفتوح عن العمل استجابة لدعوة أطلقتها لجنة المعلمين السودانيين بالولاية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية واستمرار تجاهل مطالبهم من قبل السلطات الرسمية. وقالت اللجنة في بيان إن الإضراب سيستمر إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى ولن تستأنف الدراسة إلا بعد الاستجابة الكاملة لمطالب المعلمين، وعلى رأسها تحسين الأجور وصرف المتأخرات والاستحقاقات المالية. شكى عمال التعليم في النيل الأزرق من تدهور أجورهم مشيرين إلى أنها تبلغ 25 ألف جنيه ما يكفي سوى لثلاثة أيام. وقال بكار وهو أحد عمال التعليم لراديو دبنغا إن أبناءهم وأسرهم محرومون من فرحة العيد منذ ثلاثة أعوام بسبب عدم توفير الأضاحي. وأضاف في هذا الشأن:
7: العمال الذين يعملون يأخذون 25 ألف جنيه، هل من العدل نعطي الموظف راتب لا يصرفه الثلاثة أيام؟ الأمر الثاني، فنحن منذ بداية هذه الحرب لدينا أكثر من ثلاثة أعياد، أولادنا محرومون من فرحة العيد.
0: كشفت غرفة طوارئ أبو جابر الإنسانية بشرق دارفور عن تفشي الحصبة والكوليرا وسط اللاجئين من جنوب السودان في منطقة الجوغان المكربج، وأشارت إلى تسجيل 26 حالة إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 6 حالات، مبينة أن الوضع العام يتدهور بسرعة بسبب سوء التغذية الحاد وانعدام المياه الصالحة للشرب. سجل مستشفى الأبيض التعليمي قسم الأطفال 14 حالة إصابة بالتهاب السحائي منذ مطلع مايو الحالي. وقال مصدر طبي بمستشفى الأبيض لراديو دبنجا إن الحالات المسجلة رصدت خلال الفترة من الأول من مايو حتى 24 مايو الجاري، مؤكدا عدم تسجيل أي حالات وفاة وسط المصابين حتى الآن. وتشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أزمة متفاقمة في مياه الشرب مع استمرار انقطاع الإمداد المائي عن عدد كبير من أحياء المدينة نتيجة خروج المصادر الشمالية للمدينة عن الخدمة منذ اندلاع الحرب في 15 من أبريل 2023. وأفاد مواطنون لراديو دبنجا بأن عدم استقرار التيار الكهربائي بالمدينة أسهم كذلك في تفاقم الأزمة، وأشاروا إلى ارتفاع كبير في الأسعار، بل يتراوح سعر برميل المياه بين 6000 و9000 جنيه، ما زاد من الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. كشف مواطنون في الضعين عن توفر الأضاحي وبيعها بأسعار متفاوتة حسب الأحجام، وقال أحد تجار الماشية إن أسعار الخراف تتراوح بين 150 ألف إلى 550 ألف. وأضاف في هذا الخصوص:
8: عندنا غنمات جزارية 550 لحد 450، وعندنا الخروف السن 550 لحد 500، وعندنا العبر 3 لحد 250، عندنا البهائم في العالية وفي المتوسطة. الزول داير بأربعة بيضحي، بثلاثة بضحي، ب250 بضحي، لغاية 150 عندنا بضحي.
0: في شرق السودان سجلت أسعار الخراف في سوق زريبة مصنع السكر بحلفة جديدة تفاوتا ملحوظا، حيث تراوحت بين 400 ألف إلى مليون جنيه للرأس الواحد. وفي مدينة كسلة أسعار خراف الأضاحي بين 400 ألف إلى مليون جنيه. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
9: البهائم ما شاء الله تبارك الله الأسعار متفاوتة لغاية 500 400 ورم.
10: بعدين الحمد لله الكلام الإشاعات اللي قاعد أقوله ده ب2000 ب1000 ونص نحن ما عندنا. أغلب ما عندنا لا في صبح ما تقول تعال من 400 ل 500 ل 600 ل 700 ل 800 حسب الحجم.
0: وفي منطقة 24 القرشي بولاية الجزيرة كشف تجار المواشي أن الأسعار تختلف حسب الحجم وتتراوح بين 500 ألف جنيه إلى 1,100,000 جنيه، مشيرين إلى تراجع القوى الشرائية. أطلق شبكة أطباء السودان نداء إنسانيا للمختصين والمتطوعين في مجال الصحة النفسية للأطفال للمساهمة في تقديم الاستشارات والدعم النفسي عن بعد لأطفال فاقدي السند في إحدى دور الرعاية. وأشارت الشبكة إلى أن ذلك يأتي استجابة للحاجة المتزايدة لخدمات الدعم النفسي في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة. شكى النازحون من الخرطوم في مركز إيواء مهيرة بنيالة من تدهور مريع للأوضاع

0: وأشار أحد أعضاء لجنة الإيواء إلى إقلاق دورات المياه في المركز الذي يؤوي 420 أسرة بجانب وجود أسر في العراء دون توفر الإيواء مع اقتراب فصل الخريف وعدم انتظام الإمداد المائي إلى جانب تفشي الأمراض وعدم توفر الرعاية الصحية. وأضاف في هذا الشأن:
1: دورات المياه مقفلة بالنسبة للحمامات، ما في حمامات تختص للحمام فقط، كلها في دورات عامة. الحاجة الثانية نحن الآن عندنا جاينا مقبل الخريف، عندنا أسر قاعدة في العراسات بدون أي قطع، لذلك نحتاج عشان ماء نازل يقدروا يسكنوا في الخريف سكنة كويسة جدا. الموعد دي يعني بعد مرات تملاها 3-4 يوم ما تجي.
0: احتفلت جامعة الجنين السودانية بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية التربية يوم الخميس الماضي بمدينة أدر التشادية الحدودية مع السودان. ومن جهة أخرى طالب أرباب الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مخيمي غاغا وفرشنا للاجئين السودانيين بشرق تشاد بضرورة توفير الأمن. وجه رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس قبيلتي بني هلبة وسلامات بتكوين لجنة مشتركة لتطبيق الصلح الموقع بين قبيلتي بني هلبة والسلامات بمجر العام قبل الماضي، ودعا إلى مناقشة القضايا العالقة بين الطرفين وعلى رأسها إعادة الأموال المنهوبة ورد الحقوق باعتبارها من أبرز شروط إكمال الصلح وترسيخ الاستقرار. من جانبه كشف أمير قبيلة السلامات محمد البشير موسى عن تحديات تواجه عملية إنزال كافة بنود الصلح إلى أرض الواقع تتطلب تدخل السلطات الحكومية بشكل عاجل. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية وصول 3 شاحنات محملة بنحو 150 طنا من المواد الغذائية وغير الغذائية إلى مدينة الضعين بولاية شرق دارفور. وقالت الوكالة إن فرقها تمكنت خلال الأيام 3 الماضية من توزيع المساعدات على نحو 1200 أسرة من النازحين والفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف أحياء مدينة الضعين. انتهت نشرة الأخبار من راديو دابنغا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دابنغا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دابنغا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 25 مايو 2026. في الجولة دي عندنا المواد التالية: اشتراطات صارمة بشأن تمثيل جماعة الأخوان المسلمين وقوى الإسلام السياسي في ترتيبات الفترة الانتقالية.
3: السودان الآن يحتاج إلى مدير مكتب للأمم المتحدة بصورة طبيعية وليس مبعوث خاص.
2: شبكة أطباء السودان تطلق نداء للمتطوعين في مجال الصحة النفسية لتقديم المساعدة للأطفال.
4: واضح جدا أثار الصدمة النفسية عليهم صراحة مروا به وما سهل، يعني فيهم من فقد والديهم يعني قدام عيونهم.
5: يمكن أكثر فئة يتأثرت بالحرب الفئة الأولى طبعا الأطفال، لأنه الطفل في بداية حياته بتكون الحياة بتاعته يدوب وبتبدأ تتكون.
2: احتياجات عبري وتدخل شرطة فض الشغب، ما هي خلفيات المشكلة؟
6: نحن بنتكلم عن حياة، زراعة معناها حياتنا، وحياتنا معتمدة على الزراعة وزراعتنا معتمدة على الكهرباء.
2: وأهالي وادي حلفة يتضررون من قرار منع استيراد الخضر والفاكهة من مصر.
7: لا تستطيع أن تقوم بعمليات الزراعة إلا عبر إمكانيات مهولة بتدخل من الحكومة.
2: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.

0: دبنجا أخبار لكل السودان.
1: أهلا بكم مرة أخرى. على خلفية تصريحات المبعوث الأممي للسودان بيكا هافيستو والتي حملت إشارات واضحة إلى وجود اشتراطات صارمة وخطوط حمراء ترسمها قوى دولية وإقليمية تتعلق برفض تمثيل جماعة الأخوان المسلمين أو قوى الإسلام السياسي في الترتيبات الانتقالية القادمة. بهذا الخصوص تحدث لراديو دبنجا المحلل السياسي مكي المغربي.
2: الصحيفة إماراتية واستطاعت أن تبرز تصريحات المبعوث الأممي بالطريقة التي تخدم خط الإمارات، وهي لا تلام على ذلك، وأعتقد أن ما تم نشره هو فعلا قاله، ولكنه يمثل جزء من موقفه، لأن هنالك أجزاء من موقفه تناقض الحديث الذي ورد والذي تم الاجتهاد فيه باحترافية، ليبدو أنه يدعو لإقصاء الإسلاميين والتباعد من البرهان والانحياز للميليشيا. فالصحيح أنه حسب مصادر التقى بمعظم السياسيين والقوى السياسية السودانية بما في ذلك الإسلاميين، بل إن التسريبات قالت أنه لا يستطيع أن يفعل غير ذلك حسب تصريحه وإفادته، أنه لا يستطيع الالتزام بأي أجندة من جهة أخرى تريد أن يعني تحد من أو تقيد لقاءاته. على كل حال، هو أصلا كان عليه تحفظ لأسباب سياسية ودبلوماسية، لأن هنالك موقف حكومي سوداني مؤسس على أنه السودان الآن يحتاج إلى مدير مكتب للأمم المتحدة بصورة طبيعية وليس مبعوث خاص للأمم المتحدة، وهنالك تحفظات أخرى ثقافية تتعلق بحياته الخاصة والتي هي لم تعد خاصة، لأنه ترشح لانتخابات فنلندا وتحولت حياته الخاصة إلى حياة عامة وجزء من حملته الانتخابية.
1: أطلقت شبكة أطباء السودان نداء إنساني للمتطوعين والمتطوعات في مجال الصحة النفسية للأطفال لتقديم استشارات ودعم نفسي عن بعد لإحدى دور رعاية الأطفال فاقدي السند للحاجة الماسة للمختصين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي أثرت بشكل مباشر على الأطفال داخل دور الرعاية. المزيد في حديث الدكتور محمد فيصل من شبكة أطباء السودان.
3: أيوة، صراحة الأطفال طبعا من الشرائح اتأثرت بالحرب دي يعني بصورة كبيرة جدا بكل أسف على كافة الأوجه والأصعدة، يعني بالذات الحرب دي الاضطراب مع بعض الصدمة عند الأطفال يعني عنده آثار طويلة الأمد ما زي الناس الكبار. فصراحة يعني حتى الأطفال يعني خصوصا الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية والأطفال فاقدي السند يعني هم كمان الأكثر تضررا. يعني من الحرب دي من بدايتها في الخرطوم طبعا كان في دور الرعاية حق الأطفال المايقومة كان تأثرت كثير، وكان في جزء من الفريق بتاع الشبكة يعني كانوا في يعني involved في العملية بتاعت انه هم ينقلوا الأطفال لمدني وبعد ذاك تاني ينقلوهم لكسلة، فالحاجة دي شوية كانت تسببت في عدم استقرار. يعني ده غير انه الأطفال طبعا اللي كانوا في المناطق اللي حد حسي فيها صراع وفيها نزاع، وهنا بالضبط أنا قاصد دارفور وكردفان، فديل يعني الأعداد الكبيرة اللي وصلت منهم لمعسكرات الدبة والعفاط الشمالية والمعسكرات الثانية، يعني واضح جدا آثار الصدمة النفسية عليهم. صراحة مروا به وما سهل، يعني فيهم من فقد والديهم يعني قدام عيونهم، فيهم من تعرض هم ذاتهم للتعذيب وما إلى ذلك. فالصراحة هم يعني من أكثر الشرائح تضررا بالحرب طبعا، فعشان كده احنا أطلقنا النداء ده، وخصوصا يعني الدور حقة الرعاية يعني تحت الأطفال حتى قبل الحرب كان شوية البرامج والدعومات لها ما كانت بصورة كافية، وكانت يعني على نطاق أوسع بتعتمد على الفاعلين الخير يعني وكده. فنتمنى أنه غاية النداء ده يعني يلقى استجابة، وفعلا حاليا بدأت يعني كمية من الطلبات بتحت التطوع أنه منضموا كده، وحس إن شاء الله الفترة الجاية بغايته الناس هتحاول توحد الجهود وتنظم الشغل عشان الناس تشتغل، تحاول تغطي أكبر عدد ممكن إن شاء الله. شكرا لك شديد.
1: وحول أثر الحرب على الأطفال تحدثت لراديو دبنجا في وقت سابق الأخصائية النفسية الأستاذة نجوى محمد الطيب.
4: طيب بالنسبة للحرب مثلا سواء كان في السودان أو في أي دولة تانية، تحديدا نحن نتكلم السودان خاصة، الحرب كعنف حاجات تعرض البني آدم فيها لعنف شديد أو تعرض لأنه شاهد مشاهد بتاعت عنف، ويعني حاجات كثيرة تعرض لها أكيد أكيد عندها تأثير كبير جدا جدا، تأثير في النفس للناس اللي عايشوا الحرب اللي في قلب الأحداث، بيكون أكيد تأثيره كمان بيكون أقوى خاصة النساء والأطفال.
1: نعم.
4: لأنهم هم الأضعف يعني. الحرب تأثيره اللي هو إن تعرض لعنف شديد أكيد بيأثر في النفس، وبيأثر بعدم الطمأنينة وعدم الأمان، ده عنده تأثير كبير جدا. يمكن أكتر فئة يتأثرت بالحرب الفئة الأولى طبعا الأطفال، لأنه الطفل في بداية حياته بتكون الحياة بتاعته يدوب وبتبدأ تتكون، بمعنى إنه بتكون النفسية بتاعته هشة مش ما ما ما متكاملة.
1: نعم.
4: حتى يعني الشعور بالخوف عنده بيكون أقوى، وبيأثر في شخصيته في تعامله، بتظهر الحاجات دي في في في في في ما ممكن ما أحكي عن المخاوف اللي بيتعرض ليها، لكن في ظواهر بتظهر عليه. نفترض الناس تكون أو الأسرة تكون عارفاها، مثلا لو ضربنا مثال مثلا للأطفال اللي تعرضوا مثلا لخوف شديد، ونحكي مثلا عن قصة فترة الحرب، أو أي طفل تعرض لموقف بتاع خوف شديد، في حاجات في ظواهر الواحد بيلاحظها، زي واحد مثلا انه مثلا ممكن يصمت وينعزل ما يتكلم ولا اي حاجه، بس يصمت ويبقى منعزل يعني يبعد،
1: يدخل في قوقعة.
4: ايوه. النقطه الثانيه ممكن يحصل له تبول لا ارادي حتى وان كان فوق الاربع سنوات، يعني معروف إنه الطفل الصغير يعني ما بيقدر يتحكم، من حد من عمر 3 سنوات ممكن ما يقدر يتحكم، لكن من 4 ولفوق ممكن يحصل له تبول لا إرادي، ده بكون تعرض لنسبة كبيرة جدا من الخوف أو صدمة. تاني في نوبات خوف مفاجئة، يعني فجأة كده ممكن يقعد يصرخ. طبعا دي حاجات دي بتكون تظهر مثلا في الأصوات تحت الدانات والضرب والحاجات اللي حصلت كثير في في في فترة الحرب. النوبات بتاعت الخوف المفاجئة دي، يعني فجأة بيكون نايم فجأة يقوم يصرخ يخاف، لأنه دي الحاجات دي خلاص دخلت جوا في دواخله، النسبة بتاعت الاضطراب الشديدة دي. تاني ممكن تحصل له صعوبات تعلم وتركيز، تحصل تأتأة وسرح ما يركز ليك، انت بتتكلم معه ما, ما, ما, ما, ما يرد ليك. الحاجة الثانية يمكن يتعلق مثلا مع أمه بشكل زيادة، يعني أنه طوال يكون ماسك مثلا في أمه أو أبوه، ده بيكون داير شعور بالأمان. بنقول لك نقلة تانية على أساس أنه طيب ها أنت كطفل بتبحث عن الأمان، المشكلة أنه الأمان ذاته الأم ذاته ما عندها، لأنه الأم ذاته هي في حالة بتاعت خوف من أثر الحرب ومن أثر الحياة اللي بتحصل حولها، فهي ذاتها بتكون هي دائرة ذات البشعيرة بالأمان في الفترة دي. فالمعادلة بتكون صعبة جدا للأم للأب للأطفال، لأن نحن كلنا سواء كان الناس اللي عاشوا الحرب أو الناس البعيدين، لأنه أنت بتكون أنت ذاتك البعيد بتكون في حالة قلق وتوتر وترقب للأحداث والمتابعة وشوف الحاصل شنو وكده. يعني الحرب أثرت على الناس سواء كان البعيدين أو القريبين.
5: نعم.
4: لكن لازم يكون في دور، يعني لازم يكون في حل للوضع ده. المفترض إنه يكون في شنو، في على الأقل في عمل تطوعي، بمعنى السودان في والكوادر، في والكوادر مثلا زي الأخصائيين النفسيين والناس الأساس نشتغلوا في المجال، فممكن كان حتى الآن يعني الحاجة دي ممكن تحصل إنه يوفروا ناس متطوعين عمل تطوعي يشتغلوا في المراكز. يعني ما كفاية إنه الناس نزحت هربت، ما الناس نزحت برضو بمخاوفها، أي زحت من نار الحرب، لكن في نفس الوقت الحاجة دخلت فيها دي جواها ما زالت الصدمات ما زالت، فمحتاجين لشنو؟ محتاجين لعلاج، محتاجين لشنو؟ لتأهيل، لأنه نحن نزيل المخاوف دي. ده هنا دور الصحة النفسية ودور التوعية فيها. يعني السودان فيه بالمناسبة الكوادر الكبيرة جدا جدا وعددية كبيرة جدا من الناس الخريجين، مثلا سواء كان خريجين علم النفس وخريجين علم الاجتماع، وسواء كان المعلمين كذلك ممكن برضو يعيشوا الدور ده بأنه يأخذوا الفكرة ويتعاملوا في المراكز بتاعت النزوح، على أساس أنه الناس اللي حصلت لهم اضطرابات ما بعد الصدمة نحاول إنه شنو نعمم، يكون زي مثلا في تعميم مثلا للبيانات، بمعنى إنه مثلا نعرف إنه طيب اضطراب ما بعد الصدمة ده معناته شنو، أنا حقدر أتعامل كيف إذا جاتني حالات أنا حعمل لها شنو. يعني دي تكون في شكل أجندة أو حاجات واضحة، يعني قوانين أو نقاط واضحة تطبق في في في في مركز المركز بتاع النازحين. يعني ما يكفي انك تأكل وتشرب ويكونوا قاعدين بس، لكن انت محتاج برضو تتكلم مع النازل عشان يقدروا يتخطوا المرحلة دي، عشان تقدر تزيل مخاوفهم. خاصة للأطفال، الأم لما انت توريها انه الطفل ده الحاصل عليه وشنو، انت بعد ذاك بتعرف تقدر تأمنه فطريا، بتحاول تزيل خوفه. لكن لما تكون هي بمعرفة وإدراك يعني توعية، بيكون أكثر قيمة. يعني
1: ما زال التوتر قائم بمنطقة عبري بعد الاحتياجات الأخيرة المطالبة بخدمة الكهرباء والتخطيط لإغلاق طريق شريان الشمال. حول خلفية الاحتياجات ومشكلة الكهرباء تحدث لراديو دبنجا القيادي المدني رمزي المصري من عبري.
6: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. حصل في عبري يعني ما حصل يعني فجأة كده، يعني ناسنا يعني الشباب واللجان وكده بذلوا كل ما في وسعهم في التفاوض مع الجهات الرسمية بخصوص الكهرباء، وقدموا هم حلول. يعني احنا بداية الناس لما نحتجوا كذا على اساس انه دي كهرباء جاية من مصر اصلا، وعبري جزء لا يتجزأ من محلية حلفة، نحن يعني عاصمة المحلية في حلفة، ونحن المدينة رقم 2 يعني. والسنة الفاتت طبعا حلفة احتجوا وكانوا ما بيقطعوا منهم الكهرباء يعني، فنحن ناسنا قدموا عروض أو حلول، يعني ما كان احتجاج كده بس عشان الكهرباء. نحن عارفين إنه مشكلة الكهرباء مشكلة عامة في السودان كله، في بنغولا، في عبرة، في بور سودان، في الخرطوم، كل السودان بيعاني من مشكلة الكهرباء دي، نحن حقيقة عارفينها ومتأكدين منها. نحن مشكلتنا كمان مشكلة خاصة، كل المنطقة بتاعت السكوت بتستهلك 6 ميجاوات كويس، شركات التعدين بتاخد 4 ميجاوات. نحن ناسنا قدموا حلول، نحن الشركات التعدين دي وأسواق الذهب هم في النهاية عندهم المقدرة إنه يقدروا يجيبوا مولدات كهربائية، يجيبوا طاقة شمسية، بيقدروا يحلوا مشاكلهم. يعني نحن قلنا شركات التعدين أدوها كهرباء في فترة الليل بس، فترة النهار خلوها لينا نحن، يعني الستة حقتنا يعني سكوت كله 6 ميجاوات بتكفي. شركات التعدين بتاخد 4 ميجاوات كويس، فما خلوا لنا شيء. نحن بالكهرباء، نحن ما بنتكلم في الكهرباء عن تلاجة ولا عن موية باردة ولا عن مكيف ولا ترف زي ده، نحن بنتكلم انه الكهرباء بالنسبة لنا اساس حياة، زراعة. نحن كل مناطقنا بتستخدم الكهرباء في الزراعة، لانه الحصول على الجاز بقى زي الحصول على لبن الطير، اسعاره فوق طاقة المزارع المسكين. يعني اعتمادهم الأساسي في الزراعة للكهرباء، وأصلا نحن عايشين على الزراعة. فنحن لما بنحتج عن الكهرباء الناس لازم تفهم إنه نحن ما بنتكلم عن مروحة ولا عن مكيف ولا عن موية باردة ولا غيره، نحن بنتكلم عن حياة. زراعة معناها حياتنا، وحياتنا معتمدة على الزراعة، وزراعتنا معتمدة على الكهرباء. قدمنا الحلول زي ما أنا قلتها، إنه كل السكوت بتستهلك 6 ميجاوات بس، شركات التعدين بتاخد 4 ميجاوات. لاحظوا الفرق. نحن قلنا يا أخواننا شركات التعدين عندها المقدرة، خليها تشتغل بمولدات بطاقة شمسية أيا كان، لكن المزارع الغلبان المسكين ده اللي زارع له حوض رجلة ولا حوض جرجير ما بيقدر يجيب طاقة شمسية عشان يقدر يزرع. فالتسويف بتاع المسؤولين المحليين، التخدير كل مرة تخدير تخدير، مشوا أكثر من مشوار لضنقلة، قابلوا الرئاسة المحلية في حلفة، ونائب المعتمد مشى، نائب المدير التنفيذي وعدهم قال حيعمل لهم مقابلة في ضنقلة، ناسنا بلجنتهم رجال كبار محترمين مشوا ضنقلة، يتخزلوا لأنه الوعود اللي قدمها لهم النائب المدير التنفيذي طلعت وعود كاذبة، ولا قدروا يقابلوا الوالي ولا قدروا يقابلوا حتى أي مسؤول. باجتهاداتهم قابلوا وزير البنى التحتية، بالمناسبة نائب المدير التنفيذي قفل التليفون من الناس، يعني هو مشى ضنقل عشان حيمشي يرتب مقابلة، لما الناس نمشوا بلجنتهم لقوا زول ده قفل تليفونه. شوف ما في استهتار أكثر من كده. يعني المهم انه ناسنا لما قابلوا وزير البنى التحتيه وكده اكتشفوا انه اصلا الحل اللي هم قدموا اصلا ما طرح للناس دين، يعني الوزير اتفاجئ انتوا قدمتوا حلول لكن ما في زول قال لي كلام زي ده. فناسنا حسوا باستهانه وبعدم مسؤوليه من المسؤولين المحليين، ما كان قدامهم الا يتظاهروا، حاولوا يقفلوا شارع، سواء اتفقنا انه ده صح ولا خطأ ده ما القصة. نحن دايرين نلفت النظر انه نحن في مشكلة حقيقية، في مشكلة حقيقية، ونحن قدمنا حلول. نحن ما طلعنا بس مظاهرة بس نقول لا لا لا زي ولا حرقنا اللساء، نحن قدمنا حلول. يا مسؤولين يا محليين اعملوا لنا كده، المشكلة دي بتتحلى، بس قافلين دي بطينة ودي بعجينة. فالشباب في النهاية قفلوا الشارع والأوضاع صعدت، المسؤولين المحليين اللي ما كانوا عايزين يسمعونا جابوا شنو 3 تاتشرات ولا نايمين من ضنقلة، ومن حلف 4 عربات مليانة بمكافحة الشغب، وجنزلون في منطقة هادية زي عبري، وضرب وبومبان وسك الناس في الشوارع ولغاية جوا البيوت، ويعني عملوا هلع وسط المواطنين الآمنين المساكين في في في الشوارع في البيوت، في يعني طاردوا الشباب دي لغاية داخل أشجار النخيل. كأول مرة تحصل حاجة زي دي عندنا. 4 عربات جاية، 4 عربات مليانة بالشرطة جاية من حلفة، و3 عربيتين من ضنقلة، عملوا في عبري ما لم يفعل في تاريخ عبري، واعتقلوا حوالي 26 من شبابنا، وفي اثنين يعني تعرضوا في واحد يتعرض لكسر والثاني برضو جروح. طبعا في مساء نفس اليوم اطلقوا سراح النازل، لكن بعد ما عمل رعب شديد في المنطقه. فتقريبا ده المختصر بالنسبه للاحداث اللي حصلت في عبري، وكل القرى بعد ذاك تضامنت مع عبري، والنعم الاوضاع مستقره الان لكن مرشحه للانفجار في اي لحظه، في اي لحظه، لانه اللي عملوه ناس شرطه الشغب في عبري ما سهل، اللي تعمل في عبري ما سهل. نحن في تاريخنا ما في شيء زي ده حصل، ينزلوا بعساكر ببنبان مطاردة في الشوارع وفي البيوت ويقبضوا في الناس زي الأرانب، يمسكوهم يرمون في عرباتهم. ليه ده كله؟ عشان أنا طالبت بحقي؟ أنا ما قدمت لك حل؟ طيب نحن بنحمل المسؤولية الكاملة طبعا للمسؤولين المحليين، سواء المدير الوحدة أو مدير التنفيذي أو نائب المدير التنفيذي، نحن بنحملهم المسؤولية الكاملة دي، وأي تطور يحصل في المنطقة يتحملوا مسؤوليتهم، هم المسؤولين. السلام عليكم ورحمة الله.
1: بعد دخول قرار منع استيراد الخضر والفاكهة من جمهورية مصر حيز التنفيذ، صار سكان مدينة وادي حلفة هم الأكثر تضررا بسبب تعذر عمليات الزراعة في البحيرة نسبة لتذبذب المناسيب. الإعلامي سمو العبد الجواد تحدث لراديو دبنجا عن هذه المشكلة.
5: مدينة وادي حلفة أصلا كانت مستثناة من حظر ما يتعلق بالخضر والفاكهة من جمهورية مصر العربية، باعتبار أنها تعاني من مشكلة طبيعية لا تستطيع أن تقوم بعمليات الزراعة إلا عبر إمكانيات مهولة بتدخل من الحكومة، باعتبار أن البحيرة في تذبذب وانحسار وزيادة مضطردة، لا يستطيع أحد أن يزرع في هذه المناطق، وبالتالي كان قد تم استثنائها من عملية استيراد الخضر والفاكهة. هذه العملية ستؤثر بصورة كبيرة على المدينة، باعتبار أن تكلفة الترحيل من أقرب منطقة، إذا اعتقدنا أنها هي ريفي دونغولا أو دلجو أو غيرها، ستكون تكلفة الترحيل عالية جدا، باعتبار أن أسعار الوقود وأسعار الترحيل أصبحت كبيرة جدا لا يستطيع المواطن أن يتحملها. فبالتالي هذه المسألة ستؤثر على ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة، باعتبار أنها قد تأتي من المناطق الجنوبية. مدينة وادي حلفة أقرب منطقة لها اللي هي أسوان، تبعد عنها بحوالي 300 كيلومتر، وعملية ترحيل هذه الخضر تعتبر يعني فيها يسر كبير، باعتبار أن الباخرة أيضا بدأت تعمل الآن بين حلفة وأسوان. فبالتالي هنالك يعني عدم رضا من هذه القرارات، خاصة فيما يتعلق بالخضر والفاكهة، وستظهر هذه يمكن المشاكل مع مرور الوقت ومع ازدياد معاناة هذا المواطن فيما يتعلق بهذه السلع.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، وزوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضه واحده من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لها. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الاثنين الموافق 25 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن سيطرتها على منطقة البركة بالقرب من الكرمك وقتلى وجرحى جراء قصف بمسيرة على الطينة. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدينان الهجوم بمسيرة على سوق بغرب كردفان، ووفاة 3 من العالقين في معبر أرقيم بشمال السودان. مقتل طفلين في هجوم مسلح بجنوب دارفور، ومحتجون يعتزمون إغلاق طريق دونغولا حلفة غدا بسبب قطوعات الكهرباء. تراجع ملحوظ في أسعار خراف الأضاحي، وتفشي السحائف الأبيض والحصبة والكوليرا في شرق دارفور. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. أعلنت القوات المسلحة أمس الأحد سيطرتها على منطقة البركة بالقرب من الكرمك في إقليم النيل الأزرق. وقال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاة في بيان إن قوات الفرقة تمكنت من السيطرة على المنطقة وتكبيت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال بقيادة جوزيف توكا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في هذا الخصوص
1: في الغابات مع مرجع
2: عمر القص
1: لمازين عشان الكرمك
2: كرمك جوا
1: أنا مرجع كرمك جوا
2: أكبر
1: سيقربنا
2: شبالي أبوك شنشاقاوة شنشاقاوة عدامة هنا صار
1: شنشاقاوة
2: شمالية.
0: سقط عدد من القتلى والجرحى في هجوم شنته قوات الدعم السريع بطائرة مسيرة على منطقة الطينة السودانية على الحدود مع تشاد. وذلك حدث أمس الأحد، وقال مواطنون من المنطقة لراديو دابنغا إن الهجوم استهدف سوق المدينة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط مرتادي السوق والعاملين فيه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص
3: ضربت ميليشيا الدعم السريع السوق بالمسيرات وقتل عشرات من المواطنين النساء والأطفال والرجال بشكل عام منطقة السوق. ما أريد أن أؤكد أن منطقة الطينة السودانية لن توجد عسكريين أبدا، ودعم على أنفسهم شهود على ذلك.
0: أدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشدة ضربات الطائرات المسيرة المنسوبة إلى القوات المسلحة السودانية، والتي أسفرت عن مقتل 28 شخصا وإصابة العشرات غيرهم في سوق قبيش بولاية غرب كردفان، كما دمرت منشأة إنسانية في كاودا بولاية جنوب كردفان، وطالبت بوقف العنف والقبول بهدنة إنسانية تمكن من إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق. اتهمت القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع بتفجير كوبري بمنطقة حجر الدليب على الطريق الرئيسي بين الدلنج وكادوغلي بولاية جنوب كردفان اليوم الاثنين، مما أدى إلى أضرار واسعة بالكوبري وتعطيل الحركة على الطريق. وقال مقاتلون يتبعون للجيش في تسجيلات على مواقع التواصل الاجتماعي إن عملية التفجير نفذت باستخدام الديناميت والألغام الأرضية، مشيرين إلى نحو 90% من الكوبري تعرض للتدمير. وأضاف جنود في هذا الخصوص
4: ده الكوبري جايبينه بكره نصلوا بنجيكم نركبكم الله يشوفوا بتعجبوا لكن زي ده معاكم بس اي والله
5: لا ثبتتهم منين هيا بتجوا هنا ترى لسه هيا شايفه الوقت كله بيفجر شايفه يا ده الجو كبلنا كله بيفجر ها.
0: كشفت مصادر عن وفاة 3 أشخاص من المواطنين العالقين في معبر أرقيم بشمال السودان بسبب تدهور الوضع البيئي والمعيشي مع ارتفاع درجات الحرارة. وقال الإعلام السمو العبد الجواد إن حالات الوفاة تعود لامرأتين ورجل، وذلك بسبب ضربات الشمس وتداعيات الأمراض المزمنة وسط نقص في الرعاية الطبية اللازمة. وأشار مواطنون إلى ازدحام في المعبر مع ارتفاع تذاكر السفر لتصل إلى 270,000 جنيه. وأشار قادمون من مصر إلى أن الشركات أخلت بالتزامها بشأن ترحيلهم من أرجين إلى مناطقهم. وأضاف في هذا الخصوص:
6: جيت لقيت المعبر مقدس تقديس شديد يعني، والتذاكر ذاتها من 160,000 سوداني يعني كانت ب 130 بقت ب 160 حاليا نسى الليلة مع العيد التذكرة عملت 220,000 يا جماعة، يعني انتوا لو نفرين بيطلبوا منكم 440,000 غير شنطكم.
0: من جهتي أقر العميد معاش مبارك داود سليمان مدير معبر أرجين بشمال السودان بوجود 5,000 عالق في المعبر، وأشار إلى بدء انفراج الأزمة حيث تم توفير عدد من الباصات السفرية لنقل العالقين إلى ولاياتهم، متوقعا أن تنتهي الأزمة حتى مساء اليوم. وعز الأزمة إلى زيادة سعر تذاكر السفر من غرفة النقل بسبب عيد الأضحى منذ الجمعة الماضية، وتفاوت الزيادة في أسعار التذاكر بمدن الولاية الشمالية ما أدى إلى تجنب أصحاب الباصات العمل في خط أرجين. أعلن المحتجون في منطقة السكوت بشمال السودان تصعيد الاحتجاجات غدا الثلاثاء والإغلاق التام لطريق حلفة دنقلة المعروف باسم شريان الشمال، وذلك بسبب قطوعات الكهرباء. وأوضحوا أن الإغلاق سيجري قبالة مناطق عبري وصواردة وعط، وسيكون شاملا لجميع المركبات العامة والخاصة إلى حين الاستجابة للمطالب المتمثلة في إلقاء برمجة الكهرباء، إقالة المدير التنفيذي ومدير الوحدة، إضافة إلى محاسبة المتورطين في قمع المحتجين السلميين. وكشف محتجون عن وصول قوات من الشرطة الاحتياط المركزي إلى مدينة عبر التابعة استباقا للاحتجاجات. قتل طفلان من رعاة الإبل في هجوم مسلح بمنطقة نورليا التابعة لمحلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور. وقال أحد أقرباء الضحيتين لراديو دبنجا إن الطفلين أحمد هارون البالغ من العمر نحو 13 عاما وإسماعيل جمعة البالغ 15 عاما كانا يرعيان الإبل في ضواحي المنطقة قبل أن يتعرضا للهجوم ويقتلا في الحال، مستبعدا أن تكون الحادثة بدافع السرقة. وأشار إلى أن المتهم بارتكاب الجريمة سلم نفسه لاحقا للشرطة في منطقة نورليه. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: وهم زادهم كان معهم كليف يعني كليف أكبر منهم اللي هو برعاهم هم والبهايم الاثنين، ما أعرف رجع منهم ولا خلاهم صالح، طبعا رجع منهم خلاهم، وبعد ذلك هم قدر لهم نجوهم قد يكون ده في حقدي ليس إلا يعني، لأنه نازل أخيرا قال زور كتر مدفع سلم نفسه في الشرطة بتاعت نورلي.
0: دخل معلمو ولاية النيل الأبيض اليوم في إضراب مفتوح عن العمل استجابة لدعوة أطلقتها لجنة المعلمين السودانيين بالولاية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية واستمرار تجاهل مطالبهم من قبل السلطات الرسمية. وقالت اللجنة في بيان إن الإضراب سيستمر إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، ولن تستأنف الدراسة إلا بعد الاستجابة الكاملة لمطالب المعلمين، وعلى رأسها تحسين الأجور وصرف المتأخرات والاستحقاقات المالية. شكى عمال التعليم في النيل الأزرق من تدهور أجورهم مشيرين إلى أنها تبلغ 25,000 جنيه ما يكفي سوى لثلاثة أيام. وقال بكار وهو أحد عمال التعليم لراديو دبنجا إن أبنائهم وأسرهم محرومون من فرحة العيد منذ 3 أعوام بسبب عدم توفير الأضاحي. وأضاف في هذا الشأن:
8: العمال الذين يعملون يأخذون 25,000 جنيه، هل من العدل نعطي الموظف راتب لا يصرفه 3 أيام؟ الأمر الثاني، فنحن منذ بداية هذه الحرب لدينا أكثر من 3 أعياد، أولادنا محرومون من فرحة العيد.
0: كشفت غرفة طوارئ أبو جابر الإنسانية بشرق دارفور عن تفشي الحصبة والكوليرا وسط اللاجئين من جنوب السودان في منطقة الجوغان المكربج، وأشارت إلى تسجيل 26 حالة إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 6 حالات، مبينة أن الوضع العام يتدهور بسرعة بسبب سوء التغذية الحاد وانعدام المياه الصالحة للشرب. سجل مستشفى الأبيض التعليمي قسم الأطفال 14 حالة إصابة بالتهاب السحائي منذ مطلع مايو الحالي. وقال مصدر طبي من مستشفى الأبيض لراديو دبنغا إن الحالات المسجلة رصدت خلال الفترة من الأول من مايو حتى 24 مايو الجاري، مؤكدا عدم تسجيل أي حالات وفاة وسط المصابين حتى الآن. وتشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أزمة متفاقمة في مياه الشرب مع استمرار انقطاع الإمداد المائي عن عدد كبير من أحياء المدينة نتيجة خروج المصادر الشمالية للمدينة عن الخدمة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. وأفاد مواطنون لراديو دبنغا بأن عدم استقرار التيار الكهربائي بالمدينة أسهم كذلك في تفاقم الأزمة، وأشاروا إلى ارتفاع كبير في الأسعار، بل يتراوح سعر برميل المياه بين 6,000 و9,000 جنيه، ما زاد من الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. كشف مواطنون في الضعين عن توفر الأضاحي وبيعها بأسعار متفاوتة حسب الأحجام. وقال أحد تجار الماشية إن أسعار الخراف تتراوح بين 150,000 إلى 550,000. وأضاف في هذا الخصوص:
9: عندنا الغنماء الجزارية 550 لحد 450، وعندنا الخروف السن 550 لحد 500، وعندنا العبر 3 لحد 250، عندنا البهائم في العالية وفي المتوسطة. الزول داير بأربعة بيضحي، بثلاثة بضحي، ب250 بضحي، لغاية 150 عندنا بضحي.
0: في شرق السودان سجلت أسعار الخراف في سوق زريبة مصنع السكر بحلفة جديدة تفاوتا ملحوظا، حيث تراوحت بين 400,000 إلى 1,000,000 جنيه للرأس الواحد. وفي مدينة كسلة أسعار خراف الأضاحي بين 400,000 إلى 1,000,000 جنيه. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
10: البهائم ما شاء الله تبارك الله الأسعار مفاوتة لغاية 500 400، وريم
11: بعدين الحمد لله. الكلام اللي الشحات اللي قاعد يقوله ده ب2000 ب1000 ونص، نحن ما عندنا أغلبين عندنا لا في صبع ما تبقى من 400 ل500 ل700 ل800 حسب الحجم.
0: وفي منطقة 24 القرشي بولاية الجزيرة كشف تجار المواشي أن الأسعار تختلف حسب الحجم وتتراوح بين 500,000 جنيه إلى 1,100,000 جنيه، مشيرين إلى تراجع القوى الشرائية. أطلق شبكة أطباء السودان نداء إنسانيا للمختصين والمتطوعين في مجال الصحة النفسية للأطفال للمساهمة في تقديم الاستشارات والدعم النفسي عن بعد لأطفال فاقدي السند في إحدى دور الرعاية. وأشارت الشبكة إلى أن ذلك يأتي استجابة للحاجة المتزايدة لخدمات الدعم النفسي في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

0: بنيالة من تدهور مريع للأوضاع الإنسانية والبيئية. وأشار أحد أعضاء لجنة الإيواء إلى إقلاق دورات المياه في المركز الذي يؤوي 420 أسرة، بجانب وجود أسر في العراء دون توفر الإيواء مع اقتراب فصل الخريف وعدم انتظام الإمداد المائي، إلى جانب تفشي الأمراض وعدم توفر الرعاية الصحية. وأضاف في هذا الشأن:
1: دورات المياه مقفلة بالنسبة للحمامات، ما في حمامات تختص للحمام فقط، كلها في دورات عامة. الحاجة الثانية، نحن الآن عندنا جاينا مقبل الخريف، عندنا أسر قاعدة في العراصاية بدون أي قطع، لذلك نحتاج عشان ماء نازل يقدروا يسكنوا في الخريف سكنة كويسة جدا. الموية دي يعني بعد مرتين ملاة ثلاثة أربع يوم ما تجي.
0: احتفلت جامعة الجنين السودانية بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية التربية يوم الخميس الماضي بمدينة أدر التشادية الحدودية مع السودان. ومن جهة أخرى، طالب أرباب الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مخيمي غاغا وفرشنا للاجئين السودانيين بشرق تشاد بضرورة توفير الأمن. وجه رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس قبيلتي بني هلبة وسلامات بتكوين لجنة مشتركة لتطبيق الصلح الموقع بين قبيلتي بني هلبة والسلامات بمججر العام قبل الماضي، ودعا إلى مناقشة القضايا العالقة بين الطرفين وعلى رأسها إعادة الأموال المنهوبة ورد الحقوق باعتبارها من أبرز شروط إكمال الصلح وترسيخ الاستقرار. من جانبه، كشف أمير قبيلة السلامات محمد البشير موسى عن تحديات تواجه عملية إنزال كافة بنود الصلح إلى أرض الواقع تتطلب تدخل السلطات الحكومية بشكل عاجل. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية وصول 3 شاحنات محملة بنحو 150 طنا من المواد الغذائية وغير الغذائية إلى مدينة الضعين بولاية شرق دارفور. وقالت الوكالة إن فرقها تمكنت خلال الأيام 3 الماضية من توزيع المساعدات على نحو 1200 أسرة من النازحين والفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف أحياء مدينة الضعين. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقه اليوم اعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسه بحثيه جديده عن واقع الفجوه الجندريه في السودان الذي جاء في المرتبه قبل الاخيره عالميا ضمن تقرير الفجوه الجندريه لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم المعروفة بميسون تليلان الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط، أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح، not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 38%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 2.47 ألف دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6.011 مليون، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2 30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبل تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
4: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
5: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
4: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

قادر في وهمك تحلم. أيها السادر في وهمك تحلم. أيها السادر في وهمك تحلم.

أؤمن معظم. كيف تلقى الحق في يوم معظم؟ إن من يقتل نفسا قتل الناس جميعا. إن من يقتل نفسا قتل الناس جميعا.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم.
1: البنات جابن جواب قبول له الرضا. البنات جابن جواب قبول له الرضا.
0: كنداكات وميارم.
2: مستمعون راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. ضيفتنا لحلقة الليلة الأستاذة هالة الكارب، المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة. أهلا ومرحبا بك أستاذة هالة في حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم.
3: أهلا وسهلا.
2: أهلا بك أستاذة هالة. ونبدأ الحلقة بتقييم أوضاع النساء في السودان، ونحن على أعتاب 3 سنين من الحرب، من حيث الانتهاكات اللي تعرضوا لها النساء في السودان وأوضاعهم الاقتصادية بعد الحرب.
4: واحدة من الإشكالات الأساسية اللي عملتها الحرب في السودان إنها سلبت مننا قدرتنا على التواجد في المساحات العامة بشكل كثيف، وده نضال نحن خضناه لسنين طويلة جدا جدا. النساء تواجدوا في المساحات العامة واحتلوا مكانتهم في المجتمع بشكل متكامل. الحرب دي استهدفت النساء بشكل مركزي، وبالتالي استهدفت أي حراك مدني وديمقراطي، ويعني استخدمت أجساد النساء عشان تهزم المجتمعات المحلية وتهزم خياراتنا في إنه نحن يكون عندنا القدرة على إنه إحنا يكون عندنا أصوات وعندنا إرادة في إنه نحدد ونفاوض في شكل الجوفرنانس بتاعنا والشكل بتاع الحكومة اللي إحنا عايزينه. هي حرب بشكل أساسي اتصممت عشان تهزم أي خيار بتاع وكالة أو استقلال للسودانيين، وتحولنا لمجموعات مسترقة في داخل بلدنا، وبالتحديد النساء. النساء عانوا ما عانوا، غير جرائب العنف الجنسي، الحرب سلبت النساء مدخرات، سلبت وظائف، سلبت أعمالهم الصغيرة، وسلبتهم الأمن والأمان، وخساراتهم دخلتهم في خسارات نفسية عظيمة جدا وكبيرة جدا جدا. التعافي مسألة معقدة جدا منها. حرمت النساء والبنات من التعليم. الملايين من النساء فقدوا فرصهم في التعليم، وأجيال من البنات فقدوا فرصهم في إنهم هم يكون عندهم علاقة بالمؤسسات التعليمية، اللي هي حاجة مؤسفة بالنسبة لبلد التعليم فيها بدأ قبل أكثر من 150 سنة. الحرب رجعتنا مئات السنين لورا. الحرب تسببت في زواج الطفلات، تسببت في إنه يكون في كمية من الأطفال محرومين من الرعاية الأسرية، تسببت في كمية من الأمراض المنقولة جنسيا والالتهابات وتصاعد أمراض الإيدز وغيرها، تسببت في ارتفاع نسبة وفيات الأمهات في أثناء الولادة نسبة لضعف الرعاية الصحية، تسببت في زيادة أعداد الناس الموجودين فقدوا المأوى بكميات مهولة. الحرب أفقدت المزارعات، أفقدت النساء القدرة بتاعتهم إنهم هم يقدروا يمارسوا حياتهم باستقلالية ويساهموا في الأمن الغذائي بتاع المجتمع بتاعهم يعني. ولحد كبير جدا جدا الحرب برضو شتتت جهود المجموعات الطوعية النسوية اللي اتبنت عبر عشرات السنين. فالتأثير كبير والتأثير بشع جدا جدا، ازدياد نسبة الكراهية ضد النساء، ارتفاع الحصانة للمجموعات المسلحة بسبب العنف الجنسي الغير مسبوقة وغير طبيعية ظهرت في الحرب، وتطبيعه وعدم الرغبة في الكشف عنه. دي كلها حاجات مؤلمة جدا جدا. تجريم النساء دي كلها جزء من إشكالات الحرب.
2: شبكة صيحة لديها رصد متواصل ومستمر للانتهاكات اللي تعرضوا لها النساء طوال فترة الحرب. هل وثقتم مزيد من الانتهاكات في المناطق التي كان يسيطر عليها الدعم السريع وكانت مصنفة إنها مناطق مغلقة؟
4: الأوضاع النساء طبعا أوضاع يعني حقيقة يعني كارثية في المناطق تحت سيطرة الدعم السريع. احنا وثقنا لجرائم العنف الجنسي لحد كبير في جزء من المناطق، لكن في مناطق احنا ما عندنا وصولية لها، فما عارفين حقيقة الحاصل شنو في المناطق بتاعت شمال دارفور، الحاصل شنو في كردفان. ما عندنا معلومات كبيرة يعني. قاعد تجينا حالات من الأبيض، تجينا حالات من الدلنج، لكن في مناطق هي تحت كامل سيطرة الدعم السريع احنا ما عندنا وصولية لها. افتكر التقرير الأخير بتاع أطباء بلا حدود اتكلم عن انه هم عندهم عيادات في المناطق بتاعت جنوب دارفور بالتحديد، انهم هم في خلال سنة شافوا أكثر من 3700 أفتكر حالة بتاعت عنف جنسي، في معظمة حالات بتاعت اغتصابات جماعية. فهو وضع كارثي حقيقة، وضع كارثي يعني، وضع بشع يعني، استهداف للنساء بشكل غير مسبوق في تاريخ السودان.
2: تزايدت جرائم العنف تجاه النساء في السودان من قبل النظاميين، ودائماً بيكون في إفلات من العقاب أو العقوبة بتكون مخففة. يعني في تقديرك لماذا هذا التساهل في قضايا حساسة تتعلق بحقوق النساء؟
4: المسألة دي برضو هي ما محصورة في مناطق الدعم السريع. العنف الجنسي متفشي والاستغلال الجنسي متفشي في المدن الآمنة، إذا كان في الخرطوم، إذا كان في الجزيرة، قاعد يحصل عنف جنسي وقاعد يحصل استغلال جنسي بشكل مقنن للنساء جراء الفقر وجراء عدم الوصول للأكل وجراء عدم وجود سياسات واضحة بتحمي النساء واستمرار الحصانة لحملة السلاح. برضو المسألة بتاعت اعتقالات النساء، مناطق الدعم السريع فيها مناطق كاملة قرى ومدن تحولت لسجون مقفولة، ما بحصل فيها استرقاق منتظم، عمالة إجبارية، يعني حقيقة يعني عنابر بتاع التعذيب بتعرضوا لها النساء وجزء كبير جدا من المدنيين. المسألة بتاعت قبض النساء واعتقالهم برضو في المناطق بتاعت وسط السودان، في الخرطوم، في الجزيرة، في الشرق، في الشمال، دي برضو قاعد تحصل بانتظام. تهم التعاون لسه قاعد تحصل للنساء حسب خلفياتهم الثقافية والقبلية، وبرضو استهداف النساء الفقيرات. والمسألة زي ما قلت تحت الاستغلال الجنسي تحديدا الطفلات، ودي حاجة بشعة بشعة جدا.
2: دخلت قوات الدعم السريع مؤخرا عدد من المناطق في النيل الأزرق، هل أنتم على اطلاع بأوضاع النساء في تلك المناطق؟
4: بالنسبة لأوضاع النساء في مناطق النيل الأزرق حتى الآن إحنا ما عندنا معلومات واضحة عن الحصل، غير أكثر من إنه من الأعداد المهولة تحت النزوح اللي هم الناس يعني حقيقة تابعوا نفس الطرق تحت النزوح القديمة نحو الدمازين والروسيرس وكده. لكن ما لغاية هسه التوسيق يدا في بداياته بالنسبة للمناطق الدخلة الدعم السريع مؤخرا.
2: أستاذة، هل النساء في السودان دفعوا فاتورة كبيرة جدا خلال 3 أعوام من الحرب، معلوم إنه في دارفور العنف قديم، ودارفور شهدت الحرب قبل كل مدن السودان، ولكن بعد اندلاع حرب أبريل تجددت الحرب في دارفور بشكل أعنف، وتعرضت النساء إلى انتهاكات كبيرة جدا. هل اقتصر العنف على النساء فقط في هذه المناطق؟
4: أنا برضو عايز أتكلم عن أنه في جرائم عنف جنسي قاعد تحصل على الرجال وعلى الأولاد، ودي واحدة من الحاجات المؤلمة جدا تحديدا في دارفور. مع الأسف الناس ما قاعد تتكلم، وفي حساسية عالية في إثارة الموضوع ده، لكن ده واقع قاعد يحصل. إحنا مفروض يكون عندنا مؤسسات، يعني المجال الطبي بتاعنا مفروض يكون مؤهل لأنه هو يتعامل مع الحالات دي. حالات دي فيها إشكالات نفسية عظيمة، وفي إشكالات جسدية كبيرة جدا جدا. فدي واحدة من البشاعات البرضو حاصلة، والمفروض إحنا نكون واعين بها إنه في نسب لا يستهان بها من الاغتصاب الحصلت للرجال وللأولاد.
3: شكرا لك الأستاذة هالة الكارب، المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة، كنت ضيفتنا اليوم على برنامج كنداكات ويارم. شكرا مستمعين الأعزاء على حسن الاستماع والمتابعة، تقبلوا تحياتي وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم، إعداد وتقديم فاطمة بريمة.
1: البنات جاب عن جواب قبول لهن رضا.
0: كنداكات وميارم.

السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الاثنين الموافق 25 شهر 5 لسنة 2026. القوات المسلحة تعلن سيطرتها على منطقة البركة بالقرب من الكرمك في النيل الأزرق. قتلى وجرحى في هجوم جديد شنته قوات الدعم السريع بالمسيرات على الطينة بشمال دارفور أمس. الولايات المتحدة تدين مقتل 28 شخصا في هجوم شنته القوات المسلحة بالمسيرات على غبيش بغرب كردفان الأسبوع الماضي. حالة وفاة ثالثة في معبر أرجيم بشمال السودان بسبب الظروف القاسية وازدحام كبير في المعبر مع ارتفاع أسعار تذاكر السفر. السلطات تقر بتكدس 5000 شخص في معبر أرجيم بسبب عزوف أصحاب البساط عن العمل وتعلم بدء انفراج الأزمة. المحتجون في منطقة السكوت بشمال السودان يعتزمون إغلاق طريق حلف دونغولا في 3 نقاط احتجاجا على قطوعات الكهرباء. هافستو استبعاد جماعة الأخوان المسلمين من أي ترتيبات انتقالية مستقبلية في السودان مطروح في النقاشات الجارية. وزير الخارجية السوداني يتوقع انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين السودان والسعودية بعد عيد الأضحى. منظمة الفاو: السودان يواجه خطر فقدان ما يصل إلى 40% من محاصيل الموسم الزراعي المقبل. يونيسيف تعلن عن إدخال 25,000 طفل جديد لتلقي العلاج من سوء التغذية الحاد الوخيم في مارس الماضي. مفوضية اللاجئين تعلن تسجيل 7,000 لاجئ سوداني في مصر خلال أبريل المنصرم. شركة الموارد المعدنية تعلن تشكيل فريق تحقيق بعد تداول فيديو لنفوق الضأن في نهر النيل. السعودية تستورد مواشي قيمتها 9.5 مليار ريال من السودان خلال 5 أعوام الماضية. الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تكشف عن تصدير السودان قرابة 5 أطنان من الذهب خلال 2 شهر. شكوك واتهامات بعد إعلان السلطات وفاة طالبين بكلية الشرطة بسبب ضربة شمس. غرفة الطوارئ تكشف عن 6 وفيات و26 حالة اشتباه بالكوليرا والحصبة وسط اللاجئين من جنوب السودان في منطقة الجوغان المكروج بشرق دارفور. شكاوى من تدهور مريع لأوضاع النازحين من الخرطوم في مركز إيواء مهيرة بنيالة وبعض الأسر تعيش في العراء. معتمدية اللاجئين تعلن بدء تنفيذ خطة مرحلية شاملة لترحيل مواطني دولة جنوب السودان من الخرطوم إلى النيل الأبيض. السودان يجدد دعوته للمجتمع الدولي لدعم برنامج تعافي الصناعة الذي يعد حاليا بالتعاون مع اليونيدو. أنباء باعتقال المقدم بدرع السودان الشاذلي لمخالفته توجيهات القيادة بمنع الظهور الإعلامي للنظامي. الرئيس الإريتري: المشكلة في السودان وعدد من دول إفريقيا تتمثل في الفساد واستقطاب المجتمعات على أسس عرقية وعشائرية ودينية. فوز صحفيتين سودانيتين بجائزة تيلي للأعمال التلفزيونية بعد منافسة واسعة بين نحو 14,000 عمل من 55 دولة. استنكار واسع لاستمرار اعتقال المواطن الأمين محقر بكسلة في ظروف غامضة. حكومة تأسيس تعلن عن عطلة عيد الأضحى اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى يوم السبت المقبل. انطلاق النسخة الثانية من دورة كرة القدم في هولندا أمس الأحد بمدينة أوتريخت الهولندية. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الاثنين الموافق 25 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن سيطرتها على منطقة البركة بالقرب من الكرمك وقتلى وجرحى جراء قصف بمسيرة على الطينة. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدينان الهجوم بمسيرة على سوق بغرب كردفان، ووفاة 3 من العالقين في معبر أرقيم بشمال السودان. مقتل طفلين في هجوم مسلح بجنوب دارفور، ومحتجون يعتزمون إغلاق طريق دونغ لحلفة غدا بسبب قطوعات الكهرباء. تراجع ملحوظ في أسعار خراف الأضاحي، وتفشي السحائف الأبيض والحصبة والكوليرا في شرق دارفور. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. أعلنت القوات المسلحة أمس الأحد سيطرتها على منطقة البركة بالقرب من الكرمك في إقليم النيل الأزرق. وقال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاة في بيان إن قوات الفرقة تمكنت من السيطرة على المنطقة وتكبيت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال بقيادة جوزيف توكا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في هذا الخصوص
1: في الغابات مع مرجع
2: عمر القص
1: لمازين عشان الكرمك
2: كرمك جوا
1: أنا مرجع كرمك جوا
2: أكبر
1: سيقربنا
2: شبالي أبوك شنشاقاوة شنشاقاوة علامة هنا صار
1: شنشاقاوة
2: شمالية.
0: سقط عدد من القتلى والجرحى في هجوم شنته قوات الدعم السريع بطائرة مسيرة على منطقة الطينة السودانية على الحدود مع تشاد. وذلك حدث أمس الأحد، وقال مواطنون من المنطقة لراديو دابنغا إن الهجوم استهدف سوق المدينة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط مرتادي السوق والعاملين فيه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص
3: ضربت ميليشيا الدعم السريع السوق بالمسيرات وقتل عشرات من المواطنين النساء والأطفال والرجال بشكل عام منطقة السوق. ما أريد أن أؤكد أن منطقة الطينة السودانية لن توجد عسكريين أبدا، ودعم على أنفسهم شهود على ذلك.
0: أدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشدة ضربات الطائرات المسيرة المنسوبة إلى القوات المسلحة السودانية، والتي أسفرت عن مقتل 28 شخصا وإصابة العشرات غيرهم في سوق قبيش بولاية غرب كردفان، كما دمرت منشأة إنسانية في كاودا بولاية جنوب كردفان، وطالبت بوقف العنف والقبول بهدنة إنسانية تمكن من إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق. اتهمت القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع بتفجير كوبري بمنطقة حجر الدليب على الطريق الرئيسي بين الدلنج وكادوغلي بولاية جنوب كردفان اليوم الاثنين، مما أدى إلى أضرار واسعة بالكوبري وتعطيل الحركة على الطريق. وقال مقاتلون يتبعون للجيش في تسجيلات على مواقع التواصل الاجتماعي إن عملية التفجير نفذت باستخدام الديناميت والألغام الأرضية، مشيرين إلى نحو 90% من الكوبري تعرض للتدمير. وأضاف جنود في هذا الخصوص
4: ده الكوبري جايبينه بكره نصلوا بنجيبهم نركبهم والله شغل بتاع جبل، لكن زي ده معاكم بس اي والله
5: لا ثبتهم منين هاي عبد الجو هنا ترى لسه هاي عبد شايف الوقت كله بفجر شايف يا درجان وكبلنا كله بفجر والله. ها
0: كشفت مصادر عن وفاة 3 أشخاص من المواطنين العالقين في معبر أرقيم بشمال السودان بسبب تدهور الوضع البيئي والمعيشي مع ارتفاع درجات الحرارة. وقال الإعلام السمو العبد الجواد إن حالات الوفاة تعود لامرأتين ورجل، وذلك بسبب ضربات الشمس وتداعيات الأمراض المزمنة وسط نقص في الرعاية الطبية اللازمة. وأشار مواطنون إلى ازدحام في المعبر مع ارتفاع تذاكر السفر لتصل إلى 270 ألف جنيه. وأشار قادمون من مصر إلى أن الشركات أخلت بالتزامها بشأن ترحيلهم من أرجين إلى مناطقهم. وأضاف في هذا الخصوص:
6: جيت لقيت المعبر مقدس تقديس شديد يعني، والتذاكر ذاتها من 160 ألف سوداني يعني كانت ب 130 بقت ب 160 حاليا نسى الليلة مع العيد التذكرة عملت 220 ألف يا جماعة، يعني أنتوا لو نفرين بيطلبوا منكم 440 ألف غير شنطكم.
0: من جهتي أقر العميد معاش مبارك داود سليمان مدير معبر أرجين بشمال السودان بوجود 5000 عالق في المعبر، وأشار إلى بدء انفراج الأزمة حيث تم توفير عدد من الباصات السفرية لنقل العالقين إلى ولاياتهم، متوقعا أن تنتهي الأزمة حتى مساء اليوم. وعز الأزمة إلى زيادة سعر تذاكر السفر من غرفة النقل بسبب عيد الأضحى منذ الجمعة الماضية، وتفاوت الزيادة في أسعار التذاكر بمدن الولاية الشمالية ما أدى إلى تجنب أصحاب الباصات العمل في خط أرجين. أعلن المحتجون في منطقة السكوت بشمال السودان تصعيد الاحتجاجات غدا الثلاثاء والإغلاق التام لطريق حلفة دونغولا المعروف باسم شريان الشمال، وذلك بسبب قطوعات الكهرباء. وأوضحوا أن الإغلاق سيجري قبالة مناطق عبري وصواردة وعط، وسيكون شاملا لجميع المركبات العامة والخاصة إلى حين الاستجابة للمطالب المتمثلة في إلقاء برمجة الكهرباء، إقالة المدير التنفيذي ومدير الوحدة، إضافة إلى محاسبة المتورطين في قمع المحتجين السلميين. وكشف محتجون عن وصول قوات من الشرطة الاحتياط المركزي إلى مدينة عبر التابعة استباقا للاحتجاجات. قتل طفلان من رعاة الإبل في هجوم مسلح بمنطقة نورليا التابعة لمحلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور. وقال أحد أقرباء الضحيتين لراديو دبنجا إن الطفلين أحمد هارون البالغ من العمر نحو 13 عاما وإسماعيل جمعة البالغ 15 عاما كانا يرعيان الإبل في ضواحي المنطقة قبل أن يتعرضا للهجوم ويقتلا في الحال، مستبعدا أن تكون الحادثة بدافع السرقة. وأشار إلى أن المتهم بارتكاب الجريمة سلم نفسه لاحقا للشرطة في منطقة نورلي. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: وهم زادهم كان معهم كليف يعني كليف أكبر منهم اللي هو برعاهم والبهايم الاثنين، ما أعرف رجع منهم ولا خلاهم صالح، طبعا رجع منهم خلاهم وبعد ذلك مدير قدر لهم نجوهم، قد يكون ده في حقدي ليس إلا يعني لأنه نازل أخيرا قال زور كتر مدفع سلم نفسه في الشرطة بتاعت نورلي.
0: دخل معلمو ولاية النيل الأبيض اليوم في إضراب مفتوح عن العمل استجابة لدعوة أطلقتها لجنة المعلمين السودانيين بالولاية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية واستمرار تجاهل مطالبهم من قبل السلطات الرسمية. وقالت اللجنة في بيان إن الإضراب سيستمر إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى ولن تستأنف الدراسة إلا بعد الاستجابة الكاملة لمطالب المعلمين، وعلى رأسها تحسين الأجور وصرف المتأخرات والاستحقاقات المالية. شكى عمال التعليم في النيل الأزرق من تدهور أجورهم مشيرين إلى أنها تبلغ 25 ألف جنيه ما يكفي سوى لثلاثة أيام. وقال بكار وهو أحد عمال التعليم لراديو دبنجا إن أبنائهم وأسرهم محرومون من فرحة العيد منذ ثلاثة أعوام بسبب عدم توفير الأضاحي. وأضاف في هذا الشأن:
8: العمال الذين يعملون يأخذون 25 ألف جنيه، هل من العدل نعطي الموظف راتب لا يصرفه الثلاثة أيام؟ الأمر الثاني، فنحن منذ بداية هذه الحرب لدينا أكثر من ثلاثة أعياد، أولادنا محرومون من فرحة العيد.
0: كشفت غرفة طوارئ أبو جابر الإنسانية بشرق دارفور عن تفشي الحصبة والكوليرا وسط اللاجئين من جنوب السودان في منطقة الجوغان المكربج، وأشارت إلى تسجيل 26 حالة إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 6 حالات، مبينة أن الوضع العام يتدهور بسرعة بسبب سوء التغذية الحاد وانعدام المياه الصالحة للشرب. سجل مستشفى الأبيض التعليمي قسم الأطفال 14 حالة إصابة بالتهاب السحائي منذ مطلع مايو الحالي. وقال مصدر طبي بمستشفى الأبيض لراديو دبنغا إن الحالات المسجلة رصدت خلال الفترة من الأول من مايو حتى 24 مايو الجاري، مؤكدا عدم تسجيل أي حالات وفاة وسط المصابين حتى الآن. وتشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أزمة متفاقمة في مياه الشرب مع استمرار انقطاع الإمداد المائي عن عدد كبير من أحياء المدينة نتيجة خروج المصادر الشمالية للمدينة عن الخدمة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. وأفاد مواطنون لراديو دبنغا بأن عدم استقرار التيار الكهربائي بالمدينة أسهم كذلك في تفاقم الأزمة، وأشاروا إلى ارتفاع كبير في الأسعار، بل يتراوح سعر برميل المياه بين 6,000 و9,000 جنيه، ما زاد من الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. كشف مواطنون في الضعين عن توفر الأضاحي وبيعها بأسعار متفاوتة حسب الأحجام، وقال أحد تجار الماشية إن أسعار الخراف تتراوح بين 150,000 إلى 550,000. وأضاف في هذا الخصوص:
9: عندنا غنماء الجزارية 550 لحد 450، وعندنا الخروف السن 550 لحد 500، وعندنا العبر 3 لحد 250، عندنا البهائم في العالية وفي المتوسطة. الزول داير بأربعة بيضحي، بثلاثة بضحي، ب250 بضحي، لغاية 150 عندنا بضحي.
0: في شرق السودان سجلت أسعار الخراف في سوق زريبة مصنع السكر بحلفة جديدة تفاوتا ملحوظا، حيث تراوحت بين 400,000 إلى 1,000,000 جنيه للرأس الواحد. وفي مدينة كسلة أسعار خراف الأضاحي بين 400,000 إلى 1,000,000 جنيه. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
10: البهائم ما شاء الله تبارك الله الأسعار مفاوضة لغاية 500 400 ورم.
11: بعدين الحمد لله الكلام اللي الشحات اللي قاعد أقوله ده ب2000 ب1000 ونص نحن ما عندنا. أغلبية ما عندنا لا في صبح ما تبغى تعال من 400 ل500 ل700 ل800 حسب الحجم.
0: وفي منطقة 24 القرشي بولاية الجزيرة كشف تجار المواشي أن الأسعار تختلف حسب الحجم، وتتراوح بين 500,000 جنيه إلى 1,100,000 جنيه، مشيرين إلى تراجع القوى الشرائية. أطلق شبكة أطباء السودان نداء إنسانيا للمختصين والمتطوعين في مجال الصحة النفسية للأطفال للمساهمة في تقديم الاستشارات والدعم النفسي عن بعد لأطفال فاقدي السند في إحدى دور الرعاية. وأشارت الشبكة إلى أن ذلك يأتي استجابة للحاجة المتزايدة لخدمات الدعم النفسي في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة. شكى النازحون من الخرطوم في مركز إيواء مهيرة بنيالة من تدهور مريع للأوضاع الإنسانية والبيئية، وأشار أحد أعضاء لجنة الإيواء إلى إقلاق دورات المياه في المركز الذي يؤوي 420 أسرة بجانب وجود أسر في العراء دون توفر الإيواء مع اقتراب فصل الخريف وعدم انتظام الإمداد المائي، إلى جانب تفشي الأمراض وعدم توفر الرعاية الصحية. وأضاف في هذا الشأن:
12: دورات المياه مقفلة بالنسبة للحمامات، ما في حمامات تختص للحمام فقط، كلها في دورات عامة. الحاجة الثانية نحن الآن عندنا جاينا مقبل الخريف، عندنا أسر قاعدة في العراصات بدون أي قطع، لذلك نحتاج عشان ماي نازل يقدروا يسكنوا في الخريف سكنة كويسة جدا. الموية دي يعني بعد مرات كملها 3-4 يوم ما تجي.
0: احتفلت جامعة الجنين السودانية بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية التربية يوم الخميس الماضي بمدينة أدر التشادية الحدودية مع السودان. ومن جهة أخرى طالب أرباب الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مخيمي غاغا

0: توفير الأمن. وجه رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس قبيلتي بني هلبة وسلامات بتكوين لجنة مشتركة لتطبيق الصلح الموقع بين قبيلتي بني هلبة والسلامات بمججر العام قبل الماضي، ودعا إلى مناقشة القضايا العالقة بين الطرفين وعلى رأسها إعادة الأموال المنهوبة ورد الحقوق باعتبارها من أبرز شروط إكمال الصلح وترسيخ الاستقرار. من جانبه كشف أمير قبيلة السلامات محمد البشير موسى عن تحديات تواجه عملية إنزال كافة بنود الصلح إلى أرض الواقع تتطلب تدخل السلطات الحكومية بشكل عاجل. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية وصول 3 شاحنات محملة بنحو 150 طنا من المواد الغذائية وغير الغذائية إلى مدينة الضعين بولاية شرق دارفور. وقالت الوكالة إن فرقها تمكنت خلال الأيام 3 الماضية من توزيع المساعدات على نحو 1200 أسرة من النازحين والفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف أحياء مدينة الضعين. انتهت نشرة الأخبار من راديو دابنغا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دابنغا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دابنغا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 25 مايو 2026. في الجولة دي عندنا المواد التالية: اشتراطات صارمة بشأن تمثيل جماعة الأخوان المسلمين وقوى الإسلام السياسي في ترتيبات الفترة الانتقالية.
2: السودان الآن يحتاج إلى مدير مكتب للأمم المتحدة بصورة طبيعية وليس مبعوث خاص.
1: شبكة أطباء السودان تطلق نداء للمتطوعين في مجال الصحة النفسية لتقديم المساعدة للأطفال.
3: واضح جدا آثار الصدمة النفسية عليهم صراحة مروا به وما سهل، يعني فيهم من فقد والديهم يعني قدام عيونهم.
4: يمكن أكثر فئة يتأثرت بالحرب الفئة الأولى طبعا الأطفال، لأنه الطفل في بداية حياته بتكون الحياة بتاعته يدوب وبتبدأ تتكون.
1: احتياجات عبري وتدخل شرطة فض الشغب، ما هي خلفيات المشكلة؟
5: نحن بنتكلم عن حياة، زراعة معناها حياتنا، وحياتنا معتمدة على الزراعة وزراعتنا معتمدة على الكهرباء.
1: وأهالي وادي حلفة يتضررون من قرار منع استيراد الخضر والفاكهة من مصر.
6: لا تستطيع أن تقوم بعمليات الزراعة إلا عبر إمكانيات مهولة بتدخل من الحكومة.
1: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
7: دابنغا، أخبار لكل السودان.
1: أهلا بكم مرة أخرى. على خلفية تصريحات المبعوث الأممي للسودان بيكا هافيستو والتي حملت إشارات واضحة إلى وجود اشتراطات صارمة وخطوط حمراء ترسمها قوى دولية وإقليمية تتعلق برفض تمثيل جماعة الأخوان المسلمين أو قوى الإسلام السياسي في الترتيبات الانتقالية القادمة. بهذا الخصوص تحدث لراديو دابنغا المحلل السياسي مكي المغربي.
2: الصحيفة إماراتية واستطاعت أن تبرز تصريحات المبعوث الأممي بالطريقة التي تخدم خط الإمارات، وهي لا تلام على ذلك، وأعتقد أن ما تم نشره هو فعلا قاله، ولكنه يمثل جزء من موقفه، لأن هنالك أجزاء من موقفه تناقض الحديث الذي ورد والذي تم الاجتهاد فيه باحترافية ليبدو أنه يدعو

0: لإقصاء الإسلاميين والتباعد من البرهان والانحياز للميليشيا. فالصحيح أنه حسب مصادر التقى بمعظم السياسيين والقوى السياسية السودانية بما في ذلك الإسلاميين، بل إن التسريبات قالت أنه لا يستطيع أن يفعل غير ذلك حسب تصريحه وإفادته، أنه لا يستطيع الالتزام بأي أجندة من جهة أخرى تريد أن يعني تحد من أو تقيد لقاءاته. على كل حال، هو أصلا كان عليه تحفظ لأسباب سياسية ودبلوماسية، لأن هنالك موقف حكومي سوداني مؤسس على أنه السودان الآن يحتاج إلى مدير مكتب للأمم المتحدة بصورة طبيعية وليس مبعوث خاص للأمم المتحدة. وهنالك تحفظات أخرى ثقافية تتعلق بحياته الخاصة والتي هي لم تعد خاصة، لأنه ترشح لانتخابات فنلندا وتحولت حياته الخاصة إلى حياة عامة وجزء من حملته الانتخابية.
1: أطلقت شبكة أطباء سودان نداء إنساني للمتطوعين والمتطوعات في مجال الصحة النفسية للأطفال لتقديم استشارات ودعم نفسي عن بعد لإحدى دور رعاية الأطفال فاقدي السند للحاجة الماسة للمختصين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي أثرت بشكل مباشر على الأطفال داخل دور الرعاية. المزيد في حديث الدكتور محمد فيصل من شبكة أطباء سودان.
2: ايوه صراحه الاطفال طبعا من الشرائح اللي اتاثرت بالحرب دي يعني بصوره كبيره جدا بكل اسف على كافه الاوجه والاصعده يعني بالذات الحرب دي الاضطراب مع بعض الصدمه عند الاطفال يعني عنده اثار طويله الامد ما زي الناس الكبار. فصراحه يعني حتى الاطفال يعني خصوصا الاطفال فاقدين الرعايه الوالديه والاطفال فاقدين السند يعني هم كمان الاكثر تضررا يعني من الحرب دي. من بدايتها في الخرطوم طبعا كان في دور الرعايه حق الاطفال المايقومه كان اتاثرت كثير، وكان في جزء من الفريق بتاع الشبكه يعني كانوا في يعني involved في العملية بتاعت انه هم ينقلوا الاطفال لمدني وبعد ذاك تاني ينقلوهم لكسلة، فالحاجة دي شوية كانت تسببت في عدم استقرار يعني. ده غير انه الاطفال طبعا اللي كانوا في المناطق اللي حد حاسي فيها صراع وفيها نزاع وهنا بالضبط انا قاصد دارفور وكردفان، فديل يعني الاعداد الكبيرة اللي وصلت منهم لمعسكرات الدبة والعفاط الشمالية والمعسكرات الثانية يعني واضح جدا أثار الصدمة النفسية عليهم صراحة مروا به وما سهل يعني. فيهم من فقد والديهم يعني قدام عيونهم، فيهم من تعرضوا مزاتهم للتعذيب وما إلى ذلك. فالصراحة هم يعني من أكثر الشرائح تضررا بالحرب طبعا، فعشان كده احنا أطلقنا النداء ده، وخصوصا يعني الدور حقة الرعاية يعني تحت الأطفال حتى قبل الحرب كان شوية البرامج والدعومات لها ما كانت بصورة كافية، وكانت يعني على نطاق أوسع بتعتمد على الفاعلين الخير يعني وكده. فنتمنى أنه غاية النداء ده يعني يلقى استجابة، وفعلا حاليا بدأت يعني كمية من الطلبات بتحت التطوع أنه منضموا كده، وحس إن شاء الله الفترة الجاية دي غايته الناس هتحاول توحد الجهود وتنظم الشغل عشان الناس تشتغل تحاول تغطي أكبر عدد ممكن إن شاء الله. شكرا لك شديد.
1: وحول أثر الحرب على الأطفال تحدثت لراديو دبنجا في وقت سابق الأخصائية النفسية الأستاذة نجوى محمد الطيب.
3: طيب بالنسبة للحرب مثلا سواء كان في السودان أو في أي دولة تانية، تحديدا نحن نتكلم بالسودان خاصة الحرب كعنف، حاجات تعرض البني آدم فيها لعنف شديد أو تعرض لأنه شاهد مشاهد بتاعت عنف ويعني حاجات كتيرة تعرض لها أكيد أكيد عندها تأثير كبير جدا جدا، تأثير في النفس للناس اللي عايشوا الحرب في قلب الأحداث، بيكون أكيد تأثيره كمان بيكون أقوى، خاصة النساء والأطفال.
4: نعم.
3: لأنهم هم الأضعف يعني. الحرب تأثيره اللي هو إن تعرض لعنف شديد أكيد بيأثر في النفس، وبيأثر بعدم الطمأنينة وعدم الأمان، ده عنده تأثير كبير جدا. يمكن أكتر فئة يتأثرت بالحرب الفئة الأولى طبعا الأطفال، لأنه الطفل في بداية حياته بتكون الحياة بتاعته يدوب وبتبدأ تتكون، بمعنى إنه بتكون النفسية بتاعته هشة، مش ما ما ما متكاملة.
4: نعم.
3: حتى يعني الشعور بالخوف عنده بيكون شنو، بيكون أقوى، وبيأثر في شخصيته في تعامله، بتظهر الحاجات دي في في في في في ما ممكن ما أحكي عن المخاوف اللي بيتعرض ليها، لكن في ظواهر بتظهر عليه. نفترض الناس تكون أو الأسرة تكون عارفاها، مثلا لو ضربنا مثال مثلا للأطفال اللي تعرضوا مثلا لخوف شديد، ونحكي مثلا عن قصة فترة الحرب، أو أي طفل تعرض لموقف بتاع خوف شديد، في حاجات في ظواهر الواحد بيلاحظها، زي واحد مثلا إنه مثلا ممكن يصمت وينعزل، ما يتكلم ولا أي حاجة، بس يصمت ويبقى منعزل يعني يبعد،
4: يدخل في قوقعة.
3: أيوة. النقطة الثانية ممكن يحصل له تبول لا إرادي حتى وإن كان فوق الأربع سنوات، يعني معروف إنه الطفل الصغير يعني بيقدر ما بيقدر يتحكم، من حد من عمر 3 سنوات ممكن ما يقدر يتحكم، لكن من 4 ولفوق ممكن يحصل له تبول لا إرادي، ده بيكون تعرض لنسبة كبيرة جدا من الخوف أو صدمة. تاني في نوبات خوف مفاجئة، يعني فجأة كده ممكن يقعد يصرخ. طبعا دي حاجات دي بتكون تظهر مثلا في الاصوات تحت الدانات والضرب والحاجات اللي حصلت كتير في في في فتره الحرب. النوبات بتاعت الخوف المفاجئه دي يعني فجاه بيكون نايم فجاه يقوم يصرخ يخاف، لانه دي الحاجات دي خلاص دخلت جواه في دو في دو في دواخله، النسبه بتاعت الاضطراب الشديده دي. تاني ممكن تحصل له صعوبات تعلم وتركيز، تحصل تأتأة وسرح ما يركز ليك، انت بتتكلم معه ما ما ما ما يرد ليك. الحاجه الثانيه ممكن يتعلق مثلا مع امه بشكل زياده، يعني انه طوال يكون ماسك مثلا في امه او ابوه، ده بيكون داير شعور بالامان. بجي بنقول لك نقله ثانيه على اساس انه طيب ها انت كطفل بتبحث عن الامان، المشكله انه الامان ذاته الام ذاته ما عندها، لانه الام ذاتها هي في حاله بتاعت خوف من اثر الحرب ومن اثر الحياه اللي بتحصل حولها، فهي ذاتها بتكون هي دايره ذات البشعيره بالامان في الفتره دي. فالمعادله بتكون صعبه جدا للام للاب للاطفال، لان احنا كلنا سواء كان الناس اللي عاشوا الحرب او الناس البعيدين، لانه انت بتكون انت ذاتك البعيد بتكون في حاله قلق وتوتر وترقب للأحداث والمتابعة، شوف الحاصل شنو وكده. يعني الحرب أثرت على الناس سواء كان البعيدين أو القريبين.
4: نعم.
3: لكن لازم يكون في في في دور، يعني لازم يكون في حل للوضع ده. المفترض إنه يكون في شنو، في على الأقل في عمل تطوعي، بمعنى السودان في والكوادر، في والكوادر مثلا زي الاخصائيين النفسيين والناس اللي اساسا اشتغلوا في المجال، فممكن كان حتى الان يعني الحاجه دي ممكن تحصل انه يوفروا ناس متطوعين عمل تطوعي يشتغلوا في المراكز. يعني ما كفايه انه الناس نزحت هربت، ما الناس نزحت برضو بمخاوفها، أي زحت من نار الحرب، لكن في نفس الوقت الحاجة دخلت فيها دي جواها ما زالت الصدمات ما زالت، فمحتاجين لشنو، محتاجين لعلاج، محتاجين لشنو لتأهيل، لأنه نحن نزيل المخاوف دي. ده هنا دور الصحة النفسية والدور التوعية فيها. يعني السودان فيه بالمناسبة الكوادر الكبيرة جدا جدا وعددية كبيرة جدا من الناس الخريجين مثلا سواء كان خريجين علم النفس وخريجين علم الاجتماع وسواء كان المعلمين كذلك ممكن برضو يعيشوا الدور ده بأنه يأخذوا الفكرة ويتعاملوا في المراكز بتاعت النزوح على أساس أنه الناس اللي حصلت لهم اضطرابات ما بعد الصدمة نحاول إنه شنو نعمم يكون زي مثلا في تعميم مثلا للبيانات بمعنى إنه مثلا نعرف إنه طيب اضطراب ما بعد الصدمة ده معناته شنو, أنا حقدر أتعامل كيف إذا جاتني حالات أنا حعمل لها شنو. يعني دي تكون في شكل أجندة أو حاجات واضحة يعني قوانين أو نقاط واضحة تطبق في في في في مركز المركز بتاع النازحين. يعني ما يكفي انك تأكل وتشرب ويكونوا قاعدين بس, لكن انت محتاج برضو تتكلم مع النازل عشان يقدروا يتخطوا المرحلة دي عشان تقدر تزيل مخاوفهم او خاصة للأطفال. الأم لما انت توريها انه الطفل ده الحاصل عليه شنو انت بعد ذاك بتعرف تقدر تأمنه فطريا بتحاول تزيل خوفه, لكن لما تكون هي بمعرفة وإدراك يعني توعية بيكون أكثر قيمة. يعني
1: ما زال التوتر قائم بمنطقة عبري بعد الاحتياجات الأخيرة المطالبة بخدمة الكهرباء والتخطيط لإغلاق طريق شريان الشمال. حول خلفية الاحتياجات ومشكلة الكهرباء تحدث لراديو دبنجا القيادي المدني رمزي المصري من عبري.
5: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. حصل في عبري يعني ما حصل يعني فجأة كده, يعني ناسنا يعني الشباب واللجان وكده بذلوا كل ما في وسعهم في التفاوض مع الجهات الرسمية بخصوص الكهرباء وقدموا هم حلول. يعني احنا بداية الناس لما نحتجوا كذا على اساس انه دي كهرباء جاية من مصر اصلا وعبري جزء لا يتجزأ من محلية حلفة, نحن يعني عاصمة المحلية في حلفة ونحن المدينة رقم 2 يعني. والسنة الفاتت طبعا حلفة احتجوا كانوا ما بيقطعوا منهم الكهرباء يعني, فنحن ناسنا قدموا عروض او حلول يعني ما كان احتجاج كده بس عشان الكهرباء. نحن عارفين انه مشكلة الكهرباء مشكلة عامة في السودان كله, في بنغولا, في العضبرة, في بور السودان, في الخرطوم, كل السودان بيعاني من مشكلة الكهرباء دي, نحن حقيقة عارفينها ومتأكدين منها. نحن مشكلتنا كمان مشكلة خاصة, كل المنطقة بتاعت السكوت بتستهلك 6 ميجاوات كويس, شركات التعدين بتاخد 4 ميجاوات. نحن ناسنا قدموا حلول, نحن الشركات التعدين دي وأسواق الذهب هم في النهاية عندهم المقدرة إنه يقدروا يجيبوا مولدات كهربائية, يجيبوا طاقة شمسية, بيقدروا يحلوا مشاكلهم. يعني نحن قلنا شركات التعدين أدوها كهرباء في فترة الليل بس, فترة النهار خلوها لينا نحن يعني الستة حقتنا, يعني سكوت كله 6 ميجاوات بتكفي, شركات التعدين بتاخد 4 ميجاوات كويس, فما خلوا لنا شيء. نحن بالكهرباء, نحن ما بنتكلم في الكهرباء عن تلاجة ولا عن موية باردة ولا عن مكيف ولا ترف زي ده, نحن بنتكلم انه الكهرباء بالنسبة لنا اساس حياة, زراعة. نحن كل مناطقنا بتستخدم الكهرباء في الزراعة لانه الحصول على الجاز بقى زي الحصول على لبن الطير, أسعاره فوق طاقة المزارع المسكين, يعني اعتمادهم الأساسي في الزراعة للكهرباء, أصلا نحن عايشين على الزراعة. فنحن لما بنحتج عن الكهرباء الناس لازم تفهم إنه نحن ما بنتكلم عن مروحة ولا عن مكيف ولا عن موية باردة ولا غيره, نحن بنتكلم عن حياة. زراعة معناها حياتنا, وحياتنا معتمدة على الزراعة وزراعتنا معتمدة على الكهرباء. قدمنا الحلول زي ما أنا قلتها إنه كل السكوت بتستهلك 6 ميجاوات بس، شركات التعليم بتاخد 4 ميجاوات. لاحظوا الفرق. نحن قلنا يا اخواننا شركات التعدين عندها المقدرة خليها تشتغل بمولدات بطاقة شمسية ايا كان، لكن المزارع الغلبان المسكين ده اللي زارع له حوض رجلة ولا حوض جرجير ما بيقدر يجيب طاقة شمسية عشان يقدر يزرع. فالتسويف بتاع المسؤولين المحليين، التخدير كل مرة تخدير تخدير، مشوا اكتر من مشوار لضنقلة، قابلوا الرئاسة المحلية في حلفة، ونائب المعتمد مشى نائب المدير التنفيذي وعدهم قال حيعمل لهم مقابلة في ضنقلة، ناسنا بلجنتهم رجال كبار محترمين مشوا ضنقلة اتخزلوا لأنه الوعود اللي قدمها لهم نائب المدير التنفيذي طلعت وعود كاذبة، ولا قدروا يقابلوا الوالي ولا قدروا يقابلوا حتى أي مسؤول. باجتهاداتهم قابلوا وزير البنى التحتية، بالمناسبة نائب المدير التنفيذي قفل التليفون من الناس، يعني هو مشى ضنقل عشان حيمشي يرتب مقابلة، لما الناس نمشوا بلجنتهم لقوا زول ده قفل تليفونه. شوف ما في استهتار أكثر من كده. يعني المهم إنه ناسنا لما قابلوا وزير البنى التحتية وكده اكتشفوا إنه أصلا الحل اللي هم قدموا أصلا ما طرح للناس ديل، يعني الوزير اتفاجأ بإنتوا يعني إنتوا قدمتوا حلول لكن ما في زول قال لي كلام زي ده. فناسنا حسوا باستهانة وبعدم مسؤولية من المسؤولين المحليين، ما كان قدامهم إلا يتظاهروا، حاولوا يقفلوا شارع، سواء اتفقنا انه ده صح ولا خطأ ده ما القصة، نحن دايرين نلفت النظر انه نحن في مشكلة حقيقية، في مشكلة حقيقية ونحن قدمنا حلول. نحن ما طلعنا بس مظاهرة بس نقول لا لا لا زي ولا حرقنا الأساء، نحن قدمنا حلول. يا مسؤولين يا محليين اعملوا لنا كده المشكلة دي بتتحلى، بس قافلين دي بطينة ودي بعجينة. فالشباب في النهاية قفلوا الشارع والأوضاع صعدت، المسؤولين المحليين اللي ما كانوا عايزين يسمعونا جابوا شنو 3 تاتشرات ولا نايم من ضنقلة، ومن حلف 4 عربات مليانة بمكافحة الشغب، وجنزلوهم في منطقة هادية زي عبري، وضرب وبومبان وسك الناس في الشوارع ولغاية جوا البيوت، ويعني عملوا هلع وسط المواطنين الآمنين المساكين في الشوارع في البيوت، في يعني طاردوا الشباب دي لغاية داخل أشجار النخيل. كأول مرة تحصل حاجة زي دي عندنا. 4 عربات جاية، 4 عربات مليانة بالشرطة جاية من حلفة، و3 وعربيتين من ضنقلة، عملوا في عبري ما لم يفعل في تاريخ عبري، واعتقلوا حوالي 26 من شبابنا، وفي 2 يعني تعرضوا في واحد يتعرض لكسر والثاني برضو جروح. طبعا في مساء نفس اليوم أطلقوا سراح الناس دي، لكن بعد ما عملوا رعب شديد في المنطقة. فتقريبا ده المختصر بالنسبة للأحداث اللي حصلت في عبري، وكل القرى بعد ذاك تضامنت مع عبري، والنعم الأوضاع مستقرة الآن لكن مرشحة للانفجار في أي لحظة، في أي لحظة، لأنه اللي عملوه ناس شرطة الشغب في عبري ما سهل، اللي تعمل في عبري ما سهل. نحن في تاريخنا ما في شيء زي ده حصل، ينزلوا بعساكرهم ببنبان ومطاردة في الشوارع وفي البيوت ويقبضوا في الناس زي الأرانب، يمسكوهم يرمون في عرباتهم. ليه ده كله؟ عشان أنا طالبت بحقي؟ أنا ما قدمت لك حل؟ طيب نحن بنحمل المسؤولية الكاملة طبعا للمسؤولين المحليين، سواء المدير الوحدة أو مدير التنفيذي أو نائب المدير التنفيذي، نحن بنحملهم المسؤولية الكاملة دي، وأي تطور يحصل في المنطقة يتحملوا مسؤوليتهم، هم المسؤولين. السلام عليكم ورحمة الله.
1: بعد دخول قرار منع استيراد الخضر والفاكهة من جمهورية مصر حيز التنفيذ، صار سكان مدينة وادي حلفة هم الأكثر تضررا بسبب تعذر عمليات الزراعة في البحيرة نسبة لتذبذب المناسيب. الإعلامي سمو العبد الجواد تحدث لراديو دبنجا عن هذه المشكلة.
6: مدينة وادي حلفة أصلا كانت مستثناة من حظر ما يتعلق بالخضر والفاكهة من جمهورية مصر العربية باعتبار أنها تعاني من مشكلة طبيعية لا تستطيع أن تقوم بعمليات الزراعة إلا عبر إمكانيات مهولة بتدخل من الحكومة باعتبار أن البحيرة في تذبذب وانحسار وزيادة مضطردة لا يستطيع أحد أن يزرع في هذه المناطق، وبالتالي كان قد تم استثنائها من عملية استيراد الخضر والفاكهة. هذه العملية ستؤثر بصورة كبيرة على المدينة باعتبار أن تكلفة الترحيل من أقرب منطقة إذا اعتقدنا أنها هي ريفي دونغولا أو دلجو أو غيرها ستكون تكلفة الترحيل عالية جدا باعتبار أن أسعار الوقود وأسعار الترحيل أصبحت كبيرة جدا لا يستطيع المواطن أن يتحملها، فبالتالي هذه المسألة ستؤثر على ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة باعتبار أنها قد تأتي من المناطق الجنوبية. مدينة وادي حلفة أقرب منطقة لها اللي هي أسوان تبعد عنها بحوالي 300 كيلومتر، وعملية ترحيل هذه الخضر تعتبر يعني فيها يسر كبير باعتبار أن الباخرة أيضا بدأت تعمل الآن بين حلفة وأسوان، فبالتالي هنالك يعني عدم رضا من هذه القرارات خاصة فيما يتعلق بالخضر والفاكهة، وستظهر هذه يمكن المشاكل مع مرور الوقت ومع ازدياد معاناة هذا المواطن فيما يتعلق بهذه السلع.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضع النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في اننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية، نحن بنكونوا قدمنا ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.